0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
3: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
4: برر من الأرشيف.
5: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
6: محمد البندالي،
7: محمود بوعلي،
8: تقديم علانا الشريف،
9: محمد هادي الصغير،
10: أحمد بوسكة،
11: محمد زرقاء،
12: النادي بخير،
13: عبد القادر عجيب.
3: برامج تميزت.
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
15: قصة لحم
16: مع برجيبة. الإنسان
17: بين دور الشعب والثقافة.
18: بكل صراحة
19: بين دور الشعب.
20: تاريخ السلامة.
3: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه السهرة من برنامج درر من الأرشيف، والتي نعيد خلالها الاستماع إلى برنامج فنان في البال. فنان في البال أنتجته فتحية جلاد وأخرجه خالد الشرفي، فمتابعة رائقة للجميع مع حصة فنان في البال واستضافة الفنان محمد المرهلي.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في إذاعة المنستير عروس البحر، وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة إن شاء الله تكون متجددة مع فنان في البال. الرحلة معكم ليست سهلة باعتبار أننا نحاول أن نأخذ معنا كل الأذواق تقريبا، هي ليست سهلة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم أيضا. تحية فريق متكامل من أجلكم جميعا. ظهر لي الموسيقى تقول على محتوى هذه الحصة، محتوى هذه الحصة بس يكون إن شاء الله بعد قليل. استراحات غنائية باش تأخذنا إلى زمن جميل، نستطيع أن نقول كذلك. خلال الأسبوع قمنا بزيارة إلى تونس، مع التحية لكل الفنانين اللي يتجاوبوا مع برنامج فنان في البال. هي هنالك كلمة جميلة جدا ورشيقة قالها فناننا وضيفنا بالنسبة لهذه الحصة، تنقلوها بعد قليل. لكن خالد شنو عنا الآن؟

شكون يكسبها في الرقص وتدبير الراس ما تمناش شكون يقلبها والقضية هو يعملها حتى لما عين يغسلها والقضية سيدي يعملها حتى لما عين يغسلها وهو اللي قمص لبنية وهي تقرأ في الجورنال شوف

0: تتنوع الهوايات ولكن الهدف واحد، إبداع وتألق ومحبة. والفن هنا يكون حسب الأذواق. عندما يحلق الفنان لرسم اسم ولرسم لوحة يزينها العمل والتضحية والسهر، عندها تكون اللوحة قريبة من الناظر ومن المتأمل، مزركشة بالأنامل، بالأصوات، بالنغم. تتنوع هنا الرحلة والهدف واحد، مسيرة للمتفرج وللمتلقي، فيها نصيب، نصيبه الحكم والحكم في نفس الوقت. أمام فنان ضحى سهرة نال الاستحسان فبقي في البال. فنان اليوم تنوعت مسيرته بين المسرح والنغم والمونولوج، فكون شخصية تربية طريفة تبوأت مكانة متميزة في تونس. إنه الفنان محمد المورالي.
1: فدخلت فرقة مدينة تونس، فرقة الفرق التمثيلي، وقتها كان يمثلوا في مسرحية سينا، اللي كان المدير الفني نتاع، كان مكانش مخرج، كان يقولوا مدير فني، سي محمود بن عاشور. بين قوسين عملت مع الجماعة الكل القدم، حتى ما شافي رجل الله يرحمه،
2: خدمت معه
1: في عيشة القادرة. في بعد عملوا مسرحية اسمها وفاء العرب، سموال خلون دور شريح، هو عنده زوزولاد أخ أولاده عادية وشريح، عمل دور شريح أنا، وخدمت دور مغروم، وخدمته
2: وقتاش هذا تقريب سي محمد؟
1: في الأربعينات 47 47 حسب هيك. جبنا حتى محمد بن علي الله يرحمه، اللي كان زميلي ياسر وصاحبي ياسر، كان يكتب النقد في جريدة النهضة، كتب عليا وقال المورالي هذا شاب صغير له مستقبل كذا.
2: تقريب أول مقال قيل فيك أنت؟
1: أول مقال كتبه سي محمد بن علي الله يرحمه، الحاج محمد بن علي. أما محمد مورالي فإنه رغم على صغر سنه دل على أنه المستقبل زاهر، ونقول له إلى الأمام مورالي. بدرجة أن حفظت النص تاع النقد واستمريت. بعد الحوادث تاع الاستقلال مشيت للجزائر، أنا عندي دبلوم في نقش النحاس، نقش النحاس ونلحم النحاس، صناعة النحاس كاملة. مشيت للجزائر نخدم غديك في معمل تاع النحاس، ومن واحد انضميت فرقة كنا فرقة النهضة ضمن الحاجة هناك
2: في الجزائر.
1: معهم دور واحد برك. قعدت برشا عامين وقت مات فرحات الله يرحمه وأنا في الجزائر. روحت لتونس، عملت في بعض الجمعيات، عملت في النهضة التمثيلية، عملت في أنصار المسرح، عملت في فرق أخرين. ثم إلى درجة أن بلدية تونس كلفت الأخ مرحوم حمادة الجزيري بتكوين فرقة محترفة اللي توا يسمى فرق مدينة تونس، اللي عملت الخمسينية نتاعها. فاختار بعض الممثلين وباش يعمل في رواية بائعة الخبز. معانا شكون؟ حسيبة رشدي الله يشفيها، كان جات مريضة، ومجمع كل. وبالمناسبة فك الفترة هذيك عرفت حاجة هايلة هايلة هايلة في تاريخ حياة الفنية، لهادي السملادي. أول مرة نعرف الله يرحمه عمل هادي، وعجبت به وتغرمت به وشديت جنبه. اختارني انا حمد الزين مدمت المجموعة اللي اختارها المسرحية هذيك، لكن ما عندش فيها دور. وبعد كملت عملوا مثلوها بشيت طرابلس، زادة في صناعة النحاس، مدى الصناعة غديكة المعلم علم صناعة النحاس. قعدت عامين غديكة زادة مثلت، وروحت. بعدها روحت قعدت متحب نعمل المسرح، انا مش نعمل مسرح. مشيت رجعت مثلت في فرقة أنصار المسرح أظن، إلى أن جت فرقة مدينة تونس عملوا امتحان الدخول. أنا بصراحة تم مستوية الثقافي موش كبير ياسر. أنا ثقافتي نعرف نكتب دولي ونحفظ دولي ونأديه صحيح، هذا صحيح. مقولش عندي دبلومات وعندي كذا، ممكن سيزام عليها حاجة هناك. أما اللي نعرفه أنا هو كونه دوري نكتبه بصحيح ونقرأها صحيح ونفهم ونأديه. هذا شبيني وبين الجمهور، أنا مانيش نقل مسرح بنعمل محاضرة على المسرح، لا، المحاضرة على المسرح يعملوها سادتنا اللي قارين في الجامعات التمثيلية. شكون دخلني في مدينة تونس؟ طيب العمار الله يرحمه كان عضو مدينة تونس، بما أنه كان مدير فرقة انتانا تاع الفرقة التمثيلية، كان هو ويعرفني مغرومة كونشت. دخلني فرقة مدينة تونس بالكاشي بلاش كونتراتو. دول أولاد اللي فيها وقتها كلهم منى نور الدين وقصبابي وقارة وسملالي وعمطار بالحاج وزارة فايزة، كلهم في الفرقة هذيك، ورمضان شطة حصيله كل غاديك. لما دخلوا بامتحانات شهرين تاعهم قداش 17,000 وقتها
2: في الخمسينات هذا
1: ايه. على محل تفرقة ايه. دخلت فرقة مدينة تونس دخلني في طيب العمار بالكاشي بالمسرحية نخدم مسرحية
2: تاخو عليها الكاشي
1: وقتها شكون اللي يمشي فيها زلكة وتلامات على خريماته في مشاه عطاه سي محمد العقربي اللي فضلوا على برشا ممثلين في تونس سي محمد الله يرحمه دخلت غديكا ولا سي محمد كل مسرحية يعطيه دوير باش ناخذ الكاشي نتاعي وانا معرض وعندي منظر ودي الكبير فما غرام فما لاحظ عليا وقت عملنا المسرحية الفايت شهداء سقي سيدي يوسف عملنا الغيلة بالشيرة البطولة نتاعها لالي سملالي نوح اسمه دور نوح وانا دور ثانوي ضريب عطاها لي انا خدمته وبعد شو الدنيا الدنيا بعد سنين عملناها المسرحية عملتها جمعية قدماء مساحة التمثيل قدماء مدرسة التمثيل عملوا تورنية وخدمة غير في الشيرة خدمت أنا دور نوح هذاك قعدت في مدينة تونس حتى لين سي محمد مشى الله يرحمه مشى لليبيا ثم جاء بعد هو أظن زمرلي وبعد جاء علي بن عياد الكل خدمت معهم كل علي بن عياد وبعد جاء محسن بن عبد الله وبعد جاء كوكا وبعد جاء سويسي وبعد جاء الدريسي وبعد جاء كل
2: خدمت معهم
1: كل خدمت معهم مش مخرج توسي جاء مدينة تونس اللي مخدمتش معه
2: اي لا نحكي ولا أي هو اللي يقول محمد
1: عمل خدمت معه دريسي خدمت معه منى وقتها مش مديرة ممثلة وقتها خدمت معها كممثلة على المسرح انا وياها اذكرها بالخير
2: نور الدين القصباوي
1: نور الدين الله يرحمه خدمت معه كل سملالي هذاك كلام عليه خدمت معهم كل حتى قبل خدمت معهم صلاح الزواوي خدمت مع حمودة معالي خدمت مع عم طاهر بالحاج الله يرحمه خدمت مع محمود بن عاشور خدمت مع شافي رشدي كل خدمت معهم
2: كتبتش مسرحيات سي محمد
1: لا اسمع انا عسكري لا خدمت لا خرجت مسرحية ولا كتبت مسرحية
2: عسكري
1: أنا مهم عسكري نخرج نأدي دور وندخل علاش خاطر بصراحة ما عنديش المعلومات الكافية باش نكتب مسرحية أو نكتب مسلسل راه مو سهل يا فتحية بنيت مو سهل باش تكتب مسرحية ومو سهل باش تخرج مسرحية حتى بالتلفزة مش كل بننزل على الفلس مخرج قول هذا على مسؤوليتي

فيه البركة ما كش رجايا إنسان طول عمرك من عركة لعركة في القلوب طويل لسان أخي ما عندك شي حركة إلا الهوى والنبحان ماني قتلك أسي وعكة اختلك لوف يا إنسان اللي تشوفه ركب فركة.

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عنده شي جبة لخور يمشي بزوز قرار شي ما بيها عملها سبة هذا بليط في مفالس تماشي ما يقلب قلبه لخور بصوة مستانس أو في دار مربي كلبة أشي همك من هالحر

0: تخطط
1: بالكلبات نخرش فيك وانتي باكي على قدام اشكلوفك وش عليك في اللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد يا سر في الحمام الاخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هد

يسمك واللي يصدق واللي يعمل في الافاير واللي يقفف ويتملق واللي يقبض اللي بشاير اخي انت وهو شركة ولا

اختاك الهواء بالناس يا اخي انتي مش تولي فرصة من راس الراس قلك هذا عشاه مسلي ولاخر مرقة بالبسباس وهذا كشاري النظلي كينك نازل عساس بالمجد ثرنتك ملكة ما يفيدش فيك النصحان عفو الزياسي وعكة اختالك لو يا انسان اللي تشوفه ركب فركة كله مبروك الاحصان كله مبروك الاحصان انصحتك يا سر فيه البركة ماكش راجع يا انسان طول عمرك من عركة لعركة بالقلوب طويل لسان اخي ما عندكش حركة الا الهوى والنبحان ماني قتلك يا سي وعكة اختالك لو يا انسان اللي تشوفه راكب فركة كله مبروك الاحصان كله مبروك

إذن هذه بداية الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي بدأ بالمسرح، اللي عشق المسرح وقدم العديد من الأدوار مع الكبار المسرحيين في تونس، وما زالت المسيرة متواصلة. باش نرجعوا بعد نحكيوا على أيضا مشاركته في المونولوج ومع في الأغاني الفكاهية، ونعرفوا هذه النوعية من الأغاني ما نقولوش اندثرت، لكن القليل قليل جدا بثها في البرامج الإذاعية وأيضا التلفزية. محمد المورالي هو معنا، إلى جانب أيضا التسجيل الخارجي اللي قدمته زميلة كريمة، ونشوفوا المستمع شنو بقى في الذاكرة وشنو بقى في البال مع الفنان هذا اللي أعطى برشا واللي قدم برشا أدوار واللي ملأ المسرح العديد من المرات، وأيضا في الشاشة الفضية كان ضيفنا في العديد من المرات. نقول ضيفنا لأنه يدخل لنا بدون استئذان وباستئذان أيضا لكل المنازل.

لك يا ترفيه البركة، ماكش راجع يا إنسان، طول عمرك من عركة لعركة، في القلوب طويل لسان، أخي ما عندكش حركة إلا الهوى والنبحات، ماني قتلك أسي وعكة، اختل قلوب يا إنسان، اللي تشوفه ركب بركة، كله مبروك الأحصان، كله مبروك.

هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عنده شي جبة لخوري يمشي بزوز قرار شي ما بيحامل هزبة هذا بلايط ديما فالس تماشي ما يقلب قلبه لخر بصوة مستانس هو في دار مربي كلبه اشي همك من هالحركة واشي

0: الصدر
1: من الكلبات نخرش فيك وانت باكي على قدام اشكلوفك واش عليك في اللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام الاخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باكي نقولك ازي بركة هذه هدد

0: كله مبروك الاحداث.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال.
1: أنا جعت أنا جعت أنا جعت وعقلي حار. أنا جعت أنا جعت أنا جعت وعقلي حار.

0: جوعي تبري جوعي في مشوار. عالخبزايا مكبر دايا ناكلها ولا حد معايا،
1: ياكلها ولا حد معايا.
0: عالخبزايا مكبر دايا ناكلها ولا حد معايا.

0: كيف تفورنا جيعانا عليها ندور
1: وجيعانا عليها يدور.
0: شفت الخبزة كيف تفورنا جيعانا عليها ندور
1: وجيعانا عليها يدور.
0: ميد دياري موش محور عجنتها مولا

0: مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي يلتقطوا إذاعة المنستير عروس البحر. نرحبوا من جديد بفنان القدير سي محمد المورالي. حكينا على بداياته والآن باش نحكيوا على مسرحية الحدث، المسرحية الحدث اللي دخلت في التراث، في التراث الثقافي، في الحضارة الثقافية في تونس، المريشال. كيفاش كانت ظروف المسرحية هذه؟ كيفاش شاركوا فيها؟ أصل المسرحية هذه شكون أخرجها؟ الكل بعد الترحيب بسي محمد من جديد باش نحكي سي محمد على هذه المسيرة أو مشاركتك في المريشال.
1: احنا كنا قاعدين هذيك الساعة، هذيك الرواية هذيك اسمها البرج واجونتيون تاع موليير، وعملناها قبل، عملوها قبل، عرفنا قبل. عم صباحي حبيت مدن
0: شكون عملها قبل؟
1: أظن عم حمود بمعالي عمل دور عم صباح. خصبي باش عملنا مسرحية جديدة ونطفل نعرفوه رحيم الله ضامر نور الدين ضامر وباي وهيل وتحفون ومسرح ممتاز ممتاز. قال المريشال اقتبسها من مولير، قريناها على الايطاليان، قاعدين قريناها علي الله يرحمه الجماعة باش نوزعها علي عجبتنا كلها. شكون باش نعمل مارشال؟ ما نعرفوش. ما قالناش علي شكون باش نعمل مارشال. شنو التوزيع؟ قال التوزيع غدوة. روحنا المغرب قعدنا على الايطاليان كي قعد على الطاولة حلق الراس عم حمد المارشال. محمد المريشال فلان مولاي كذا مدير الموسيقى رمضان شطة اللي عمل دور من ابدع ما فما المدب هذا قال حسين معلم الموسيقى، انا معلم الرقص رشيد قارة، معلم لا رشيد الرقص معلم رياضة رشيد قارة، معلم الرقص موسيقى تونسي حسين.
0: هو بعته في الادوار هذه سي محمد
1: علاش؟ خاطر عليك يوزع كيوزع الادوار كالتالي عرف يعطي كل ممثل الكسوة اللي دي قدو.
2: ناي دنيت ليها اكسي اكسي اكسي وقت نقولها ليها يلهبها الحم ويطرق العرق من الحم
3: معناها بتسخون.
2: الله الله
3: سمحونا
2: هي تو نقوله لك. اسمع اسمع واش قال المارشال عمار وانت عمه ثاني. اسمع واش قال المارشال عمار. اي قلت ناي اي
1: أنا عارف المعروف بالموسيقى أو أني بسياح نتاعي
0: أي
1: يعرف المعروف بالموسيقى وبالغناء وخدمناها خدمناها رو مش مرة ولا اثنين يا فتحية بنيتي مئات المرات خدمناها والله في الانترنت كنا لك حطيها 400 مرة 500 مرة نسيت قديش خدمناها برشا مرات خدمناها في أي حومة وأي زنقة وأي دشرة وأي بلاد في الجمهورية التونسية
0: تحولت برشا داخل
1: الجمهورية كلنا بالمارشال. وتوا نحكي لك قولك حاجه توا اتحدى المارشال لو كان جا ولاد مزروا حاضرين ومحيين توا كنا عملوها تقوم القيامه وتجي كومبلي
0: شو
1: عم حمد وقت اللي عم حمد خذ دور المارشال ما ورانا حتى شيء من المارشال الا نهار الابون بريمير العرض قبل الاول هابط من الدروج تاع المسرح الدروج تاع الديكور هابط وعمل تكشيخه وهابطه رسم شخصيه المارشال المارشال وقت ارسم
2: امكاري كبير زي البطاطا كرعيها جابت مقرود كيف تطل تقول شي فرقاطة والنبياسة متاع جابون مارشال عزقك يا حبيبة متبليسي والجرح سخون حليلي ناية الجرح سخون الجرح سخون
1: هبلنا أم حمد الله يرحمه هبلنا أم حمد بن 50 يقول لك حاجة أول ممثل تونسي خذ هذه قيدة عندك أول ممثل تونسي عمل عقد احتراف في تاريخ المسرح التونسي حمد بن التجاني أظن كان واحد مسرح وقتها في الباساج تاع بن قالمة ولا شنو عمل معاه 20 فرن في النهار أو شرح حاجة لك قال لي كنت أظن حتى أولاده توفى اللي كان أولاده كل توفى قد واحد برك محدين في فرنسا أول ممثل عمل كونترات وعم حمد بن التجاني
0: تخلي احتراف
1: أول ممثل احترف بعقد بعقد وتمدينا في المارشال مثلناها خدمنا بون خرجت أنا من المسرح بهدي تونس جاني من صفيس الله يكفيه بالخير ربي يطول في عمره ربي إن شاء الله يعينه طردني في مدينة تونس خاطر نغني نعمل في المولونوك ما شافش الهادي يغني هو معايا حبايا شافني أنا برك خاطر الهادي صاحب أبوه عز الدين السويسي
0: وقتاش
1: وين وقتها طول 23 سنة ولا قديش حسن أنا وقت عندي في مدينة تونس عندي حوالي 22 سنة طردني كي طردني الدور نتاعي بدل وخذ أظن مجلك على حاجة هناك كي جاك محمد كوكا وعمل مسرحية جيل سيزار عاود عيط لي ومثلت معاه جيل سيزار محمد كوكا
0: أي
1: ثم عاود مارشال أخذ الدوري مرة أخرى شوف صدفه يا فتحيه صدفه، انا اول مره عملت، اول واحد عمل الكرياسيون تاع الدور هذاك، واخر مره مثلا ناخذ في انا وبعد في المارشال.
0: وقتاش اخر عرض قمتوا به في المارشال؟
1: ما عنديش تاريخ الحق.
0: ما عندكش فكره؟ فين؟ في تونس العاصمه.
1: في تونس، في تونس.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يرحم من قرب من ورا.
3: ودي ياسين حب نقراتك حتى نبولك في المنزولة، حب ساعات المانيشال يكون فرحان بكم مثل ما الموسيقي واحد هو أنا الأستاذ رزق.
4: نفتح الوسط زي واحد آخر غير
3: الله. اشفع
5: عليك يا صولة، اسمع، إذا تحب تخدم معنا يا أخويا وتحب ندخل مع بعضنا هاتوما تطوطوها هاتولي جمتملي، أما نعمل لهم أمارة ولا فوق علينا من خدمة.
2: أمارة؟
5: أما كل مرة تفتح الوسط.
3: أمارة؟ آه أمارة، أمارة هاي.
6: كان وحسين لا عمر بيد ربي ما تعرفها عند شكون.
5: يا دوما يا دوما حق بتحضر في درنا جاي بس. قل لي وقت ديما تكلموا مع بعضهم
7: يا
3: من هم قدر هكا اقلوا جميع
7: هو ابتدى شتيح
5: عسلام استاذ زياد هذا.
7: نعم
5: يا بني قل تفضل في الخدمة.
3: صح خويا من هم قدر هكا.
5: لا ما اسمع قلبي
3: اقلوا جميع يقعدوا جميع
5: هي زلا من
7: روحوا بعضوا قالوا يتفاضل بالخدمة.
5: واحد اثنين ثلاثة أربعة بعصير هذا
7: والله
5: والله ما لا عسلامة كيف منا. قل لي أشلوه قالوا بكر كل تفنش صلى العشاء وجاء.
8: كلامك صحيح وفيه نوعا ما من المعقولية.
5: نوعا ما
8: نوعا ما. جيت بكري على خاطر البارح في الليل ابتكرت رقصة جديدة وسميتها الرقصة الميسرية.
3: لا لا لا
8: أهلا وسهلا فاخيرا سلطان ومعرفة. أول فكرة خطرت في بالي وقلت نعلمها سيد المارشال، وجيت في الواقع على حساب الدورات والحكايات تعمل فيه مملول. قلت جيت على شوية فلوس
7: المارشال خلاص.
3: أهلا أهلا أهلا أهلا
5: أهلا أهلا خدامة صالح خدامة استعد المارشال عمار.
3: يلا
9: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
10: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
9: فنان في البال.

بلاش نقول لك هكا في مناكل ما نتشكى ونروح منفوخ العين للداخل في مهما عركام تقول لي لاش نقول لك هكا في مناكل ما نتشكى ونروح منفوخ العين انا ما نحبش الكلوب نموت عليهم يا صاغين انا ما نحبش الكلوب

نعطي نار تقوي العركة في مشوار تولي حفاك البطوار الخناقية بتوزيدي لا نحمش لا نعطي نار تقوي العركة في مشوار تولي حفاك البطوار

شوية رجعوا ليا هزوني للبوليسية في لحظة عملوا لغطية ندفع فيها ديناري بعد شوية رجعوا ليا

الناسك شمر وعدي عساقي. انا ما نحبش الكلوب الموت عليكم يا صاغين، رالي ما نحبش الكلوب

0: الموسيقى هذه اللي نشطوا بها في الحصة في فنان في البال وفنان اليوم كما لاحظتوا كما تبعتونا هو الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي ذكرنا بالعصر الذهبي للأغنية الفكاهية. الموسيقى هذه لأغنية اقرأ واحفظ يلي تكتب تون نشوفوا بعد البقية مع الأغنية. هي أغنية مشهورة جدا واخذت حظها ومازالت في الأغنية الفكاهية في تونس. باش نتحدثوا بعد شوية زادة على الأغنية هذه الفكاهية سي محمد وعلى المونولوج في وصلنا اللي ندرا في عصرنا هذا. مازال المونولوج اللي ندرا في عصرنا هذا مازال نصيب للأغنية الفكاهية في عصر نانسي عجرم وفي عصر رهيفة وهبي إلى غير ذلك. مش معناها النقص من الفنانين من قيمة الفنانين هذم، ولكن احنا في عصر السرعة اللي ندرا الإنسان مازال يستمع إلى النقد كما استمعنا منذ قليل للأغنية هذه أنا ما نحبش الكلوف. والكلوف معروف في كل المجتمعات تقريبا، وهك علاش في تونس فما العديد من المسرحيات والأغاني اللي تهتم بالموضوع هذا. احنا اخرجنا خارج الاستوديو وزميلتنا كريمة خرجت خارج الاستوديو خرجت الشارع باش تعرف مدى معرفة المستمع مدى معرفة المواطن لمحمد المورالي.
1: برشا غني سعد سعد مثال في أغاني حلوة وما برشا ودجا فكاهية وممتان فيهم حاجة مساج لعبيد، عرفت مثال ينقط فيه عبيد وإلا يعني فما مساج من أغاني وممتان هم فكاهية ويضحكوا في نفس الوقت رقام عندهم مساج بي العبيد ممكن يفيدهم في حواج بحق.
2: نقول له مرحبا بيك ويتحفنا بأغانيه الفكاهية الجميلة نشكروك. وعندي أكل قول لك ترى عندي ولد تغرم بالعوم ولا شنو هيك.
3: هم يعجبني كفنان يعجبني معناها فنان معروف فنان معناها عنده قيمة في تونس وعنده قيمة في الفن التونسي. الشكل الفني بتاعه شكل معناها فن تونسي أصيل، هاي كلمة تونسية واللحن التونسي معناها فنان اعتز به وفنان معناها أنا واحد ما يعجبني معناها رغم معناها مش حافظ معناها اللحن طبعا ما يعجبني كفنان وكواحد معناها فنان معناها تسمع حتى في اللحن والأغنية أغنية أصيلة. وربي مد في أنفاسه وربي إن شاء الله يخليه وإن شاء الله مضى بينا ديما هيك يكونوا فنانين كيفك في تونس.

علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني. أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني. عنتر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني، شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني، قيس ورميو رهت وماء ماتوا في أبكسور، ماتوا رو في أبكسور.

جغرافيا يا رجالة قريها من لا نصغير، قل لي طوكيو فين نلقاها، قل لك موجودة في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها من لا نصغير، قل لي طوكيو فين نلقاها، قل لك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حداها بالفيدير، بس يمشي القطب الجنوبي تتعدى على أبو قرنين، وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة ابدا دور.

يا آلة متفنن خب مروقاري وفطي الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان افطالي في الكيمياء آلة متفنن خب مروقاري وفطي الكوكاكولا تتخلص حتى بحفنان افطالي يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول العينين تدها القارص تولي لك راهي غازل هيدروجين منه

وزيد نقول لك في وذنك انا راني باش كونطابل نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل الخمسة بستة بستاش حسابي راهو ديما مقابل ستة وسبعة واربعتاش يجيو بإيكس في الجابر

انا متطلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متطلع راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع هو سليم مضاف اليه لا في

0: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. أهلا وسهلا بكم. إذاعة المونستير تقدم يدها لكل الفنانين لكل الفنانات اللي يقدموا الإضافة للخزينة الغنائية التونسية وللثقافة التونسية ككل. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المورالي. محمد المورالي اللي تحولنا خلال الأسبوع إلى تونس، تحديدا إلى حمام الأنف، باش قمنا بالتسجيل الخارجي معه، ولكن هو الآن معنا مباشرة على الخط. ألو، صباح الخير سي محمد. سي محمد صباح الخير. ألو ألو سي محمد، معنا
1: نسمع فيك. أنتي نسمع فيك؟ أنا
0: أي نسمع فيك، حتى أني نسمع فيك.
1: أي واحد تاني تاعنا. إيه
0: مرحبا بك سي محمد، شو الأحوال؟
1: والله لاباس الحمد لله يا بنتي، الحمد لله يا ربي رضاك.
0: الحمد لله والله بصحة جيدة، وريناك والحمد لله بصحة جيدة وربي يفضلك وربي يطول في أنفاسك.
1: بارك الله فيك الأولاد.
0: عايشك. سي محمد، حدثنا منذ قليل على المسرح، وتوا باش ندخلوا الموضوع هام جدا في مسيرتك الفنية، المونولوج في حياتك باش نتحدث عليه بعد قليل.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
3: برر من الأرشيف،
4: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
5: محمد البندالي،
6: محمود بوعلي،
7: علالة شريف،
8: محمد البصير،
9: أحمد بوسطة،
10: محمد زرقات،
11: المجد بخير،
12: عبد القادر عجيب.
2: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع بورقيبة، الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة،
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب،
19: طريق السلامة
2: في أرشيف الإذاعة، ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية
10: من

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: مرحبا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. اليوم إذاعة المونستير حبت باش تكرم بطريقتها الخاصة الفنان محمد المورالي. اسمح لي باش نسافحوا أخت عزيز علينا برشا. ألو صباح الخير.
3: مرحبا. صباح الخير.
2: مرحبا.
3: عيشك لله
4: عزيزة. هذي
2: هذي ما تكون كان عزيزة العزيز عليك انت.
4: مالها مالها
3: خويا الغالي، عقل صوتي خويا
4: عقل. عيشك يا حاجة، عيشك
3: عيشك يا عزيزة. أخوي
4: كنت نتوه محسن الزعزاع.
3: اي
4: هذاك حتى هو صديقي وزميلي قديم.
3: زميلنا الكل، زميلنا الكل.
4: يا عيشك
3: عيشك.
4: حتى من الترجمة البارح أنا ولا البارح قلت له ولدي أنا هذيك مرض طلع لي حتى جاني طلع الحاج عزيزة.
3: خويا ما ننساكش ما ننساش خويا الغالي.
4: بفضلك يا لله.
3: عايش
4: بفضلك يا
3: لله. مش مزية بين الأخوة بين العشر وبعضهم.
4: مالها مالها مالها. لا وعزيزة فنانة كبيرة.
2: أي فنانة كبيرة.
4: والله ما فيهوشك عزيزة وراء الصوت الغالي بنتي ما فيهوشك.
3: أخت فتحية سي محمد.
2: نعم.
3: خدمنا مع بعضنا في مسيرتنا الفنية، كنا في العريس نتقابلوا ونسلموا على بعضنا ونعاودوا نتقابلوا في عرس آخر ونسلموا على بعضنا ونعاودوا نتقابلوا في عرس آخر.
4: وإحنا
3: فيك معناتها تعرف.
4: يا عزيزة سألوني على اسم بلادي الله يرحمه. كنت أنا اسم بلادي عشت معاها وقت طويل، عشت معاها في مدينة تونس وعشت معاها في العودة، في الليل تقابلوا في العودة وفي النهار في مدينة تونس.
3: صحيح أنا زادة كيف كيف. أنا ماني معاكم في
4: القناة. صحيح صحيح.
3: وكنا مع بعضنا في عروض الماريشال.
4: الحمد لله عيد ماريشال برك
3: هو. ماريشال قديمة مع
4: الله عنا عليك يا عزيزة. الله عنا عليك.
3: أنا وأنت وسي الهادي يرحمه إن شاء الله ربي يطول.
4: لا المجموعة الطيبة كل ونية والقسماوي الله يرحمه.
3: إي.
4: بشنو عن حمد البيجاني الهادي داود. نفكر وننسى انا وينك جماعة دمكة.
2: مازالوا في البال يا سي محمد.
3: ما ننساوهمش يا سي محمد وما ننساوكمش. ما
4: ننساوكمش.
3: عشرنا عشرة كبيرة.
4: ما مش مازال فيها يا عزيزة.
3: اخويا
4: ما ننساش.
3: لا لطف عليك لطف عليك انا بعد عمر طويل.
2: لا بس عليك.
3: اني نقابل فيك وتبارك الله زي البومب راك
4: مازال. لطف عليك عايش بنتي عايشك يا عزيزة. بفضلك.
3: لا تبارك
4: الله. الحاج نسلم عليك والله الحاج نسلم.
3: خلي نسلم عليك. يعيشك
4: عيشك
3: سلم على سوسن
4: زيادة.
2: سلمك عيش
4: ميمة عيش بنتي.
2: أختي عزيزة سي محمد تبقوا معنا بش خطر نحب خليتكم تو باش تطيروا وحشكم وحشكم على بعضكم والكل وباعتبار عن فما صداقة وعلاقة متينة وتيدة عشرة هذيك هي هذيك الحاجة الباهية برشا اللي يخرج منها الإنسان في الحياة هذه بعد المشوار الفني أو الغنائي أو العملي بصفة عامة. أختي عزيزة تحفظش أغاني سي محمد المورالي؟
3: والله ما نحفظش غنية كلها. ما نحفظ
2: شوية
3: اللي كان يغني فيها تقال نحفظ طالع الأولاني. ما نكذبش الكلام تبارك الله حلو ما يشدش في الرأس.
2: شنو تحفظ بالضبط؟ احنا ما نحرجوكش لكن ماذا بينا
4: تزينة طفلة تسعة أولاد والمدة زادوا الاثنين رشيدة ورشيدة.
3: برشا أغاني حلوة برشا أغاني برشا في برشا مواضيع زادة. ساعات نبدأ قاعدين مع بعضنا يجبد موضوع من المواضيع يقول هذه عملت فيها أنا غنية. سي محمد تفكر وقتها معاه في بير وراجح القفصي. نبداو نجبدوا موضوع في الموضوع يقول هذا عملت فيه انا غنيه ويقوم يغني هنا.
2: وتبارك الله تبارك الله لتوا يحفظ الكلمات سي محمد.
3: تبارك الله عنده ذاكره خمسه وخميس عليه. عنده ذاكره. ساعات زاد نتكلموا على فنانين مصريين نقولوا فنانين مصري جاب الغنيه الفلانيه يقول حتى انا عندي حاجه تشبلها ويغنيها وتطلع زاد حاجه حلوه برشا. تبارك الله عليه تبارك الله عليه.
2: عندها اختي عزيزه
3: ما يجبد لك المواضيع ويجبد لك الاغاني بتاعه حتى البيت الاولي معناتها البيت الاولاني برك حلو برشا.
2: اخت عزيزه ماناش باش نهربوا من السؤال ماذا بينا احنا ما نحرجوكش برشا لكن ماذا بينا نسمعوا صوتك خاطر تبارك الله عليك فنانه شامله فنانه كامله يعني تغني وتمثل. ماذا بينا
4: فنانه شامله
2: من ماذا بينا تسمعنا شويه باللي حافظته لسي محمد
3: نسمع فيها الاولانيه.
2: اقرا واحفظ
3: اقرا واحفظ يلي تسمع ما تكونش مغرور كنت في انا متعلم راهو العلم نور راهو العلم نور.
4: الله الله عليك يا عزيزه.
3: شويه كيك شويه
2: والله صوتك قعد مازال متاع بنيه صغيره سي اختي عزيزه
3: كيك شويه
2: والله قعد نتاع بنيه صغيره سي محمد يعطيك الصحه دائما تقعد معنا اختي عزيزه اختي عزيزه بارك الله فيك وشكرا ليك قاعدين تتلاقاو مع سي محمد ولا
3: والله نتلاقى انا وياه ونحبوا شو كل عيد كل اما يسبقني هو ولا نسبقوا انا نعيشوا على بعضنا ولا بعضنا
4: والله
2: نعم
4: والله
2: نعم احنا بعد شويه باش نحكيوا على المونولوج لكن ماذا بينا ناخذوا راي الاخت عزيزه خاطر راي سي محمد عنا بعد قليل باش نسمعوه قبل ما نواصلوا مع سي محمد المرالي اختي عزيزه المونولوج والاغاني الفكاهيه بصفه عامه انت قدمت نوعيه خاصه من الاغاني
3: انا قدمت نوعيه مع تراث مش بعيده بعيده على
2: على المونولوج
3: على المونولوج بتاع سي محمد بعيده هذه اغاني تراث
2: نعم نعم
4: للتاريخ يسمح لي عزيزة
2: أي.
4: اللي بدأ في المونولوج وما كمل سوى مرسى من نادي
2: سعاد محاسن
4: عمل قطعة ولا فيه من قطعة تقول فيها والماشي مش الطيب بما زايد على قدام خمف المستقبل خير إلى خير بما عمل قطعة ولا فيه وبعد
2: سعاد محاسن هي عنا في الخزينة أكيد بعد قليل إن شاء الله نحاول باش نعديوها إذا كان هي موجودة على الخادوم أو الحاسوب إن صح التعبير شكرا لك أختي عزيزة تحياتنا لك ودائما إن شاء الله متألقة شكرا لك أختي عزيزة تحياتنا لك إلى اللقاء شكرا شكرا سي محمد عايشة

مرة وغرامه الطاقة المحنونة ما يهموش ولده يكره بنته تصبح له مسمونة. دين الناس تعد مرة وغرامه الطاقة المحنونة ما يهموش ولده يكره بنته تصبح له مسمونة. نحى الشلقومة المبرومة وشارك مرته في المردومة يعاند في جاره جوزيف مرته تقلد في ماريا شعره هابط على

0: مرحلة أخرى من المراحل الفنية للفنان المسرحي للفنان محمد المرالي اللي ينزل ضيف علينا في هذه الحصة، فنان في البال واللي اتكرموا إذاعة المونستير كالعديد من الفنانين اللي يزوروا إذاعة المونستير وانكرموهم. الموضوع الآن هو المونولوج، الأغنية الفكاهية. أكيد سي محمد في مسيرتك الفنية عندك العديد والعديد من الأغاني اللي غنيتها بطريقة المونولوج وفيها العديد من المواضيع الاجتماعية.
1: عشرات عندي.
2: عندك برشة أغاني.
1: برشة عشرات عندي. أبغى حطوا لي مثير ساعة أغاني.
2: نحطوا الأغاني الفكاهية.
1: شو هي؟
2: نبثوا الأغاني الفكاهية.
1: أنا مغروم مونولوج، نحب نغني ومغروم كنت نحفظ أغاني مصرية ياسر ياسر ياسر ياسر، إسماعيل ياسين وشكوك وغيره وغيره وغيره. حبيت نعمل مونولوج، بابا الله يرحمه ما خلانيش. هو بتقولي لي صراحة خميس يدي وتضحك الناس. يعود المونولوج راه فن قايم بالذات، أما خميس نتاعك أما. فاخر اول مره هذه ما يعرفوهاش برشا ناس، اول مره غنيت المونولوج مع محمد احمد ربي ان شاء الله يشفيه، كلمته هو تلحينه هو. اما لما يجي الصيف لما نولي نقرد مسرح قاد الجمعيات تاع خدمات تاع باريس وهبط معاش ما بدل معاش، بابا قال لي تجي تمشي غاديك راني معاش لا ما درات في عاد احسن الزمرلي في الصاله قاعدين. قلت انا علاش ما نعملش المونولوج يا مورالي، انا نغني مليح ونوزن مليح ونطبع مليح وعندي فكرة عن عن عن نغمات، مين مش نعمل مونولوج؟ مش بالقهوة نحب نغني المونولوج ما تجيش. نمشي لصالح المهدي اللي عنده شوية نسبة معنا متلا مماتي متلا درما مغلي ولد الشريف هو. مشيت دخلت له في صالح حكاية فيها، قال لي باهي والله فكرة عنا فرقة شعبية وقتها بتخرج حضر برنامج وتعمل نمر معه ومن تقدم البرنامج وتعمل نمر. قلت له باهي نجيب الأغاني دون بسيطة أحمد خير الدين الله يرحمه، كان يستطفني باهي أحمد خير الدين وباهي. قلت له الحكاية فيها وفيها، وقال لي سي صالح مشي قال لي عندي غنية حمادي كان لقاعته ومشي بالك. قلت له باهي نغضب مشيت وعطاني يوخيان ريت عجايب عقلي منها احتار، ريت عزوزة معاها شايب مغيار وحزار، أمك تزدبك وبلم قالوا يزينا من همك أنا وبيتها في الكرم إلى خيري. خيط غنية هذه خذها صالح الله يذكره بالخير ولحنها لي حباه بالبيرو تحشين الجزيري اللي هو قطب الاغاني الاغاني الفاكهه، عنده عشرات وعنده كل الملزومه نتاعه هذيك نتاع فرحت بمقدمه بطون الناس شهر تحن لذكري الاضراس تلك الموائد وما جلست امامها واضربت اخماسي. انا كم جيت نغني نخوى بيت من هذوما ونلحن ونغنيهم حصير. يا سيدي حسين اعطيني غنيه، قال لي يا حمد انا ما عادش نكتب انا، اما تو نشوف كتبت اغنيه غنيت هذيك هذيك وسير هذا خوين يذكروه بالخير. وقت عطاني غنيه هنا يقول فيها تحبش تعطيني ننظر لك ونبين كفك ما فيه الماضي أنا نظهر لك والمستقبل باللي فيه أنا راني نقر البخت ونبين كفك ما فيه.
2: هذه غنيتها
1: باهي أوك عندي غنيتين طوال ثم عملي غنية أخرى يقول فيها آه على سعدي مخواه ظنيت يكسر الحجر فين نحطه ما نلقاه لا في الجنة لا في سقر دفع غنية بنت بيهم. وبعد جات الغنية اللي ضربت عاملت حل أقرأ وأحفظ اللي تسمع ما تقول
2: لمزيلك إلا حد الكأن
1: رأوا العلم نور كلمات حسين أحمد خير الدين فالحين زرياب دكتور صلاح المهدي. وتمديت حتى عرفت المرحوم عمرو بسيس اللي أعطاني عشرات الأغاني وتلحين البشير جوهر.
2: غنيت على أولادك زيد؟
1: أي غنيت عملت مرتين على الأولاد. كتب لي بو عزيز محمد بو عزيز كتب لي اجماع عندي تزينة تسعة أولاد والمدة زادوا لي اثنين رشيدة ورشيد. وبعد أعطاني غنية على أولاد ثاني عمرو بسيس. قلت له عمرو أنا غنيت على أولاد. قال لي يا محمد يا بي باهي غنيها لي. وأنا كنت نعزي واسر ومن فرض بحضة طلب عمرو بسيس حتى من أحسن مكتب المونولوج في تونس هو واحد يقولوا له عم الشادلي عبوس كتب لكم حاجات في تلفزيون منوعات ومسلسلات وحاجات كناك. يقول في عمرو بسيس قلل لي يا حمادي ودلل ثبت خطواتك وحطات
2: عليك
1: انت معنى الكثرة تفلس لا الكثرة تفلس وتمل الميعان كان المهبات رو غيرك ملقاش فلة بصغاره كونها محلة يشهق ما يلحق مسكين طول عمره غارق في الدين مكتوب ومغسول مشلل الكثرة من العاصة التمصات. قولوا علش غنيتها يا حمادي قولك علش غنيت خطر عمرو بسيس سمى الأسماء أما أبو عزيز أعطاه النمر العدد برك اسمع عندي طزينة طفلة تسع أولاد المدن زادوا لي اثنين عشرين ورسالة شقول هذا سيح وهذا نادي وهذا يدرج عب شريطة وهذا يتكربس ودادي وهذا زمر بطبي تلوحون أعطال أنا معمرة على اسماء. قول هلولة طلعت دلولة تبكي على حلوة المعصولة ألفة طلبت تشين بولة عملت نغامة بوفلجة سماهم الاثناش. أما أبو عزيز عطى الأرقام هذا هذا هذا وغنيناه وكان به تلحين علي العيد بين قوسين كبار الملحنين راه مش قد نطرح في روحي أنا للتاريخ. أنت قلت أمين
2: صلاح المهدي غني لحن لك.
1: شوف شادي أنور لحني
2: أي
1: حمد رضا لحني الموسيقار اللي اخترناه الله يرحمه علي العيد لحني حمد رضا لحني بشير زول لحني الكل لحنوني دعنا ساسي محمد
2: سيسو.
1: محمد سيسو كان عاش هذاك يكون فخر الله يرحمك ممتاز ممتاز.
2: غنيت له السيدة نعمة
1: برشا أغاني غنيت قلت نغني حتى لين قلت يا مرادي خلي محلاك شيء متولي ما بدك فيه البركة
2: يزي فيه البركة عملت
1: ما فما حاجة وقفت. عاش من عرف قدره فم برشا من القوس الأسماء برشا فنانين اللي غنيوا توما الله يهديهم الله يهديهم مصورين ولا بس عليهم يزي يا وليدي ولا بنيتي على قصبات يزي وصعيب ياسر واحد بيشتغل على السكسي ولا التصفيق ولا الفلوس.
2: الأغاني هذه اللي قدمتها الأغاني الفكاهية أكيد مش باش تضحك الناس.
1: مو هذا الخلاف اللي أنا ولاد سمي الله يرحمه ايش يقول لي الهادي قول لي أنا مهم نطلع نضحك الناس ونهبط. أنا أقول له مهم دي كما كان كما يقول الزعيم الله يرحمه أن حق الحربوشة نعديها بقلب ضحكة وقلب وعظ قلب
2: جد والهز
1: مثلا. شوف الاغاني تاعيانا ايش مع حسن هندامك يا اخويا
2: اي
1: حسن تعرفه حسن
2: هندامك
1: الملبوس كيديك اسال صاحبنا استغناش عمرو بسيف راهو عمرو بسيف وكان اسمه محمد زين الله يذكره بالخير كي تعدى الاغنيه اللجنه علاش علاش اللجنه يشوفوا حاجه يشوفوا الوزن تاع الشعر صحيح ولا يشوف فيها السياسه يشوف فيها كلام بذيء باش ضم التعدى يقول لي يا حمادي كلم عمرو بسيس قالوا باهي ديما المرالي اعطي الغيره قالوا لا اللي المرالي قطعها معناها مش باهي كان يحب ناس عمر الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: قل اسال صاحبنا استغناش اما السيره هي هي يا من صحته ما ولاش المليحه عنده دنيه في الحومه اولاده تتفارد الطاير كاين عفارد دخلها فخره وعنات قال لك هذه المدنيه من معرفته في الاجواد سلم على ابو سعدي بين الناس قعد معرب غرامه الطاسه المحنونه ما يهموش ولده يقرا بنته تصبح له مثمونه نحش الغومه المبرومه وشارك مرته في المردومه يعانت في جاره جوزيف ومرته تقلد في ماريا شعره هابط على الاكتاف والمقصوفه اسبانيوريه كي يقول له هذا ما يجيش يقول لي ناي نحب نعيش العزوزه مديها الواد وهي ديما مش هونيه ومن معرفته في الاجواد سلم على ابو تعليم.
2: يعني في رسائل كبيره من خلال
1: النقد المونولوجي كاريكاتير شو المونولوج كاريكاتير بالكلام للا مرته يخيالي نفخة ودزة في النار على القضية تعمل مغناني وتمكنها الغمة في الدار نهار وطوله وهي طلوق وثخامتها اشترها طلوق على شعرها عملت بريك وزادت غطاته بيرية ولا تمنظر لي يوريك وحتى شوفرها عيرية علاش عليها واش غصبها قرنب وتعري الكيبها ورجلها رين ورجلها نيران ورماد ينفخ في جمرة مطفية ومن معرفته فيه حتى يقول بعد مرة عرضني عرق زيت وفيدو خشبة يكلي فيها خشبة معناها قلت له شنو واش قضيت قال لي نصبا نحضر فيها غدوة عندي اشتيحوا بال يا اخي نسيت بابا نويل تخاف اصحابي تسمد فيا وما ندنيش البوناني نايم سبق على الشهرية باش نصرف الكباري وإذا عمر راسه ويجركي قيدها على الموضة ومركي في باله ماشي الرواد يلقى روحه في الحبسية ومن معرفته بلا إلى آخره.
2: يعني تحفظ الكلمات إلى حد الآن سي محمد؟
1: نحفظهم
2: الكل.
1: نحفظهم إيه نحفظهم. شوف بتعرف قول مواضيع اجتماعية فمغنى يقول على الجيران والمصايب تاع الجيران
2: يعني مواضيع اجتماعية كبيرة اللي يخديتها في
1: الأغاني كل ما فماش موضوع يقول فيها ذكا أحيط تكويت يا جماعة راني تهريت فديت مليت كيف خويا عمري هو على كل لما انت على أولاد في الديار ويعمل كل
2: ذهي الحكاية على الصيف والمصايف وكل
1: والناس عملت يا عبدفان
2: راسي
1: تعرى يا وخياني داية من هم الضفان هذا روح لا خرجاني لا تنبيه ولا استدان نفرق ونغزل دخلالي ودم يغلي غليا برشا عملت برشا مواضيع.
2: الأغاني الفكاهية حاليا شنو حوال شنو حوالهم المونولوج
1: حاجة مش كل حاجة أنا راهو كل حاجة تترك تموت. البوسبول كان تسمعش بيه كان بالحصار البوسبول كان عندنا في تونس كنت نتفرج فيه أنا وخالي في محمد خامس قنبطة هذيك إذا كان الإنسان معاش يقع شكون يستعمله وشكون يتفرج فيه وشكون يشجعه يموت وتو حتى الركبي تو بدي يحيوه فيها كان عندنا قرص بسكريتات كان عندنا حيوه شوية المونولوج معاش شكون يعملوا وشكون يكتبوا وشكون يلحن وشكون يغني تو بعد ما يقول ايه كان عندنا غني فكاهة كما قبل كانوا يقولوا نبت البلوطة اللي كانت يا جيعان جابك ليا هذا كانوا عملوا مونولوج طويل برشا عملوا مونولوج بناها
2: وكان يقع احياء وهذا الاندراحنا في عصر تو مازلنا يتقبلوا مثل الاغاني هذه سي محمد؟
1: لا يتقبلوها بطريقه اسمي قال المؤلف اللي يتقبلها هو شو نقل يتقبلها بطريقه عصريه طريقه جديده ما هي فهمتني
2: لازم طريقه جديده
1: ايه
3: كشمع عندي تصينا طفله وتسعه اولاد هالمده نزادوا الاثنين رشيده ورشاد يا جماعه عندي تصينا طفله وتسعه اولاد

نجمع فيهم بالعسكر عندي طابور كزرنا يمكن تزيهم نبدا النادي يا منصور يا زينب ننسى سميهم حلق حلق العيلة الدور وسط الحومة ولا يكفيهم وإذا نهار خرجت ندور صفوف كثيرا نسير فيهم وإذا ركبنا في بابور الفجونة ترى

ولا يترت الزيت وفات وهك الدبوزة تنادي لي لقفيفة بحذايا تباتت توسع لي بالي وتحكي لي تفكر فيا بالقضيات تحكي تكسر لي في ليلي يا وخياني صح وفات راسي شاب وحرد ليلي شاطئة الكبدة وتشوات.

0: عليك لم فارغ وما يمشيش عملي وعملت بيدي انا ما نعرفش نعيش ولا علاش الثم عليا نولد ونجمع في الجيش كنت نعيش في عيشة هنية يا لو عندي زوز اولاد كجمع عندي دزينة طفلة وتسعة اولاد هالمدة نزادوا الاثنين راشيدة ورشاد يا جماعة أنا عندي دزينة طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين راشيدة ورشاد راشيدة ورشاد
1: فنان في البال.
2: وصل اللقاء معكم مع سي محمد المورالي وأيضا مش نستضيفه الآن صوت رقيق وممثلة دخلت قلوبنا جميعا من خلال أدوارها. في البداية نرحب من جديد بسي محمد المورالي. أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا. باش نشوفه في الطرف الآخر شكون معانا المكالمة الهاتفية. ألو صباح الخير.
3: صباح الفل.
2: مرحبا بك.
3: يعني صباح الخير. صباح الخير سي محمد.
2: كوثر البردي معنا مباشرة في تحية للفنان محمد المورالي. وهكذا يكون الأخلاق الحميدة والأخلاق الجميلة باعتبار هنالك تواصل بين كل الأجيال إن كانت موجودة الكلمة هذه في الفن. معك أختي كوثر سي محمد المورالي. تابعت له أعماله أنت أكيد.
3: إيه شنو تابعت له؟ انا من العشاق نتاعو مش نتابع بركه.
4: ربي يفضلك عايش بنتي.
3: انا يعجبني ياسر ياسر.
4: اكتب لها معايا كوثر اكتب لها معنا في خرمه فيلم خرمه.
3: اي
2: خدمتم بعضكم في المسرح في الافلام؟
4: لا فيلم
2: فيلم.
3: اي
4: اظن زاد حتى في سلطان المدينه. اظن زاد
3: لا ما خدمتش فيه انا سلطان المدينه. انا على كل حال سي محمد انا من عشاق وخاصه انت ضوت عندي مقبله في الاغاني الفكاهيه اللي تفقدت والاغاني الطريفه الجميله هذه اللي هو ابدع فيها. وانا اكثر حاجه تعجبني فيه انه يغني الاغاني هذه الخفيفه اللي هي فيها زمار وفيها ضحك من غير ما يهرج. يبدا كلاس سخسين معناتها إليغون مسخم وقفة جميلة معناتها يكون رائع ويغني.
4: شوف يا كوثر
3: بسي
4: اسمع الفنان وكان مطرب مطربة مولوجيست اللي كان باش يسن الجمهور باش يستانس به الجمهور. كان سن جمهوره بيرقيع صبيح ورقيق ما عرف شنو تنقيز يستانس به. كان سن جمهوره بوقف معناها محترم وفنان كل محترمين محترم يغني غير محترمة. وإذا كان سنة جمهور أي سفكو سكون سفكو ولا تفريق سنة فيه جمهور يعمل له هكا
3: صحيح. خاطر أكثر اللي يغنيوا الأغاني الفكاهية يسخايل كما يقول الكلمة اللي تضحك شكل زادة كيف كيف يعني معناها وعوج وجهها وعمل غريماس نتاع باش يضحك الناس. سي محمد المورالي عمل طريقة أخرى مغايرة تماما وهذاك الجميل يظهر لي في الشيء اللي عمله.
4: فرق بين اسمها يا كوثر فرق بين الكلون وبين الكوميديا. هو الكلون فن كما فن قارب بالذات كله فن
3: يعني انا مش غريب على سي محمد المورالي لانه ممثل مسرحي والممثل المسرحي يعرف الحكاية هذه. وكما تعرف سي محمد المورالي ينتمي لفرقة مدينة تونس اللي هي كانت عريقة معناتها ولحد الآن عريقة من أحسن الفرق اللي تضم العناصر الطيبة اللي موجودين في تونس. فإحنا تربينا نسمعوا فيه ونحبوه ونتفرجوا فيه. أنا بصراحة برشا مرات نقول كي نبدأ نشوف حاجات غريبة مثلا في التلفزة وحاجات عجيبة اللي ما تعجبش نقول تخيفين من الناس هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم. علاش بعد ما نتفرج مثلا في سي محمد المورالي وفي الناس الحلوين هذوما نشوف حاجة مهزلة من نوع اللي يحبوا يضحكوا
2: يعني ولو تهريج وتنقيز على السين إلى غير ذلك.
3: يعمل وجهه بالفيح ويتعوج.
4: اسمع لله كل قاعدة من عندي هذه كل شيء يفسد حتى الذوق يفسد.
3: صحيح والله
4: كل شيء يفسد
2: على كل
4: حتى الذوق يفسد واللي يجي يضحكك واللي يجي يضربك واللي يجي يعجبك
2: هو دور الفنان. دور الفنان أختي كوثر وسي محمد دور الفنان في رفع مستوى الذوق لدينا جميعا. هذا دوركم دوركم كفنانين فكاهيين أو غير فكاهيين
4: مطربة حتى الرقاصة رقصات وكل رقصة رقصة فن قيم البلاد
2: أكيد. نعم نعم نعم نعم. أختي كوثر، هو سؤالي المطروح ليك يلندرا، في الأيام هذه مازالت الأغنية الفكاهية تنجم تلقى حظها؟ ينجم شبابنا الآن ياخذوا الأغنية الفكاهية؟
3: شوف كيف تتعمل على قاعدة تلقى حظها، وهي من الأغاني أبار أني كانت مش تضحك، هي ما كانت مش تضحك. في محمد المورالي تسمى ساهم في توعية الشعب التونسي ومسؤولة على كلمتي اللي قلتها، خطر نجم تكون كبيرة لأنه كان دوره كفنان، كان تونس مثلا مشي نبه الناس على لباسهم، يعملوا لهم أغنية على اللباس.
4: هل الناس كما قلوا عملت مليت أنا حتى الهندامك يا أخويا
3: مثلا
4: ملبوس كهديك
2: وحكيت على حتى الصحة
4: عملنا قل اللي حمادي وقل اللي اسمها عندي تزينة،
2: يعني على الصحة الإنجابية وعلى
3: على تنظيم العائلة، على الهندام، على الأكل، على طريقة العيش، على
2: النظافة،
3: على النظافة،
2: على البيئة، يعني مواضيع حياتية.
3: مواضيع ضحكك لما حالك تشوف الكلمة ظريفة وطريفة، أما في نفس الوقت هي مساج كبير كبير كبير كبير.
4: كاريكاتير بالكلام يا كوثر،
2: كما قلت منذ قليل.
4: نقد اجتماعي بقلب ضحكة.
3: ذيك علاش احنا توا في حاجه كبيره كبيره كبيره لهالنوعيه من الاغاني.
2: علاش غياب المراه في الميدان هذا يا اختي كوثر؟ المراه بصفه عامه غايبه شويه،
3: لانه كانوا ينظروا بتاتر ما يجيش مراه معناها جميله وتطلع تقول حاجه تضحك.
2: كوثر الباردي ما تنجمش تكون
4: كوثر،
3: انا نعملها
4: يا كوثر.
3: ممكن نلقى نص اللي معناتها حلو وموضوعي مثل عبيد، انا صدقني من عشاق النوعيه هذه، خاصه اني انا مانيش مطربه،
4: معناتها
3: ما عنديش صوت الطرب
4: مثل
3: الحاجات هذه. نعم
4: في مثلا كم عشرات يعملوا المونولوج
3: برشا،
4: امثال سوريا حلمي وانت ماشي
2: ولبلبة
4: لبلبة هذيك انا اخر تقريبا تغني الاغنيه ذكيه عشرات ما عندناش احنا واحدة برك بدات هي فعلا ما سألنا بيطلع يعينا وطول شعمرها بدات وبعد قامت غنية ولا سنين وبعد قلت لا ينسى.
2: على كل حال الدعوة موجهة للأجيال الجديدة باش يعرفوا كيفاش يواصلوا هذه النوعية من الغناء توعوية كما قالت الأخت كوثر منذ قليل. تحياتنا لك كوثر، إن شاء الله نشوفوك في أعمال متميزة. وشنو الأحوال عندك في الصيف في المهرجانات؟ غاتسين في العروض، ربي يعينك. شكرا لك، شكرا كوثر، تحياتنا لك. شكرا لك سي محمد، نرجع لك بعد قليل.

0: في البال.
1: يا سلمي يا رحمة الضيف انزل عليهم بالقراية ليه؟ هم خسوا يدعسوا في بعضهم بعض
2: وخسوا فيها ولا يقطعوا لي كتاتين يا سيد المندبة.
3: شو هذا؟ الواش العرك هذا؟ من منكم أراد تقطيع كتان الماريشال؟ عليه لعنة الله ورجل بغل تدعو في شو اشبيكم هذا؟
1: سيد المندبة داخل ويداسوا في بعضهم بعض وكل مدب منهم يقول لا خير وخصوا شويها ولا صرر بروسية راك حما بيليك.
3: ما هذا أيها السادة؟ تلوها العرك هذا؟ ألم تقرأ الرسالة التي وضعها العلامة الشهير تعصاص بن مرداس والتي قال فيها إذا تخاصم مسلم مع أخيه المسلم دخل جهنم وبئس المصير؟
2: ما قال لكم سيد المدب بالقراية؟ قال لكم جهنم تخشوها ويدعسكم فيها سيدنا كعفاص بن مرداس.
4: اللي جيوك فنانين يقولوا لك نحبوا ناخذوا الاغاني نتاعك ونعاودوا نغنيوهم.
5: يغني مالش يعمل هو الانساع خذ مش خذ عندي انا خذ عند المؤلف
4: الملحن
5: انا بابا غيو انا خذ له كان مش قصبي وصنباطي طبعا صوتهم كان فيه ممتاز قولوش لا ما كانت تتبعتينا كل الحان الطيبه كما قال مره القصبي قال لهم كرثوم على عيني وراسي لكن انا اللي صنعتك اي تقصد علي وقتها معني ناس حيث يحبوا يغنيوا اغانيها يغنيوا تكلموا الملحن الملحنين ماتوا كل تقريبا كل حتى المؤلفين ما عادش مش سهل باش تكتب غنية فتحية مش سهل.
4: سي محمد اللي يحكي معاك وحكينا معاك احنا خارج تو البرنامج يحس اللي عندك بركلة ثقافة كبيرة وهذايا راجع للي كونك انت مسرحي كونك طالع كونك متأثر بالعديد من الشخصيات الأدبية.
5: شوف انا عندي طبيعة إذا كان ما نطلعش نسمع ياسر وما نتكلم على حاجة لما نسمعها مرة وسنتين ما نعرفها صحيحة مش بيجي واحد تقول لي لا ما تحسك لا تكذب صحيحة هذه ممكن المطالعة ما نطلعش ياسر أنا أقرأ القرآن ياسر الحمد لله رب العالمين أما نسمع في جلسات قعدات ناس كبار مشهودة بكبار نقعد نسمع والسمع هذاك في قمة هذاك اللي خلاني نشد في الممار.
4: في نهاية اللقاء هذية نسألوك شوية أسئلة الأمل بالنسبة للإنسان كيفاش تفسره؟
5: أني أعيش مرتاح الضمير مش ما أصلح من الضمير يا فتحية ما يفك لبعد ما يفكش عليك ما يخطاكش ما ينزل بلي تحب تنزل ما ينزل هذا الضمير ما فماش كيف ما فماش أصلح ما منه.
4: كيفاش الإنسان يوصل للنجاح؟
5: يصبر أولا سعيزمه يتأكد اللي هو الشيء اللي عم فيه هذاك يوصل للنجاح يعني برشا ما يوصلوش عدم الصبر أو عدم التفكير وكون النوع اللي عملوا فيه ما هو صحيح ساعات واحد يحب يغني يسمع صوته في الحمام يعجبه يغني ولا لا مطرب.
4: كيفاش تعرف المونولوج؟
5: المونولوج أنا فن عجبني ياسر ونحبه ياسر وهيد ياسر وصعيب ياسر ويويلو اللي يقف الإنسان قدام المتفرج ويقول وهبط يا زي أنا مرة أول ما غنيت المونولوج بعد محمد عمد غنيته في جيبس وبنتي في السبيطار سوسانتي هذه وبنتي في السبيطار سخانة عندها صور بنتي هذيك نور عيني في السبيطار وأنا نغني عقلية تفهم ومخي نشف لكن ربي ركندي وقت اللي سمعت عاود ما تصورش الفرحة اللي فرحتها ودكتور صالح المادي في الكلية واقف قال لي شفت المورال قلت كذا فرحة ما قيمتها وثاني مرة اللي عرفت قيمة المورالي لما غنيت في صفاقس والشعب الصفاقسي شعب حساس برشا يا فتحية
4: فنين.
5: اللي ينجح في صفاقس كما في فاس في المغرب خلاص خلاف نيت وهذاك والمغرب كيف عندهم فاس مدينة فاس اللي ينجح في فاس بقى أنا وقت غنيت في المونولوج في صفاقس وفرحوا بيا قلت نكمل الثنية صحيح فما عادش كذا.
4: الاعتزال وقتاش الفنان يعتزل؟
5: وقتاش يحب روحه ما عادش نجم يعطي للمتفرج أنت أكيد المتفرج اللي أعطاه الفلوس وعطاه الشهرة وعطاه التصفيق وهزه وحطه في الصورية الفوق وقت يشعر كونه ما عادش نجم يعطيه ابعد عن روحك عايش ولدي
4: كان يعطيوك توا اغاني وما ترجعش
5: لا لو كان لقى اغاني تستحق الناخذة سجلها في الاذاعه ما نغنيش كنت ما عادش نعرف قدام الجمهور
4: خاطر الفنان صعيب برشا باش يبعد عليك الشهرة والاضواء
5: يبعد يزكي المورال يبعد ما لا يبعد
4: فما برشا فنانين
5: وقت نتفكر انا روحي كيفاش كنت كيفاش باش نولي نبعد اما كلقى اغاني باهين تسجل في الاذاعه شوف عندي موضوع عندي بعض مواضيع مكتب حمد الشيء اللي ما سألش ربي كتبهم لي في الموضوع أقول عملت بين قوسين أقول لك جميع الأغاني نتاعي أنا عملت الرفران نتاعهم أنا بديت فيهم على الأقل رفران بيت شو أقول في هذه ثم اللي هما وثم العسلة في القرجومة وثم اللي يقولوا عليهم ملك الموت ولا هما محلاه الموضوع عيد محلاه الموضوع ومثل روا هذا مثل توسي عنا نقول فهمت تعرفوا الحين مثل هذا عملت عليه درفة عندي غنية زادها ملح مثل ملح ما غنيتهاش كتبها لي حمادي البيجة الله يرحمه الشاعر معروف حمادي البيجة أبدع ما ثم قل أنا رو من عيلة كبيرة لكن مش عاطيها كار عزيز وعمي خالتي خيرة أمي وبابا سيبكار صيت وجاه وثروة كثيرة اسمعني واكتم الأسرار عزيز عنده صيت وكار وخصوص في الإدارات يخافوا منه كبار وصغار كيف الشارع كيف الدار في لحظة يطلع لك حاكم وزير يهبط في مشوار تعرفوش عزيز إيش كان يخدم في الأسانسير
4: هذا نرجع للكلام اللي قلناه الأول يعني برشا مواضيع اجتماعية خذيتهم سي محمد
5: أمي مرتوبة ونظيفة لما يكسب انضبطها مهما تقولوا سمعتها عزوز الله يرحمها ويا حمادي وليدي الله يرحمها أمي
4: الوالدة
5: بارك
4: الله
5: أمي مرتوبة ونظيفة لما يكسب انضبطها مهما تكونوا تغلى صيفة بناتك تحتاج لخدمتها صاحبت مزايا شريفة ساعدوا يلحق خجلتها تعرفش العزوزة كانت حنانة من دار لدار إلى آخره
4: تغشت عليك الوالدة
5: لا لا الله يرحمك أن أمي جابت ست بنات أنا بقى طفل حصلوا ست بنات وأنا برك حمادي
4: حمادي شهير محمد
5: محمد المور محمد أنا اسمي محمد المنصف المرادي خاطر خالتي قال سمي المنصف وأمي وعدنا لما طفل سمي محمد باش ما يخشوش خالتي زنيخة وأمي تحب أي سمي محمد المنصف سمي محمد المنصف المرادي
0: المحطة الأخيرة مع سي محمد المورالي من جديد نقول لك أهلا وسهلا بيك مرحبا سي محمد هنالك فنان يحب يقدم لك التحية في هذا اللقاء في هذه الصبيحة ألو صباح الخير
6: صباح الخير
0: مرحبا بيك
6: معك أخوكم نور بن عياد خويا حمادي
7: محمد المورالي خويا يا المورالي يا ولدي
6: محمد
7: يا ولدي شو أحوالك
6: عايش خويا
7: عايشك يا باهي عايشك
6: عايشك عايشك
7: عايشك عايشك يا نور بن عياد
6: عايشك سي محمد المورالي هذايا القدوة نتاعنا الفنان الكوميدي اللي أبدع في الأغاني الفاكهة وهو أنا من الصغير متأثر بالفنان الكبير سي محمد المورالي
7: الله يفضلك عايشك
6: عايشك وعملنا مشروع مسلسل مع بعضنا
7: يا حسرة ايه اسمع سلف المسمار
6: ايه يا حسرة يا حسرة يا حسرة سيدي بارك الله فيكم
7: عايشك عايشك
6: عايش خويا
0: سي نور الدين حبينا باش نسافحوك وبدورنا نسألوا عليك وعلى حوالك وعلى جديدك في خاصة انه احنا نعيشوا المهرجانات الصيفية
6: اي عندها مسرحية اسمها انت تعرف وانا نعرف البارحة عملنا عرض في السويسي المهرجانات مع مسعد عثمان والفنانة رحاب الهمام
0: نعم
6: والله أنا مفاجأة بالنسبة لي الفنان كبير أخونا الفنان اللي يخذينا عليه المشعل وتأثرنا بالأعمال الفكاهية متاعه محمد المورالي ربي يرقيه
7: عايشك
6: يا رب عايشك والله
0: مازال المونولوج سي نور الدين مازال موجود المونولوج الأغاني الفاكهة مازالت موجودة مازال
6: يا حضرة لا الأغاني الفاكهة مشات مع الأخيين أنا كما الفنان محمد المورالي الأفكي والسنجالي الحداد الطيف الغربي معناها هذوكم الناس المبدعين في الأغنية الفاكهة والأغنية الفاكهة هي معناها نوعية من المدرسة الفكاهية كما تقول أنت المسرحية الفكاهية أو سكتش فكاهي ثم الأغنية الفكاهية اللي هي معناها في دقيقتين أو دقيقة ونص يقدم لك أغنية فاكهة معناها موضوع هادف موضوع اجتماعي اقتصادي ساعات فهمت وعندها دور كبير خسارة ما عادش موجودة مشات معناها محلت
0: مازالت الرجال كما سي نور الدين كما
6: والله تعرف احنا عملنا محاولات حتى مع سي محمد المورالي عملنا محاولات في المسلسل والله غنيناها مع بعضنا وعملت انا مع المنجلعوني في مناطق لو سمحت بالزكاه ولا في السكتشات الاغاني الفكيه ولا في خاطيني اما مش كما الاغاني الحق ما وصلناش للمستوى نتاع الجماعه اللي كان يعملوا فيها الاغاني الفكيه الصحيحه يعني نتمنى انه ناخذ عليهم المشعل ان شاء الله من القول الكلمة الحلوة واللحن ويجب تدعم وتشجيع منها دعم من الثقافة ومن الإذاعات ومن التلفزة أنه تترجع الأغاني هذه وعلاش لا أغاني محمد المورالي تعاود
0: تتعاود من جديد هذيك
6: فيديو كليب ونكون وإحنا معاهم ونكون سيناريو حلو وهو حاجة خارقة العادة
0: هذا السؤال اللي طرحته له في آخر اللقاء
6: عايش خويا محمد عايش
0: شكرا لك سي نور الدين بن عياد تحياتنا ليك وربي يعينك إلى اللقاء شكرا هذا هذا هو التواصل وهذه هي العلاقات اللي لازمها باش تكون بين الفنانين وبين الأشخاص بصفة عامة سي محمد المورالي ربي يشدك بصحتك كلمة أخيرة كلمة أخيرة سي محمد في نهاية اللقاء هذا شنو تنجم تقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا الآن
7: نقول إن شاء الله يكون راضين عليا في المسيرة نتاعي إن شاء الله وإن شاء الله نكون ما قلقتكمش
0: ان شاء الله
7: ما نعرفش انا ان شاء الله نلقاو جماعه ما نقولش نلقاو واحد اخر نلقاو جماعه اخرين اللي يخرجوا مش عن تاع المونولوج خاطر المونولوج عبارة عن إنسان يطلع يغني ولا لا لا لا هذا الموضوع يلزم. كنت معنا عامل هذا السمين الله يرحمه هذا السبلاني قلت أنا مهمتي باش نطلع نفرعد الناس ونهبط كله هادي أنا مهمتي باش نطلع فرعد الناس ونعدي الحربوشة الاجتماعية في قلب غناية.
0: يعطيك الصحة سي محمد ربي يشدك بصحتك هذه حصة تكريمية. شكرا لك. إذاعة المونستير حبت تقول لك اللي راك فنان في البال دائما وهي حصة تكريمية. احنا كنا نحبوا باش تكون بحذانا لكن لظروفك طبعا جينك خلال الأسبوع. نعم سيدي
7: وانا عمري ما نساء العمل هذا من إذاعة المونستير.
0: شكرا لك.
7: وليش برشة إذاعات
0: إذاعة المونستير ما هو ديما السباقة وعندك الحربوشة اللي تحكي عليها أنت. هك علاش هي إذاعة المونستير إذاعة الإعلام الصحيح.
7: بارك الله فيك.
0: شكرا. إلى اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. تحيات فتحية جلاد. إلى اللقاء.

ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة حب نغني ونسمعكم قلنا يا الشحرور الخضرة لا ما نقدرش نفرهدكم كي نغني غنايا عالصمرة يوسف عالشهلة قال لكم وانا جامع للنسوان قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني قالوا لي قالوا لي عالزوجة تغني ولا بحب

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

يقولون في الأمثال أن البعيد عن العين بعيد عن القلب. قالوا بأن البعادة يزرع الجفاء في القلوب ويقتل الأشواق والحنين. صدقني كاذبون، وإلا فأين أنا من كل ما قالوا؟ ها أنا ذا، ما زالت عيناي يسكنها طيفك، همسك لا زال يجدو بأذني، ما زالت بسماتك تسكن حلمي، ما زال قلمي رغم البعد يتغنى باسمك على كل أوراقي. أما قلت لك سيدي كاذبون؟ البعد يزيد الشوق، يزيد في القلوب نارها واللهيب. سأنتظرك ولكن لن أبحث عنك، سأجدك ولكن لن آتي إليك، سألمحك ولكن لن أنظر إليك، سأصادفك ولكن لن يهزمني صوتك، سأشتاق لك ولكن لن يجبرني الحنين على الإطمئنان عليك. ربما

سأنساك، ولكن لن أنسى حبي إليك، سأحبك دائما.

أعدك بأني سأغرد حولك وسأقتفي أثرك أينما كنت، فأنت من أضاء بالنور حياتي، وأنت من جعلني أجدو أحلى ألحاني. بك ومعك فقط بدأت أشعر بذاتي، لأجلك عشقت العمر، وإليك أهب أمنياتي. أمنية حياتي أن أعرفك أكثر، لأعرف كيف تفكر بي، لأعرف مقدار شوقك وحبك، لأكشف سر السحر في عينيك، لأني أنثى مختلفة لها عين لا تقع إلا على الروح، ورغبة هي تملك القلب والفكر. فإني يا سيدي كأي امرأة، لكن مع اختلاف حبي، دعني أقنعك بجمال حبي وأكتبك في أبيات شعري. أنت قصيدة يتلوها قلبي، وملامح روحك تؤنسني، فجمال الملامح عبر الوجه لا تعنيني، ما يعنيني روح وقلب يليه فكر وصدق في القول والفعل، وتيقن أني أنثى لا تهوى جمالك سوى في روحك وعقلك، وإن ما يميزك في نظري هو صدق حبك وصدق إخلاصك. فاتركني، اتركني أحبك إن كنت تشعر أنك تستحق ذلك.

كان أحلى همسة لأحلى وردة فاكرها لسه

هذه كلماتي لك سيدي على نافذة الاشتياق وقهوة مرة كمر الانتظار. تساءلت هل سيعود أو سيطيل في الغياب أم لن يعود أبدا. اشتاقت عيناها لرؤيته، لطيفه، لروحه، لنظراته، لخوفه عليها، لحنانه. سئمت كثيرا الانتظار ولم يأتي منه خبرا. مرت سنة وسنتان وثلاث، وها هي الرابعة تكتمل، ما زال حبه في قلبها لا مات ولا اقتتل. تنهدت وأخذ الزفرات ولا، فاشتعلت بداخلها لوعة الذكرى التي أسقطت وابلا من الدموع على وجنتيها المحمرتين. نظرت للقمر ببريق حزن ملء عينيها ورددت: آه من قلب محكم على الهوى، ماذا أفعل بشوق وحزن على القلب استوى؟ عد يا سيدي من فضلك، فعلى غيابك ليس لي قوى. بعد رحيلك لم يبقى لها سوى القمر الذي لحزنها احتوى، ثم أغمضت عيناها بعجز وتنهدت: ولن يقتل النوم فيها الشوق مهما سهرت.

همسات دافئة أحبك حقا، لا تسألني لماذا أحب وكيف أحب، فهل يسأل الغيث كيف انهمر وكيف أفاقت زهور الربيع وكيف شذاها الزكي انتشر. أحبك أنت لأنك أنت، فأنت النسائم وقت السحر، وأنت الندى فوق خد الزهر، وأنت الرياض بثوب المطر بعطر المطر. تضورت شوقا زمانا طويلا لما خبأته سلال القدر، إلى أن أتيت بنصف العمر بكفك شهد وأحلى وأرجعت أقارب عمري لنصف وربع، لأحلى سنين محاها الضجر، وغنيت لي أغنيات المنام وسرحتني من سجون السهر، وأركبتني فوق ظهر الغمام وأرجحتني في شعاع القمر، لأنسى احتراقي وتبقى أنت بكل البشر. أنت حصار بمد البصر، تخبأت لحنا فصرت الوتر، وأصبحت شهرا فصرت القمر، فكيف سأهرب؟ أين المفر؟ أحبك ليس لدي اختيار، وقد أصدر القلب هذا القرار. فما بعدك في حياتي هدايا، ولا قبلك في حياتي هدايا. أحبك فوق احتمال الخلايا، وفوق الأماني، وفوق الخيال. أحب

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

Halloween.

空间。

Thank you.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، هوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل على

وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن

أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد

رقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل

عظكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم

نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى

قلبا سا

فبحر جودك

من أذكار الصباح. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكسانا ضياء ونحن في نعمته. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتردنا بها إليك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ظلت نفوسنا فردها إليك ردا جميلا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

0: من؟ عمتي عابر. تفضلي تفضلي ادخلي الدار. أهلا بك، تفضلي عمتي.
1: أتفضل؟ هاجل، هو لم لا؟ أين هو زوجك حام أيتها النجيبة الحريصة؟
0: خرج منذ غروب الشمس وقال إنه سيلتحق بأبيه عمي نوح أطراف البلدة. استريحي ها هنا عمتي، ريثما أعد لك شيئا تطعمينه.
1: انتظري يا شنة، ما قصدت دار ولدي حام ضيفة عابرة، فأنا أمه قبل أن تكوني أنت زوجته وسيدة داره.
0: ماذا تقصدين عمتي عابر؟ كأنك تريدين إلقاء لائمة علي.
1: تماما، أنت الملومة وحدك. إذا ما أصاب ولدي حام مكروه فأحيط به هنالك أطراف البلدة، فأية زوجة حريصة هذه التي يرضيها يظل زوجها خارج الدار حتى هذا الوقت من الليل؟ بل أظنك راضية كل الرضا لغيابه.
0: إن الذي أخرج زوجي الصالح حام من داره لهو شأن عظيم يا عمتي، شأن أجل وأكرم من أن أقف حائلا دونه.
1: أتريدين أن أجن أيتها الشقية؟ أي إجلال وأكرام في خروج زوجك مع أبيه نوح إلى الناس وهما يهديان بالدعوة إلى دين جديد؟ أم تراك لا تعلمين بهذا الأمر؟
0: بل أعلم به يا عمتي عابر، وقد حظيت بعون الله أن أكون من أول الناس الذين آمنوا بدعوة رسول الله عمي نوح.
1: تعسل لك ولمن آمن بهذه الدعوة اللئيمة. وأنا بعد المغفلة الساذجة قصدتك لتمنعي زوجك وتبصريه من مغبة ما يفعله.
0: إن هدى الله لآت يا عمتي عابر، وليس بوسع أحد أن يمنعه ويصد عنه القلوب المتطلعة إلى الإيمان والمغفرة.
1: كفى كفى، وعزة يعوق ويغوث ونسر، سأجعل نفسي أول المتصدين لدعوة نوح.

0: يا نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين.
1: أيها الكاهن المضل، يقول لك رسول الله أبي نوح ولقومك هؤلاء: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم، من ينصرني من الله إن طردتهم؟

0: يا بني راسب، ما نوح هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.
1: إن أبي نوحا يقول لكم: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟
0: أما أنا فلا أنصحكم أيها الناس إلا أن تغادروا هذين المجنونين، فإن من يصغي إليهما كان الجنون والخبال ملازمين له.
2: لننصرف، لننصرف من هنا يا قوم.
3: هيا بنا، هيا بنا لنتركهم وننصرف.
2: هيا
3: هيا هيا يا قوم.
4: ماذا صنع الكاهن مع أبيك نوح يا يام؟ هل تجادلا وتحاجا أمام القوم؟ من خذل من؟
5: تمهلي علي يا أمي، دعيني أشرب قليلا من الماء أولا.
4: خذ أشرب.
5: لو كنت مكان أبي نوح لغادرت بني راسب إلى غير رجعة، وإن أحسست بقدوم أحدهم مني مبعدة 100 فرسخ لوليت هاربا من لقائه.
4: ماذا تقصد يا ولد؟ يبدو أن الكاهن قد أفلح بردع أبيك عن دعوته أمام حشد بني راسب، أليس كذلك؟
5: بلى يا أمي، ونهاية الأمر أقنع الناس بأن أبي نوحا وأخي حاما مجنونان، ومنع الناس أن يقربوهما أو يصغوا إليهما في أي شأن وحديث يتكلمان به.
4: يا للبشرى، يا للسعد، عسى أن يعود أبوك نوح إلى صوابه، هو ولدي حام وأخوته يافث وسام وزوجاتهم. اسمع يا أيام، يجب أن نكرم الكاهن جزاء ما صنع في تصديه لدعوة أبيك. سأعطيك بعض المال تدفعه إليه، انتظرني.
5: مسكين أبي نوح، يكد ويشقى في عمله، وتذهب أمي بماله إلى غريمه الكاهن.

0: بالحكم دي على هؤلاء الناس، ما بالهم يريد الله بهم الرحمة والنجاة ويريدون لأنفسهم الشر والهلاك؟ لماذا يفعلون هكذا بأنفسهم؟ لماذا؟
1: هو تبكين على قوم أنكروا دعوة الله إليهم واستخفوا برسولهم الذي بعثه الله إليهم رحمة ياشنة.
0: إنني أبكي جهالتهم يا حام، أبكي مصيرهم الخاسر الذي سوغه الشيطان إليهم، كالوليد الرضيع يخيرونه بين إناء لبن هو إناء سم زعاف.
1: شنا، لا تبتئسي يا شنا، لا تبتئسي، فإن أبي نوحا لم يبتئس منهم، وهو مصر على نشر دعوة الله بين الناس كما أمره الله تعالى. واعلمي أن الله سبحانه هو أرأف وأرحم بعباده منك ومني وحتى من أبي نوح.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. عزيزي المستمع، الأذكار ليست مجرد كلمات نقولها صباحا ومساء فقط، بل هي حدائق ذات بهجة تسكن قلوبنا إذا اعتدنا قولها صباحا ومساء ونحن موقنين بها. فذكر الله تعالى يحيي القلوب ويطيبها وينيرها ويصلحها، شتان بين صباح الذاكرين وصباح الغافلين. اللهم إنا وليناك أمرنا فنعوذ بك من سوء حظوظنا وضيق صدورنا وفراغ صبرنا. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم برحمتك وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرحنا بعد التعب. اللهم أزح من قلوبنا كل ضعف يكسرنا وكل أمر يبكينا. اللهم افتح لنا الأبواب المغلقة، فإنك قادر على كل شيء. اللهم امسح عنا أوجاعنا ونور ظلمات ليالينا. اللهم اسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير. اللهم حقق أمانينا في رضاك وفرج هم المهمومين يا رب العالمين. مستمعي الكريم، تذكر أن بعد العسر يسرا، وأن بعد البلاء سيأتي الفرج، فلا تجزع، ولن يذهب لغيرك شيء كتبه الله لك، فاطمئن وكن على يقين بأن لكل أمنية طال انتظارها يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيا رب، هذا صباحك قد أسفر وليلك قد أدبر وعبدك قد استغفر، فاكتب له رحمتك. اللهم احفظنا من شتات الأمر ومن مس الضر وضيق الصدر وتقلب الدهر. أسأل الله أن يلبسكم لباس الصحة والعافية، وأن يغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات. الصلاة مستمعين الكرام عمود الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة عن الصلاة وفضلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين، ومسك الختام ولقاء نعيش معه تلك الأيام الخالدة التي عاشها المسلمون والإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعزائنا، بعد أن قاتل المسلمون المشركين في رجب شهر الله الحرام وإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل على أصحابه وكثرة القيل والقال من جانب المشركين، نزل الوحي حاسما هذا الحدث مبينا أن ما

0: القتل.
1: فقد صرح الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين في بلد الله الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية بنيت على وقاحة، ورغم ذلك فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه.

تلكم السرايا والغزوات كانت قبل بدر أيها الأعزاء، ولم يجري في أحد منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، وقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا كل أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يتوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم وغيره، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر.

بطيش الكفار نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزر.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: متابعي إذاعة المنستير، صباح الخير والبركة، أنتم معنا في نور هذا الصباح في فسحة جديدة مع الفرح والجمال وعذب الكلام والأنغام مع صديقكم الحبيب مرموش. اللهم في هذا الصباح الجديد يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا الأبواب، أبواب رحمتك وخزائن رزقك. أيها الأحبة الكرام، أصبحنا بذكر الله، عليه توكلنا وإليه المآب. هذا يوم جديد لا نعلم خفاياه، لكننا نعلم من مدبره ونثق به. فيا رب اكتب لنا ولأحبتنا الخير فيه ولا تخذلنا. صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وأمل لا يزول. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق ومن كل ضيم، ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر ما في الغيب يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من عبادك من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات واترك المستقبل حتى يأتي ولا تلق بالا لكلام الحساد وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك وكفى هموما وغموما وأحزانا ولا تنسى تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

0: نور الصباح.
1: نور صباح، نور الصباح إطلالة على شرفات الضوء وإبحار مع أعذب الكلمات وأرق النغمات، رحلة في حدائق النور مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. يا رب امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك طمأنينة حياتي وسرور نفسي وشغل وقتي وقرة عيني يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين.

طال ليلي والليالي حملها فوق احتمالي، نال مني غير أني معي ربي لا أبالي. أثقلت روحي عيوبي، كبلت قلبي ذنوبي، ارجعي يا نفس توبي من ضياعي وضلالي. كم تنادي يا عبادي غير أني في عنادي، هائم في كل وادي عن يميني عن شمالي. طال يا دنيا انتظاري، كان ذنبي باختياري، هل سينجيني اعتذاري أم سترديني فعالي؟ غفلتي غفلتي جهلي وقوعي، هل تواريه دموعي؟ حان يا رب رجوعي، نادم فاقبل وصالي. عائد يا نور دربي، ساقني خوفي وحبي، واثق واثق بالله ربي، فيه ما أحلى انشغالي.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال صلدا، شيمتك السماحة والوفاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.

أخي في الله وفي دروب هذه الحياة، إذا رأيت ببلادك الحلفاء والشوك والعوسج فهذا نبات أرض بلدك، وإذا رأيت فيها العود الرطب والمسك والعنبر فاعلم أنه من صنائع الله وليس من نبات أرضك. يروى أنه ما من صيد يصاد ولا شجرة تقطع إلا بغفلتها عن ذكر الله تعالى، لأن السارق لا يسرق بيتا وأهله أيقاظ بل على غفلة منهم. صديقي، مثال الإيمان معك إذا عصيت الله تعالى كالشمس المكسوفة أو كالسراج إذا غطيته بآنية، هو موجود فعلا لكن منع نوره الغطاء. ثم إنك تحضر المجلس في الجامع ليستنير عقلك وفؤادك، وإن كان عمرك قليلا فيصير كثيرا بحصول الإيمان والخشوع. فلو عرفت الإيمان ما قاربت العصيان، فلا غريم أقرب من النفس ولا عدو أعظم من الشيطان ولا معارض أقوى من الهوى والمعاصي.

0: عروس البحر إذاعة المنستير.
1: ما زلتم رفاق الحرف في نور الصباح على أمواج إذاعة المنستير، وما زلنا نضيء معكم ألوان هذا النهار. يؤانسكم صوت الحبيب مرموش. عندما نستمع لبعضنا ونتناقش معا في أي وقت من الأوقات، عندما نعطي لأنفسنا الفرصة بأن نحسن الظن بالآخر، فإن ذلك من شأنه أن يفتح لنا آفاقا من العلم والمعرفة والفهم العميق لما نتحاور فيه. أما المتعصب فإنه ينغلق على أفكاره ويفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل، لأن نظرته تكون قاصرة وسطحية، ويعجز في أحيان كثيرة عن تقييم الكثير من الأمور بشكل صحيح، ويفوته بالتالي الكثير من الخبرات والمعلومات التي يمكن أن يكتسبها من غيره في الحياة، لأنه لا يرى الحق إلا في ما يقوله هو ويعتقده هو فقط، وما عدا ذلك لا يهمه ولا يقبله ولا يعنيه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نواصل كعادتنا رحلة هذا الصباح لنحدثكم عن الموهبة والمهارة. يقصد بالموهبة القدرة الخاصة على القيام بأمر ما، والتي يمتلكها الفرد فطريا دون أي تمرين أو تدريب. إنها شيء تبرع في القيام به دون جهد أو عناء يذكر. تولد الموهبة مع الشخص، وتكون في الغالب مخفية، حيث يجب اكتشافها والاعتراف بها ونفض الرماد عنها في الوقت المناسب، لأنها أشبه بالمادة الخام التي تحتاج للمعالجة والعناية حتى تنمو وتتطور. من الجدير بالذكر أن كل واحد منا يولد بموهبة خاصة، ولا تقتصر الموهبة على الحقول الدراسية، إذ قد يمتلك الشخص موهبة في الغناء مثلا، أو الرسم، أو الطبخ، أو حتى التمثيل، أو غيرها من المجالات. ولتكتشف موهبة أحدهم خاصة منهم الأطفال، ما عليك سوى مراقبته وهو بمفرده وحيدا، إذ سيلجأ مباشرة للقيام بما يبرع فيه وتسمو أفكاره ويستمتع به كثيرا، وتلك في الغالب موهبته الدفينة.

أيها الأحبة، لو تساءلنا ما هو الفرق بين المهارة والموهبة، هناك عدد من الفروقات المهمة التي تميز المهارة عن الموهبة، والتي نذكر منها ما يلي: الموهبة صفة فطرية يولد بها الفرد، وملكة خاصة للقيام بأمر محدد، في حين أن المهارة هي خبرة مكتسبة يحصل عليها الفرد بالتعلم والتدريب. الموهبة هي هبة إلهية لا يد للإنسان في اكتسابها، في حين أن المهارة هي مقدرة عالية تحتاج إلى الوقت والجهد لتطويرها. صديقي صديقتي، تقتصر الموهبة الظاهرة على عدد محدود من الناس، نظرا لأن نسبة كبيرة منهم يفشلون في اكتشاف مواهبهم الدفينة، في حين أن المهارة قد تكتسب من قبل أي شخص إن هو امتلك القدرة والإرادة والحماس ومصادر التعلم المناسبة. تكون الموهبة مختفية دائما، لذا لابد من اكتشافها من جديد والاعتراف بها ورعايتها لتنمو وتتطور، بعكس المهارة التي تكون ظاهرة واضحة ولا تحتاج إلا إلى التطوير والتمرين المستمر. التمرين والتدريب يسهمان بشكل ضئيل في تطوير الموهبة، إلا أنه مع ذلك هما عنصران أساسيان لاكتساب المهارة وتنميتها.

الأمان هو الشعور الجدير بالاهتمام. الأمان هو الذي يستحق حقا عناء البحث والتنقيب. الأمان في الحياة يخلق قلبا نقيا ونفسا صافية وروحا طاهرة وحياة هادئة جميلة. فأغلب من عصفت بهم الحياة تغيروا، وما أصعب أن تتغير الأحلام وتتشوه النفوس. الأمان يبقيك هادئا مطمئن النفس، سليم السريرة، هادئ البال، لا تتلاعب بك الهواجس والشكوك والظنون.

مستمعين الأعزاء، الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر.

0: خالص تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، والزميلة سامية مطاوع في تنظيمها وإخراجها. نترككم في أمان الله وعونه، دمتم بمحبة وتفاؤل، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تم إطلاق دراسة تجريبية على البحيرة الجبلية

0: بكامش بولايتنا باللي تقيم فعالية غشاء أحادي الجزئيات يهدف إلى الحد من فقد المياه الناتجة عن التبخر، ويعد هذا المشروع أول تجربة من نوعها تنفذ في ظروف ميدانية حقيقية في تونس، وتندرج ضمن مقاربة علمية ترمي لتحديد تقنيات مبتكرة قادرة على تحسين الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ. تتواصل بالحمامات أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمشاركة خبراء وأكاديميين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية، وتسعى هذه القمة من خلال مخرجات أعمالها لتأسيس ميثاق إفريقي خاص بحماية البيانات وتطوير آليات الذكاء الاصطناعي. تصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027، وأكد كهيئة مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بالوزارة الأسعد الدريدي أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان البكالوريا بدورته الرئيسية والتدارك، مشيرا إلى إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل وللتطور التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات. أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. اليوم الثالث على التوالي يشن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون تنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، وأكدت أن العملية جاءت ردا على الضربة التي طالت مطار صنعاء الدولية. نهاية الموجز بعد قليل، أيمن الشابي ونجوى المهري الصخيري ورفيقانكم في بشائر صباح اليوم، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استقبال يوم جديد من يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 ميلادي، والموافق للتاسع والعشرين من محرم 1448 هجري. نستهل صباحنا وبداية مشوارنا الصباحي ببشائر وأحلى بشرة إن شاء الله نسوقها لكم عبر هذا الموعد الصباحي من الآن وحتى الساعة 9 صباحاً.

إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

الأفادي وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النوجبا وجاه الأبدال وجاه النوقبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ومن سترت أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم

وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال، واختر لنا في سائر الأفعال. يا رب واجعل دأبنا التمسكا بالسنة الغراء والتنسكا، واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك، وعرفنا تمام المعرفة، واجمع لنا ما بين العلم والعمل، واصرفنا إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا رب نهج السعداء، واختم لنا يا رب ختم الشهداء، واجعل بيننا فضلا صلحا وعلماء عاملين نصحا، واصلح اللهم حال الأهلي، ويسر اللهم جمع الشاملي، يا رب وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين، واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا رب بحفظ العلماء، وارفع منارة نوره إلى السماء، واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصلي يا رب على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ

0: صباح الخير. الصباح رسالة تفاؤل تقول: ما زال في العمر متسع للأحلام، ومع كل شروق شمس يولد أمل جديد. الصباح والوعد الذي تمنحه الحياة لمن يؤمن بالبدايات، بداية طيبة، بداية موفقة لكل مستمعينا. مرحبا بكم أينما كنتم في الاستماع إلى بشائر الصباح. بشائرنا مازالت متواصلة معكم إلى غاية التاسعة مع أيمن الشابي ونجوى المهري. اسخري في هذه المنوعة الصباحية، وأحلى ما نبدأ به أخبارنا وأحوال طقسنا لهذا اليوم الثلاثاء 14 جويلية. طقسنا لليوم صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، والحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال، وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وما بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. أما الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ما تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية، والبحر متموج إلى محليا مضطرب. على كل بالنسبة لدرجة الحرارة نوعا ما فما انخفاض نسبي. آخر طبعا أخبارنا وأحوالنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة نوافيكم بها في 8 غير درجين باتصالنا بالمعهد الوطني للرجد الجوي. مع الإيقاعات نواصل رحلة الصباح.
1: صباح الخير.

0: بشائر الصباح معكم وين ما كنتم.
1: الشاب منلولش المهدية على الموجة 95.7
0: صباح الفل.

0: خدمين من أحوال التقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد وصفة.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك مع الايقاعات مع الفقرات اجواء صيفيه ايقاعات صيفيه ان شاء الله يا ربي صيفكم يتعدى على الكيف كما يقولوا ناس ذكري ان شاء الله يا ربي معناها تصيفوا كما نقولوا الخلاعة تتخلوا كما تحبوا بالطبيعة في مناطقنا التونسية. حبيت نقدم تحية كبيرة برشا لعملنا بالخارج اللي جاوا باش يصيفوا بحضينا باش يعيشوا إيقاعات جميلة برشا مع المناسبات مع الأفراح والمسرات بالفل والياسمين نستقبلوهم وإن شاء الله يا ربي سيجور يكون حلو برشا في تونسنا اللي نحاولوا قدر الإمكان مرة أخرى نحافظوا عليها. من أحداث هذا اليوم
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكي بقى لنا كذا
3: حدث في مثل هذا اليوم
4: has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم
5: حدث في مثل هذا اليوم
1: حدث في مثل هذا اليوم 14 جويلية 1789 سقوط سجن الباستيل في فرنسا ويعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية.
6: دماء على أسوار الباستيل حكاية الثورة الفرنسية.
7: همسات الجوع ووعود التنوير
6: في مملكة فرنسا المترامية الأطراف حيث تتلألأ قصور النبلاء ببهرج الزينة وتفوح موائدها بأشهى المأكولات كانت هناك حكايات أخرى تروى في الخفاء حكايات عن بطون خاوية وأجساد ناحلة. كان عام 1789 عاماً مثقلاً بالهموم سماء باريس الرمادية تعكس قلوب سكانها المثقلة باليأس. الجوع كان ضيفاً دائماً على بيوت الفقراء والضرائب الباهظة كانت تسلبهم آخر رمق من قوتهم. في أزقة الأحياء الفقيرة كانت الهمسات تتعالى شيئاً فشيئاً كلمات عن العدالة، عن المساواة، عن حق الإنسان في حياة كريمة. كانت أفكار فلاسفة التنوير مثل فولتير وروسو تتسرب كالنور الخافت إلى عقول بدأت تستيقظ من سبات طويل.
8: لم يكن 14 يوليو نهاية الثورة، بل كان نقطة تحول حاسمة في مسارها. لقد كان يوماً تجلى فيه غضب الشعب وقوته وبرهاناً على أن حتى أقوى الأنظمة يمكن أن تسقط أمام إرادة الجماهير. كانت دماء الشهداء الذين سقطوا أمام أسوار الباستيل هي البذور التي نبتت منها فرنسا الجديدة، فرنسا الحرية والمساواة والإخاء.

14 جويليا 1937 التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران، وفي 1958 انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي ومقتل الملك فيصل الثاني وأفراد أسرته. 1969 اندلاع حرب كرة القدم بين الهندوراس وسلفادور، وفي 2011 بدأ احتجاجات السكان في إسرائيل والتي تطورت لتصبح أكبر حركة احتجاجات شعبية في تاريخها. 14 جويلية 2024 المنتخب الإسباني لكرة القدم يتوج بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على نظيره الإنجليزي. من مواليد هذا اليوم الفنان والملحن زكي نصيف، ويعتبر نصيف واحد من الجيل الأول من الملحنين اللبنانيين الذين واكبوا نهضة إذاعة لبنان في أربعينات القرن العشرين. أكثر من 110 سنة على ولادة زكي نصيف وصوته ما زال يرافق لبنان. زكي نصيف العظيم الذي لحن وكتب مئات الأغاني وحتى أسس للأغنية اللبنانية، وما تزال أعماله مؤثرة في الموسيقى الشعبية اللبنانية. قدم أكثر من 500 أغنية ولحن وغناها بصوته أو بأصوات عدد كبير من المطربين.

المبدعين بكل العالم ليل وزيكي نصيف بينتمي لإلهم. خلف البساطة اللي بتلاقيها بألحانه وكلماته في مخزون ثقافي كبير، وخلف الإيقاع الفولكلوري والشعبي في إنسان حب بلاده وعاداته وتاريخها. ودايما إيقاعات زيكي نصيف ممزوجة بالمخزون.

0: ما بينفي زكي نصيف انه تأثر كتير بالفولكلور وبالألحان السريانية، انما هالتأثر ما كان عملية نقل، انما خضع لتطوير بالشكل الموسيقي والتوزيع والصياغة.
1: بندخل على العلم سلام عايشي يقول

0: من عنده قدرة دغت قدرة ويحيرنا.
1: قبل ما كان زكي نصيف موسيقي وملحن، كان من الزويقة وتربى على الأصالة وعلى سماع الشيخ سلام حجازي وعبد الوهاب. بالخمسينات بدأ زكي مسيرته الفنية بشكل عملي، فتعاون مع إذاعة الشرق الأدنى وكان من أول المشاركين بانطلاقة مهرجانات بعلبك الدولية مع زملائه بعصبة الخمسة، توفيق الباشا، الأخوين رحباني وتوفيق سكر. وبالستينات كان من مؤسسي فرقة الأنوار ومن ملحني ومطربي الإذاعة اللبنانية. أغنيات زكي نصيف فيها سر إنها بتعيش كتير، درب الغزلان، فوق جبالنا، يا عاشقة الوردي وغيرها. السر بالبساطة وبالجملة اللحنية اللي بتدق بالقلب وبالذاكرة وبالحنين.

ما زلنا مع الكبار، وفي مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنانة السورية أمال الأطرش المعروفة بسمهان، شقيقة الموسيقار فريد الأطرش. طبعا اسمهان عرفت بصوتها المميز في أجمل ما غنت وأجمل ما قدمت من أفلام في مسيرتها الفنية القصيرة. اسمهان يا طيور ليالي الأنس في فيينا، امتى حتعرف ليت للبراق عينا عليك صلاة الله وسلامه، وأنا أهوى ويا بدع الورد.

0: اتفكروا في الكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: من الأحداث والأخبار ما زلنا معكم في لقاء البشائر إلى غاية الساعة التاسعة. صباح النور، صباح الفل، صباح الأنوار لكل عشاق الحياة، الناس اللي خرجت في الصباح بكري. صحيح فما شوية ندوة، فما شوية ضباب، ردوا بالكم على رواحكم، طريقكم زينة إن شاء الله، وردوا ياسمين، ردوا بالكم من المجاوزة الممنوعة، طريقكم فل وأبان. أيضا الناس اللي قصدت ربي للشطوط متاعنا إن شاء الله يا ربي، نقولوا إن شاء الله تبحيرة وتبحبيحة فيها الشفاء. المهم كما نوصيكم دائما، ردوا بالكم، نستحفظوا على رواحنا من الشمس، ذروة متاع الشمس معناها ردوا بالكم منها، وأيضا نستحفظوا على شطوط متاعنا في نظافتها، وإن شاء الله زينة للناس اللي تسمع فينا. مرحبا بكم الناس الكل، نتصفحوا أهم ما جاء في الصحف العربية في هذا الصباح.
6: صباح بلا حدود.
5: أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط: أمريكا تقصف إيران وتعيد فرض الحصار البحري، ودول أوروبية تعلن إنشاء تحالف لمواجهة الصواريخ البالستية. أبرز خمسة مواجهات كلاسيكية بين فرنسا وإسبانيا قبل نصف النهائي. وفي قسم الثقافة والفنون نقرأ: هل تزال الناس تقرأ؟ وفي عنوان آخر: حكايات برائحة الشعر والسينما والطعام في أحدث إصدارات الكاتبة المصرية نهى محمود، يحمل عنوان أيام الغضب والحب، نصوص مفتوحة تقف على التخوم بين السرد واليوميات والتأمل. من أبرز عناوين صحيفة القدس العربي: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، والحرس الثوري يستهدف البحر بين ناقلتين للإمارات، وترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويتعهد بالسيطرة على مضيق هرمز، وطهران تهدد. في عنوان آخر: ضحايا الثرثرة، بقلم الكاتبة شهد الراوي التي ختمت مقالها بقول: صدقوني وأنا أكتب هذا المقال شعرت بخوف حقيقي من أن أكون قد تحدثت من خلال الكتابة أكثر مما ينبغي، لذلك سأتوقف هنا قبل أن يتحول هذا المقال نفسه إلى ضيف ثقيل. موبايل وكتاب، تحولات سوق القراءة، بقلم الكاتب سعيد خطيبي، وفي الحكاية نجمة، وفي الأرض بنت الاستقلال، مقال بإمضاء الكاتب الجزائري عبد الحفيظ بن جلولي. الفرضيات مفتاحا للنصوص، بقلم الكاتب أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق قريرة.
6: صباح بلا حدود.
7: صباح الخير.

تمام 7 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الأخبارية الموجزة. انطلقت ولاية نابل في حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الافتراضية التي تهدف أساسا إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد وترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية وتقليص الضغط على مكاتب البريد. وأكد المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح في تصريح لفاطمة بن عثمان أن حملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا المحفظة الافتراضية التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. تتواصل بالحمامات أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمشاركة خبراء وأكاديميين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية. وتسعى هذه القمة من خلال مخرجات أعمالها لتأسيس ميثاق إفريقي خاص بحماية البيانات وتطوير آليات الذكاء الاصطناعي.

0: تنظم جامعة المنستير بداية من يوم غد الأربعاء وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بكل من المنستير والمهدية تنظم الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي لفائدة حاملي البكالوريا الجدد. وتصدر اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. وأكد كهيئة مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بالوزارة الأسعد الدريدي أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسية والتدارك، مشيرا إلى إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل وللتطورات التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات. أفاد المرصد الاجتماعي التونسي التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر أمس بأن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالي التحركات الموثقة وفق التقرير. قالت طهران إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة باكستانية دخلت مرحلة الأزمة، في أقوى إشارة رسمية حتى الآن لأن الاتفاق يواجه خطر الانهيار مع تصاعد الضربات المتبادلة واحتدام النزاع حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، في حين تقترب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في المذكرة للتوصل إلى تسوية نهائية من منتصفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صباحكم غير في إذاعة المنستير. When I wake up in the morning. Here we go. من السبت الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. Let's go. بشائر الصباح.

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنافسة.

0: صباح الخير.
1: صباح النور. صباح الخير. صباح الفل والياسمين. ما زالت البركة في نغمتنا المزيانة اللي تعبوا عليها ملحنين وشعراء أغنية في زمن حبينا ولا كرهنا تسمى بزمن الفن الجميل قبل هالهجمة قبل الفوضى الموسيقية اللي قاعدين نشوفوا فيها في عصر الذكاء الاصطناعي. الحقيقة من عممش يعني فما تجارب فنية جميلة لكن يبقى دائما نغمتنا الحلوة اللي تعودنا بها ونسمعوا بها إن شاء الله يا ربي ما تضيعش معنا في وسط هذا الزخم اللي قاعدين نشوفه فيه من الذكاء الاصطناعي. ما زالت البركة كي نلقاو ناس تخدم بضمير، ما زالت البركة كي نلقاو ناس تاخذ بالخاطر، ما زالت البركة كي نلقاو ناس تحس بغيرها تقدر وتحترم، ما زالت البركة كي نلقاوها عندها يقين بأنه حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. ما زالت البركة وما زالت البركة.
2: ما زالت البركة.
3: عم قدور ذاكرة تاع زغوان وبحكاياتنا، معناتها حكايات الصغر وحكايات التراث وحكايات العادات والتقاليد. زغوان كانت بلاد معمرين فلاحة، خذينا منهم حاجات كيما خذاو هما منا حاجات. كانوا جاونا من إيطاليا وسكنوا لنا في زغوان، عملنا معهم كوابيتاسيوس، كنا في نفس الديار. تعلمنا منهم حاجات وما تعلموا منا، ولا يحبوا الكسكسي ويحبوا البريك ويحبوا الماكله نتاعنا معناتها الحلوه والتواجن، طاجين مسوقه، طاجين بوناريين، طاجين ثانيه، طاجين هذوما الكل نعملوهم ونودوا صغيراتنا بكل مجامع اللي نعملوهم في الدار بالعظم، نعملو لهم حاجاتك كيما الكادو يلقاو ما ياكلوا، ياكلوا العشيه يروح من الكتاب ولا يروح من يروح بوقت المدرسة، يروح من المدرسة يلقى ما ياكل. فهمتي؟ بلاد زغوان، بلاد زيتونة، بلاد زيتون، بلاد فهمتي، يلقى بقدرة ربي. احنا بكري لا عنا لا بانيني، لا عنا اسمه يسموه المقلوب، لا عنا حاجات. فهمتي؟ اللهم صل على النبي، تحط شوية خبز في الزيت زيتونة وتعمل كعبات زيتون، اللهم صل على النبي، تخرج الدندن.
2: ما زالت البركه.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: السلامة، أنا اسمي ياسين، عمري 5 سنوات.
2: أنا كبرت على خاطر نشرب الحليب، هو الحليب يكبر. ما لعبتنا أن شوكولاتك رجعت ودشتش، وياخي أنا قلت لها عاشق كي ماما كي هي تمشي نتوحشها، وبابا كي يمشي نتوحشه، أبوك يمشي هو ساعات كلامنا، وباكي كلمنا هو يحبنا، كي يمشي ماما وبابا ونباتوا في دار عزيزي، وياكي كي بيتنا في دار عزيزي بابا قعد 6 أيام في البيت عربي. أني توا ولد كوكسينال، ياكي أني نتفرج على بطمان، بطمان هو يطير يا مخفشات، وبعدها هو بطمان هي كي هو طير، فما شكون يحاربوا أشرار ولا وحش ولا أي حد شرير يعاركوا. يا أخي خويا احنا نلعبوا بالليجو ساكتين وراكحين، بعدها كياني نلعب معه هو يحبني خويا، أما ساعات ما يحبنيش، وخويا الآخر ديما يضربني. باي باي.

0: عسلامتكم الناس الكل. أحلى أحلى جوليا بطرس وصلتنا حتى لـ 27 دقيقة على موجات إذاعة المونستير بشيرنا. ما زالت متواصلة معكم بعد شوية. عناوين النشرة الإخبارية الأولى: معلومة تهمك مع أحمد العيساوي، تجيكم في 37 دقيقة كالعادة. فقراتنا في البرمجة الصيفية ما زالت متواصلة في بشير الصباح ولد بحر، محلها بلادي وعلى عين المكان، وإن شاء الله ديما لباس.
1: محلى صباحكم معانا.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع. مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب تبيع نجم يهزها ياخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
0: دقيقة صحة.
2: أسعد الله صباحكم وبركة يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها. تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية بكلفة تتجاوز 24 مليون دينار. بمشاركة خبراء وأكاديميين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية افتتاح القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي في الحمامات. حملة تحسيسية في ولاية نابل للتعريف بمزايا المحفظة الافتراضية للبريد التونسية التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26-27 يصدر الثلاثاء القادم 21 جويلية. إيران توسع وهجماتها إلى البحرين وتستهدف ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تنهي الليلة الثالثة من ضرباتها. فرنسا إسبانيا انطلاقا من الساعة 8 ليلا الزرق من أجل بلوغ النهائي الثالث تواليا، ولاروخا تطمح لاستكمال إنجازها في كأس أوروبا بإحراز أكبر الألقاب. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد أخبار رياضة.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع

0: نسيب.
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
2: 104.7.
3: يسعد صباحكم يا رب، هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يتم تغيير جواز سفر عادي بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج؟ باش تنتفع بالخدمة هذه لازم حصول تغيير في أحد عناصر الهوية أو أنه جواز السفر أصبح غير صالح للاستعمال أو بسبب نفاذ الصفحات. المطلوب تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء آليا وامضاءها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، توفير الجواز المراد تعويضه، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والاستظهار بالأصل ومضمون ولادة بالنسبة للقصر، 4 صور شمسية وترخيص الولي بالنسبة للقصر، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وما يفيد الإقامة بصفة قانونية بالخارج بالنسبة للمتواجدين بالخارج، الطابع الجبائي الموظف ووصل خلاص معلومة الطابع الجبائي، ويتم إيداع الملف في السفارة أو القنصلية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: إذاعة المنستير ديما سبور.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. بعد شوية نحكي على صفقة انتقال للاعب رائد الشيخاوي لاعب الاتحاد منسير للترجي التونسي، لكن البداية بالمونديال. اليوم افتتاح أول مباراة الدور النصف النهائي لكأس العالم في قمة أوروبية من نوع خاص يستضيفها ملعب دالاس في الساعة 8 مساء بتوقيت تونس بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني في نصف نهائي كأس العالم 26 في لقاء يجمع زوز منتخبات من أبرز المرشحين لحصد اللقب بعد مشوار مميز لكلا الزوز منتخبات. حكم المباراة الاتحاد الدولي لكرة القدم عين الحكم السلفادوري إيفان للمواجهة المرتقبة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. ذكروا إسبانيا تأهلت للمربع الذهبي بعد ما تغلبت على بلجيكا 2-1 في الدورة النهائي، مواصلة عروض القوية في البطولة. تأكد الأرقام أن قوة المنتخب الإسباني في مباراة النصف النهائي بالبطولة الرسمية، خاض 12 مباراة، حقق 10 انتصارات في المقابل، تلقى زوز هزائم أمام الولايات المتحدة في كأس القارات 2009 في إيطاليا وأمام إيطاليا في نصف نهائي بطولة أوروبا 2020. ما توقفتش أرقام المنتخب الإسباني عن هذا الحد، تمكن من تأهل للمباراة النهائية بكأس العالم في 8 مناسبات من 10 مباريات نصف النهائي خاضها في مختلف البطولات الكبرى، وهو سجل يؤكد تفوق المنتخب الإسباني عندما تشتد المناسبة وتقترب لحظة الحسم. انذكروا المنتخب الإسباني بدأ المشوار في كأس العالم بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، ثم يستعيد توازنه وحقق الفوز المنتخب السعودي 4-0، ثم الأوروغواي بهدف مقابل صفر باش يتصدر مجموعته ويتأهل لأدوار الإقصائية. المنتخب الإسباني فاز في الدور 32 ننسى 3-0، ثم أقصى المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، ثم حسم لقاء الدور ربع النهائي أمام بلجيكا 2-1. في المقابل المنتخب الفرنسي تأهل للنصف النهائي بعد فوز منتخب المغرب 2-0. قبل هذا المنتخب الفرنسي بدأ المشوار بتصدر المجموعة بثلاثة انتصارات متتالية أمام السنغال 3-1، أمام العراق 3-0، ومن النرويج 4-1. في الأدوار الإقصائية واصل المنتخب الفرنسي تألقه، افتتح المشوار منتخب السويدي 3-0 في الدور 32، ثم تخطى الباراغواي بهدف دون صفر، كما قلت تخطى المنتخب المغربي 2-0. اليوم الموعد الساعة 8 فرنسا المنتخب الإسباني. نتوي وصفحة المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي وكأس العالم، ونحكيه على الكرة في تونس. والبارح جلسة تواصلت حتى للساعة 1:30 صباحا بين مسؤولي الاتحاد المنسير ومسؤولي الترجي، توصلت اتفاق رسمي ينتقل بصفة رسمية اللاعب رائد الشيخاوي لفريق الترجي التونسي بعقد لمدة 3 مواسم مع دفع 900,000 دينار لفريق الاتحاد المنسير، وانتقال اللاعب أحمد بوعصيدة لفريق الاتحاد المنسير لمدة 3 مواسم. اليوم الاتحاد المنسيري منتظر باش يمضي صباحا الحارس أحمد سليمان لمدة 2 مواسم. في المقابل لعب بشير اليعقوبي اللاعب القادم من فريق موناكو إلى حد الآن ما مضاش مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، وما زال تحت الاختبار مع المدرب الفرنسي لفريق الاتحاد المنسيري. ذكروا اللاعب هذا مهاجم شاب بشير يعقوب قادم من فريق موناكو، يبلغ من العمر 21 سنة وينشط في خطة مهاجمة. أيضا أجنبي في تحت الاختبار مع فريق الاتحاد الرياضي لمونة السيري، ولعب تونسي قادم من أحد الدول الأوروبية تحت الاختبار في فريق الاتحاد المنستيري، ربما في الساعات القادمة باش يمضي مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. غسان المحرسي يمضي مع فريق النادي الإفريقي. غسان المحرسي لعب محور دفاع أيضا ظهير أيسر قادم من ترجي جرجيس، 25 سنة تقمص أزياء ترجي التونسي، مستقبل سيمان اتحاد تطوين وترجي جرجيس آخر تجاربه قبل انضمام لفريق النادي الإفريقي. منظر جبنياني الرئيس جديد لفريق نادي حمام بعد تم تعيين الوجه الرياضي والإعلامي وابن مدينة حملنف. السيد منظر جبنياني تولى رئاسة الهيئة التسيرية لفريق نادي حمام. نذكر نادي حملنف كان ضمن العودة لمصاف النخبة في نهاية الموسم الماضي، ويأتي هذا التعيين الجديد للسيد منظر جبنياني بعد إعلان الرئيس السابق السيد منجي بحار عن استقالته لأسباب عائلية. نقطة نهاية سبرونفو، بعد شوية ترجع لكم نجوى تكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: بالإيقاعات أجواء كبيرة برشا في صيف 2026، صيف حار جدا، نقول جدا، فما اللي يقول مستحبة السخانة وفما شكون السخانة هذية عنده معاها مقياس كبير برشا. سليم بن ميلاد صديقنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش تعطينا آخر أخبار طقسنا لليوم والأيامات القادمة. سليم، صباح النور والسرور.
1: صباح النجوى وصباح الكفت مستمعين ذات منسير.
0: أيوة، شو نجم نحكيه أكثر على الطقس؟ في آخر تحيين قلنا معناها درجات الحرارة يعني في استقرار، معناها الأيامات هذية هكا ولا لا؟
1: هو بداية نهاية الأسبوع اللي فاتت كانت حارة، البارح انخفضت نسبيا درجات الحرارة خاصة بالجهات الشرقية نتيجة وصول نسائم شرقية بحرية ساهمت في تلطيف الأجواء، أما بينما قعدت مرتفعة خاصة بالجهات الغربية. بالنسبة اليوم باش تنتقل الريح للقطاع الجنوبي وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجات الحرارة وباش تتواصل حتى نهاية الأسبوع ونكون الأيامات هذه تحت موجة حر بداية من اليوم، وبالتالي أسندا لون البرتقالي في خريطة اليقظة الولايات تونس بنزرت باجة جندوبة زغوان الكاف وسليانة، وين باش تتجاوز المعادلات الحرارة المعادلات العادية بحوالي 7 إلى 11 درجة. ونحن كما عودناكم باش نصدروا هذا قليل نشرة متابعة في الغرض نحدوا فيها الولايات والحرارة المنتظرة.
0: معناها سفرات الإنذار ما زالت وإلا احنا وين وصلنا؟ قلنا الزون البرتقالي هكا ولا؟
1: بالنسبة للون الأصفر فيها سوسة، القيروان، قصرين، المنستير، سيدي بوزيد، قفصة، توزر وقبلي، هذوهم باللون الأصفر.
0: والبرتقالي؟
1: البرتقالي تونس بنزرت باجة جندوبة زغوان سليانة والكيف.
0: نعم.
1: الحرارة مرتفعة، البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات. غدوة كيف غدوة مازال طقس سخون. الحرارة باش تروح بين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، بين 43 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. والكل بحر يكون يقعد قليل الاضطراب. ان شاء الله نتمتعوا بالبحر مع حراره
0: مرتفعه. نتمتعوا بالبحر بالحق سليم، لكن بربي مش في وقت الذروه كما قلت للشمس، على خاطر بربي نهزوا صغيراتنا يتشوشتوا كيف من هكا وما نعرفوش على الدنيا، صحتكم تهمنا، ضربه الشمس لا يقدر معناها ولا يملي كما يقولوا ناس بكري، فلازم معنا ناخذوا حذرنا خاصه الناس اللي جيت صيف معناها، فمهم جدا مش نعديوا نهار كامل في البحر، البحر عنده الوقت نتاعو وقت الذروه، ردوا بالكم على صغيراتكم وردوا بالكم على رواحكم. شكرا لك سليم بن ميلاد، تحياتي لك وإن شاء الله زينة، تحياتي وإلى اللقاء.
2: محلى صباحكم.

0: تمام. الثمانة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إشهار
2: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: مع تقديمنا نشرة الأخبار على مجذعة المنسير، وهذه عناوينها: تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبي بكلفة تتجاوز 24 مليون دينار. حملة تحسيسية في ولاية نابل للتعريف بمزايا المحفظة الافتراضية للبريد التونسي التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يصدر الثلاثاء القادم 21 جويلية. صباح الخير. من المقدمة للتفاصيل، تم أمس تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط في منطقة زعفران التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية بكلفة تجاوزت 24.6 ملايين دينار تونسي، حيث ستساهم في دعم القدرة الكهربائية في المنطقة الجنوبية للولاية بشكل خاص، لتشمل معتمديات بوحجلة، شراردة، نصر الله، منزل المهيري، القيروان الجنوبية، حسب تصريح وجدي العجيمي مدير المشروع.
3: هذه لتعزيز قدرة الطاقية لولاية القيروان انطلاقا من منطقة زعفران.

0: بطاقة إجمالية توقع تركيز زوز محولات ذات جهد عالي بطاقة إجمالية 80 ميجا فولت أمبير للمنطقة. أول مشروع هذايا فيه 17 محطة إجمالي. هذايا وبداية الغيث أنه تشغيل محطة زعفرانة ولاية القيروان معتمدية ذات الصلة بمنطقة زعفرانة من القيروان، جميع الجهة اللي في الجنوب الشرقي لولاية القيروان، وتعزيز شبكة توزيع الكهرباء لولاية القيروان بكلها، لأنه احنا شبكات نتاعنا مترابطة مع بعضها. كانت التركيز المحطة في المنطقة هذه بالذات سويت معناتها ان بلانيفيكاسيون بالديزيتود صاروا قبل باش يكون التعزيز في الجهد العالي اكوي بوتنسيال على المحطة الكل، نظرا للمشاريع اللي سيقع تركيزها زاد المنطقة الصناعية لهنا لمدينة القيروان في قرب الجهة من ناحية، والاضطرابات اللي كانت صايرة للمناطق الفلاحية المجاورة
1: إلى ولاية نابل، حيث انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الافتراضية تهدف أساساً إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد والترسيم بالمؤسسات التربوية والجماعية وتقليص الضغط على مكاتب البريد. وأكد المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح أن الحملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا المحفظة الافتراضية التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات.
2: عبارة على حساب بريدي افتراضي يتم تمكين كل مواطن تونسي عنده بطاقة تعريف وطنية يتنقل لأي مكتب بريد داخل الجمهورية، يقوم بتعمير مطبوعة وإنفاق 5 بطاقة تعريف، ويتم تمكينه من حساب بريدي افتراضي وبعدين بدينار، ويتم إرسال الكود والرمز الخاص بهذا الحساب على الهاتف الجوال، وذلك لازم تكون البيس باسمه شخص. الوالد الدينار فيش تمثل، هو حساب بريدي افتراضي يمكن صاحب هذا الحساب من القيام بعديد العمليات المالية، توتي ترانزاكسيون سواء من تحويل الأموال أو استلام الأموال، ارسال الحوالات، كيف قبول الحوالات، استخلاص فواتير الماء، فواتير الكهرباء، فواتير مزود الانترنت، كيف لازم يتلقى به الحوالات صادرة على استرجاع مصاريف صندوق الوطن للتأمين على المرض. وسنة المنتوج هذا باش يكون هو مخصص بدرجة كبيرة للقيام بعملية التسجيل المدرسي والجامعي. بريد تونسي معناها في إطار سعي لتقريب الخدمات للمواطنين، وفي إطار التزامه كمؤسسة عمومية بتحسين أداء المرفق العام وتوجهات الحكومة ستوف الجانب الاجتماعي، فالولايات هذه باش تكون موجودة لكل من له الحق في ذلك بصفة مجانية باش نتفاداو الاكتظاظ ومظاهر الاكتظاظ اللي تصير في آخر أوت من شهر سبتمبر على مستوى خاصة إتمام إجراءات الترسيم صالحة لمدة 10 سنوات.
1: من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26-27-2000 يوم الثلاثاء القادم 21 جويلية، وفق ما أفاد به كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي الأسعد الدريدي. وضف الدريدي أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، مبينا أن هذا دليل هم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك.
3: بالنسبة للأيام الوطنية نهار 15 جويلية و17 جويلية و22 و23 جويلية، وبالنسبة للأيام الجهوية هي من نهار 13 حتى نهار 24 جويلية. السنة صحيح توا دليل التوجيه الجامعي فيه تم إثراء حقيقة باختصاصات كبيرة ياسر، وكمسالك ديما نقول رأي المسالك هي الاختصاص اللي باش يقراها الطالب بداية من السنة الثانية من الدراسة الجامعية، لكن تم مراجعتها سنة كما تعرفوا صارت حملة تأهيل كاملة بالنسبة لجميع التخصصات في التعليم العالي، دونك عروض التكوين تم تجديدها وتم إثراءها. نحاول احنا بالنسبة لنا ديما نحبوا انه المترشح يكون قرار احنا اللي نركز عليه هو الموازنة بين مؤهلات المترشح هذايا، مويناته، أعداده، وشنو رغبته. الانطلاق الدورة إن شاء الله نذكر أنها باش تنطلق أيام 27 جويلية إلى غاية 31 جويلية، هي الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، يراو اللي يشاركوا فيها جميع الناجحين. دليل طاقة الاستيعاب إن شاء الله هي في طور الإعداد، ويخرج دليل طاقة الاستيعاب نهار 21 جويلية.
1: في سياق متصل، توفر 3 مراكز للتكوين المهني بولاية المنستير تكوينا في اختصاص كهربائي ميكانيكي، وهو تكوين شامل يفتح الآفاق للشباب الذي اعتزم التكوين في هذا المجال، حسب تصريح السيدة سوسن طويرة المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير خلال تدخلها في برنامج منكم وإليكم. وفي هذا التدخل تشرح امتيازات هذا الاختصاص.
4: كوتي كهرباء وفما جزء ميكانيك. بالنسبة لنا احنا على مستوى ولاية المنستير عنا ثلاثة مراكز تكوين مهني، اللي هي المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس، المركز القطاعي للتكوين في الإكساء والزرد ببمبلا، ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين. هذوما ثلاثة مراكز على مستوى ولاية المنستير اللي كونوا في اختصاص كهربائي ميكانيكي في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. مدة التكوين هي عام ونصف، سنة ونصف، 18 شهر، والتكوين يكون بالتداول، اللي هو ممكن نمط التكوين اللي هو يساهم في انه المتكون ياخو اكثر مهارات ويكون في علاقة مباشرة بالمؤسسة الاقتصادية، على خاطر التداول يعمل شهرين في المركز التكوين وشهرين في المؤسسة الاقتصادية. وحاجة اخرى انها مش مرتبط باختصاص معين، كيما نجم يخدم في معمل معناه متاع يجور، كيما نجم يخدم في معمل متاع صناعة ادوية، كيما نجم يعمل في اي صناعة ينجم يخدم فيها، ما يخدم فيها طنك فما آلات، طنك فما ماكينات ينجم يخدم.
1: صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على مخطط التنمية 26-30 و2000، ومخطط أثار نقاشات وانتقادات عدة من قبل النواب والمختصين في الشأن الاقتصادي على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بقابلية تنفيذ البرامج التنموية المذكورة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أيمن عجينة تحدث للأخبار عن أبرز العقبات التي تواجه مخطط التنمية في تونس.
5: هناك بعض الفجوات على مستوى النمو الاقتصادي، لأن الهدف كبير خاصة مقارنة بما وصلنا إليه من مستويات نمو اقتصادي. على مستوى السيادة الطاقية أيضا هناك الركيزة الأكثر استنادا إلى مشاريع محددة زمنيا، لكن تقريبا هناك شكوك حول واقعية وتيرة الإنجاز، خاصة مضاعفة إنتاج الفوسفات بهذه السرعة. على مستوى العدالة المجالية هناك فجوة ما بين الخطاب التعبوي والمعطى الإحصائي الفعلي، وهي تقريبا نقطة الضعف البلاغية الأبرز في هذا المخطط. على مستوى الحوكمة والعدالة الاجتماعية أيضا هناك تقريبا غياب المؤشرات الكمية الدقيقة مقارنة بالركائز الأخرى. تقريبا التحدي العام هو هل ستنجح تونس هذه المرة في الانتقال من الوثيقة إلى التنفيذ الفعلي؟
1: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز، بكلفة تتجاوز 24 مليون دينار تدشين محطة تحويل الكهرباء إلى الجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع حاتم بالحوج لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم البشير متواصلة في ساعتها الثالثة مع نجوى المهري.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defus.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في هذه الفسحة الصباحية. فقط حبيت نقول على النجم نقوله احنا السؤال متاعنا اليوم سؤال مهم جدا حول ولد البحر متاعنا اليوم هو مثل حديثنا بعد شوية مع مدام نوزت. سمكة طويلة ورفيعة جسمها ومنقارها يشبهان الإبرة وعمودها الفقري يميل إلى اللون الأخضر، هل هي المغزل المنكوس وإلا المسل؟ المغزل المنكوس ولا المسل؟ تنجموا تجاوبونا على صفحتنا في الفيسبوك. ومرحبا بالجميع، خلينا نمشيو الولد بحر. ولد بحر مدام نوزت، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: صباح الخير، صباح المسرات لكل البحارة ومستمعي إذاعة المناسبة.
0: صحيح، البحارة ولو يسمعونا زيدا ولو زيدا يستفيدوا
1: ديما، دونك وليت نتذكرهم كل يوم.
0: طبعا ولد بحر مع مدام نوزت بوريغا مدير المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. اليوم السمكة اللي باش نحكيوا عليها ومثل حديثنا في صبحية اليوم، شو اخترنا
1: اليوم؟ سمكة اليوم اللي هي المسلة جاتنا باقتراح من مذيعتنا المتألقة نجوى. اليوم مش لذيذ
0: خاطر قلت لك افطوري بالمسلة البارح.
1: البارح والطاقة قديش قطعت الطاقة. اليوم باش نحكيو على سمكة معروفة عند البحارة أما ما زالت تخبي برشا أسرار عند المستهلك. سمكة طويلة كالسهم، سريعة كالبرق، وعندها صلصول ظهر وشوك خضر حيرت بيهم الصغير والكبير. اليوم باش نحكيو على المسلة اللي اسمها الفرنسي أغفي واسمها العلمي بلون بلون. نجم صنفوها من الأسماك الزرقاء. هي سمكة بحرية تعيش في قريب لسطح الماء، ونلقاوها في كامل السواحل التونسية من بنزرت حتى الجرجيس. أول حاجة تلفت الانتباه نجوى فيها هو شكلها. جسمها طويل ورفيع يشبه للسهم ولا الإبرة، ساعات ما بتقولها الإبرة. عندها فكين طويل وجويد يشبه المنقار، وفي أسنان صغيرة وحادة تساعدها باش تصطاد فرائسها. لون ظهرها أخضر عاتي شوية على الزرقية، أما جنبات متاحها فضية لامعة تعكس ضوء الشمس.
0: أي
1: طولها يتراوح بين 40 و70 سنتي، أما ثم بعض الأفراد الكبار نجم يوصلوا حتى 90 سنتيمتر. الوزن يكون متاحها بين 300 جرام ونص كيلو. وتوا باش نعرفوا شنو تاكل المسلة هذه يا نجوى.
0: أي مهم جدا شنو تاكل،
1: خاطر الأكل متاحها هو اللي يعنيها بعديك احنا ناكلوه في الحم متاحها. دونك تعتبروا سمكة مفترسة تتغذى خاصة على السردين الصغيرة لنشوة صغار الأسماك وبعض القشريات. وهيك علاش نلقاوها ديما تتحرك بسرعة قرب سطح الماء باش تصطاد الفريسة متاحها. وقتاش نصطادوها نجوى؟ المسلة موجودة تقريبا طول العام في البحر الأبيض المتوسط، وفي تونس تكثر برشا في الربيع والصيف وبداية الخريف، وما ثماش موسم يمنع فيه الصيد المسلة. ونصطادوها بتقنيات الصيد اللي نسميوهم باللغة الفرنسية لسان تورنونت نو كوليسونت، وهي طبعا كل مرة ندخل لكم تقنية جديدة.
0: تقنية جديدة
1: الصيد تحكينا على البالانغور، اليوم مش نحكيه على لسان تورنونت نو كوليسونت. وشن هي هذه لسان تورنونت نو كوليسونت؟ هي عبارة على شبكة كبيرة ولا غزل كما يقول البحارة، عندها زوز جوانح جنبات وكيس كبير في الوسط. وقت اللي يلقاو البحارة سرب المسلة يدوروا عليه الشباك، وجناحات متاحة هي اللي باش توجه الأسماك نحو الوسط، واللي هو فين يتجمعوا الأسماك داخل الكيس هذاك اللي موجود فيه في الوسط. والتصميم هذا يخلي الأسماك تتجمع تلقائيا.
0: تتجمع تلقائيا الأسماك هذي.
1: أي سمحني الريزو قص. تتجمع تلقائيا داخل الكيس هذايا، وعلى خاطر الكيس هذايا ما يتسكرش بالحلق كيف ما أنواع أخرى من تقنية الصيد كيف ما شفنا السردينة مرفاتة. وتعتبر من الطرق الفعالة لصيد الأسماك السطحية أو العائمة. به وسمكة هذي نجوى عندها طرائف تقفز دونك بقوة، والبحارة صارت لهم برشا غرايب مع الحوتة هذي. وقت اللي فرغوا الشباك في الفلوكة نقز عليهم، وسجلت إصابات كبيرة بسبب اصطدام منقار المسلة الطويل بوجوه البحارة. دونك يخافوا منها كي يحطوا كي يبداو يعملوا سبري متاحة في وسط الفلوكة. أما السر الأكبر نجوى هو علاش صلصول ظهرها وشوكها خضر. أكيد يعني كل واحد جاي ينظف فيها تفاجأ بوجود لون أخضر مش متعود عليه.
0: نعم.
1: وأكيد البارح وانت طيب فيها تفاجأت اللي صلصول ظهرها في شوية خضورية.
0: في شوية خضورية صحيح. وهوك احنا نقشروه بطبيعة ما نخليوش الصلصول هذيك.
1: نحب نقول لك راهي ليه مريضة ليه متعفنة.
0: أي.
1: والحقيقة اللون الأخضر هذايا هو في الأصل مادة طبيعية.
0: نعم.
1: اسمها اللي هو ناتج عن تكسير الهيموغلوبين.
0: نعم.
1: والهيموغلوبين شي يعمل نجوة هو ينقل الأكسجين من الخياشيم إلى بقية أعضاء السمكة.
0: نعم.
1: دونك الهيموغلوبين هذا موجود في الدم يعني كيف تتجدد كريات الدم الحمراء داخل جسم المسلة يتكون.
0: نعم.
1: هذا اللون بطريقة طبيعية ولكن عند المسلة بالذات يتراكم في الصلصول والشوك. هيك علاش لونهم يولي أخضر وما عندوش حتى خطر عند الإنسان.
0: نعم.
1: ولا تأثير على طعم السمك ولا على القيمة الغذائية متاعه.
0: نعم.
1: ما عنده حتى تأثير. ودونك أنا حبيت نقول لك نجوى بحبش المستمع يفهم ساعات واحد يضرب ساقه في شوكة الطاولة ولا حاجة كمان
0: هاي تزريق
1: قدم اللول
0: تخضار كشوي
1: اللي موض في اللحظة تخضار هي. أي. نفس الحكاية اللي هو الهيموغلوبين هذاك قاعد يتكسر والكرية الحمراء قاعدة تتجدد هكا علاش نلقاو اللون الأخضر هذاك وهكا علاش قلت لكم راهو اللون هذايا ما عنده حتى إفي ولا تأثير على السمكة هذية ودي ما تقعد عندها قيمة غذائية عالية.
0: نعم.
1: وتوا باش نعرفوا شنو استفادت نجوى البارح من المسلة عندها البارح والله نجوى بعد ما حكيت أنا وياك مشيت المخبر شريت مسلة ومشيت خاطر لوشت في وراقي ما لقيتش عندي معلومات عليها في الكومبوزيسيون بيشيميك عندي حاجات قديمة. دونك البارح مشيت للمخبر نشكر طلبة اللي عاونوني طلبة الماجستير في المعهد العالي لعلوم البحار بنزرت. دونك نجوى في 100 جرام من المسلة عندك بين 120 و 150 سعرة حرارية. طلب عندك 22 جرام بروتين في 100 جرام عندك 4 جرام دهون غير مشبعة.
0: نعم.
1: فيهم 30% دونك أوميغا 3 لقينا البارح 800 ملغرام في 100 غرام نتاع اللحم المسلة واللي هي مفيدة للقلب والدماغ نلقاو كيف كيف لقينا الفوسفور ولقينا البيدوز ولقينا اليود وهذا يخليها غذاء ممتاز للصغار والكبار وعلى خاطر المسلة هذه تسمى تحط في أهم الأطباق في تونس وخاصة في الساحل التونسي.
0: نعم وتجي مفورة البنة نتاعها
1: بنينة. دونك نصور البارح لك عمل جو مع
0: صحيح
1: دونك مع القيمة الغذائية اللي حكيت لك عليها توا وكيف كيف أنا نجوى أنا من المكنين ونعرف المسلة هذه من صغري كانت سمكة موجودة في مطبخنا ومن أكثر الحاجات اللي مامي يرحمها كانت تبدع فيها هو الكسكسي بالمسلة. دونك نجمو نحكيو عليها مفورة نحطوها في الفور وكيف كيف دونك الكسكسي
0: تجي حتى مقلية زيدة حتى مقلية تجي
1: مقلية ما احنا توا بينا نتبادل
0: نبعدوا على المقلي لكن مفورة تجي أبن هي
1: بنينة على الأخ.
0: نعم.
1: دونك اليوم نجمو اكتشفنا أن الأسماك نجم تخبي العديد من الأسرار العلمية.
0: أي.
1: وعلى الأخضر وتأكد لنا أنه البحر ما زال يخبي برشا أسرار.
0: نعم.
1: صحيح التكشيف وهذا باش نكمل نحكيو عليه في الحلقات الجاية من ولد البحر
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة. يظهر لي توا اللي فطوروا معناها بالمسلة صحة وبشفاء ليكم الناس الكل. شكرا ليك مدام نوزت. يظهر لي اللي قاعد يسمع فينا راهو عرف الإجابة. قلنا سمكة طويلة ورفيعة جسمها ومنقارها يشبهني الإبرة وعمودها الفقري يميل إلى اللون الأخضر. المغزل المنكوس المسلة والأكيد هي المسلة. وبعد شوية نشوفوا الفايز شكون. يلا نمشيوا مع النغم ثم نرجع معكم.

0: تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 14 من جويلية 26 و2000. والبداية بجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم تنشر تفاصيل الجلسة البرلمانية التي عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية مع المدير العام للطيران المدني، الذي بيّن خلال الجلسة أن الاتفاقيات المبرمة مع عديد الدول بشأن الخدمات الجوية لم تعد مواكبة للعصر وبحاجة إلى التحيين. كما اهتمت الصباح بتفاصيل الأيام الجهوية والوطنية للتوجيه الجامعي الخاص بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، عرض شامل لكل الاختصاصات والمسارات وتفاصيل عن الخدمات الجامعية للناجحين. موقع الصباح نيوز خصص افتتاحيته للحديث عن السياحة الداخلية وعلاقتها بالعائلات التونسية. الافتتاحية جاءت تحت عنوان السياحة الداخلية معضلة العائلات التونسية، وأشارت في هذا السياق إلى أنه رغم أهمية السياحة الداخلية ورغم المجهودات الدولة وتحفيزات الهياكل السياحية الوطنية التي وصلت إلى تخفيضات تتجاوز 50%، إلا أن ذلك يستوجب البحث عن حلول تتناغم والدخل السنوي لمختلف العائلات التونسية بتركيز مخطط استراتيجي محدد المعالم لفائدة السياحة الداخلية التي تظل حق مشروع لكل تونسي. ومن العناوين البارزة الأخرى في جريدة الصحافة اليوم، تونس تسرع في شبكة طرقاتها وجسورها بحوالي 80 مشروعا بقيمة تناهز 4.2 مليار دينار. وتأتي هذه المشاريع حسب ما ورد في المقال في إطار مخطط أوسع لوزارة التجهيز والإسكان، حيث من المتوقع إطلاق 16 مشروعا جديدا خلال السنة الحالية، ليصل الاستثمار الإجمالي في مجال الجسور والطرقات ببلادنا إلى 7 مليار دينار. الشروق خصصت افتتاحية اليوم للحديث عن ما وصفته بفوضى الفضاء الأزرق. الافتتاحية وبعد أن أشارت إلى مختلف مظاهر الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي في تونس، حصلت واستخلصت واستنتجت بالقول بأنه بهذا الفضاء الاعتراض الاستعراضي الفوضوي تحول الفيسبوك بالخصوص من وسيلة للتواصل والتعبير إلى فضاء يعج بالغوغائية واللغو والعدوان والحقد، بل أصبح، تقول كاتبة الافتتاحية، في كثير من الأحيان وسيلة للانقسام والعزلة، عاجزا عن الانضباط حتى بسلطة القانون. شروق أيضا اهتمت بالعمل الموسمي للشباب والطلبة بين الحاجة والمادية وبين الحاجة المادية والشغف. وأشار المقال إلى أنه برغم تنوع الفرص للشباب في العمل الموسمي، لأنه لا يخلو من العقبات والتحديات، ولعل من أبرزها غياب الإطار القانوني والاجتماعي لأغلب المهن الموسمية غير المهيكلة. ونختم بالرياضة. صراع الكبار ونهائي قبل الأوان، أهم التعليقات الصادرة بالصحف الوطنية اليوم حول اللقاء الذي يجمع اليوم فرنسا بإسبانيا ضمن الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم 26 و2000. إلى اللقاء.
1: بر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كنها
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة.

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
0: 95.7.

الشيء الحلو بالبلد بأنه باقي محافظ على الصناعة التقليدية، وهذا شيء كثير من الشعوب افتقدته. يعني هذا شيء جميل، تونس أو بالمغرب باقين محافظين على هذه الأصالة، وهذا شيء جميل. تفتقر كثير من الشعوب، تعرفي دخلت في العصرنة والحداثة فقدت، فهذا تشوفين الناس ترغب بهذا الشيء، يعني الأصالة القديمة والأشياء التقليدية الرائعة. جلست في المقهى وشربت الشاي باللوز، جبني بصراحة يعني تاريخ عريق بطبيعة الحال، يعني وانت تمشي وتستذكر الناس كيف كانوا عايشين هنا وكيف وجدوا هاي الأشياء الجميلة، فشي حلو بصراحة، تلمس المشاعر الصادقة تحسينها. ليش؟ لأنه نابعة من القلب، فمن الطبيعة تصل إلى القلب، يعني بين مجرد ما تقول لها عراقي ويرحب بيك. وإحنا نتمنى لكم كل الخير يا رب. جيت للنصب ابن خلدون ولقيت العسكر، قلت له أقدر أصور؟ قال إيه، خذ راحتك خذ راحتك. يعني شيء جيد موجود، ويعني ما مانعين هذا الشيء، ونتمنى الأمان لكل البلدان، بلد مضياف وخدمات موجودة وأكثر شيء الترحاب الشعب، الناس يرحبون بيك يعني كعراقي، يعني محبة خاصة يعني تلمسها بهذا الشيء أكيد. عسلام عسلام يا تونس عسلام محلاها بلادي.

0: صباحكم بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بكل من التحق بنا في الاستماع وبالمشاهدة على صفحتنا في الفيسبوك. الأكيد شكون في انتظار زوز تذاكر دخول، معنا دوز أكسي للألعاب المائية في القرية السياحية شمس هوليداي اللي جاوبنا على سؤال صباحية اليوم. خلينا نمشي والساعة قبلها نشوف نبيل على عين المكان.
1: على عين المكان
0: زميلنا نبيل بن حسين على عين المكان. وين متواجد؟ وين نبيل؟ مرحبا بيك، صباح النور وسرور يا نبيل.
2: صباح النور نجوى، صباح الخير لكل مستمعي ذات المدير اينما موجودين.
0: نعم، نشم في ريحه البخور، انا نشم في ريحه البخور يظهر لي هكا ولا
2: وهو كذلك.
0: نعم،
2: الحساسات موجوده ديما عندك
0: طبعا.
2: موجودين في قصر الهلال عاصمة التسجيل، في نفس الاعمال ولا اعمال في سوق الاردن في مدينه. ممكن نعطيك على
0: لو كان تشوف لنا مكان نجم، خطر الريزو الشبكه معناها الحقيقه مش قاعد، فما تقطع في الصوت. نخلي لك فرصة. بطبيعة قلت لي موجود في مدينة المال والأعمال اللي هي قصر هلال، وما أدراك ما قصر هلال، هذا القطب، قطب النسيج. تسمع فينا ولا نبيل؟ ترى
2: نسمع فيك،
0: تكلم شوي هكا دي دي
2: هكا به. على كل قلت يعني موجودين في مدينة قصر هلال بالتحديد في سوق القطن، نجوى حركية كبيرة في السوق الأسبوعية اليوم 3/14 جويلية 2026. أصبح الحقيقة مش غريب على السوق نجوى، باعتبار وأنه على امتداد السنوات يستقطب عديد الزوار من مختلف الجهات. تزيد الحركية متاعه خاصة مع انطلاق الموسم الصيفي، عودة أبناء تونس بالخارج. في كل حركية لقينا بعض الصعوبات الحقيقة نجوى للتحدث مع أصحاب المحلات، اكتفاض كبير في هذا التوقيت بالذات كما تعرف مع حرارة الطقس مع توقيت يعني الصيفي. وكأني من هنا اشتم رائحة الأفراح والمسرات.
0: أي ميلة في كل المناسبات، في الأعياد، في الأفراح، في كل المناسبات معناها ديما الوجهة قصر هلال. وإحنا نفرحوا برشا راهو معناها كتكون اللي أصبحت عنا معناها علامة تجارية متميزة في قصر هلال، وخاصة نقطن القصر هلال، ويقول قصر هلال يقول الجبة، يقول معناها كل المقتنيات معنى الأفراح والمسرات، معناها حتى اللي يجيو من برا من الخارج نبيل معناها ديما وجهتهم القصر هلال، يقولك باش نشري حاجات معناها تقعد سوفونير وتقعد نلبس مع صحابي مع حبيبي مع الناس اللي نحبهم، اجواء القصر هلال وحدها هكا ولا
2: صحيح نجوى؟ صحيح، يعني كما قلت يعني في سوق القطن سواء مع اللباس التقليدي والا حتى الفريب والا حتى الملابس الجاهزه، يعني مش من لا شيء نسميه مدينه قصر هلال، يعني مدينه عاصمه النسيج على الخيط كما تعرف، كما على كل هنا الجبه التونسيه الحقيقه للنساء للرجال، فما جبه المطهر للولادات الصغار، الاحجام الكل موجوده، للولد الكل موجوده، الاسوام الكل زاد نجوه تلقاها في قصر هلال.
0: مرفقة الأسوام مرفقة
2: باش نلقى مواطنة من مدينة جمالة. احنا واحنا حكينا قلنا يعني يستقطب عديد الزوار من كامل الجمهورية حتى من الجنوب، فما رحلات نشوف في برشا حفلات توصل من جابس من قفصة من خاصة من الجنوب. على كل معايا احدى المواطنات لهنا في احدى المحلات يعني في مدينة قصر هلال في سوق القطن باش ناخذ رأيها، وهي الحقيقة من الصدف إنها مغرومة بإذاعة المنستير، ويعني وتعرف حتى شخصيا نجوى وتستمع إليك في برامج الصباح.
0: نعم،
2: بخير مدام.
3: بخير،
0: صباح النور.
3: بخير لإذاعة المنستير أول حاجة، وأنا من المشاهدين من المستمعين
0: الوفيات والأوفياء
3: للإذاعة.
0: مرحبا بيك
2: مدام. موجودة أنت في مدينة قصر هلال، منين جيت؟
3: والله جيتني من جمال، عندي بجيت باش نقضي الملازم، عندي تور بالعيلة، خويا جي من الخارج، حبيت نشريها له كهدية من عندي، يعني خاطر نعرف الحكم اللي نعرف ديما السوق قصر هلال، نحبط ونعرف البلايص ونعرف الأسواق ونعرف الكاليتي وكل شيء نعرف معناتها.
2: المناسبة يعني ختان ولد اليوم الأسواق، كيفاش شفت الأسواق لهنا الكاليتي؟
3: والله الأسواق في المتناول، فما أنت كل قدير وقدره. انت شنو عندك، فما الاسوام المناسبه، فما المرتفع، فما انت وشنو، وانت شنو فلوسك، وكيا كذلك الكاليتي، وانت شنو تحب الحقيقه معناتها ما تراوح. كان فرحانه
2: يعني من المدن المعروفه بالسوق نتاعها بالحركيه نتاعها، عندك برشا جيت لجي من قطر هلال، وجهتك في قطر هلال هنا رغم انه جمال ولا المكلين زاد فيها الاسواق مثير.
3: قطر هلال معروف، يجيو من كل بلاد من الجنوب للشمال. هي قطر هلال عاصمة النسيج دوم، معناتها ما فماش حد ما يعرفش سوق قطر هلال.
2: صح مدام، ان شاء الله ربي يفرحكم وربي يهنيكم ويعطيك الصحه.
3: بارك الله فيكم ومرة أخرى وشكرا على.
0: أنا حبيت نبيل، حبيت تهدي لشكون تهدي الأغاني والأغنية اللي باش نقدموها بعد شوية، متسالش نعطيه مجال معناها لضيفتنا إنها مادام عندها مناسبة. مرحبا بيها
2: نجوى،
0: نسمع فيك إذا كان مازلت معاك، معناها تعطي الإهداء متاحة إذا كان.
2: لا لا لا مدام مدام ليش كنت تهدي الغنية الأغاني الموجودة في البرنامج الغنية الصباحية؟
3: والله الأغاني دي ما نهديهم للوالدة بحكم هي مرأة كبيرة ومعنتها ومقعدة نحبها برشا، ودي ما نفرحها أقل حاجة تحللها راديو وتسمع ونهدي لها الأغاني الكل كان.
2: نعم. يعني في مناسبة في فرحة، مناسبة فرحة يعني ديما الصباح ديما سبيسيال شوية، تبدأ في دار الأفراح مش كأي نهار مش كأي دار.
3: أكيد الفرحة تبدأ من صباحه العائلة الكل المجتمع، وخاصة أن إحنا جايين من خارج معناتها لكمالة العائلة والحمد لله معناتها محتاجين للفرحة، ديما محتاجين للفرحة.
2: ربي
0: تمن فرحكم لمحالة. نعم نبيل، نعم كما قلت محليها دار العرس ومحليها دار الفرح، وإن شاء الله يا ربي فرحة نجاح، فرحة الإنسان حتى فرحة قلبه راهو فرحة نهار النجاحات متاعه حتى على طول اليوم به، حتى ربي يوفقه دعيه وتخير هكي كما الوالدين كما قالت هي نفرحوا الوالدين متاعنا، فهذا الكل يدخل في إطار فرحة القلب. نكملوا معك نبيل، نكملوا معك أنت وين؟ أنا نسمع تو في النسبة. وانت في قلب في قلب السوق يظهر لي سوق قصر هليل، وما أدراك ما سوق قصر هليل.
2: أكيد يعني كي نقولوا سوق القطن يعني الباب الخارجي مش بعيد على طريق الرئيسية، كما تعرف اكتظاظ كبير برشا، يعني وكأني عندي الحقيقة خليني نقول لك يعني عندي سنوات ما مشيتش لسوق قصر هلال.
0: فرصة هذه فرصة مش عمل طلة.
2: الحقيقة نمشي نهار اثنين العشية، ما نهار ثلاثة الصباح بصراحة اليوم لقيت مناه باكتظاظ شديد.
0: ما وتمشي العشية في البرود على الخاطر، وما ننساوش انه سوق قصر هلال اثنين العشية معناها تجي هيك القشارة والناس اللي تبيع بالجرو معناها بالجملة، وتلقى الناس تتبضع من مختلف معناها الولايات. انا نقول الحقيقة فما ناس تهبط الذمة تعمل رحلات القصر هليل في الوقت هذيك.
2: صحيح نجو يعني بالفعل. نعم. يعني خذيت الكلمة عندي وقلت لك من الحافلات يعني طوابير يعني موجودة. نعم. بعيدة على حافة تاريخ يعني منظمة حفلات أو رحلات عفوا منظمة المدينة قصر هليل.
0: والسوق البارح يقعد للصباح معناها حتى ساعات متأخرة معناها من الليل.
2: نهار اثنين العشية معناها
0: اي اثنين العشية صحيح
2: اثنين العشية، وحتى النهار ثلاثة اليوم مثلا حتى المطلفة بتاع العشية كيك.
0: نعم
2: يبقى على كل ربي يعينهم ان شاء الله ربي.
0: شكرا ليك ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك نبيل، نتلقاو بيك في نقطة أخرى في على عين المكان ان شاء الله نعيشوا بها أجواءنا هكا على الطاير وعلى اللايف كما نقولوا احنا في المباشر. تحياتي ليك وإلى اللقاء. احنا يظهر لنا هكا وصلنا إلى نهاية حصتنا اليوم، زوز تذاكر دخول إلى التوبوغان بالقرية السياحية شمس هوليداي هي من نصيب منيرة الحسيني العويتي. ألف مبروك يا منيرة، والأكيد باش تهزوا صغيراتكم وتمشيوا تتفرهدوا شوية في أجواء صيفية بامتياز. زوز أغاني على ذمتكم باش نختموا بها اللقاء، حبينا وتحبينا ميادة الحناوي اللي باش تكون على موعد مع جمهورها في لوك آخر في لوك جديد في مهرجان قرطاج الدولي، ولا ترهويجة زياد غرسة والأغنية اللي باش نختموا بها لقاءنا والحمد لله حبينا وتحبينا. خليني نخدمنا شوية مسيل اشتراين نسمعه.
4: إشهار، تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

على هذا النغم الجميل من زمن الفن الجميل، ونقول لكم إلى اللقاء مع أجمل تحيات أيمن الشيبي، عليا منصوري، ياسمين معتوق زميلتنا المتربصة في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صغير. نتلاقى معكم إن شاء الله في مرافق الفنون الخميس العشية. إلى اللقاء.

0: الشهر.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. يمثل الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني محور أعمال القمة الإفريقية لمجلس التعاون العلمي العربي الذي تتواصل أعماله إلى غاية يوم غد الأربعاء بالحمامات تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية. وتتواصل أشغال القمة في إطار سلسلة من ورشات العمل التي ستتعمق في مواضيع الأمن السبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، تحديات جديدة وفرص استراتيجية، وحوكمة البيانات والمعلومات والقانون والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية الاستراتيجية. نبقى في ولاية نابل حيث انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الافتراضية تهدف أساسا إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد والترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية وتقليص الضغط على المكاتب البريد. وأكد المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح في تصريح للأخبار أن الحملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا المحفظة الافتراضية التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. يكون طقس اليوم الثلاثاء صافيا إلى قليل السحب على كامل البلاد. الحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشير والبحر متموج إلى محليا مضطرب. انضم رائد الشيخاوي رسميا إلى الترجي الرياضي التونسي في إطار صفقة بلغت قيمتها 900,000 دينار لفائدة الاتحاد المنسيري، فيما انتقل أحمد بوعصيدة في الاتجاه المعاكس إلى الاتحاد لمدة 3 مواسم. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد المنسيري عن تجديد عقد حارس مرمى أحمد

0: ديمان لمدة موسمين، كما أتم صفقة انتداب المهاجم التونسي الفرنسي بشير يعقوب قادما من شبان موناكو الفرنسي. خارج الحدود تلتقي فرنسا إسبانيا انطلاقا من الساعة 8 ليلا في مواجهة قوية لحساب نصف نهائي كأس العالم في دالاس الأمريكية، حيث يسعى الزرق إلى بلوغ النهائي الثالث تواليا، فيما تسعى لروخا أو تطمح إلى استكمال إنجازها في كأس أوروبا 24 و2000 بإحراز أكبر الألقاب. النصف النهائي الثاني يجمع في نفس التوقيت غدا الأربعاء المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني، وهي المرة الأولى منذ اعتماد التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التي يجتمع فيها أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي في الدور النصف النهائي لكأس العالم. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. جنين الداري بعد الفاصل مع الهدي للفتنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: جميل الداري
4: جميل الداري, جميل الداري.

0: جنينة الداري مع لهيل الفتنة.
1: جنينة الداري
2: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يداوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضاية الوالدين، ونوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. الثلاثاء 14 جويلية 2026، مرحبا بكم في موعد جديد من جنين الداري من توا حتى للعشرة متاع الصباح. كالعادة باش نحكيو على أهم الاستفسارات اللي تشغل بالكم اللي تهم الحديقة متاعنا في مواضيعنا لليوم في هذا العدد في جنين الداري. باش نرجعوا من خلال فقرة مع الخبير مع سيل بشير بالعايش باش يحكي لنا حول موضوع شجرة الرمان، أهم الأصناف الموجودة في تونس، أهم الأمراض والحشرات التي تصيبها، طرق التعافي منها، هذا وأكثر تعفوه مع سيل بشير. في فقرة اليد الخضراء مع الدكتورة ريم الخميري مساوي مختصة في هندسة الفضاءات الخضراء باش يكون موضوع مداخلتها عن أنماط الإنتاج الفلاحي في تونس. أما بعد شوية مع التقني السامي في البستنة صديقنا فرحات عطية باش يحكي لنا على الورد الدمشقي وطرق العناية به من خلال ركن الجنينة والناس. إن شاء الله هذا وأكثر كما قلنا مستمعينا الكرام حتى للعشرة متاع صباح. إذا عندكم أي استفسار أو مشكلة في الجنينة ما عليكم كان تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير، وتنجموا تطلبونا على 73 460 800، تقيدوا أسئلتكم والجواب والطريقة المثلى لتجاوز مختلف إشكالياتكم تلقوها مع ضيوفنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل، التحية توصلكم من كافة الفريق الحاضر معكم في استوديو البث نمبر 1، أيمن الشابي في الإخراج التقني، مدام علي منصوري في التنسيق والإشراف العام، تحية صديقتنا ياسمين معطوق في الديجيتال، والبداية تكون مع الإيقاعات التونسية. نسمع عادل سلطان، نهاركم زين، مرحبا بكم مستمعين الكرام، هذه إذاعة مونستير.
3: نهاركم طيب، صباح الخير.
4: صباح الخير.
3: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: إذا عدد صوت المستمعين الكرام نوصلوا معه لتسعة واثناشر دقيقة من إذاعة منسير. تحية مجددة لكل ملتحق بنا في الاستماع وكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على إنترنت غادي منسير .ان وكذلك الكل من يتابع فينا ويشاهد فينا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. تحيتنا لكم مستمعين الكرام. هذه جنينة الداري سعيد جدا باستقبال التقني سامي في البستنا صديقنا فرحات عطية. أهلا وسهلا. صباح النور.
1: صباح النور. صباح الورد. صباح الفل والياسمين.
0: أي كما قال عادل سلطان وما أحلاش من الورد. وهو موضوع حصتنا لليوم معاك من خلال فقرة الجنينة والناس.
2: الجنينة والناس. الجنينة والناس.
0: باش نحكيو على الورد الدمشقي أو الورد البلدي كما يقولوا ولا الورد العربي.
1: الورد العربي زيادة.
0: أي.
1: كما وعدناكم الساعة الحلقة اللي فاتت باش نحكيو على الورد، وأنا اليوم مش نحكيو على الورد اللي هو الورد التونسي أو ما يعرف به سلطان النوار اللي هو تقاه منوى في شهر مارس اللي هو أوج العطاء متاعه. بالطبيعة الورد فما عدة أنواع من الورود، أما إحنا اليوم مش نحكيو على الورد العربي اللي نقطروه لأنه فما اختلاف كبير بين الورد العربي والورد الجوري اللي هو يكون غريفي وفيها عدة أنواع أخرى.
0: الورد البلدي كما نجموا يشاهدوا السادة المتابعين متاعنا على عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، التصاور متاعه على يوتيوب وإلا من خلال الفيسبوك. الورد الدمشقي هذا ولا الورد العربي عنده خصوصية مميزة، الريحة الفواحة.
1: الريحة الفواحة.
0: أما طرق العناية به صعيبة وفيها فيها برش التزام،
1: فيها برش
0: التزام هاي التزام ومسؤولية باش تنجم الوردة تخرج كما قاعدين نشوفوا فيها بالصور. هاي
1: بالضبط. هات ناخذوا فكرة على الورد. الاسم العلمي بتاعه اللي هو روزا يرجع أصله دمشقي يعني من دمشق
0: من الشام.
1: نقوى عدة أنواع في الورد كما قلت لكم، لكن هات ناخذوا زيادة بعض الأرقام. نقوى ولاية القيروان اللي هي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الورد العربي.
0: إيه ممتاز.
1: تختلف على ولاية أريانا اللي هي في إنتاج الورد الجوري اللي نستعملوه في الباقات. كيف كيف عنا مدينة الساحلين زادة تعتبر وطنيا من منتجي الورود زادة. هذه نقطة مهمة.
0: بكل أنواعها.
1: بكل أنواعها. لكن إحنا طبعا مش نحكي على الورد العربي اللي ده تعتبر القيروان تحتل يعني 97% من الإنتاج الوطني.
0: ممتاز.
1: يعني الكميه اللي نشوفوها في الاسواق هيك الكل جينا من ولايه القيروان
0: اغلبيتها تكون من القيروان.
1: بالضبط.
0: رغم انه الحراره تسمى في درجات حراره مرتفعه.
1: بالضبط. هو وصل انه يتعايش مع المناخ نتاعو المناخ القيروان رغم اللي الحراره مرتفعه لكن يحب الماء الحلو ووصل انه ينجم يقاوم يعني الحراره المرتفعه. هذيك الحاجه الباهيه فيه الواد العربي. كيف كيف كما قلت لكم يحب الماء الحلو. شنو عن اخر عندنا زاد احنا في موروثنا الشعبي حتى مش نقول بعض الامثال الموجوده على الورد اللي مثال فما مثل شعبي يقول اللي يعشق الورد يرضى بشوكه.
0: اي صحيح صحيح. اي وتتحمل شوك وجيعته تتحمل شوك.
1: فما يقول لك الورد يخلف الشوك والشوك يخلف الورد.
0: اي ممتاز.
1: فما اللي يقول لك اللي فيه ريحه الورد ما يخافش يخاف ريحته فاوحه.
0: صحيح.
1: زاد كيف كيف حتى في الشعر زاد ابو القاسم الشابي يعني شاعر خضراء زاد قال في الورد قال وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد ذبام ذباه. معناها الورد موجود.
0: لكن شنو نرجع للموروث الغنائي والشعر
1: يعني بتاع. حاجه قديمه موجوده في تونس يعني
0: الورد ماهيش
1: جديده يعني.
0: طرق العنايه به مثلا الري مثلا
1: نجيو طرق العنايه به بالنسبه للورد يحب بلاصه تكون اكسبوزي للشمس يكون معناها مباشره للشمس يعني تشرق فيه الشمس الصباح تقريبا ياخذ 8 ساعات شمس. بالنسبه للطريقه الري بتاعه تو في السخانه كما هيك ماذا بيه يكون الماء حلو كما قلت لكم. تقريبا يسقي في الاسبوع بين 3 مرات إلى 2 انت ودرجه الحراره.
0: وكل عاده نذكره معناتها السقينا الصباح بكري ولا العشيه
1: ايامات هذه سخونه مثال حتى نهار غير نهار تجم تسقيها. بالنسبة لعملية التسميد متاعه التسميد أغلبيته مش يكون يا أما سماد عضوي وإلا كومبوست. كان حبينا نزيدوه شوية أمبيكا هذا لكن عملية التسميد مش يكون بطبيعة في شهر وقت اللي يدخل في الدورمانس اللي هو في شهر ديسمبر كيكا جانفي نعطيه شوية سماد عضوي.
0: بيه الخصوصية متاع التربة متاعه قبل كل شيء.
1: الخصوصية متاع التربة أنه هو بطبيعة يحب التربة كما قلت تربة رملية شوية يعني تكون خفيفة باش ينجم يسيب ديوديجي خاطر هو التكاثر متاعه ملوط يسيب برشا عقل برشا فسائل. قولوا احنا باش تولي أنطوف تولي هيك النبتة كبيرة ياسر تعمل عرشة كبيرة.
0: بيه ولنا فما برشا حتى الناس كي حكينا على الموضوع قالون على طريقة التقلي خاطر في ساعة تكبر
1: اي في ساعة تكبر هي هي عن البريود متاع التقليم متاعه اللي هي مش يكون في فصل الشتاء التنويرة متاعه اللي هو مش يكون في شهر مارس وطول النوارة مش تتنحى وتتقطر مازماش تقعد خاطر مازماش توصل تتحل في الكعبة متاعها باش ما تفقدش العناصر متاعها. بالنسبة لعملية الاكثار متاعه مش يكون يا اما يقولوا احنا بالفرنسية ديفيزيون دي توف او هي بالعقل يعني مش نجول العقلة ونكسر منها نحيولها بنتها نقول احنا ونزرعها في ساشي هذا زاد مش يكون في فترة فصل الشتاء اللي هو ديسمبر وجانفي ديما نحدوا الفترة هذه. بالنسبة للأمراض اللي ممكن تضرب فيه هو ولأنه هو مقاوم لكن أكثر حاجة تقلق فيه اللي هي نقولوا احنا العناكب
0: صحيح ايه
1: ويقلقوا ياسر حتى الورقة بتاعه تتبدل اللون بتاعها وتولي فيها النقاط حمر هذاك نولي نقفله بشوية دواء يعني نقولوا احنا ديزانسكتيسيد وكاريسيد وديما نحافظوا ديما النبتة باش تكون في صحة جيدة ديما يلزمها تكون واخدة التغذية متاعها كما يلزم يعني يتقاها وتكون متقوية هي باش تنجم تقاوم الأمراض اللي موجودة.
0: يقولك مثلا من نصائح فما تستعملوا النجارة مثلا القشرة متاع النجارة
1: المستحسن أنه يقع تخميرها باش تولي كومبوست
0: تولي كسماد عضوي
1: بالضبط باش تولي سماد عضوي خاطك مش حطها شاي حتحبلها باش تتحلل يعني في التربة تاخذ برشا وقت. السماد العضوي تقاوه ما موجود كما حكينا والا الكومبوست يبدا يتباع في هيك يكون ساشيات تقاوه متاع 20 كيلو تقريبا يتباع وموجود في المنابت.
0: هذا اهم ما نجمو نحكيو عليه على الورد الدمشقي اللي فيه برشا استعمالات وفيه ونزغلو فيه برشا حاجات
1: في برشا حاجات
0: ويعطي ريحه ابنينه
1: برشا وحتى الليتر نتاع الورد العربي راهي مش رخيصه
0: صحيح معناته هيك علاش نحكيو على الانتاج وطريقه العنايه بها فيها برشا التزام ومسؤوليه
1: برشا التزام
0: به. في الفتره نتاع درجه الحراره المرتفعه في الايامات هذه شنو تنصح قلت نهار غير نهار
1: اي السقي تقريبا نهار غير نهار
0: فماش مداوات ولا حاجه
1: يكون في العشيه مستاخر شويه ويعس ديما على كريان اللي هي الرثيلة نقولوا احنا ديما يعس انه ما يخليهاش غاف على بعضها يلزمها خاطر لازمها تتقلم شويه لازمها تكون لازمها يدخل لها الهواء النبته الفوق خاطر هي كما قلت لك تعمل توف كبيره ياسر
0: واضح. به احنا بعد شويه مازلنا باش نواصلوا الارشادات والحكايات على موضوع جديد مع سيل بشير وما ادراك ما شجره الرمان كيف تحب لها مسؤوليه وتحب لها وحاسه وتعب اي خاصه
1: في الفترة هذه
0: في الفتره هذه لازمك العنايه بها باش تحمي ثمره الرمان. اكثر تفاصيل تو بعد شويه مع سيل بشير بن عائشه نرجعوا جو الايقاعات والاغاني نسمعوا فايا يونان نفرح برشا هذه اذاعه منسير مرحبا بكم الناس كلها.

0: فيون نوصلوا معنا ل 29 دقيقة من إذاعة المنسير، وين ما كنتم وين ما سكن صوتنا، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. هذه جنين الداري، موعدكم الآن حول موضوع شجرة الرمان من خلال فقرة مع الخبير مع سي البشير بن عايشة، اللي كل عادة في موضوع جديد
1: مع الخبير. مع الخبير داري أحلى.
0: تحية ليك سي البشير، نهارك أسعد أيام. مرحبا.
2: صباح النور سي لهذيلي، صباح الخير فرحات، صباح الخير كل السادة المستمعين.
0: شكرا جزيلا على تواصلك معنا دائما وابدا، وربي يعطيك بالصحة والعافية سي البشير. وموضوع شجرة الرمان مهم جدا، كما تعرف في دار توانسة يحبوا شجرة الرمان، وراهي شجرة تحبرها برشا مسؤولية وبرشا عناية.
2: هي شوف قليل الحديقة لما نلقاوش رمانة لعدة أسباب. أولا الشجرة متاحة نموها موش كبير، متكبرش برش، كذا 5 متر وكان شاطط وتنمو في مناخات متعددة، تقريبا القوى في كامل الجمهورية من الشمال إلى الجنوب، تنمو ما تلوش معناها مرامدية، تنمو في أراضي قليلة الخصوبة، تتحمل البرد، تتحمل الجفاف، وتتحمل خاصة المياه المالحة، لازم توصل إلى 4 غرامات بدون تأثير على النمو والإنتاج، على من المروحة متاع المياه. فالدخول في الانتاج تدخل مبكر زاد من السنه الثالثه، دونك كل المواصفات تقريبا القوافه، وتنجم تعيش برشا، تنجم تعيش حتى ل50 عام
0: ما شاء الله.
2: والانتاج نتاعها نلقاو على مدى 4 شهور من سبتمبر حتى لديسمبر حسب الصنف، خاطر في تونس عندنا برشا اصناف وتون تحدث عليها. حاجه اخرى زي كيف الحموله نتاعها، معناها الشجره معناها معدل الانتاج تعطي من 25 حتى 30 كيلو بالشجره، معناها تاكل وتهدي للجيران. احنا نقول كان تعرفوا عليها الرمان، هي الرمان الاسم العربي، الاسم الفرنسي جرونادي، الاسم العلمي بويكا جراناتوم. كان نعرفوا بها، هي نبتة أصيلة إيران، بعد اللي جات للجزيرة العربية، من الجزيرة العربية مشات شمال إفريقيا، والعرب هم الهزوا الإسبانيا بداية القرن 18. ويقالوا أن مدينة غرناطة نسبة إلى كلمة جرونات.
0: جرناداي، وهو المعلومة ذيك هي خطر، يقول لك أجود أنواع الرومان كانت موجودة في بلاد الأندلس.
2: بالضبط. كان نشوفوا احنا فكرة على المساحات المزروعة في تونس، تقريبا عندنا 15,000 هكتار. أهم المناطق جابس، معروفة جابس بالرومان متاعها الجابسي، فما باجة، فما باجة خاصة دستور، فما عندهم حتى مهرجان، فما القروان. الأصناف تقريبا عندنا قرابة 40 صنف، كلها محلية. ثم كان في بعض السنوات الأخيرة دخلت بعض الأصناف نقولوا الدخيلة بتاعنا ولا الخارجية، كما صنف الوندر فول، لونه أحمر غامق برشا وحامض، يستعملوه كعصيد. أما الأصناف اللي عندنا في تونس المعروفين برشا، فما الجابسي، فما القلعي، فما الزهري، الأندلسي، الجبالي، الزغواني، النابلي، التونسي وغيرهم وغيرهم. دونك نجيو للتكاثر. التكاثر هي بالافتسال، أنا بوتير نقوله في ديسمبر جانفي ناخذ غصن عمره عامين، طول متاعه 50-60 سنتي، ولا بالسرطنة تعمل ديولوجية، تعمل خلف من اللوطة. الملوحة كما قلنا تتحمل ملوحة الماء 4-5 غرامات. يعني توا فما برشا تساؤلات، يقول لك كان الرمانة متاعي تنور برشا وطيح برشا نوار، الثمار متاعها تشقق، الثمار متاعها كي نحلها نلقاها متعفنة من داخل. الرمان طيح برشا على شنو الاسباب؟ لازم لنا نعرفوه ان الشجره فيها ازهار ذكريه وازهار انثويه. معناها النسبه 70% ازهار ذكريه و30% ازهار انثويه. لذا عادي جدا بعد عمليه التلقيح الازهار الذكريه هي اللي باش تطيح. وذاك علاش احنا نلاحظوا معناها نقولوا طيحت برشا نوار، وهي هي الازهار الذكريه ذيك هي اللي طاحت، العادي ما تشدش، تشد كان الازهار الانثويه. يقول السؤال الثاني تو، يقول لك الرمان متاعي يتشقق، شنو هي الاسباب؟ وتشقق الرمان يرجع الى عده اسباب، يرجع الى الوراثه، هاتوا نشوفوه بالتفصيل، يرجع للدوره المائيه كل قداش تسقي، ويرجع الى التسميد، شنو عطيت ودي كسمات. جيب للوراثه، يقول لك كل ثمار، الثمار اللي فيها اكثر السكريات معناها احلى من اختها هي اكثر تشقق. مثلا ناخذ القلعي والجابسي والزغواني، نسبة التشقق نجم توصل 30%، هذا هو محلوين. فما الكارسي اللي هو قارس، نسبة التشقق 10% فقط. إذن أولا مرتبطة بالوراثة بالنوعية، الحاجة الثانية مرتبطة بالدورة المائية، ألا ممكن الفلاح ولا صاحب الحديقة عنده دخل فيه، يتسقي كل 15 يوم نسبة التشقق 10%، كي تسقي كل 20 يوم نسبة التشقق 15%، كي تسقي مرة في الشهر نسبة التشقق 30%. دونك هذاك علاش ديما ننصحوا بالري كل 15 يوم من أبريل حتى أكتوبر، ممكن في الظروف المناخية الاستثنائية نتاع السنة يمكن ننصحوا باش نسقيو كل حتى كل أسبوع.
0: واضح.
2: نجيو توا السبب الآخر اللي هو التسميد. كيف نسقي كل 15 يوم ما نعطيش سماد بالكل، نسبة التشقق 10%. كي نعطيه سماد خاصة البور والكالسيوم والبوتاسيوم، نقولوا هذوما خطرة يدخلوا في سماكة القشرة، نسبة التشقق معناها تولي 5% فقط. إذا شنو المنصوح به؟ يقول لك تسقي كل 15 يوم بانتظام، وتسمدوا بالبور بالكالسيوم وبالبوتاسيوم ألا يدخل في سماكة القشرة، وهذوما مواد نستعملهم عن طريق الرش، خاطر أغلب العناصر هذوما بطيئة الحركة كي تحطهم في التربة. دونك الخلاص دورة مائية ما تفوتش 15 يوم، والتسميد كما قلنا بالعناصر هذوما ألا يدخلوا في سماكة القشرة.
0: به سي البشير، قبل ما نواصل مع أهم الأمراض وطرق الوقاية منها وبقية المعلومات عن شجرة الرمان، نتوقف قليلا لومضة إشهارية ونرجع لك.
1: إشهار. خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
1: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
3: اقرأ،
1: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبداللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
5: أكودة، برجلة، سوسة، علموجة، 99.
1: 99.
0: مرحبا معكم مستمعينا في فقرة مع الخبير في جنين الداري. موضوعنا اليوم هو طريقة العناية بشجرة الرمان، وبرشا معلومات ودنا بها سي البشير بن عاشة باش نستحضوا على الشجرة هذه، وهي شجرة مقاومة حسب ما فهمت هكا ولا فرحات؟
6: رمان من الأجال المقاومة كما شجرة الزيتونة.
0: سي البشير، وصلنا معاك لأكثر الأسئلة اللي وصلت لنا هو حول الأمراض اللي فيها شجرة الرمان. للأسف معناتها برشا حشرات تنجم تأثر على الثمرة متاحة، على الزهور متاحة. وحتى فرحات عنده سؤال ليك، خلنا نبدأ معك في التمشي متاعك، أهم الأمراض وطرق الوقاية منها قبل كل شيء. تفضل سي البشير.
2: هو أهم الأمراض، فما حشرات زيدي لا يعرفهم الناس كل، هما حشرات ماسة للنسل تمتص العصارة منها متاع النبتة اللي فيها الحوامض الأمينية، وتسيب إفرازات عسلية أو سكرية، نلقاو عليهم مادة الفيماجين السخام الأسود اللي يسكر يعيق تنفس متاع الورقة، وبالتالي فما مدوات الحشرات زيدي من موجودين مبيدات نجم نستعملوهم ضد الحشرة هذه. ثم أهم الأمراض، أهم الأمراض هو الإصابة بدودة التمر، تسمى لابيرالديداس اسم العلمي بتاعها ليبتوميلوسيراتونيا. هذه الفراشة هذه أو المرض من الحشرة هذه، علاش نلقاوها؟ نلقاوها على الخروب، نلقاوها على التمر، أما صار تلك كعبة تمر تلقى فيها دود، هي نفسها، ونلقاوها على الرمان، هي نفس الحشرة. هي شنية؟ هي فراشة تبيض في أواخر أبريل، فراشة تبيض أواخر أبريل حتى أواخر جوان، تبيض في كؤوس الثمار المتجهة إلى أسفل، فهي تبدأ عاملة للوشة من اللوت، هي تبيض فيها وعندها مادة لاصقة، خلاها لاصقة غادي بعد فقط تدخل داخل الثمرة، وبالتالي ما أنت ما تشوف حتى شيء. وشو الحلول أو الوقاية؟ يقول لك بل المنها ديما في السنة الجديدة تلمت وتحرق كل الثمار المتعفنة والعالقة فوق الأشجار وقت الزبيرة، ثم إمكانية استعمال مدوات كؤوس الأزهار حتى للجني. كؤوس أزهار بمبيدات، ثم مبيدات بيولوجية، ثم كيما سكسيس نابا، ثم الباسيلي تورياسيد، ثم استعمال طفيل في المواد في الفترات الخلانية، ثم استعمال توا الناموسية. شفناش يعني الدقلة
0: أي.
2: الدقلة وقت اللي نشوفوها نعملوا لها ناموسية ضد الحشرة اللي ضد البيران، توا لو كي يعملوا كيما ناموسية شكيرات يدخلوا لهم الضوء، يدخلوا لهم الهواء، ونحطوا الرمانة ذيك ونربطوها.
0: نبني على كلامك سي البشير. نحب نوجه تحية لزميلتنا ياسمين معطوق، تنجم تورينا الناس اللي تتابع فينا من خلال فيسبوك تصور متاع طريقة الناموسية في الحدائق متاع، وهذه صور حصرية من الحديقة متاعك سي البشير، كيفاش قاعد تستعمل باش تحمي شجرة الرمان متاعك. أوكي كي تحضر ما تنسانيش سي البشير، وبراية تبارك الله ما شاء الله.
2: فما كما قلنا هما على شكل لكن سكت بروف منها ضد الحشرات، يدخل كما قلنا الضوء، يدخل لها كل شيء ما عدا الحشرة هذه تنجم ما تنجمش توصل، خاطر المداوة نتاعها صعيبة شوية، خاطر هي الدخول نتاعها ما كلالوشة من اللوطة، والثمرة تبدا متجهة إلى أسفل، وبالتالي فما صعوبة شوية في المداوة نتاعها. فما شكون يعمل يقول لك القطنة نحطها في الدواء ونسكر كلالوشة هذيك بالقطنة اللي فيها الدواء. فما شكون مثلا ثم حشرة أخرى في السنوات الأخيرة ظهرت اسمها الفيراكولا أو يتسمى أبو دقيق الرمان. هذه تحدث ثقوب على القشرة، معناها بعد ما تدخل تلقاها خرج، معناها ثم ثقب على القشرة وفما كيل الوسخ، حتى الأثار متاعها تشبه شوي لدود التمر. هذه تضع البيض متاعها على الأشجار مثمرة أخرى كما الأكاسيا، وبعد نجم معناها تصيب الحشرة معناها الرمان. في السنوات الأخيرة تم استعمال طفيل يتسمى تريكوغراما للقضاء على ديدان فراشة البيران، هذوما يتباعوا معناها دي بلاك، هما يعطيهم حتى الفلاحة بسعر رمزي، خاصة في بعض الولايات كيما الولايات المنجة احنا نتاع الرمان، كيما القروان، كيما جابس، كيما باجة، كيما سوسة، يعطيهم للحشرات هذوما، معناها يبداو في كيما قلنا في بلاك في بيض تتعلق في الرمانة، يفقصوا تخرج الحشرة السواديزون المضرة بالنسبة للحشر للإشكال متاعنا للبيرا، والبارازيت معناها تعيش عليها هي، وبالتالي معناها يصير توازن في الطبيعة. هذه طريقة من الطرق هو باستعمال طفيلة تريكوغراما للقضاء على ديدان.
0: وهي الحقيقة فكرة ممتازة، معناتها في إطار سلسلة غذائية ممتازة تحافظ على المنتوج وتبعد على كل ما هو كيميائي.
2: يعطيه كما قلت لك معناها خاصة للولايات المنجة بدعم من وزارة الفلاحة ب 80% من الكلفة.
0: ممتاز.
2: وهي كما قلنا الحشرة هذه تبيض داخل ديدان البيران، وبالتالي بشكل الحشرة هذيك راح تولي تخرج حشرات نافعة عوض على حشرات ضارة.
0: يعطيك صحة سي البشير، معناتها أعطيتنا المعلومات الكل وطرق العناية بالشجرات. فرحات عنده سؤال
6: سي بشير. بالله الذباب المتوسطية اللي سيراتيد، هل تضرب الرمان ولا لا؟
2: صعيب شوية.
6: صعيب شوية.
2: صعيب شوية على خاطر القشرة متاعها متينة برشا.
6: متينة.
2: والسيراتيد كما قلت لك تضرب في معروفة هم الغلال اللي تضرب فيه، متى وإن شاء الله نعمل على حصة الدورة الحياتية متاعها الكل على طول العام موجودة، معناها أنا من الإصابات ولا أنا من
6: بس بشي نجموش مثال في السخانة هذه نضشوا شوية أحماض أمينية.
2: لا أذي تحدثت عليها في الحصة الفارطة وأكدت على استعمال الحوامل خاصة في ظروف الإجهاد توه المتواجد ودرجة حرارة مرتفعة. من أحسن الأشياء يتخلط مع الماء ولا يترش على النبتة أنت والنوعية
0: باش نجمو نحافظوا على الشجره نتاعنا وعلى الثمره نتاعنا. يعطيك الصحه سي البشير، ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم في موضوع جديد. اذا فما تساؤلات ان شاء الله تو نودوكم بهم ونعطيوك فكره. اغلب التساؤلات اللي وصلت لنا واللي قالت لنا عليهم مدام عليا جاوبتنا عليهم، خاصه نحكيوا على حشره الزيلي اللي اعطيتها برشا معطيات، وريتنا حتى وشفنا تصاور كيفاش طريقه العنايه بشجره الرمان وبالثمره نتاعنا. يعطيك الصحه سي البشير، نورتنا كالعاده في جنين الدار. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام، بقي بقية فقراتنا بعد شوية عن موعد من خلال فقرة اليد الخضراء مع دكتورة ريم الخميري مساوي اللي باش تحكينا على موضوع أنماط الإنتاج الفلاحي في تونس. كيف كيف ما زلنا مواصلين مع الإيقاعات والأغاني، نسمعوا جديد الفنانة العراقية الحقيقة أغنية قاعدة تحقق في نجاح ونسب استماع قياسية لو تعرف عفراء سلطان. هذه إذاعة مناسير، مرحبا بكم ناس الكل.

0: مع عفراء غفرة نوصل معكم مستمعينا لفقرتنا الموالية اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء اليد الخضراء.
0: بكل حب سعداء جدا باستقبال الدكتورة ريم الخميري مساوي مختصة في هندسة الفضائيات الخضراء باش تكون حاضرة معنا بموضوع جديد. نهارك أسعد الأيام دكتورة.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين لكافة مستمعي ذات المنستير ومستمعات ذات المنستير في كل ربع من ربوع بلادنا الجميلة. معكم اليد الخضراء.
0: اليد الخضراء تبارك الله، إن شاء الله أيامنا وعوامنا وفي لاحتنا ديما خضراء يا ربي.
2: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا كريم. عفيت كما كنت تحكي في ذيلي اليوم باش نحكيه على موضوع مهم برشا ويخص جميع الأسوال في اللعبة، كما يخص زاد الإخوة المستهلكين، كما يخص المواطن التونسي بصفة عامة والإنسان بصفة أشمل وأكبر. اليوم باش نحكيه شوية على ما يسمى بأنماط الإنتاج. عندك شي فكرة ساعة في ذيلي على ما يسمى بأنماط الإنتاج في الفلاحة بصفة عامة؟
0: نعرف الفلاحة التقليدية، نعرف الفلاحة البيولوجية، نعرف الفلاحة المكثفة اللي تقوم بها مثلا الدول الأوروبية ولا أمريكا، أنه قطعة الأرض ينجم يستغلوها 4 مرات مثلا في العام. عندك الفلاحة الإيكولوجية زادة.
2: أي
0: هذوم حسب معلومات اللي عندي، هذا حسب ما قريت الحقيقة.
2: أي هو جست ما هما معناها هذوم معناها بعض الأنماط الإنتاجية في الميدان الفلاحي. أما هات باش نزيد نسهل الموضوع أكثر، هات خلنا نفهم الساعة وشنو نحن بنمط إنتاج فلاحي. شنو اللي فرق ما بين الفلاحة الكلاسيكية اللي أنت حكيت عليها واللي نسميوها باللغة الفرنسية لاغريكولتور كونفونسيونيل، والفلاحة البيولوجية أو ما يسمى بالفرنسية بلاغريكولتور بيولوجيك، وغيرها من أنواع الأنماط الإنتاجية الأخرى. أما قبل هذا الساعة لازمنا نعرفوا علاش نحن نحكيوا على الموضوع هذايا، وهو موضوع مهم على خاطر توا فلاحتنا بصفة عامة في هالسياق نتاع التغيرات المناخية والتحديات يواجه فريمون في تحديات، معناها باش ما نقولش عراقيل ولا إشكاليات كبيرة، خاصة كما تعرف شح المياه، ارتفاع درجات الحرارة المشط، ارتفاع كلفة الانتاج زادة ما يلزمناش ننسوها واللي هي مهمة برشا للأخوة الفلاحة، المتطلبات متاعنا نحن كمستهلكين اللي ولينا نحبوا على منتوج صحي وآمن، الاستدامة متاع القطاع في حد ذاته معناها، ومواجهة ما يسمى بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية والسيادة الغذائية وغيرها. هذا الكل يلزمنا نحاولوا باش نجموا نتأقلموا معه، يلزمنا ساعة نفهم شنو نقصدو ساعة بنمط الإنتاج. نمط الإنتاج الفلاحي ببساطة هو الطريقة اللي يعتمدها الأخ الفلاح باش ينجم يوصل المنتوج متاعه. يعني لهنا فما مجموعة من الخيارات أو الاختيارات اللي يتبناها الفلاح في طريقة استغلاله وإلا طريقة تثمينه للأرض متاعه، طريقة تثمينه للماء اللي عنده، طريقة استعمال البذور، طريقة استعمال الأسمدة، كيفاش ينجم يقاوم الأمراض والحشرات، كيفاش يتصرف في الموارد الطبيعية بصفة عامة باش ينجم يوصل المنتوج متاعه. ولهنا ما نحكيوش على منتوج عادي، نحكيو على منتوج باهي من ناحية الكم ومن ناحية الكيف زاد، على خاطر نحن في مواجهة زاد السوق عالمية ويلزمنا تكون عنا منتوجات معناها على قدر ومستواها السوق هذية من ناحية التنافسية معناها في الانتاج. دوك هنا نمط الانتاج أو ما يسمى باللوباكي تكنيك معناها اللي نستعملوه واللي نتبنوه باش نجم وننجو منتوج باهي وطيب معناها من ناحية الكم ومن ناحية النوع، يلزم يوازن ما بين الانتاج ويوازن زادة ما بين حماية البيئة. تعرف اللي نحن اليوم التحدي الكبير زادة أنه نستحفظه على بيئتنا.
0: معادلة صعيبة يا دكتورة، أما النجم نقوموا بها. معناتها أنت تحكي على فلاحة لازم تكون منتجة مربحة تحافظ على البيئة في نفس الوقت وتوفر الغذاء الصحي وتسون الماء والتربة وتخلي بطبيعة قيمة الأرض صالحة للأجيال القادمة.
2: أكيد جدا، هنا نحكيه على استدامة النشاط الفلاحي. هنا راهو إذا كان أنا نخمم كان في الإنتاج اليوم معناها سمحني فك المثل لحين اليوم وقتلني غدوة، دونك هنا فما معناها إشكالية كبيرة، وهذا التحدي الأكبر اللي نواجهه فيه اليوم في أنماط الإنتاج نتاعنا. دونك هذاك علاش نحن نحكيه اليوم، معناها حتى في أنماط الإنتاج راهو فما التطور حسب السياق والوضع اللي نحن نعيشه فيه. العالم متحرك والحياة متحركة، ولا شيء معناها يبقى على طبيعته. اليوم آليات الإنتاج ما همش نفسهم آليات الإنتاج عام 50 وعام 60 وعام 80 وحتى عام 2015 و 2016 و 2017. تذكر اللي نحن عدينا 7 سنوات عجيب، في 7 سنوات هذوكم تعلمنا واستخلصنا منهم برشا دروس، أهمهم كيفاش نستحفظوا على الميدان المائية نتاعنا. في ذلك اليوم سيدي اللي نحن في تونس رانا ماناش في عتبة الفقر المائي، رانا على عتبة الإفلاس المائي. حتى كان مثلا أنا الأخ الفلاح يجي يقول لي سنة عام مطار ما شاء الله وتبارك الرحمن وعندنا مطار وبسيبيتاسيون وكذا، أما هكا الأمطار هذيك وين مشيت؟ مشيت باش تغذي الميدة المائية. ولذلك نحن عندنا قطرة ماء بالنسبة لنا اليوم هي تساوي الحياة، قطرة الماء مهمة برشا. دوك هذاك علاش في الفلسفة نتاعنا لازمنا ديما نخمموا في اليوم الصحيح آلية إنتاجنا اليوم، خاطر لازمنا نوفر الغذاء نتاعنا، أما في نفس الوقت لازمنا نخمموا في الأجيال القادمة، ولدي وولدك وولد ولدك زادة، فهمت؟ دونك لهنا معناها هذاك علاش نخمموا في نمط إنتاجي يكون مستدام. هنا الحقيقة في أنماط الإنتاج باش نكونوا في الموضوع متنوع، وهي بيدها إيفولوتيف، معناها هي بيدها تتطور.
0: تتطور.
2: دونك فوالا. دونك في انماط الانتاج حكيت على الانتاج العادي اللي نحن معناها متعودين عليه، واللي هو الفلاحه الكونفنسيونيل، معناها الفلاحه الكلاسيكيه العاديه، واللي تعتمد معناها على المواد الكيميائيه، تعتمد شويه معناها على استعمال المياه بطريقه معناها ساعات رانا سامحني في الكلمه معناها نستعملوا في الماء بتاعنا بطريقه عشوائيه،
0: فيها برشا تبذير.
2: فوالا فيها برشا تبذير والكل. دونك هذه معناها الفلاحه العاديه، الفلاحه باش ما نقولش فلاحه جديدنا، خاطر جديدنا قبل راهو كانوا اذكياء برشا وكانوا يستعملوا جمله من الاليات ما يسمى بالممارسات الفلاحيه السليمه، وتو نحكيوا عليها مره اخرى، والتي زاد تدخل في نطاق الفلسفان اللي هما لي سوليوشن فوندي سور لا ناتور، معناها ما يسمى بالحلول المتبنات من الطبيعه، على خاطر كانوا قبل يتبنوا معناها بعض الاليات، تو نطلبوا في الحديث عنه في كونتكست اخر في ذيلي لهنا. اما نرجعوا شويه للموضوع نتاعنا اللي هما الانماط الحاليه اللي نحن معناها نتداولوها. دونك فما بخلاف الفلاحه الكونفنسيونيل هذيك او الفلاحه الكلاسيكيه، فما الفلاحه البيولوجيه، وما يتبادر الى اذهاننا هنا انه الفلسفه نتاع الفلاحه البيولوجيه في حد ذاتها فلسفه، على خاطر تمنع استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية المصنعة، وتعتمد خاصة على كل ما هو طبيعي وعضوي، تعتمد على الدورات الزراعية اللي حكيت عليها أنت من ذكري، والحلول الطبيعية التي لا تمت بصلة لكل ما هو كيميائي. دونك المنتوج البيولوجي هذا راهو ما نجموش نحكيه على منتوج بيولوجي كان ما يكون خاضع لمراقبة وشهادة ومصادقة من أورجانيزم معناها أوفيسيال، معناها من
0: منظمة معترف بها،
2: منظمة معترف بها.
0: وراهو حتى المواد البيولوجية حتى كنشوفوهم في فرنسا ولا في الدول الأخرى تلقاهم المواد ذوكم أغلى، ويحط عليه ويقول لك راه بيولوجي كل شيء بيو، راهي تتباع أغلى في الأسواق وتتباع أغلى في المغازات والفضائيات التجارية الكبرى.
2: أكيد جدا، هو حتى في بلادنا يتباع أغلى، نحن عندنا معناها جملة من المنتجين البيولوجيين، وفي على مستوى وزارة الفلاحة راهو فما إدارة عامة كاملة تعنى بالفلاحة البيولوجية. الفلاحة البيولوجية راهي تخضع لكراس شروط، ويلزم الفلاح اللي يخدم حسب النمط البيولوجي يكون عنده هالكراس هذايا، ويلتزم بجميع الشروط والضوابط الموجودة فيه. دونك الفلاحة البيولوجية سيتون أغريكولتور ريغوروز، معناها فريمون مقننة، معناها في بلادنا وفي كل مكان من عالم هذايا، كما كنت تحكي هي الحصول على شهادة مصادق ومعترف بها، كتسوى معناها دوليا محليا وطنيا ولا دوليا. دونك نمشيو لحاجة أخرى اللي تجي بين الحاجة الأخرى ولا النمط الفلاحي الآخر، هي ما يسمى بالفلاحة المعقلنة، لاغريكولتور ريزوني، لاغريكولتور ريزوني اللي تكون مبنية العبيد ساعات يخلطوا شوية ما بينها وما بين الفلاحة البيولوجية، أما الفلاحة المعقلنة ما تمنعش استعمال المبيدات، اما لهنا فما فلسفه. اش تقول لك الفلسفه دي؟ تقول لك ما نستعملوش المبيدات كان فريمون للضروره القصوى وبجرعات مناسبه، وعاده تكون جرعات قليله، معناها هذايا بيان سور بعد ما يتم تشخيص معناها الامراض ولا تشخيص الوضع في الاكسبلوتاسيون في المستغله الفلاحيه نتاعك، الاستعمال لازم يكون عقلاني، يكون مدروس جدا باش نجموا نحافظوا زاده على البيئه ونقصوا زاده حتى من المصاريف. راهو الانسان يخضر للي تريتمون شيميك اللي نستعملوهم يلقى اللي هي كلفه ساعات تكون زايده عليه. هذاك علاش في الفلاحه المعقلنه ولا الفلاحه المعقوله والا ما يسمى بالفرنسيه لاغريكولتور ريزوني، هي تعاون زاد الفلاح انه يتحكم في المصاريف اللي يحطها على ذمه اكل المواد الكيميائيه في اللي تريتمون تاعو وكل. دونك هنا ثم هي تقرب شويه في النمط هذا، يقرب شويه لما يسمى بالفلاحه المندمجه او الفلاحه المتكامله. النمط هذا اول حاجه نعتمدوا على الوقايه والحلول البيولوجيه الطبيعيه والحلول الميكانيكية، مثلا في حكاية الديزرباج، معناها انك تنحي الاعشاب ما يسمى بالاعشاب الطفيلية، تعتمد على حلول ميكانيكية. بالنسبة للفلاحة المندمجة هذه نعتمد على طرق تكون حلول بيولوجية، تكون حلول ميكانيكية معناها بسيطة وسهلة، ونعتمد زيادة على الأعداء، معناها ما يسمى بال بال بالليزانسكتيل، معناها الحشرات النافعة.
0: النافعة.
2: واللي هي مولا واللي هي متواجدة، والحقيقة توا أنا نثمن المجهود متاع بعض اللي ستارتوبر معناها وليداتنا من المهندسين الفلاحيين اللي قاعدين يبعثوا في دي لابوغاتوار لإنتاج هذه الحشرات هذه، باش نعاونوا شوية على إنه نعاودوا نحيو أكل الجانب الطبيعي لبيوتسفير ناتشورال اللي موجودة في الطبيعة متاعنا. هنا إذا كان هالحلول هذه ما كفيتش وقتها فقط، نضطر إلى استعمال مبيدات مناسبة، معناها مبيدات المبيد هو آخر حل في الفلاحة المندمجة ولا الفلاحة المتكاملة. استعمال المواد الكيميائية خويا هذيلي هي آخر حل نعتمدوه، مش أول حل، معناها غيما عرفتك اللي وقت اللي سيهي وصلنا من الإتاب اللي المقاومة ما تنجم تكون كان مقاومة كيميائية. دونك فوالا. ثم نمط آخر، نمط خامس، نحن توا حكينا على الكونفونسيونيل، حكينا على البيولوجيك، حكينا على الغيزوني، وحكينا على المندمجة، توا باش نحكيو على الفلاحة المستدامة. الفلاحة المستدامة راهي الحقيقة هي فلسفة، هي رؤية شاملة، هي أكثر من كونها معناها سامبل تكنيك، فهمت؟ هي فلاحة نحقق بها أكد التوازن اللي حكيت عليه بين الأبعاد الثلاثة، ما هو البعد الاقتصادي، فلاحة مربحة، البعد البيئي نستحفظوا على بيئتنا، والبعد الاجتماعي أنه نخلق مواطن شغل ونحترم زيادة الكوميونتي معناها اللي موجودة وين فما فلاحتنا. دونك هنا الفلاحة هذه الفلاحة المستدامة ولا ما يسمى بالأجريكولتور دورابل هي الحقيقة ننتج نربح في نفس الوقت نحافظ على الموارد الطبيعية متاعي، ونفكر زيادة في حق وليداتنا اللي هما رجال غدوة، فهمت؟ دونك هنا باش نستحفظوا على الأرض ذيك، نخليوا هيلهم معناها موروث صحي وسليم ينجموا يعتمدوه في الغذاء نتاعهم. نمشي للفلاحة أخرى ولا نمط إنتاج آخر اللي هو الفلاحة المائية ولا الزراعة خارج التربة، وهذه أضحت معناها ستين نوفوتي معناها من التقنيات الحديثة.
0: نستسمحك دكتورة، خليوا موضوع الزراعة المائية موضوع حصتنا الأسبوع القادم نظرا لضيق الوقت.
2: خليوا موضوع خاطر انت خذيتها من فمي باش نقول لك راهو موضوع طويل، وانا نشجع برشا على الفلاحة المائية لما فيها من مزايا ولما فيها من تجديد للأرض، خليوا أرضنا ترتاح شوي. دونك هي رسالة بسيطة للأخ الفلاح، دونك مع التغيرات المناخية مع نقص المياه مع العالم كل يوم يتجه نحو فلاحة أكثر ذكاء، نحن زادة لازمنا نكون ذكيين برشا في هذيلي في تعاملنا مع هالنمط هذايا، وان شاء الله بقدرة الله معناها اون فا باغي دو سا امبلومون ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله نحكي فيه باكثر اثناء. يا باي،
0: موضوعنا الاسبوع القادم في اليد الخضراء مع الدكتوره مدام ريم الخميري مساوي، شكون على الفلاحه المائيه. شكرا جزيلا نورتنا. وباش نلخصوا مع اهم ما قالته الدكتوره، راي الفلاحه نتاع المستقبل ماهيش كان قداش تنتج، راي زاده كيفاش تنتج، راهو لازم تكون عندنا خطوات نحترموا من خلالها الارض والماء، وراهو استثمار مستقبل البلاد. معناتها وفات دكتورة سي فرحات وقالت لنا المهم، معناتها راهو ما نغزوش اليوم
3: فما
2: الاجيال. هذيلي لو تسمح انا نحب نوصل رساله لكل فلاح، النجاح اليوم ما عادش يقاس فقط بكميه الانتاج، راهو يقاس بطريقه الانتاج، يقاس بمدى احترامنا للانسان للارض وللماء، على خاطر الارض اللي نورثوها لوليداتنا راهي امانه، وحسن التصرف فيها هو اساس الامن الغذائي نتاعنا. وخاصه انا ديما نحبها كلمه السياده الغذائيه، شكون كل واحد لازم يكون في دروح، ما لازمناش نكونوا ديبوندون معناها من ايام
0: عندنا تبعيه غذائيه تجاه الاخر. يعطيك الصحه نورتنا دكتوره، شكرا جزيلا. موعدنا معك الاسبوع القادم من خلال فقره اليد الخضراء. قبل ما ندعوكم مستمعينا الكرام، وردنا السؤال ليك يا سي فرحات عطيه بخصوص الورد العربي. قال اتصلت بنا مدام دليله من مستير، قالت راهو عند الجوري والورد العربي فما واحدة غلبت على الأخرى، يتزرعوا مع بعضهم ولا ما يتزرعوا الساعة مع بعض؟
3: لا، هم يتزرعوا في نفس الجادة مع بعضهم، يعني في نفس الحديقة، ما يكون بيناتهم فما مسافة لأنه الأمراض تختلف بتاعهم هم الزوز. الورد العربي مش يكون أقوى لأنه مش يكون متقوي أكثر من لما الورد الجوري، لأنه الورد الجوري كما قلنا ملقم هو، خاصة الأمراض مش كيف كيف، لأنه الورد الجوري سنسيبل شوية للجيادة نقوله احنا.
0: هاي معناتها ماذا بيك كي تزرعها مبعد شويه على
3: بعض
0: بعد على بعض، لانه في كميه الماء وطريقه المداواه،
3: وحتى الواد الجوي نزمه نزعوه في المحابس، يعني يبدا يكون في محبس وتنجم تحافظ عليها تكون قزميه يعني. الواد العربي لا،
0: وتنجم والتعرض للشمس الجوري نجم يقعد في
3: الجوري اقل عوده للشمس.
0: هاي معناتها مبعد شويه على بعض، بعد شوية على بعضهم باش نجم تنشحلها الورد الجوري، معناتك تغرسهم بجنب بعضهم، فانه واحدة باش تطغى على الاخرى، وطريقة المداوات والعناية بهم مختلفين تماما.
3: الورد العربي مش يكون اقوى.
0: يعطيك الصح، موضوع جديد ان شاء الله الاسبوع القادم معك من خلال فقرة جنينة والناس فرحات عطية. شكرا جزيلا.

من إذاعة مناسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. دعا المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بلحاج في تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم المواطنين وخاصة المصطفين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات على الشواطئ تهم الاستغلال غير القانوني للملك البحري أو الترفيع في الأسعار أو التلوث عبر الرقم المجاني 1820 لمنصة الجسر التابعة لوزارة البيئة. وقال إنه تم خلال موفى الأسبوع المنقضي تسجيل 106 مخالفات على طول الشريط الساحلي انتهت بحجز العديد من المعدات، موضحا أن التراخيص التي تسند استثنائية للقيام بأعمال تجارية تخضع لعدة معايير وضوابط. أبرز أخبار الجهاد، في ولاية نابل انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الرقمية تهدف أساسا إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد والترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية وتقليص الضغط على مكاتب البريد. وأكد المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح أن الحملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا المحفظة التي تقدم بصفة مجانية وصالحة لمدة 10 سنوات. تم أمس تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط في منطقة زعفرانة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية بكلفة بلغت 24.6 مليون دينار،

0: التونسي، حيث ستساهم في دعم القدرة الكهربائية في المنطقة الجنوبية للولاية بشكل خاص لتشمل معتمديات بوحجلة، شراردة، نصر الله، منزل المهيري والقيروان الجنوبية، بحسب تصريح وجدي العجيمي مدير المشروع. من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 يوم الثلاثاء القادم الموافق للحادي والعشرين من جويلية الجاري، وفق ما أفاد به كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي، وأضاف أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حالياً. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشيلي، حيث تكون الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم خاصة بالشمال، حيث تتراوح القصوى بين 42 و47 درجة، وتكون بين 39 و43 درجة بالوسط والجنوب مع ظهور الشيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 34 و38 درجة. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة يشمل أغلب الجهات، بداية كذلك من يوم الغد الأربعاء الموافق للخامس والعشر من جويلية الجارية، على أن يتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي، باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و41 درجة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
2: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح.
2: صباح الخير، صباح النور، لو سهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد دائما من برنامج حكايات الأفراح. حكاية الأفراح ليبدأ توا ويتواصل إلى حدود منتصف النهار على إيقاع الأفراح، على إيقاع العادات والتقاليد، على إيقاع الموروث الغذائي، في أيضا الموروث في مجال اللباس، في مجال الغناء. طبعا في كل مرة نمشوا المدينة من المدن التونسية القريبة دائما إلى قلوبنا، اليوم باش نحكيو حكايات الأفراح في مدينة إتبولبا. أكثر تفاصيل باش نعرفوها بعد قليل مستمعينا الكرام، رفقة ضيوفنا الأعزاء اللي نورونا ويشرفونا بالحضور والمساهمة في إثراء هذه الحصة. إذا نستنى تفاعلكم مستمعينا الكرام عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير وعبر اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم دائما في الاستماع والمتابعة والتفاعل معنا.

0: عليه ألف صلاة وسلام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في مواصلة متابعة هذا العدد المتجدد من برنامج حكاية الأفراح. اليوم باش نحكيو حكاية الأفراح في مدينة طبلبة، مع شكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات والتفاعل مع الحلقات الفارطة، وإن شاء الله تواصلوا دعمكم وتشجيعكم لهذا البرنامج في حلقته الثالثة خلال هذه الشبكة البرامج الصيفية. اليوم والحمد لله كالعادة استنجد دائما بفريق ينجم يحكي لي حكاية مزيانة ليا وليكم، خلي هالتراث يبقى عالق في أذهان جميعا باعتبار أنه دائما يخلينا نتشبثوا بهويتنا التونسية الأصيلة. برشا ناس يقول لك مصاريف، ولكن هاتوا نشوفوا المصاريف توا زادت ببعدنا ربما على التراث. نرحب ترحاب كبير بالدكتور عادل بالكحلة، باحث في الأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع، كاتب عنده كتاب بالاشتراك مع الأستاذ رمضان بن ريانة، طبلبة التقليدية والحداثة في المجتمع العربي. اليوم تسلح بالجزء الثالث وتتعرفوا عليش، والحقيقة أشكره شكرا جزيلا على قبول دعوتنا اليوم وحضوره معنا في برنامج حكاية الأفراح في الحصة المخصصة لمدينة طبلبة. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا، نورنا برشا.
1: مرحبا بك وكل مستمعي إذاعة المولستير وضيوفك.
0: يعيشك ربي فضلك. تحية كبيرة برشا المدام خديجة برجب اللي أشكرها شكر جزيل لقبولها الدعوة رغم التزاماتها المهنية، ونعرف قديش الصيف مرهق، ولكن ومع ذلك كلمتها صيف. خلينا نقول شكرا على السلامة، مصلي على النبي. مرحبا بك مدام خديجة، لو سهلا بيك.
2: مرحبا بك عايش،
0: نورتني برشا. كي نقولوا أفراح طبلبة نقولوا مدام خديجة
2: إن شاء الله.
0: ما شاء الله تزهي الفرح وتدخلين البهجة على قلوب الجميع، وتو نسمعوا عينا اليوم من أداء مدام خديجة. مدام سعيدة أهلا وسهلا بك منورتنا، مرحبا، شكرا جزيلا على حضورك معنا أيضا. باش نبدا معاك دكتور.
1: نعم.
0: عاداتنا وتقاليدنا المزيانة الحلوة في مدينة طبلبة نبداوها، احنا مش نبداو من الخطوبة اللي كان اذا كان نتلخص شوية، اما نبداو مباشرة من لي فيستيفيتي نتاع او الافراح. كيفاش تبدا في اعراسنا في مدينة طبلبة؟ تفضل.
1: الحقيقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة يعني مسألة العرس الحقيقة يبدأ الإعداد ليه من حيث البنية تكبر. البنية كبرت دونك يبدأ معناها يحضروا بشوية، معناها كل مرة الأم تحضر لها في الجهاز متاعها، تحضر لها في كذا كل مرة، لأنه المهر ما يكفيش، معناها المهر ما يكفيش البرشة استعدادات، يلزمها يعني تكون لها ميزانية العرس بالشوية بالشوية من حيث هي وصلت لسن البلوغ، وفي نفس الوقت يعني تشري لها شوية غزل متصوف. وطوام السيدة خديجة وسيدة سعيدة تعود زيد تحكي لك في الحاجات هذه، وحويج والفلفل الأحمر، وما أدراك من الفلفل الأحمر وعلاش الفلفل الأحمر المرحي، وفما معناها كل مراول صناعة بعض المراول كل مرة مريول، ما كل مراول تقليدية. أي نعم. يعني وحتى يعني البنية يلزم تشارك في الحكاية هذيك، معناها أنها تعيش الفرح وتعيش العرس وتعيش الزواج بالمسبق بالخيال متاعها.
0: معناتها منذ نعومة أثارة،
1: منذ نعومة أثارة ويتعيش على الشيء هذا.
0: معناتها نكبروها، المستقبل متاعها مرتبط فقط بزوجه وبالزواج، هذاك هو
1: هيكاك نسبيا. المهم فما فرح يعني الفلفل الأحمر مش يتعمل فيه برشا أغاني متاع عرس، معناه لي زونترينمون في الحقيقه يعني مش تصير وقتها زياده على التوجيهات، هاو شنو يلزمك تعمل مع من طرف الجاره والاخرى وكذا، هاو يلزمك شنو تعمل مع راجلك، وهاو يلزمك يكون كذا باش يكون فما زواج سعيد وكذا كذا،
0: هو مستقر بدون في
1: سعر. معناها شنية انواع الصوفيات اللي تتحضر، معناها البطانيه والفراشيه والشمله والحرام الصابون والحرام العكري والمنديل العادي والمنديل بالدلابش إلى آخره. الملابس اللي تتحضر بشوية بشوية باش ما نضغطوش أرواحنا باش ما تظهر. هما الحقيقة غالية الكمية في الآخر. بعد 5 سنين باش تظهر حاجة كبيرة. ولكن ما يحسوش بها خاطر كل مرة فما حويجة تتعمل. الملابس كما الخلالة كما الشملة كما الخلالة الكموني والخلالة المحمل والخلالة القطارش والخلالة الكحلة وإلى آخره. والملابس المطروزة برعد هذيك
0: بالفل والكونتيل
1: بالفل والكونتيل معناها جدتي محبوبة الأفقية كانت يعني معناها مختصة في اللباس متاع العرايس يعني كانت ملتقى. علاش اهتميت بعد بالحكاية من غير ما نشعر خاطر كانت دارنا ملتقى للمعشطات وملتقى للحنانات وملتقى للمختصات في الأمور هذه الكل. فالنجم نقولوا الأمور تبدأ غادي. أما إذا كانت تحب تشوف كيفاش اختيار الزوجة وكيف نية التوجيهات للزوجة باش تكون زوجة صالحة من حيث من نعومة أثارها كما تقول أنت كيفاش معناها كيفاش يقع اختيار هذيك بالذات باش تكون هي
0: زوجة المستقبل.
1: زوجة المستقبل هذه تفاصيل أخرى. المهم أنه ما قبل الزواج هام برشا برشا برشا ما قبل العرس قصدي هام برشا برشا كما أهمية العرس.
0: الاستعداد معناها لنا باش نقولوا للناس اللي تحكي على غلاء الأسعار وعلى أنه الزواج عزف أو الشباب عزف عن الزواج على خطر برشا غلاء. يظهر لك تقول لي قبل 5 و6 و10 سنين والمرأة تحضر في بنتها في زهيزها على خطر هذي ما يتحضرش في نهار وليلة. هذي يتحضر بالمدة بالمدة كل مرة تشيشت الصوف وهما يغزلوا وهما يحضروا في الطعمة والقيام. أحكينا مدام خديجة هما يحضروا في المنادل متاحهم وبطانياتهم
2: مش شوي المنادل مثلا تقولك خرج بحرتي المنادل الخلالة هذه القطار شديدة كيف كيف من 4-5 تخالل تطرز لها البوست والسورية والقمجة معنى كل شيء نعملوه في الدار مش كما توفى شيء حد تحضره لهم حتى تبدأ عمره كما نقوله 12 عام تحضر الفزاز متاح. يعني واحدة من الناس مثلا ابناتي من حيث لهم يقرأوا في القسم الأول وين نجهز ونخبي ديما.
0: هم يقولوا مدام خديجة توا ساعات يقول لك يتحضر زهيز على بكرة تتعرق البنية ومكتوبها
2: يدخيل يستحيل
0: وبرشا ناس يقول لك بعد ما زهزت لها أمها باش يخف مكتوبها طلعت بيع عمك الزهيز
2: هذاك مكتوب هذاك مكتوب. أما قبل كنا نحضروا بكري بكري الزهيز مش كما طو
0: معناها تلقاها بعد رزق حليل طيب
2: كل شيء تو ما عادش يطلعوا تو ما قبل كانوا كل شيء يلزم تجي باش تتفرج على العروسة يقول لك قداش طلعت مثلا قوافي فرام قمايش كل شيء
0: ويتكلفوا ما خسر بشوية بشوية
2: معناتها خير من تو خير من تو خير من تو
0: باهي. وقت الاستعدادات هذيك ما يغنيوش ولا حاجة كل شيء بسكيت
2: لا بسكيت
0: معناها هكا
2: اللهم باش يعملوا يغسلوا الصابون أنت باش يغسلوا صابون العروسة كما يقولوا أكل منادر يعملوا لما تلموا الصبايل
0: هذه في التحضيرات قبل العرس
2: قبل العرس صحيح يعملوا كل لما يطيبوا مثلا فطور ولا يتلموا البنات كل حد شنو باش تهدي مثلا تجيب كادو نتاعها هذاك هو بسكيت
0: من قبل فما هالكادوات هذوما هالهدايا هذوما باش يعاونوا بعضهم معناها
2: يعاون
0: شنو ناقصا نكملوا لك
2: كل شيء نكملوا لك كما تو بالضبط تو كاكا
0: دكتور خاص لنا الصابون يكون قبل ال
2: قبل اللوطية
0: وقبل كل شيء
1: اي قبل اللوطية هي اسمها لوطية خاطر توطئة
2: أيه.
1: خاطر هي مقدمة دونك وتفاجأت كيف السيدة خديجة بكري قالت لي ما عندناش تكبكيبة والله تفاجأت معناها بقالطة وطبلبة نفس الشيء نجم نقولوا حالة واحدة وسبحان الله فما نيونس ما بيناتهم
0: فما
1: تمايزات والتكبكيبة زادة كلمة بالعربي الكبكبة هي التجمهر معناها مش نتلموا مش نعملوا اي شنو يعني بالضبط
0: نبداو احنا قلنا خاص لنا الصابون انه نمدوا هكا الزيز ونشوفوا واش حصلنا نشوفوا واش معناتها شنو ولا عنا معناها قداش حصل
2: المنادل وتركح امورها وتقربطها وتحضهم وتحضرهم.
0: وهذاك إذن اللي احنا بدينا العرس.
2: هذاك بدينا العرس.
0: شنو نغنيو في كي نبداو العرس؟
2: لا مثلا كما نقولوا اذا خصنا زاز تلعيب نتاع بنات مثلا شويه جوك او
0: اها مش حاجه خاصه
2: لا يعني. لا لا يبدا العرس كما نقولوا من نهار الحكان.
0: من نهار الحكان.
2: نهار الحكان.
0: دكتور أي نهار الحكان يكتبوا فيه الصداق ولا لا؟ اكتشفوا الصداق.
1: الكتبان الصداق ينجم يكون قبل ينجم يكون نهار التايرة. ما فماش حاجة كيما نقول احنا رسمية في الحكاية.
2: سامحني كانوا قبل الأكثرية الصداق الكل يكتبوا نهار العرس راه قبل.
0: قبل هكا؟
2: العرس.
0: هو كانوا متطورين علينا معناها.
2: كانوا يكتبوا نهار العرس.
1: ما فماش حاجة ثابتة لكن الأكثر يمكن نهار العرس.
0: به المنطلق ملا متاعنا هو نهار الحكان ملا به شنو نهار الحكان هذا؟
1: والله يعني الأهل العريس يمشيوا الأهل العروس يعطيوهم أشياء يعني والحاجات هذه تكون معناها في جمل وعاد فوق الجمل وبالطبل
0: الوطية نهار الحكين نهار الوطية
1: هو نفسه ويعني الذكرى زاد كذلك ويعني وفما عائلات معينة هي الطبال من العائلة هذيك والزكار من العائلة هذيك معناها معناها مش ما ينجمش انا ما صعيب برشا باش تكون ما هيش موروثة الخدمة هذه معناها فما كما معناها فما رزمتين نتاع معناها في كف الكتان ويبتين نتاع قمح القمح الصلب ولا اكثر واثنين ديكاليتر تقريب زيت 20 لتر وقفه حنة وورق يعني حتى حسب الشرط معناها علوش ولا زوز حسب الشرط معناها مش وجمل عنده زينة خاصة ويتحط فوق منه بعض الجزاز متاع العروسة كيما المحارم وكيما السناجق والمحارم والسناجق يجيبوهم من عند الولي الفلاني ولا الولي الفلاني عادة الولي متاع أكل حومة هذيك يعني يركبوا أطفال صغار فوق الجمل يعني تبركا بيهم باش يكون فما الزواج فيه مواليد وفيه كذا كذا والطبال يبدأ في معناها في الدقات متاع الطبل ومن بعد الزكار ينفخ في الزكرة متاعه ومعناها وفما هوني برشا معناها ألحان وغير ذلك المختصين يمكن يعرفوهم خير مني ويعني يتحركوا الناس كل الدار العروسة وقت اللي يوصلوا يدخلوا العباد لدار العروسة يلقاو كما نقول احنا الصغاريت ويلقاو كذا الاحتفال ومعناها الجمل اللي يبقى لبرا وينوخوه يعني يخليوه يقعد كجمل هذاك والأطفال يهبطوا من الجمل والحمالة الكل اللي فوق الجمل تدخل للدار وسط الدار باش يشوفوه الحمل متاع الجمل لازم يشوفوه الناس كل والطبل يخدم على روحه والذكرة تواصل كذا وقت اللي يعني يجي وقتها الشيخ وإلا المدب وإلا عد الإشهاد ولا إمام يقرأ فاتحة الكتاب ويقول شو مش يقول من القرآن ومن الحديث فيما يخص الزواج ويعمل دعاء ومن بعد يعني تصير العقد اللي كنت تحكي عليه هذا وخذينا بعض نماذج من العقود في الحكايه هذه و الفوات قرات فاتحه الكتاب صلاه على النبي تطلع وحطوا له شق وداد بخروا باش تبعدوا علينا عيون الحساد إلى آخره ومن أغاني لوطية يا جمل جابوك وجيت بالشواري يا جبل يا جمل جابوك وجيت بالشواري جبت الخرخوطة لداري معناه فما كلام باسم الأم يا جمل جابوك وجيت الباب البيت جبت العروسة واش خليت معناه ما خليت حد شيء في البلاد عز حاجة جبت أنا يا جمل جابوك وجيت بالحوية جبت الزينة المسمية يا جمل واتيت بالشوارع جبت أنا إلى آخره من مش لازم نواصله في الحكاية هذه من بعد فما ما بعد لوطية
0: هو سنقف عند لوطية مدام خديجة لوطية وجبنا الشر تقريبا كما قال الدكتور شنو آخر معناتها
2: من غدوة كان عشرة
0: نهارتها شنو نغني وشنو نعمل
2: نهارتها فما حتى شيء قدك الجمل هذاك وكتبال والذكركية وكهو عبارة هزو الطعام لوطية منه غدوة نبعت الماشطة الصباح تمشي تركح للعروسة ما لازمها الكل وتحني لها الحنة الأولى وتروح العشية مع الخمسة نمشي ونحضروها الخميرة الخميرة الحكولها بها وجه هكا ويداء ونغنيوا لها مثلا أغنية الحكام وتتمدك العشية ذيك عبارة نضربوا في الحكام تاع العروسة
0: الحكام كان في طبلبة يظهر لي فما هذه إعداد الخميرة
2: كان في طبلبة
0: خميرة باش نفخوها الخميرة
2: كانت طبلبية يودي هي خميرة يربيوا لها شوية خميرة عربي بتاك الكسرة هذيك ويعملوا شوية سميد يدهنوا لها كما نقولوا شوية هكا وجهها
0: شوية بالماء ورد متخلطة
2: بالماء تو لو يعملوا ورد أما قبل يعملوا خميرة تاع الكسرة وياخذوا السميد هذاك ويحكوا لها فهمتني
0: باش نحيوك القشرة الفوقانية
2: باش نحيو القشرة الفوقانية
0: طبيعة الشاشة تتجهر معناها
2: ونبداو نغني مثلا في وسط المحفل نبداو نغنيوا عليها كما نقولوا على مزين وكامل معناتها
0: أغنينا شوية في الحكان شنية أجواء الحكان
2: الحكان كما نقولوا نبداو نغني

0: حكى للباشتا وبعد تمشي تبدل تغسل حالتها وتعاود تلبس لبسة أخرى خرجها بالنوبة.
1: كيفاش تقول النوبة؟
0: مثلا النوبة كما نقولوا نعربوا على عروسة، نعربوا عليها في باب البيت، تروك في نشوف قديك يا رقبة الياسمين، يا رقبة الياسمين وردات على الحسين خدك بنتي العزيزة ويا حاكمة في المدينة.

0: العروسه بالنوبه.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك.
0: الناس
1: ايوه
0: ويتم المحضر هذاك، الناس تشطح ومن بعد ما يكملوا ياكلوا كسكسي بالفول يتعشاو ويروحوا.
1: به
0: هذاك هو الحكان.
1: به باش نرجعوا الحكان دكتور تقريبا أيوة. خصوصيه في تبولبه كما قالت مدام خديجه بالخميره والسمين، دلالات هالحكان هذايا الخميره
0: الدنيا هكا مجدود جدود تبولبيه تو محتفظين بها التقليد
1: بالضبط. اي اي اي
2: والله الرموز نتاعها ان يعني الخميره والسميد والخبز هذه دلالات على الحياه واستمرار الحياه.
0: لك سامحني تنور العروسه.
2: صحيح صحيح
0: تنور العروسه
2: يعني كيف تقول القمح وتقول كذا معناها فما حياه فما
1: خصوبه
2: يعني الدار مش تولي عامره والمواليد موجودين ما ثماش شكون يرمز أكثر من القمح للحياة والاستمرار الحياة والخضار الخضار متى الحياة والسعادة متى الحياة. هذا هو السبب الوحيد معناه.
1: أيه. وبالإضافة لذلك هي تقريبا نتواياج دو بو معناتها نقول احنا هو تنظيف للوجه وفما نوع من انه نزيل القشرة معينة باش تضوى باش تبدا ازين باش تبدا منورة اكثر.
2: صحيح صحيح من ناحية هذه كما نقول احنا المادية موجودة لكن حتى الرموز
1: دلالاتها كبيرة.
2: زوز صحاح زوز يخدموا بعض.
1: نهارتها كما قلت ملاد تحني العروسة الحنة الأولى عبارة حنة السرقة معناتها في بلدان أخرى
0: الحنة الكبيرة كيف زادة خرجها بالنوبة زي بيطرين الحنة ومن غدا نرجعوا نمشوا للتكبكيبة نرجعوا للتكبكيبة الماشة تمشي تحرق الحرقوس الصباح
1: أيوة
0: في دار العرس وحنا نمشيوا مع مدي ساعتين هكا تبدا كما نقولوا التكبكيبة تبدا تنقش العروسة الماشة تنقش لها ونغنيوا عليها أول ما نغنيوا عليها الساعة الحوت عليها شاب بالرياء
1: ترى غنينا شوي
2: أيه. أيه.

0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نعود بعد الومضة مباشرة.
1: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عدلوا الموجة واسمعونا

0: volumes up. Volumes up. المنسي
1: ايش بك لعلى ايش غارده على الموجة 97.3
2: 97.3
3: ومن إذاعة المنسير نواصل معاكم حكاية الأفراح من مدينة تبولبا. ما شاء الله على مدام خديجة وعلى صوتها وعلى رنتها التونسية الأصيلة الحرة. أه؟ تبارك الله وما شاء الله على خاطر مش ديما نلقاو هالرنة هذية. وما شاء الله عليك مدام سعيدة يعطيك الصحة. شكرا جزيلا دكتور عادل. شنو رأيك فالأجواء الحلوة المزيانة هذه؟
4: أنا يعني معناها سبحان الله يعني كيفاش مع في العولمة مش عولمة معناها التأثير متى الموسيقى الصعة
3: خيوط دخلت بعدها
4: الموسيقى متى تونس العاصمة أي. والمدن وكيفاش ما أثرتش في الأصوات متاعهم نورمال ما يلزم الله غالب
3: مش تتأثر فرصة
4: بحكم الهزيمة بحكم الضغط بحكم الضغط التلفزة والراديو وكل شيء. ومن ناحية أخرى معناها ما هيش مخلطة قاعدة موسيقى صافية متاعنا ما فيهاش خليط. أنا حبيت نلاحظ زوز ولحظات بكري غنات وني وحضرت فيها أم الزينة الجمالية.
3: علش
4: بكل بساطة لأن أم الزينة الجمالية هي ولية الجميع. الحقيقة هي بنت فرشيشي هي بنت سعيد ومش ولاد سعيد. كيف نطقتها صحيحة قالت سعيد
5: من زارك يربح ويسعي
4: بالضبط برشا يغلطوا برشا يخلوا يبدأوا يخلوا ولاد سعيد بنت سعيد بنت سعيد
3: وهي سعيد
4: وهي والدها اسمه سعيد والدها فرشيشي قصر من ولاية القصرين وحلم بكذا وكذا مش لازم نشيو التفاصيل باش يلزم يجي للمهدي يعني مع الطريقة الصوفية يمشي للمهدي. البنية وقت اللي كبرت في المهدية يعني حلمة اللي ونجيه لهوني علاش هي أم الساحل الكل معناها حلمة اللي معناها البي مش يقص راس يعني مش يقص راس 12 جمالي وثلاثة ولا أربعة من ولاية سوسة وواحد زرمديني مش يتقص ريوسهم لأنه عملوا تمرد على البي ووحلوا في المنداف. دونك قالت البوها يزم تدبر لي حشاكم بهيمة أتان والأتان هذيك جريت بها جرية متاع 200 كيلومتر في الساعة وقبل قصان الراس في الكراكة في الكراكة لك السواحلي الشباب دونك ميزالوا عزاب وميزالوا ما تزوجوش. أنا شفت تربط الأمور ببعضها يعني هذه ما ندخلش في العجائب والغرائب
3: مسيلش خلنا نسمع
4: الحكاية فيها صحيح وفما خيال
3: هي أسطورة احنا نحكي في حكاية
4: يهمنا فما شيء صحيح وفما شيء تخدم به الشباب الطبلبي والعزاب الطبلبية باش تفهم من بعد الرموز. وصلت قبل أذان الفجر البي هو جاء مش يقص الريوس قالوا له راهو فما بنية عمرها 12 عام وتبعها في الأغاني بتاع أم الزين جمالية تلقاها الحكاية هذه بالواقعية متاعها وبالخيالي
5: تهز السيف وتضرب سامحني
4: أي.
5: تضرب على أم الزين على الله خليوني هي العالم الكل يغني فيها دي وكلماتك كما قال هو سبحانك يا ربي لك كل نقص حجر
3: وما نعرفوش رانا نسمه احنا أم زين وخلوني والعباد دبدا تشطح ولكن ما نعرفوش الحكاية وما نعرفوش الكلمات
4: باش نسكر هالقوس هذايا معناها أم يعني البي قاعد يضحك شنو طفل صغير عمره 12 عام جاية من مهدية مش جمالة جاية من مهدية معناها من الفراشيش المهدية هذه الكراكة للحلق الواد يعني بدي نشوفه بربي قبل من شيخه بقصان الريوس بتاك الكعبات المتمردين اي شوية جات الطفلك المنطق متاعها مدهش معناها والغنيات فما أغاني توثق الحكاية هذه المنطق متاعها وقالت له يا سيدي هما ظلموا هما عملوا حاجات خائبة ما بربي سامحهم خاطر أنت خير منهم ما نجمش نلخص لك الكلام الخطاب بهت كيفاش طفلة عمرها 12 عام وعندها المنطق والرزانة هذيك أي قال على خاطرها السواحلية هذوما المتمردين سامحتهم وأكثر من ذلك يا حاج بعطيهم كذا كذا ذهب باش كل واحد منهم يعرس، خلي يعمل عقل، خلي يعمل
3: يرزن،
4: خلي يرزن وينحي ينحي قطعان الطريق والاعتداء على الجيش متاعي وكذا وكذا. ولا شيء معزم كرمة في من دام الأغلبية من الشباب المتمرد هي جمال، ما مشيتش الولاية سوسة أم الخير هكا منزل خير، منزل خير. ما مشيتش الولاية سوسة وما مشيتش منزل خير وما مشيتش الزرمدين وما مشيتش المهدية، مشيت الجمال. في جمال عملوا لها مقام آخر وكذا. معنا بشوف شنية حكايتها مع العزاب وشنية حكايتها مع المتزوجين وكيفاش رب معناها بها هي
3: منعت الشباب
4: والشباب ردتهم يمشيوا في ثنية صالح. النقطة اللي حبيت نقولها أنه طبلبة فيها حوم غنية ومترفين شوية وحوم مستورين وحوم فقيرة، وهك علاش يعني برشا يجيوا برشا ماشطات من بقالطة من صيادة، والصياديات ديما هما مبجلات والبقلوطيات على الطبلبيات، وهذا شيء والطبلبي ديما يعترف بالكفاءة. هذه حاجة عندهم برشا سلبيات الطبلبي، لكن في هذه يعطيهم الصحة، يعترفوا بالكفاءة قبل ما يعترفوا بالقرابة وكذا. وليت شي الهلالية جي والصيادية جي والبقلوطية جي، يلزم الشيخ شنو يعمل؟ خاطر بكلهم جايين على خاطر الحوم المترفة، الحوم الغنية، دار بن عياش ودار بن تقية ودار الأحمر وكذا. صحيح. شنو هو يلزم؟ يلزم قرعة. القرعة أعز ماشطة طبلبية اسمها فطيمة، أعز ماشطة طبلبية من سوء حظها تمشي القرعة جابتها في الحي الفقير ومش ترصيلها صيف كامل تخدم كمان
3: مكان صيف كامل
4: مع المزمرين، وكان لازم تعرس لهم بلاش وتغني لهم بلاش. عاد عملت غناية قاعدة تلطوة موجودة على الشيخ المرابط، الشيخ اللقب نتاعو المرابط، سين مرابط ربي صونه، دز فطيمة للزرونة للفقراء جدا جدا، يجعل الهلالية مغبونة. نتمنى أن الهلالية ما تربح حد شيء في مشينا لدار الأحمر ودار كذا.
3: هذوما حكايات راهو معناتها مع احترامنا وتقديرنا لكل المدن التونسية في جهاتنا المختلفة والمتنوعة.
4: ما حبيت معناها وريتهم بكري الحرقوس، جبدت على الحرقوس قلت لي شنو سميته أنت هذا؟
5: هذيك نقصة برمقلي، هذيك
4: برمقلي. علاش سميتها برمقلي؟
5: هذيك نتاع السنة والعادة نتاع الأصل الأصيل متقبل.
4: وشنو الأنواع متاع صنع الحرقوس؟
5: أنواع مثلا كما نقولوا العفس، العود،
3: مكونات
5: جديدة، جاوي، ثم حتى يحط فيه شق أصل الحرقوس.
3: فهمتني؟ وشكون اللي يحرقوه؟
5: الماشطة مثلا معانا تحرق الحرقوس وتزم تحرقه في دلارس.
3: علاش؟
5: باش يشموا الريحة دلارس، حبوا دلارس كاكا. نقول لك شبين الماشطة ما جاتش حرقت الحرقوس.
3: ما تجيبوش حاضر معاها معنا.
4: يلزم كاكا.
5: أما قبل يلزم الماشطة الريحة تطلع من دلارس الحرقوس. الحرقوس قبل خير من طو. تقاها الكانون وكزليزية وتحرق تقاها عاملة كيف. يجيبوا له الفطور ويجيبوا له كل شيء. تقاها كالريحة نصلي عام بيت.
3: والناس الكل تشم وتتمنى تعمل عريف.
5: وكل حد كل يعملوا لهم. دور عليهم الماشطة كل تعمل لهم عريف عريف وصويبة صويبة.
3: الناس الكل الكبير والصغير واللي يبيع على عصير.
5: وطول له العرف يعرفوا يعملوا بالفلوس.
3: بالفلوس في ذا العرفة؟
5: نعم والله. توا توا ولات النقاشه تجي تنقشك العروسه مثلا 200 دينار نقشتها الساعه. اما قبل اللي يحضروا كان بربي تشيشه بربي تشيشه، كنت تشولهم بلاش. تعمل لهم اكل عريف، اكل خبيس، اسوابع، بلاش تعمل لهم.
3: هو ما زالت الحكايه نتاعنا باش تتواصل. بعد قليل نحب نقدم تحيه كبيره سي محمد بن تقيه، تحيه كبيره. يقول هو امه تستدعاني للعرس نتاع اخته ان شاء الله. قال بنت اختي، بنت اخته في اخر اوت باش تعرس. قال لي امه تستدعك للعرس هاكا في البرنامج، عرسها عند الحكين وتفرج على الحكين على ارض الواقع. مازال فما الحكين هذه ومازالت العاده هذه. تحياتي لك سي محمد بن تقيه وتحياتي لوالدتك الكريمه ولاختك وبنت اختك، وان شاء الله ديما بدو بتمام وربي يفرح الناس الكل. باش نرجع شوية أخرى زي كيف كيف قبل ما نوصل ليلة المروة باش نسأل على عادات والتقاليد بخصوص الموروث الغذائي. بكره هيك سمعت هالكلمة تعديت كسكسي بالفول، وكسكسي بالفول ما هوش كيما الكسكسي بالفول متاع مكنين اللي فيه القديد، وإنما كسكسي بالفول واحد ولكن معاه حاجة أخرى. وتنشوفوا الحاجة الأخرى علاش موجودة في تبولبا ماهيش موجودة مثلا مقارنة بمدينة المكنين، كيف كيف أيضا بعض العادات الغذائية الأخرى اللي نلقاوها حكر ربما على مدينة تبولبا. بالإضافة إلى هذا نسترجع معكم بعض الأغاني والإيقاعات والأهازيج اللي تتقال خاصة في الأفراح التبولبية، ونرجع للحنة ومعندها طريقة الحنة. احنا توا وليت الأغلبية العرايس ماذا بيهم أك الحنة اللي في سمات تفسخ ماذا بيهم 24 ساعة بالضبط. أسرار الحنة متاع قبل كيفاش نحنيه بعد وليت طورت شوي ولا تسوالف كيفاش تحمار إذا كان محمار تشعليش وإذا كان أحمار كيفاش هذا الكل
5: بالضبط. السعادة مع رجلها
3: هذا باش نشوفه بعد قليل، هذا باش نشوفه بعد قليل. ويبدأ إيده على قلبه الإنسان، كان طلعت حمراء الصغاري تقبب، وكان طلعت صفرة مكشخة بلحة. فما إن في الموضوع يلزمنا ندقوا فيه ونشوفوه أكثر تفاصيل الحكاية بعد موجز الأنباء. تبقوا معنا مستمعينا الكرام في الاستماع أو المتابعة.
0: ليلي يا أمه ليلي يا

0: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشيلي، حيث تكون الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم خاصة بالشمال، حيث تتراوح القصوى بين 42 و 47 درجة وتكون بين 39 و 43 درجة بالوسط والجنوب، مع ظهور الشيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 38 درجة. وأوضح المعهد كذلك أن هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة يشمل أغلب الجهات بداية من يوم الغد، كذلك على أن يتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و 41 درجة. استأنفت اليوم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أشغالها لمواصلة النظر في مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتندرج مناقشة مشروعي القانون ضمن مساعي دعم قدرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج وتطوير أداء قطاع الطاقة وتحسين إدارة موارده ومؤسساته. نابل انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بالمحفظة الافتراضية تهدف أساسا إلى تسهيل خلاص الفواتير عن بعد والترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية وتقليص الضغط على مكاتب البريد. وقد أكد المدير الجهوي للبريد بنابل أن الحملة ستتواصل طيلة فصل الصيف لتشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل. نبقى دائما في ولاية نابل، أين انطلق المستشفى المحلي بقليبيا في اعتماد تطبيق سونتي لاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وأمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية اليوم، وحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأمريكية من أراضيها. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري قوله في بيان إنه في المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية نصر 2 استهدفت بالصواريخ باليستية منشآت مهمة وموقع تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة جوية في الأردن تستخدمها القوات الأمريكية لشن هجمات ضد إيران. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخبارية القادم يتجدد بكم تمام منتصف النهار في نشرة ثانية إخبارية مفصلة دائما على موجاتنا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على

فيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المونستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. بطل حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات، آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن لؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حس التهديف الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة، ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة 11 مرة، هداف البطولة لسبعة مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و62، الكرة الذهبية عام 1965، وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم، تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ، ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحت تمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح.
1: نواصل حكاية الأفراح في مدينة طبولبلة. كنا بديناها تقريبا في حدود 10 و10 دقائق على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير. حكايتنا تواصل إلى حدود منتصف النهار. نذكركم يحضر معنا مشكور جدا الدكتور الأستاذ الجامعي عادل بالكحلة، باحث في الأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع، أصيل مدينة طبولبلة، وعنده كتاب هو في 5 أجزاء مع سي رمضان بن ريانة، طبولبلة التقليدية والحداثة في المجتمع العربي. أيضا تحضر معنا الفنانة خلينا نقول يعرفوها تقريبا في كل أنحاء طبولبلة وبقالتما، خاصة يعرفوها في طبولبلة خاطر كي قلت لهم سميولي قالوا لي مدام خديجة برجب. مدام خديجة أهلا وسهلا بك مجددا، وكيف كيف ترافقها مدام سعيدة. أنا ريت لي دكتور عادل فرحان برشا باللي سمعوا معاكم مدام خديجة، كلي استرجع معناتها حاجات من التراث ولقاهم دجا معناها في البحث متاعه وهو خاطر كاتبهم الكل، ولكن مش كيما نكتب كيما نسمع. يظهر يا دكتور
2: صحيت صحيت،
1: فما اختلاف،
2: فما برشا اختلاف،
1: فما كل نوستالجي، فما كل حنين، فما كل اللي تغزر للتراث بمنطق آخر وبعين أخرى. أنت يا دكتور
2: صحيح صحيح. الحقيقة الانترسكسيون الطرازة متاع الملابس متاع العراس محبوبة الفقي، انها الفضاء نتاعها الدار نتاعها كانت انترسكسيون لبرشا حاجات، تقاطعات. احيانا تكون امراه تخدم في البيع والشراء نتاع الامور هذه تولي ماشطه بكل بساطه، لانه محبوبه الافقية اكتشفت المواهب نتاعها اللي هي صالحه الصيادية. برشا ناس ما يعرفوش صالحه الصيادية كانت امراه تبيع وتشري في الملابس نتاع نتاع العرايس، لكن محبوب الأفقية اكتشفت الموهبة متاعها، دونك قلت لها انت توا بلاصتك هي كذا وكذا. كيفاش هوني عمري كيما عمر أم الزين الجمالية، عمري 12 عام ما يليقش. قلت لها عادش فيه يعليولك يعليولك شوية، فهمتني في
1: القاعدة
2: في القاعدة متاعك شنو المشكل، تولي امرأة وعليك
1: الكلام
2: وعليك الكلام. يعني منجية زادة منجية نتفكر مليح، منجية
3: بنت كريم،
2: منجية بنت كريم جارتنا في الحنشية في الإقامة الصيفية متاع الوالد. يعني منجية بنت كريم ما كانتش تخمم في الموضوع، لكن يعني قالت لها، رمت لها الكلمة مرة محبوبة الفقي، وهي قالت لها أنا بالك ما يخرش عليا وبالك كلام ولا سلام. قلت شنو العيب؟ الحاجة العيب هي المهنة مش باية، أما مش واحد إنسان مش يعمل فرح متى العباد إلى آخره.
1: هو يقول لك معاه أبار إنه يأخذ فلوس، هو ثواب كبير إنك تهز الصوت وتغني على عروسة بنية بكر.
2: صحيح.
1: ودجا فما ناس اللي يقول لك ما عندي ما عطيت، هزيت صوتي وغنيت.
2: صحيح.
1: فهذيك يقول لك معناها بالحق، معناها بنية بكر وغنى عليها وفرحها وأدخل صحيح. عليها السعادة. أنا بكري شوية قلت على حكاية الحنة، يا أخي جت برشا مساجات قالوا لي شنو هي الدلالات الحنة كي تبدا حنة غامقة والحنة كي تبدا حنة ماهيش غامقة، وحكاوا لي قالوا لي بالله الحنة قبل كيفاش كانت تتحضر
3: ورق الحنة كانت قبل يهزوا العروسة كلاستر وليان بالورق ويرحيها في الدار.
1: اي
3: تبدا المخلطة لا بزوزة لا بحط شيء، تبدا حنة صافية، تبدا حنة باهية. وساعات مثلا الحنة تطلع لك مش باهي، يقولوا ما عندهاش سعد مع حناتها، عندها سعد مع راجلها.
1: كيفاش نقويوها السعد؟
3: نعاود الحنة، نعاود الحنونة.
1: ساعات فما عروسة لعروسة 3 4 5 مرات راهو باش
3: تخش فيهم الحنة
1: بالضبط.
3: هي حكاية هذوك ما هذه ما
1: دم يقول لك ساعات دم اي دم ودين باردة وما تاخذش فيه
3: ساعات في السقيق حتى 3 مرات تعاود ما تاخذش.
1: وفما انسان اللي ما دقيقة الاولى تبارك الله تطلع كاني مسنجرة،
3: تبارك الله ولا هذيك يحطوا في الزوز ويحطوا في الدنيا كله،
1: يحطوا حتى في الليسانس والمازوت والدليون، تبدا الريحه مخيبها ما عادش ريحتك الحنه المزيانه معناها،
3: ولا حنه نتاع ساعه مازال تشرك العرايس تو ما عادش لا حنه ولا حرقوس.
1: علاش الخديجه
3: عادش
1: ما عادش يحبوا؟
3: بالله النهار ضربت عروسه جات في قاعه سقاها وعاملين لك السق نجوم نجوم في قاعه سقاك هاو. قلت له تروني، قالت لي وي حنتي هذه حنه هذيك حنه شحال تعمل؟
1: اي وين انت باش تفرزها عروسه ولا لا؟
3: ايه؟
1: هي بك الحنه والحرقوس.
3: الحرقوس وفم مثلا العرسان يحكم عليه يقول له ما تحنيش.
1: اي برشا رجال ما يحبوش ريحه الحنه ويعرفوها. ساعات القام اللي هو صغير يحكم على أمه.
3: نعم.
1: ساعات أنا نعرف حتى في العائلة اللي يبطل معاد شكل من يدين أمه وقت أمه تحني.
3: يحكم عليها بالجواندوات كتحني ده.
1: أي.
3: مش طيب.
1: بالضبط.
3: من كلش من يديك.
1: في التطيب سمعت برشة كلمة الكسكسي بالفول.
3: هذا كتب البيع.
1: أي.
3: نار الحكان.
1: أي.
3: ياخدوا بثلاث ويبات فول. يجيبوا شكارة سميد.
1: أي.
3: ويشريوا الزب زوز قرعات القرعات الكبار. البصل بالصندوق تقع المرأة الطيبة ديب الكري من صبحة ربي تقع البصل والقرعة وفي سيف تبنك الكسكسي مش نورمال كيفاش احنا قد ما نطيبوه البقالتي مش كيما الطبلبية
1: ورغم اللي مش بالفول مش بالقديد كسكسي
3: لا
1: بالفول
3: لا لا يحطوش قديد يقطعوا البصل يقليوه ويمرقوا الماء يحطوا الفول هكايا يخليوه يغلي في الماء حتى الوين يطيب الفول باش يفوحوه والبنة متاع الكسكسي متاع الطبلبية حتى حد ما يطيبها ويعملوا معاه الحوت مشوي وتقع تحضر في الزيتون بالبرامل تحطه وتشق الفلفل لتسير وتسير فهمتني يا
1: شوفوا معناتها تصوير الكسكسي بالفول اللي جات اللي يتفرجوا فينا على اليوتيوب يشوفوها
3: الفلفل الأحمر والعظام ما يحطوش العظام العظام احنا هذاك بقالتيك نطيبوه بالقديد نزينوه بالعظام فهمتني وموتهم بالكسكسي بالفول وفرحهم بالكسكسي بالفول
1: سبحان الله ومعها الحوت
3: يحط ويحط معها
1: حوت يا اما يمشي للكوشه والا يقليوه
3: يا اما يقليوه يا اما يمشي
1: للكوشه تحياتي للشيف انصاف
4: واحيانا العدس
3: والقرع لا العدس لا
4: في وقت من الاوقات
3: في القرون هذاك باش طيبه في دارك
4: باش
3: تحط على روحك تحط اما في العرس
1: باش ما تختخش وما يزرقش
3: كسكسي يزرق. حتى واحد ما نجم يطيبه كتب
1: البيت انا نحب نحيي الشيف انساف اللي كان المفروض تكون حاضره معنا اليوم اللي بعثنا تصاور كله عندها طارق تحيتي لها واللي اعطتنا الصور هذه تقول معناتها في لمات الاعراس والمناسبات التباسي يبدا تبسي
3: صحيح.
1: عزيز وغالي بالكسكسي والفول والخضره ومعاه معناتها كعيبات سمك كعيبات حوت واحنا نقولوا طبلبة معناتها بلاد الحوت دونك ما نستغربوش انه الحوت يكون مع الكسكسي بالفول
3: سامحني تاجه ديك بتبوس قر تعرفيش تبوس قر في طبلبة ديك توقع مراسه في طبلبة في الكسكسي بالفول طيب كان تاجه
4: فما ليلة الحنة الكسكسي المفور بالحم العلوش والعسل ويعني كما كنتوا تقولوا توا يعني أم العريس تنادي نسي الكل اللي تعرفهم حتى اللي كانت معاها مشكلة فرصة باش المشاكل تتنحى والقطيعة تتنحى وتمشي تستدعيها وال يعني
1: سمحني ما بين قوسين
4: ايه
1: وهذا توافقني بالكشي مدام خديجة قبل العباد وقتاش نجموا نزيلوا الخلافات في العيات
3: في العيات
1: بعد عندك المشي للحج إنسان مش تصح عليه الحجة
4: صحيح
1: يزم يدور على الناس الكل كان هو جابدهم وكان هما جاب دينه معناتها ظالم أو مظلوم يمشي يبقي بخير ويطلب السماح وكانت فرصة الأعراس إنه الإنسان يرمي الخلافات ورا ظهره ويمشي يستاذن يستدعى وكانت زادة لطف عليكم الناس الكل في الموت الإنسان يرمي كل شيء وراء ظهره ويمشي يعزي بالضبط
3: والهم بزاد ما تحس
1: أيوة
3: يعني
1: اليوم اليوم لخديجة في الموت حاشيك صف حتى باش يقبلوا العزاء صف لليمين وصف يسار كل واحد وجمعه ساعات الموت ما تولفش ما بين القلوب
3: وتمشي البيت ربي تو تعمل العمره ما تكلمش خاها وما تكلمش اخته وما تكلمش
1: اي وفي العراس زادك قال هو فرصه تو انه الناس ترجع لبعضها وتنحيك القطيعه قبل ما يقيم العرس الا حتى كي العبد مثلا ساعات يقول لك والله تجيني ونرجعها
3: رجعها
1: وترجعها وتجيب لها القبيله والكبار والصغار وتجي
3: الزومه
1: صحيت
3: تنزل كسكسي بالحم ترجع عليها الزومه
1: اي وما ما يبرد على خاطرها الا ما تستدعى والا ما ترجعك العلاقات فكانت الفرصه في الافراح والمناسبات في عاداتنا وتقاليدنا المزيانه انه الخصومات وهك الجبال الجديده نتوبوها
3: الرحمه قبل الحقيقه تاع ربي تو ما عادش
1: وصلت الرحم نوصل وصلت الرحم تو اسمعني الدار في الدار خو بجنب الخو ما يستدعاش وما يستدنش لاخوه لا اخته لا العرس
3: انا قلت لك ما عادش قبل بشيء تقبل
1: دكتور
4: نعم حبيت نحكي على يعني صباح الصباح من غدوه
1: لا قبلنا عاد خلينا عاد في العرس احنا
4: في العرس
1: احنا عروستنا احنا اليوم
4: نحكي على ايه. نحكيه على السلطان والعريس ايه. وكذا ايه. والوزراء
1: ايه صحيح. تخلينا في العروسة توا سيئة احنا نقشنا لها واعطينا هالنقشة البرمقلي وكذا نجليوها بعد نرجع للعروس شنو يتم في دارهم. تحب نجليوها
4: ايه.
1: نجليو عروستنا
4: تحب ايه.

0: ما شاء الله ما شاء الله، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. قديش أدخلت عينا برشا بهجة، أنا ما نحكي لكش على البهجة في الاستوديو ما غير من وراء هذه، لا مش نصور لا حتى شيء، أما هاكا سكت عليكم.
1: بعد خرج العروسة طلعت في دور تبوك،
0: هاي نطلعوا العروسة.

0: ما شاء الله يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم مدام خديجة ومدام سعيدة. ستيفان هاشم من خلال اليوتيوب يقول لكم واو برافو، يعطيكم الصحة، يقول لك قديش صوتك مزيان مدام، وانت زادة كيف كيف قديش تغني ومليح، كيف كيف الأطباق عجبتهم. وطن زيدوا نشوفهم بعد الكسكسي بتاع الحم، وكيف كيف الكسكسي بالمسفوف معناتها، باش نشوفوهم تصاور مزيانة برشا، وتوري قديش في عاداتنا وتقاليدنا الموروث الغذائي عنده قيمة كبيرة برشا. دكتور عادل يقد معناتها يقرب ما بين القلوب، معناتها أنك تاكل في دار العرس أول حاجة يظهر الدلالة على الكرم، ثم ديما يوطد هكا صلة الرحم والصلة ما بين الناس.
1: اي صحيح، طو ما ننكروش قيمه الاغاني وقيمه الماشطه وقيمه كذا وقيمه كذا، لكن الطعام هو الاول والاخر في العرس، هو الساس. معناها الدور نتاع المراه اللي مش نجيبها باش تحضر لنا الكسكسي وطيب لنا وكل شيء، دورها كبير كبير برشا، كيما يعني بأهمية ولا أكثر من أهمية الماشطة. الماشطة هي البارزة، أما فما مرأة
0: الجنود الخفاء،
1: الجنود الخفاء اللي بيها هي العرس يزمو ينجح. كيما الحنة بيزمش تكون فاشلة، الطعام يزم يكون ناجح،
0: يزمهم يخرجوا يحكيوا ويتحكيوا على البنة بتاع الماكلة وعلى الكرم بتاع العائلة.
1: صحيح.
0: ما يزم حتى حد يظهر لي ناقص، الناس كل تتززة في دار العرس،
1: اللي يجي مخر يزم يلقى
0: مهما كان الوقت،
2: حتى بعد ما كل وريت لك الأول يوم يقولوا سيد علي شبير سيدي عياش يعبونهم قصاع قصاع ويهزولهم يهزول الجوامع، فهمتني؟
0: أيوة.
2: يخلوش حتى فم في الدار، خلوش
0: توا في الصداق وغير الصداق وفي ليلة العرس الكل، فما حلو أبار الكسكسي مثلا بالفول والكحدة، فما حلو عربي؟ شنو الحلو مثلا؟
2: حلو عربي مثلا مقروض عربي أصيل بتقبل، غريبة الفرينة مش غريبة حمصك تلقاها
0: عبود
2: هيك تبدأ تتبل بكري بركش بدنا عيناني أختي بدنا بتشري شوية، ونعمل البريك بنك نتاع المهدي هذاك، فهمتني؟ يعمل بشكوتو هذا الكل نعملوه في الدار.
0: قداش يقعدوا يضربوا المقروض ويحضروا؟
2: تحب لنا بالجمعتين نعملوا،
0: نقولوا احنا الدبله والخريف شكي ودي القاضي، الصغيرات ولا الكبار؟
2: الفم الكبار فم الصغيرات.
0: اي هو في العاده في تبلبة تقريبا قداش الكبيره؟
2: لا مش كبيره برشا هيك دقائق
0: صغيره ضريفات تسمى. اي
2: هذاك هو الحلو نتاع العربي.
0: وقتاش يمدوه هذاك؟
2: يمدوه كما نقولوا في دورة العرس قبل الحكان، يبدأوا يلعبوا في الليل العروسة مثلا، يبدوا كما يقولوا العروسة يبدأ يبدل، يعني مثلا نهار العرس اليوم مثلا باش نوكلوا الطعام ده العروس، بعد ما يكملوا الفطور هكا يمدوا الحلو دور الحلو مع التاي مع كل شيء، ويهزوا المثارد العروسة، عبيوا بالسبعة مثارد يهزوا العروسة، حط البقالتي كان عنا ضايل كل
0: وقتاش يهزوه؟
2: نهار الصباح،
0: نهار الصباح
2: نهزوه متقعنا
0: باش، مش قصعة مثارد؟
2: لا مثارد لك دوك ما بتاع المكنين سبعة مثارد، وصينية البقلاوة ديك وحدة تمشي العروسة. أما طو نحاوه ذاك العربي كله خلاه كان سنة البقلاوة.
0: مكلفة
2: الناس في بناتي ثلاثة عملتهم.
0: المقروض مجبر ولا مقروض عادي؟
2: فما اللي يعمل مجبر فما اللي يعمله عادي، أما مجبر بتقبل الأصل أصيل مجبر.
0: يقعد قديش يصبر هذاك؟ يقعد في القصادر
2: في الفم يذوب.
0: صحيت يقعد في القصادر معناتها يتخبى.
2: قلت لك عبي قصادر وتقافطوا الصباح وكل شيء.
0: وقتاش يفرقوا الصحونة نتاع الحلو؟ يبعثوهم للديار للناس اللي جات وفرحت وهنات ولا ما فماش من العادة هذه؟
2: لا
0: ما ثماش من
2: يزول عروستهم ولا في الدار يجي الدار ياكل. لا
0: دكتور ليلة العرس هالغنايات الكل منهم غناية برشا ما يحبوهاش، اكلي هاتونا عروستنا، اكلي كأنك انت تسحب في دار العروسة توا احنا باسطين نفوذنا
2: يعني
0: متقوين عطينا عروستنا ايزي معنا سامحونا
1: بتيتو
0: هاتنا عروستنا. وساعات اكلي يبدأوا يفضلكم معنا حتى مزهز وكل كي يهزوه يبدأوا يدوروا باش يقلعوا حتى باب الدار معنا دلالة على انه هاك اخذين لكم لملمة ولي فما
2: يهزوا التلفزة متاعهم العروسة ولا يهزوا اي حاجة يهزوا.
0: الغنية متاع هاتونا عروستنا كيفاش تتقال؟

0: المرجع امشي في دور بوك ما ترجع بوك يركع في المرجع.
1: هو الحقيقة ما فما نهى فما فكاهة
2: أي
1: فما فكاهة لكن ما فماش إهانة لدار العرس.
2: كيفاش
1: ها مش نقولك
2: أيوة.
1: وقت اللي تقول مثلا أعطينا عروستنا اسميش حارقتنا
0: اسميش حارقة
1: هنا فما جانب من صحيح فما فلك يمكن عنيفة أما يراهو يزمك تعرف السميشة اللي حارقتهم في الربيع يراهو مش في الصيف خاطر العرس ما يجيش في الصيف يجي كان في الربيع.
2: علاش؟
1: خاطر الربيع ربع والبن قراس واللي عنده
0: ابن يعطيها الكراس
1: ما تجيش العرس في الصيف.
2: ما احنا شو نقول نعرس في الصيف؟ عادة
1: جديدة بعد الاستقلال
2: تصلينا في الصيف
0: فما تعرفش ما تقهاش راما
1: اخرجي من دولة بوك
2: اي برشا ما يحبوهاش ما يحبوش تغنى
1: اخرجي من دولة بوك لا تخافي ما فهموش باش نقلعوك احنا من دولة بوك لا لا اما لكن مش تخرج من الكفالة نتاع بوك والجناح نتاع بوك مش جيب حذانا والكفالة نتاعنا والجناح نتاعنا مش معناه مش نقطعوك على بوك وامك لا لا ما تخافي ما باش يفهم اللي فما لطف رغم اللي فما فلكة
2: اي يطمنوها معناه فما طمأنينة
1: يا ام القد الوافي اخرجي من دولة بوك لا تسالي يا ام القد العالي اخرجي من دار لدار
2: اي
1: كنت في دار
0: راجلك واعر حزار
1: راجلك واعر حزار بالتالي ما تخافش كيما ابوك كان مدافع عليك وشادد
2: تخوف هذا راجلك راسك واعر حزار
1: انا لا واعر حزار مع ما يخليش يكون يتعدى عليك ولا يا خويا معناها ياخذ لك حقوقك ولا كذا كذا المهم معناها المهم يعني معناها حبيت نقول ما ثماش عنف في الحكايه لا وقت اللي تجي تثبت لا تخافي ما تخافش معناها ما فهمت فما فلك فما جو وفما هجوم كما قلت انت والسيده خديجه زاد فما هجوم ما تقولش عليهم مش قال عدار فما فلك
0: اسمع والله ساعات يدخلوا دخله ذيه تقولش عليهم متحمسين وليه يتعاركوا على راسه
2: اي بالحق
0: هيا اخرج مثلا تحس
2: ام خرجوها بزربه اي تحسها
0: ام العروسه هي ما تبدا متاسف على بنتها وما تلقاهم يخرجون عروستنا
2: أي. في بالك هو البو يتاسف برشا على طلوع بنته اكثر من الام ويحس كروحه كانه ويعمل عركه تعرف معناتها من ليله العرس على سبع ايام خاصه للناس اللي تمون اللي تهز المونه للعروسه وهو مر الفم وعامل حاله في الدار كانه نحاولوا معناها حاجه من مم وعينيه معناها العروسه يمونوها في تبلبه
0: في تبلبه والله احنا لا اما نعرفش
2: خاطر توا كي يجيبوا الطعام نورمالمون جابوا السميد جابوا القمح دكتور جابوا العليلش اللي كان فما علوش ولا اثنين فلهنا خاطر انا شفنا في العادات نتاع مكنين كي يجيبوا لهم شطر روطيه ثلاثة ويمات كي يجيبوا لهم طيه سبع ايام وسبع ليالي والناس الطيب وتهز وتكرك
0: رجعوا براوكا ورجعوا مثلا كما نقولوا باش العروس باش يعرس بالحوت
2: اي
0: نهار اللي باش يوكل هو يهز 50 كعب حوت كما نقولوا على العروسه هذوم يهزم لهم منين
2: اي
0: وبعد تالي انا وبطيب هذا الواحد مزيد يهزوا لهم الطيب
2: اي
0: ذبحوا العجل يعبوا لهم سبع قصان يهزوا من دار العروسه طيبين
2: اش خليوك يهزوا لهم سبع قصان
0: اللهم صل على النبي بالعجول يذبحوا
2: اللهم صل على النبي
0: ما شاء الله
2: اللهم صل على النبي هو العرس تحب له الوالي وتحب له الفلوس وتحب
1: كيفية سيري يا خناري
2: اسمعني دكتور هذه مش اسمعها مليح خلنا نعطي ومضة ثم نعود لمواصلة اللقاء عطينا الومضة وخلنا نرجع
3: جونا صيفي على كيفكم على

0: السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: ومن إذاعة المنسير نواصلوا حكايات الأفراح. فراح مدينة تبولبا دكتور وقفنا قبل الومضة، حبيت تقول حاجة تفضل.
2: لا والله معناها طوم بعد كنت تحب يعني السيدة خديجة فرحتنا هي والسيدة سعيدة
1: بالله يقول لي
2: كمل أنا.
1: اليوم عملت كيف اليوم أنت
2: والله عملت كيف خاصة تحرمت الحاجات اللي ما عملتهمش للأسف
1: في عرسك ما عملتش حاجة كما
2: ما عملتش لأنه العرس المرأة كان في الجنوب.
1: أنت توقدي عندك من عام عرس
2: برشا
1: قدي
2: برشا من عام 2000
1: قدي ما أنت 26 أيه. تقول أنت هاو نشوفه ناخذه وثنية في الوسط 30 عام قدرة ربي ربي وصلكم بالسالم نعود لك عرس من جديد أنت ومريت بالطريقة التبولبية
2: مع مدام خديجة العيد الأول ما عملناش
1: نرجع العيد الأول
2: العادة متى العيد الأول
1: أي كير كملت أنت مدامك أنت احتفلت احتفالات تطاوين نورمالمون في العرس في الاحتفال السنة الأولانية متى عرس ومرته بسلام وأمان نعود نورمالمون عرس آخر
3: قلت لي مروح روحت بلبسة التبولبية مرتك
2: أيوة.
1: إيه أما أيوة. هذوم الغنيات هذوم الكل ها ما اسمحهمش
2: أيه لا
1: وليه وش نقولك مع ستريس العاصمة
2: والإرهاق الإرهاق عنده قيمة يروح أيوة. بعد مثل المسافة
3: بعيد التبولبية كانوا يركحوا على أغنية التراث راهو العروسة كتبت تجلى تبدأ أم العروسة تبدأ تتبع فيها بالكلمة معروف الزين يا شاهد الله زفوني زفوني أشني الأخرى لله الله محمد رسول الله عطير اللي طار تيارة بالدم محني منقارة
1: هذي كل شنو هذه الغنية عطير قديش تغنى هذه الغنية

0: ما سبنا جيرين دكتور، شنو رايك في الغناء؟
1: والله يعني حقيقة غناء طبول بيصرف كما قلت لك أنت، وقرجومة قرجمها من ضعف
0: ما شاء الله،
1: ما همش مخلوضين، ما همش مخلوضين بموسيقيات أخرى من غادي ومن غادي وتدخل بعضها، يعني الوذن متاعهم قاعدة وذن نظيفة، وبالتالي
0: لم تشبه شائبة. هو تو احنا وصلنا للعروسة بيتو باش نهزوها لدربوها، أما في الأثناء العروس عندهم شي احتفالات في دارهم مدام خديجة دكتور
1: سلطان.
0: كيفاش؟
1: أولا يجب أن نلاحظ حاجة، أنه علاش الحنة كانت بكمية كبيرة في طبولبة، ولاحظت السيدة خديجة بكري بكل بساطة لأن الأحباس العياشية كانت كما كانت موجودة في بقالتها كانت موجودة في واحة جابس، فما جزء كبير من الأحباس العياشية كان موجود في جابس، ولذلك الحنة كانت موجودة باستمرار معناها، وكانوا دار بيوض مختصين في في في حكاية هذية، في حكاية الأوراق اللي لازم يحضروا كل الورق هذاك متاع الحنة باش يولي صالح باش يولي حنة من الشجرة للكذا كذا. حبيت نفسر علاش علاش الحنة وعلاش ما زنقة زنقة قاعدة الطوى اسمها زنقة الحنة، وبارك الله فيها البلدية عملت حاجة بها مكتوب عليها زنقة الحنة، لأنه نورمال مو معناها معناها فما فما دار بيوض معناها عملوا سكنوا غادي، وبالتالي كانوا يوفروا الأوراق متاع الحنة فك الزنقة هذيك. حبيت نقول لك أنه سألتني على العروس، يعني نورمالمون معناها تبدا الامور بال يعني دعوه ام العريس كما قلنا للنساء اللي تعرفهم، ويعني وتكون فرصه للقطيعه تمشي على روحها، وحكايه فك الليله هذيك فما برشا برشا برارد وبرشا يعني برشا بياض وبرشا تاي وبرشا كذا، فهمتني على مش اكثر مش كانون اكثر من كانون كوينن نحاسه كبيره بقراج كميه كبيره بتاي، معناها بعض العرسان ينجموا يجيبوا فرقه لاحياء حنه الرجال، يعني يجيب فرقه معروفه على معناها في معناها في الحكايه هذه، ولا يجيب اديب سعد سعد من ولايه المهديه من منطقه السويسي ولا غير منطقه السويسي عاده من غادي، ومن بعد ولاو يجيبوا شويه من مكنين، يعني اذا كان الدار ضيقه متاعك ماهيش مشكلة، الدار متجار هذاك واسعة غادي العرايس تتعمل متجيران الكل
2: الحجام يجيبوها
1: يعني اللي يعني ما يلزمش معناها كذا، معناها المهم أنه معناها يعني هذه فرصة باش بلا فلوس ما فماش هذه حكاية فلوس
0: مش رشوق مثلا وسوالات وكذا ولا
1: فهم يعني المهم تتحطك المادريات وكذا وكذا ما يهمناش هذيك التفاصيل كذا.
0: العروس يحني؟
1: نعم
0: العروس يحني،
1: العروس تنقلك معناها، المهم أنه فما سلطان والسلطان يلزم وزير، ومش أي واحد يلزم يكون وزير، يلزم يكون وزير يعرف يتصرف ويعرف يتصل، ونجم نقولوا الجستيون تاع العرس تقوم على الوزير مش بالكلام ولا باش يزين به ولا حاجه. المهم انه معناها يعني يحطوا حصر يجيبوهم الحصر بالذمه من الزاويه نتاع سيدي علي شبيل ولا سيدي
2: عياش.
1: سيدي عياش ولا حاجه، ولا معناها تبدا السهره معناها، المهم معناها يعني متاع الفرقه هذيك اللي جابوها ولا الاديب اللي جابوه، وفما حكيت يعني يحنيولو فما سلاميه زاده ويحنيولو مش ما يحنيولوش
2: صبع صبع الكبير صبع الصغير يحنيولو،
1: وصار صاع يد صار صاع يد ملكن معناها يعني في العشية يمشي يجيه الحجام ولا يمشي بيده للدار يمشي للحجام الحنوت الحجام باش يعمل حجامة العرس. معناها يقول لك ان شاء الله حجامة العرس وانا صعب فما دعوة كذا. المهم معناها وتبدا من وقتها التهانية اذا كان شافوهم حجم من وقتها تبدا التهاني. بعد يمشي مع اصحابه الدار واحد من الاصدقاء ولا دار قريب يلبس البدله نتاع البدله نتاع العرس في اللي تكون موجوده في فليجة ولا في قفه زعف تكون جبناها من ولا قفه مسمار نكون جبناها من جابس. وبعد يعني اذا كان العروس ينجم يوفر بدله فبها ما ينجمش يوفر بدله يتسلف وإلا ياخو بدلة متاع واحد صيي ما عاش حاجته بها خطر عرس. المهم أنه ساعة ساعة يلبسوا لبسة عيرية يعني مستعارة عيرية معناها مستعارة وسلفة من مدة نهار نهارين كذا. وساعة ساعة يتسلف حتى الصباط وحتى كذا عاد فما مشاكل في الضحك في الثنية ما تعفسش في الغدر ما عنديش برشة صبابط كيفه من باب الفذكة وساعة ساعة مسكين ما يكونش منها
2: يتغشش
1: ما يكون
2: الصباط لو حافي
1: صحيح
2: يجي الاخر يعطي صباط يقول له يبدا يمشي يقول له برا امشي عفس اللي تحب انت صباط صباطي وانا حر.
1: اما صعب صعب الاصدقاء يكذبوا علي
0: كيفاش
1: يقولوا صباط سلفته له رد بالك نتاعي
0: هو بلا صباط
2: ما فهمش الحكايه يفدلك عليه
1: يفدلكوا سايس على الجبه رد بالك من الوسخ مانيش عارف فما معناها فما جو متاع فرح فما جو متاع فذكة. بعد صلاة العشاء يعني العريس يمشي بلباس العرس للجامع الكبير وللمقام أحد الوليين ومعناها في معناها يمشي ولاو يمشيوا بعد الاستقلال للقهوة وربي يسامحوا الوالد هو اللي جاب البدعة متاع الفرقة النحاسية متاع دار شكونوما في قصر هلال هو جابها البدعة هذه خطر وقتها كان هو معناها القيم العام متاع مستشفى الحاج علي صوى فالربي يسامحوا الوالد من الناس اللي كسروا التقاليد الحكاية هذه ولات القاعدة في القهوة مش قاعدة في كذا كذا والفرقة النحاسية متى ولاد الكارتي ولاد الكارتي في شو اسمها في قصر هلال خطر بلاش سي فلان مش نعملوا له بلاش وبالتالي البدعة بدأت من غادي. المهم معناها يعني يلبسوه معناها وتولي معناها المهم أنه والوزير يلزم هو اللي يلبس العروس حتى المساك يلزم هو كذا والسورية وغير ذلك معناها
0: بعد ما يلبس ويبدل يمشي هو يجيب العروسة وإلا لا
1: يعني الصف متى الحزب
2: ما قالوش قبل يجيب العروسة يجيبها لناس
0: أي هو يستقبلها في الدار
1: صحيح نورمالمون كانوا يجيبها له ناس وصحيح يقعد يستنى غادي
2: ولا
1: يمشي يجيب معناه ولكن بعد ولا هو يمشي يعني يمشي يعني في الصف الصف نتاع الحزب ولا نتاع الفرقه النحاسيه ويمشيوا بشويه بشويه وصار ساعه يتعبك العروس مسكين
0: يعطيو شي كرسي يقعد
1: يقعد في الاخر بكل يقعد السلطان على كرسي نورمالمون يكون كلف الوزير شكون يجيب الكرسي هذاك ويعني معناها في معناها المهم انه يتحط في يعني المهم انه في الاخر العروس والعروسة يكونوا موجودين في نفس المكان ويقاو عاد تبسي
0: شنو فيه
1: تبسي فرفوري معناها يزم يكون فرفوري ويزم يكون مسفوف مخلوط بالزيت
0: عندنا المسفوف نجد تصويرة المسفوف
1: حلوة مركبة
0: المسفوفة ذيك ما عندها يطلع نهار ليلة العرس معناتها يتهز للعرايسة
2: ما تدخل العروسة
0: اي
2: يدخل العروس يمدوا المسفوف ويدوروه بس بس على
1: ويلزم الام هي اللي تحطها خاطر ربما لا قدر الله فماشي سحر ولا ماشي حاجه
0: ايوه
2: ايوه تبدا مش طيب وهذيك بعد ما يدخل العروس تمثل الناس الكل الاغادي
1: صحيح
2: بالما يروح الناس الكل تاكل
0: باهي ليلة العرس احنا معناتها استقبلناها العروسة متاعنا ان شاء الله تكون قدام السعد والهناء على دار راجلها من غدوة الصبوح خاطر مازال عندنا دقيقتين فقط الصبوح شنو فيه؟
2: من غدوة الصبوح دار العروسة يذبحوا يطيبوا قص بالحم واللي يجي يفطر قبل الصباح يعملوا حضرة في العشية
0: فماشي غنية بارزة هكا تتغنى نهار الصبوح
2: مثلا غنية العروسة تكون حوت عليها زين داري صبحت فيها الكنة
0: اعطيني شوية من هذه يا ترى

0: يعطيكم الصحة صحة لبدائنا. تحية كبيرة برشا توصلكم المستمعين. شادي علاني قتلكم بارك الله فيكم, شكرا جزيلا. جنوني سامي قالت محلاها الجو. تحياتي لديرة لو سهلة بيك. رأف ولدي الغالي بارك الله فيك, قال نحبك برشا برشا, حتى نحبك برشا برشا, وإن شاء الله نراوك هكا في أعلى المراتب يا رب العالمين, وبعد ندخلك عروسة إن شاء الله, وتكون تتا خديجة موجودة وتدخلك عروسة إن شاء الله, ربي يفضلك وربي يخليك. كيف كيف مدام سعيدة. باش نختموا خاطر ما عادش وقت, احنا كملنا صبحنا نعملوا 7 ايام من بعد, والا سي كملنا ختمنا وجلولنا العرس,
1: كنا نعملوا 7 كانوا يعملوا بعد 7 ايام يعملوا 7 لبسها الحرام ويحزمها ويعاودوا ينقشوا لها نقشه اخرى ويعملوا لها 7
0: اي
1: سمتني
0: وكملنا عرسنا هكاك بالسابع, ما نعملوش 40 من بعد 7 ل 40
1: لا يستحيل, لا 40 ل 50
0: اي به. ولكن نحتفلوا في عام قديما قديما دكتور, معناتها السنويه الاولانيه عيد زواج سعيد, معناه
1: تخرج دربها
0: اي
1: يعملها تصبيح تعملها امها نقشه, تشري لها قطعه صاغه اي حاجه ترجعها بها,
0: هذه اول خارجه لدربها
1: اي اول خارجه
0: التصبيح هذاك
1: اول خارجه ما تخرجش كان بعد كما نقولوا شهرين ثلاثة
0: توا عاد من نهار الأول من الحجامة من تنقص
1: تصبح في دربها
0: اي تنقص في دربها, تقول انت بالوحش معناها
1: اي بالوحش تستلم تخرج
0: اي
1: راح ترجع لدربها.
2: نهار الصباح أي. هو نهار جو الحقيقة في ازعاج على الصباح والرباح العراسة والوزير يكسروا باب الدار باش يخرجوه السيد العريس وفما وليمة تتعمل بعد ما يروحوا من يمشيوا معناها يحوسوا ويعملوا جو وكذا وكذا ولكن الوليمة كانت تستفتح في طلبة من سوء الحظ بالأعياد ومن غادي جات شوف الوجوه وفرق اللحم معناها يعني بعد يمشيوا للصور يمشيوا للطبيعة كما معناها بير عماش ولا بودريس ولا زنقة الحواتة في الحنشية إلى آخره ويلعبوا الزقارة الزقارة اللي هي نوع ويلعبوا القريش اللي هي نوع من أنواع المصارعة وفما جو كبير نهار الصباح ما يقلش كيما على أيام العرس لأنه ما نشوفوش الزقارة واللعب بالسيوفة إلى آخره وما نشوفوش مباريات القريش القريش هو نوع من أنواع المصارعة في نهار الصباح هذاك
0: يعطيك الصحة دكتور خطر الوقت داهم قديش سعيدة جدا باستقبالكم. تحياتي لك منى مهني.

شكرا جزيلا. نجلة عليا فكرني في اسم البنية، ياسمين. باش نقول ياسمين بعد خفت قلت نمشي شي نغلط، خاطر عندي ياسمين ونرمين في العائلة. تحياتي لهم زيدا، إن شاء الله أفرحكم دائما متواصلة. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى عناوين النشرة. بتكلفة تجاوزت 3 ملايين دينار قريبا استكمال أشغال تهيئة مسرح الهواء طلق بسوسة وشروع في إعادة استغلالها. دعما للابتكار الزراعي اختيار مجمع مجلس بالفحص كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع دولي. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من يوم الغد وإلى غاية نهاية الأسبوع. إلى تفاصيل الأنباء، تقدمت أشغال إعادة تهيئة مسرح الهواء الطلق ببحسنة بنسبة 70% مع برمجة استكمال المشروع ليكون جاهزا مع موفى شهر أوت المقبل. وبينت سونيا بن عبد الله مهندس عام وكهية مدير ببلدية سوسة أن المشروع يهدف إلى إصلاح وترميم كل ما تم سرقته وإتلافه، ومن المتوقع أن تصل كلفته إلى أكثر من 3 ملايين دينار بعد أن كانت في حدود 2.5 مليون دينار.
1: هو المشروع انطلق من مي، الأجل التعاقدي المشروع 16، نورمالمون توفى في أكتوبر أو آخر شهر سبتمبر. المقاول تعهد أنه يحضر قصة وظيفي من هنا آخر أوت باش نجمو نستغلوه، بتاتخ نعملو حفلة فيه المسرح هذاك قبل ما يوفى الموسم الصيفي المهرجانات. الأشغال متقدمة بنسبة 70%. قمنا سيدة بدراسة متاع صوت إتود أكوستيك، يمكن هذاك اللي عطلتنا شوية على خاطر ثم دي ميجور ولا ثم دي ترافو سوبليمونتير. برنامج الوظيفي متاع المشروع يتمثل أساسا في تصليح كل ما تم تخريبه وسرقته مسرح طالس، وبرش عمليات متاع نهب ومتاع تخريب. دونك هذاك الوبجيكتيف الأولاني من المشروع هو تصليح أثار السرقة والتخريب. والوبجيكتيف الثاني رفع كافة التحفظات يمكن اللي تم رصدها بعد البريود متاع 2018 وين تم استغلاله لأول مرة. ثم إحداثات جديدة باش يقع تغليف في الرقحة باللوحة، باش تقع كوريكسيون أكوستيك متاع المسرح. الكلوتور سيدا كيف كيف صار عليها بعض التغييرات ولد أمور دور. نتوقع أنه تتجاوز الكلفة متاع المشروع 3 ملايين دينارات.
0: من سوسة إلى زغوان، حيث تم اختيار المجمع النسائي مجلس بالفحص كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع فاطمة لدعم الابتكار الزراعي الذي يشرف على تنفيذه الاتحاد المغاربي بدعم من التعاون الإسباني وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا باعتمادات مالية تناهز 200,000 دينار. سامي زوينخ رئيس المجمع النسائي مجلس بالفحص، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العبد.

0: وفد إسباني فلسطيني زار المنطقة وزار الموقع اللي بيش يصير فيها البيوت المكيفة المائية اللي تم اختيارنا على جالها. هي بيت مكيفة كبيرة تعوض قريبة 6 ولا 7 هكتارات. عندنا الاختيار هي حبق فريز وعندنا الزراعة الورقية، معناتها أول مرة بيش تكون هو البيت النموذجي، معناتها أول مرة بيش تصير مع مجمع ماجيس. هو اختاروا 5 مجامع فلاحية، 4 في ولاية نابل حسب التقريب ما بين 200 و 250 مليون. عدد النساء المشاركات في المجمع هما 40 مشتركة. انطلاق المشروع هو تم انطلاق المشروع يوم 7 جويلية في الاتحاد التونسي للفلاحين والصيد البحري، وهو المشروع يسمى بمشروع فاطمة. إن شاء الله باش نبدأ في التكوين في شهر آخر شهر جويلية، إن شاء الله في شهر أوت يبدأ تنفيذ المشروع.
1: إلى نابل الآن، حيث انطلقت حملة تحسيسية للتعريف بمزايا المحفظة الافتراضية لتسهيل خلاص الفواتير عن بعد والترسيم بالمؤسسات التربوية والجامعية. حملة ستتواصل طيلة فصل الصيف وستشمل مختلف المناطق الريفية التابعة لولاية نابل بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسيسهم بمزايا هذه الخدمة. أكثر تفاصيل يوفينا بها المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماحة، الذي تحدث في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: هو حساب بريدي افتراضي يمكن صاحب هذا الحساب من القيام بعديد العمليات المالية، تحويل الأموال أو استلام الأموال، إرسال الحوالات، قبول الحوالات، مكنوا من استخلاص فواتير الماء، فواتير الكهرباء، فواتير مزودي الإنترنت، كيف لازم يتلقى به الحوالات صدر على استرجاع مصاريف الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وسنة المنتوج هذا باش يكون هو مخصص بدرجة كبيرة للقيام بعملية التسجيل المدرسي والجامعي، فالولايات هذه باش تكون موجودة لكل من له الحق في ذلك بصفة مجانية. بدينا في حملة ترويجية ونسقنا مع عديد الهيكل المركزية والجهوية باش ناخذوا حي الزمني من الوقت باش نحاول نعموها ونعطيو المعلومة للمواطنين باش يقراوا حسابهم باش نتفاداو الاكتظاظ ومظاهر الاكتظاظ اللي تصير في آخر أوت وشهر سبتمبر على مستوى خاصة اتمام إجراءات الترسيم. صالح لمدة 10 سنوات احنا في إطار الحرص على الجانب الاجتماعي، فإنه باش نقوموا بالتنسيق مع السلطة الجهوية والسلطة المحلية ولاية نابل وباش نتنقلوا احنا لعين المكان لتمكين المواطنين من هذه الخدمة. ننزلهم بريد مجول ونجهز الجهاز الإعلامية ونجمع المطالب ونمكنهم من الولايات على عين المكان.
1: إلى القيروان، حيث تم مؤخرا تركيز مكتبة رقمية وفضاء للعمل بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة، سيستفيد منها طلبة والأساتذة والباحثون، وذلك في إطار انفتاح الجامعات التونسية على الفضاء الجامعي الأمريكي. أكثر تفاصيل يقدمها محمد الغندور رئيس جامعة القيروان، الذي تحدث للزميلة نادرة برجب.
3: الفضاء هو خطوة أولى في الانفتاح الجامعات التونسية من بينها جامعة القيروان على الفضاء الجامعي الأمريكي، وأحنا في بعض الاختصاصات في هذه الكلية كلية الأداب والعلوم الإنسانية في القيروان هي فيها اختصاصات الأنجليزية، والأنجليزية التي تدرس أيضا كذلك على التاريخ الثقافي للولايات المتحدة، فهي مبادرة من قسم الأنجليزية لإنشاء هذه المكتبة. هي مكتبة رقمية ولكن في نفس الوقت هي فضاء للعمل، فضاء للعمل الذي باش يستفيد منها إن شاء الله الطلبة الباحثين المدرسين، على خاطر ثم عديد الكتب تقريبا أكثر من 400 كتاب يحمل الثقافة الأنجليزية الأمريكية، الثقافة الأمريكية بصفة عامة، فهذا مش يكون يرجع بالنفع، ولكن كما قلت هو خطوة أولى نحو الانفتاح أكثر لما لا لعدة مشاريع أخرى اللي هي مش تكون مشاريع ثنائية.
1: في بقية متابعتنا، ببادرة من المدرسة القومية للإدارة ينتظم اليوم بالعاصمة ملتقى علمي بالمدرسة العليا للإدارة تحت عنوان دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة. الزميل حاتم كريسعان واكب هذه التظاهرة وتحدث إلى السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
4: توجه الدولة من هنا فقادما لا يمكن توظيف عقار دولي وفيه نزاع، يعني الانطلاقة في كل المشاريع خاصة المشاريع متاع المخطط التنمية متاع 26-30 يجب يعني تقديم هذه العقارات في حالة سليمة من الناحية الاستحقاقية ومن الناحية الواقعية. كذلك بخصوص الرقم، هناك مشروع هام وهام جدا هو الخارطة الرقمية. الخارطة الرقمية هذه يجب تظهر لنا الوضعية الحالية والاستحقاقية والقانونية للعقارات الفلاحية. باش نبداو في مرحلة أولى العقارات الفلاحية، والنتيجة النهائية في الأخر شنو هي؟ النتيجة أنه المستثمر يمكن الاطلاع عبر هذه الخارطة الرقمية على وضعية العقارات قبل الاستثمار. وهنا زاد كيف كيف نخلق الشفافية، يعني العباد الكل تولي تدخل تشوف عقارات الدولة، هذا مكري، هذا شنو الوضعية متاعه، وهذا شنو المكونات متاعه. دونك نولي ونعرف الكل العقارات متاعنا الفلاحية الموجودة شنو وضعيتها القانونية، وبالتالي نساهموا في الاستثمار.
1: ونختم بحوال الطقس، حيث من المنتظر أن تشهد أغلب جهات البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا في درجات الحرارة يتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي، باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و41 درجة. سليم بالميلاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتفاصيل.
5: بداية من اليوم باش تتنقل الرياح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجات الحرارة باش تتواصل حتى نهاية الأسبوع، ونكونوا الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم وغدوة. بالتالي أستبنا اللون البرتقالي اليوم في خريطة اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكاف، وسليان، وين تتجاوز معدلات الحرارة المعدلات العادية بحوالي من 7 إلى 12 درجة. وزاد أصدرنا اللون الأصفر لولايات سوسة، القيروان، القصرين، المنستير، سيدي بوزيد، قفصة، طوز وقبرلي. الحرارة هذه باش تواصل حتى نهاية الأسبوع. الحرارة باش تتراوح بين عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي، باستثناء المناطق الساحلية اللي باش تتراوح بين 36 و41 درجة.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشر، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. بتكلفة تجاوز 3 ملايين دينار قريبا استكمال إشغال تهيئة مسرح الهواء الطلق بسوسة وشروع في إعادة استغلالها. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من الغد وإلى غاية نهاية الأسبوع. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
2: المونديال. مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. البداية بالمونديال، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الساعة 8 بتوقيت تونس للمواجهة المرتقبة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي في نصف نهائي من بطولة كأس العالم في مواجهة من عيار ثقيل. تقبل القسم على الاثنين، يسعى كل طرف في الانتزاع أول بطاقات العبور للدور النهائي لكأس العالم. أهمية المواجهة المرتقبة بين الزوز منتخبات في نصف نهائي كأس العالم ما تقتصرش على الصراع من أجل بلوغ المباراة النهائية، بل تحمل أيضا أرقام استثنائية يجعلها الأغلى في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين في لقاء يجمع بين نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية. نعطيكم فكرة، حسب صحيفة أس الإسبانية القيمة السوقية الإجمالية لزوز المنتخبات تبلغ 2.74 مليار يورو، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة. باش يمنح القمة المرتقبة لقب أغلى مباراة في تاريخ كأس العالم في ظل الحضور الكبير للمواهب الشابة والنجوم اللي تصدروا المشهد الكروي العالمي، تفوق المنتخب الفرنسي في قيمة سوقية من على نظيره الإسباني. تبلغ قيمة كتيبة المنتخب الفرنسي 1.52 مليار يورو في المقابل كتيبة المنتخب الإسباني 1.22 مليار يورو، بفارق اقترب تقريبا 300 مليون يورو، مما يعكس الإمكانيات البشرية اللي يمتلكها كل المنتخب قبل المواجهة المنتظرة. ذكركم الأربعة من أغلى خمسة لاعبين في كأس العالم، يتقدمها النجم الإسباني الشاب لامين يامال لتبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو، الرقم اللي ذاته يحمل النرويجي هولاند. في المقابل يأتي قائد المنتخب الفرنسي جيليان بابي في المركز التالي، تبلغ القيمة تقريبا 180 مليون يورو. مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي الساعة 8 بتوقيت تونس، والفرجة باش تكون موجودة غدوة. المباراة الثانية بين الدور النصف النهائي لكأس العالم تجمع المنتخب الأرجنتيني بالمنتخب الإنجليزي في نفس التوقيت الساعة 8 بتوقيت تونس. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على انتقال بصفة رسمية للاعب رائد الشيخاوي لفريق الترجي التونسي لعب الاتحاد الرياضي المنستيري. بعد موافق رائد الشيخاوي على التنازل عن مستحقاته لتسهيل إتمام الصفقة فيما تمسك فريق الاتحاد المنستيري من جملة من الشروط، من بينها توقيع أحمد بوعسيدة عقد لمدة 3 سنوات مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري مقابل منح فريق الترجي نسبة مئوية صغيرة في قيمة انتقاله مستقبلي للعب أحمد بوعسيدة. أيضا القيمة تقريبا 10% بالنسبة لفريق الإماراتي حمسوسة ابن اللعب رائد بوشنيبة باش يتكفل فيها الترجي الرياضي التونسي. نذكروا القيمة 900,000 دينار لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري من انتقال الشيخاوي لفريق الترجي، وأغلى صفقة تقريبا في تاريخ كرة القدم التونسية بين زوز نوادي مقابل انتقال كما قلت أحمد بوعسيدة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد الرياضي المنستيري اللي جدد عقد الحارس أحمد سليمان في المقابل عديد من اللاعبين تحت الاختبار مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. لاعب إفريقي منتظر باش يمضي في الساعات القادمة، مهاجم في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أيضا لاعب تونسي سويدي منتظر أيضا باش يمضي مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في المقابل اللاعب اليعقوبي بشير اليعقوبي قادم من شبان فريق موناكو الفرنسي، منتظر ينتظر مش يمضي مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، ينتظر الضوء الأخضر من مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. عمر العمراني اللاعب السابق للنجم الساحلي والاتحاد المنستيري يمضي رسميا لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نذكره عمر العمراني سبق له كما قلت تقمص فريق النجم الساحلي النادي الافريقي الاولمبي البيجي والاتحاد الرياضي المنستيري، وكان خاض تجربة خارجية من بوابة اتحاد بسكلا الجزائري. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر، فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

قالوا سكت وقد خوصمت. قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.

أيا قمرا في القلب أضحى محله، تنقلت عن طرفي فجددت أحزاني، أرى كل بستان بورد مسيجا، وخدك ورد سيجوه بريحاني. وقالت: أين قولك لست أنسى هواك وحب غيرك مستحيل؟ وقد قال العواذل فيك عندي، وعندك في قد قال العذول، فلم أسمع وقد أصغيت سمعا لقولهم، فمن منا الملول؟

أغلظ سفيه لحليم فقيل له لما لا تغضب، فقال إن كان صادقا فليس ينبغي أن أغضب، وإن كان كاذبا فبالأحرى ألا أغضب.

نظر شيخ من الأعراب إلى امرأته تتزين وهي عجوز فقال: عجوز ترجي أن تكون فتية قد ألحب الجنبان واحدودب الظهر، تدس إلى العطار سلعة بيتها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ وما غرني إلا خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر، وجاءوا بها قبل المحاق بليلة فكان محاقا كله ذلك الشهر. فقالت امرأته: ألم تر أن الناب تحلب علبة ويترك ثلب لا ذراب ولا ظهر؟ ثم استغاثت بالنساء أما هو فطلب الرجال فتخلف عن نصرته، فاجتمع عليه النساء فأشبعنه ضربا.

دفع أبو الطيب الطبري خفا إلى إسكافي ليصلحه، فكان كلما مر عليه يتقاضاه، وكان الإسكافي كلما رأى القاضي أخذ الخف وغمسه في الماء وقال: الساعة الساعة. فلما طال عليه ذلك قال له يوما: يا هذا، إنما دفعته إليك لتصلحه، ولم أدفعه إليك لتعلمه السباحة.

سئل أبو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلم بن دينار أيهما أفضل، فقال بينهما في القدر ما بين أبويهما في الصرف.

0: روحك الشعر.
1: أجد ومن أهواه في الحب عابث، وأوفي له بالعهد إذ هو ناكث. حبيب نأى عني مع القرب والأسى، مقيم له في مضمر القلب ماكث. جفاني بألطاف العدا وأزاله عن الوصل رأي في القطيعة حادث. تغيرت عن عهدي وما زلت واثقا بعهودك، لكن غيرتك الحوادث. وما كنت إذ ملكتك القلب عالما بأني عن حتفي بكفي باحث. فديتك إن الشوق لي مذ هجرتني مميت، فهل لي من وصالك باعث. ستبلى الليالي والوداد بحاله جديد، وتغنى وهو للأرض وارث. ولو أنني أقسمت أنك قاتلي وأني مقتول، لما قيل حانث.

0: أحلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي في عمري حبك قدري وروحي.
1: أنا وإنت هنتواعد أو لا يمكن نتباعد، أنا وإنت هنتواعد ولا يمكن نتباعد، ما انت الحلم الواعد

0: هات
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت جوجل خلال مؤتمر الجوجل iOS 2026 إطلاق مجموعة أدوات جديدة تحمل اسم Gemini for Sciences، وهي حزمة أدوات تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف تسريع العمل على الأبحاث العلمية وتسهيل عمليات الاكتشاف والتحليل لدى الباحثين. وتضم المجموعة ثلاثة أدوات رئيسية تشمل توليد الفرضيات والاكتشاف الحاسوبي ورؤى الأدبيات العلمية، وتهدف إلى دعم مختلف المراحل متاع البحث العلمي بدءا من صياغة الفرضيات وحتى تحليل الأدبيات العلمية وفهم النتائج. وتساعد أداة توليد الفرضيات الباحثين في مراحل الأولى عبر فحص ملايين الأوراق والدراسات العلمية لتوليد فرضيات وتحديات بحثية محتملة. وأوضحت جوجل أن النتائج اللي تنتجها الأداة تخضع لعمليات تحقق دقيقة وتستند إلى مراجع يمكن العودة لها بهدف ضمان الدقة العلمية. أما أداة الاكتشاف الحاسوبي فتتيح اختبار الفرضيات المطروحة عبر ما وصفته جوجل بمحرك بحث وكيلي ذكي قادر على إنشاء آلاف الاختبارات والتجارب بسرعة تفوق الأساليب اليدوية التقليدية، مما قد يختصر جزءا كبيرا من الوقت اللازم لإجراء الأبحاث. وتوفر أداة رؤى الأدبيات العلمية تجربة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص الأدبيات العلمية وتحويلها إلى صيغ أبسط وأكثر قابلية للفهم كما التقارير والرسوم المعلوماتية والملخصات الصوتية والمرئية. بالإضافة إلى هذا كشفت جوجل عن أداة Science Skills، وهي أداة تستطيع استخراج المعلومات من أكثر من 30 قاعدة بيانات أو أداة متخصصة في العلوم، مما يتيح للباحثين تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب ساعات طويلة خلال دقائق فقط. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إيش هاد؟
1: تحب تحكي؟
3: أون إيليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني أكتيفي

0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحق كبير.
0: انطلق المستشفى المحلي بقليبية في اعتماد تطبيق سونتيلاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وآمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. وفي إطار متابعة تقدم المشاريع الثقافية بولاية سوسة، بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مسرح الهواء الطلق ببحسينة 70% مع برمجة استكمال المشروع ليكون جاهزا مع موفى شهر أوت القادم. وبينت سونيا بن عبدالله مهندس عام وكهيت مدير البنايات ببلدية سوسة أن المشروع يهدف إلى إصلاح وترميم كل ما تم سرقته وإتلافه من البناية. أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن الدولة تعتمد اليوم مقاربة جديدة لدفع الاستثمار تقوم على إصلاح المنظومة القانونية من خلال إعداد مشروع مجلة جديدة وإرسال حوكم الرشيدة ورقمنة الرصيد العقارية، بما يضمن توفير مناخ استثماري أكثر شفافية ونجاعة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران كانت ولا تزال حامية مضيق هرمز، مضيفا أن من يؤمن مرور السفن بأمان عبر المضيق يستحق الحصول على مقابل هذه الخدمة. وجاء ذلك في رده على تصريح منسوب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز. نقلا عن مصدر عسكري إيراني، حذرت طهران من أن حصار موانئ إيران سيسبب ظروفا غير متوقعة للمنطقة والاقتصاد العالمي وسيؤدي لقطع الممرات البحرية. وأكد أن الرد على هذا الحصار سيكون خارجا عن الحسابات ويتجاوز تصورات مخططيها ولن تقتصر التبعات على إيران، معلنا عن بدء القوات المسلحة الإيرانية استهداف القطاع البحري الأمريكي في المنطقة بصواريخ كروز. أفاد التلفزيون الإيراني اليوم بأن عدوانا أمريكيا استهدف 4 نقاط في بوشهر جنوب إيران دون إصابات بشرية. وأضاف التلفزيون الإيراني أن أجهزة الإغاثة والخدمات والأمن على أهبة الاستعداد. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، تصافحون الآن الزميلة حياة الكونية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an.
1: إذاعة المنستير.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
4: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء.
4: إذاعة المنستير.

معنا في متابعه منكم واليكم من توا حتى المطلثة باش نرافقوكم ونكون معكم مجموعه من الاغاني مجموعه من الخدمات وكل المعلومات اللي تهمكم وتصب في مجال اهتماماتكم. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كل ما نقولوا ان شاء الله ربي يخفف حر الظهيره على الناس اللي عامله تحت اشعه شمس قويه في بلادنا هالايامات. تستهلاو في كباركم وفي صغاركم، شرب الماء قولوا لي الماء مقصوص، شرب الماء يعني بطريقة كافية، الاستحمام، الحاجات اللي تخليكم معناها محافظين على صحتكم. خلينا لهين بالكبار والصغار والكل على حد السواء، هذا هي نصيحتنا لكم ديما، ردوا بالكم على صحتكم. بالنسبة للناس الموجودين في الطريق إن شاء الله طريق سلامة، طريق آمنة لكم الكل، وبربي النقص بكلنا من ضغط الأعصاب والتوتر اللي يبدأ في الطريق مع درجات حرارة مرتفعة. نحملوا بعضنا ما فيها باس، أيامات راهو الصيف ضيف مهما طول يقعد ضيف، وتو نرجعوا للمسار الطبيعي نتاع حياتنا بإذن الله. الناس الشيخة في العروسات في التصيف في البحورات، هنيئا لكم، استمتعوا بوقتكم. الناس اللي تخدم وتسمع فينا نحن نرافقوهم وإن شاء الله نكون رفقة طيبة وخفاف ظل عليكم. مرحبا، ديما نفرح كي نلقى الشباب هذوما اللي يخدموا قدامي، إن شاء الله نقول ديما ربي يعطيهم بالوقت الطيب. يوسف بقاني ولينا أصحابه أصدقاء تقريبا من أول الصيف، يرافقني هذا الشاب كله حياة كله أمل، إن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب في البلاد هذه وتلقاوا المستقبل قدامكم بإذن الله. سمي لي نجلة الفتاة الجميلة زادة اللي هي بحذية لغالبة وساعات ننسى، شيمة أبو بكر مرحبا يا شيمة، لو سهل أنت زادة ربي يعطيك إن شاء الله بالوقت الطيب. صديقتي نجلة عطية عنا مدة ما تقابلناش تقنيا، اهلا وسهلا مرحبا بك، تسعدني رؤيتك من وراء كونسوليتي اذاعه المنستير، اهلا وسهلا مرحبا بكم. طولت عليكم في المقدمه، برجع موزيكا باش تسمعوها من اذاعه المنستير.

0: مساء الخير، مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ومرحبا بكل ضيوفنا. ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا باش يامنوا المعلومه والخدمه لكل مستمعينا. في الحقيقه تمنينا يكون حاضر معنا لانه كان هذا اتفاقنا، الا انه الدوره ما زالت متواصله. نحكيوا على مهرجان الشطرنج، مهرجان المرحوم نوفل الزواغي للشطرنج، المهرجان هدايا اللي انطلق نهار 9 واليوم باش يتم الاختتام نتاعو. نحكيوا على دوره دوليه، نحكيوا علاش تمنيت الكوتش يسري زخام اللي هو حكم دول يكون حاضر. حبينا المعلومة توصل للأولياء وتوصل للعائلات أهمية هذه اللعبة الفكرية أنه يتدربوا عليها صغيراتنا، لأنه فوائدها كثيرة جدا، تأثيرها في صغيراتنا، في نمط التفكير متاعهم، في تركيزهم اللي نحن تو نتمنى. يقول لك صغيري ما عندوش تركيز في الشطرنج، ينجم يركز، ينجم يلقى الحلول باش يلقى روحه في معناها كما نقولوا في مآزق يلزم يحلها، يلزم يخرج منها ويخرج منها منتصر. اللعبة هذه اللي قداش فيها صبر، قديش فيها تركيز، وقديش فيها زاد الشغف متاع ربح. إن شاء الله كوتش تكون حاضر معنا مرة أخرى، ويكون الخطاب موجه للعائلات ولما لا تكون بلادنا رائدة في مجال في اللعبة هذه، لعبة الشطرنج. سيوسري زخامة حكم دولي في الشطرنج، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا، عسلامة، يعطيكم الصحة على المكالمة والاستضافة.
0: العفو سيدي.
1: كنت نتمنى بالحق نكون بحضاكم باش نجم نعطي المعلومة تكون تفيد أكثر، ولكن على غالب أني مازلت في قلب الحدث قاعد. أنا الدورة مازلت متواصلة،
0: دورة متواصلة، دورة عندها الاعتماد الدولي، دورة دولية مهمة عندها التنقيط متاعها. فقط سيوسري، وانت حكم دولي، كي نحكيو على بلادنا بالنسبة للشطرنج اللعبة هذية، فين تصنفها؟
1: والله حاليا في تونس قاعد يتطور الشطرنج، قاعد يخطو في خطوات باية، عدد أصلاً كي نحكيه عدد الأطفال وعدد المخرطين اللي قاعدين كل عام يزيدوا، فما عمل قاعد تخدم فيه الجامعة التونسية للشطرنج مهم. حاولوا زادة حتى ياخذوا يعملوا شوية اتفاقية مع وزارة التربية باش يحاولوا يدرجوا نشاط الشطرنج في المدارس كنشاط نشاط ثقافي مبدئيا.
0: تكون فما نوادي قارة،
1: صحيت يكونوا يأطرهم معلمين يعملوا تكوين في الشطرنج باش ينجموا يدربوا صغيرات، وبعدين في مرحلة ثانية لما لا تولي معناها حتى تعتمد كمادة، معناها لأن علاش هي تعاون صغير خاصة في التفكير المنطقي. وإحنا عندنا إشكالية في ما نكذبش عليك، أني ولد معناها أستاذ تعليم ثانوي ونعرف
0: وتعرف المعضلة جيدا، تعرفها
1: واعي بها، فبالباي ونعرف الصغيرات كيفاش اللي يفتقدوا للتفكير المنطقي. أغلبهم تعليم الغلب في تونس، الغلب معناها فما نقائص كبيرة. صغير يوصل لنا للسيكوندا يوصل بازي يسعى للحفاظة، فهمتي، شرجي على الأخر، وبرشة مواد زايدين تحسهم زايدين، وإلا عدد الساعات فيه زايد. والشطرنج يعاون يسعى التفكير المنطقي، يعاون على التفكير في الرياضيات،
0: يعاون على التركيز زيادة، يعاون على إيجاد الحلول،
1: وخاصة باش قصيك خاصة البعد على الآلات الإلكترونية اللي هي
0: معضلة كبيرة وحاجة خطيرة على الآخر، حاجة خطيرة على الآخر. خاصة نحن خلينا نقولوا جميعا كأولياء، مش بكنا إن شاء الله يكون فما فينا استثناءات، إنه ما ناش عارفين الأوقات متاع أولادنا نستغلوها جيدا، يا إما نحن عاجزين على السيطرة عليهم، يا إما هما ما عندهمش ثقة في اختيارات الأولياء متاعهم، ويحبوا في كل مرة يفرضوا علينا حاجة نحن متأكدين إن هي ما تفيدهمش، لكن للأسف ننساقوا وراها تلبية لرغباتهم. المشكل نعرفه كبير، لأنه كل ما تعلق بتربية أبنائنا راهي فما خطوط حمراء رانا نحكي، ومعناها على حاجات تمس تربية صغارنا. نحكي على مجتمع غدوة، مش اليوم بركة، نحكي ونبنيه في إنسان التونسي الغدوة بإذن الله. اليوم نحكيه على مهرجان المرحوم نوفل الزواغي، نحكيه على دورة دولية ذات تنقيط. شو معناه؟
1: هي دورة، مش نصلح معلومة، هي دورة مصنفة دوليا، ما فرق ما بين دولية ومصنفة دولية. هي دورة وطنية مصنفة دوليا. شو معناتها مصنفة دوليا؟ يعني كما مثلا في رياضة التنس كي يشاركوا في مسابقة تبدأ مصنفة، يعني فما تنقيد، فما نقاط، فما جوية نجم يطلع في الكلاسمون تاعه ويتحسن، يكون مرتبة 100 مثلا دوليا، يولي مرتبة 99، يولي مرتبة 50، يعني كي يحصل نقاط في الدورة تاع المقنين تساعد اللاعب انه يصعد في التصنيف الدولي تاعه وفي الترتيب الدولي. هذا ايش معناتها مصنفة دوليا؟
0: مهم جدا.
1: وكذلك الدورات هذوما المصنفين دوليا على مستوى التحكيم اللي هو اختصاصي، يعني ما ينجمش اي حكم يشد الدوره دي، لازم يكون معنا عنده تيتر معنا معترف به في على مستوى الاتحاد الدولي، يكون على الاقل حكم وطني متحصل على مناظره، عنده مناظره معنا خاصه بالحكام الاتحاد الدوليين باش ينجم يشد في الدورات هذو، سينو ما تتعداش التورنوا. هي دوره مهمه تفيد اللاعبين كله، تفيد الحكام وتفيد الناس كله.
0: ده حاجة مهمة، بديت من نهار 9 اليوم الاختتام، نحكي على عدد المشاركين ونحكي على زاد على جديد الدورة من عام لعام، الدورة كده ينزمها تكبر.
1: ايه صحيح، هي لمحالة في الدورة الأولى والثانية كان في النسق الكلاسيك الخاطف والسريع، يعني في يوم تنتهي البطولة وعمناول نظمت في مدينة المكنين، تلعبت على في النسق الكلاسيكي دورة واحدة عم ناول. والسنة زادت تطورت، ولات معنا فيها دورة النسق الكلاسيكي ودورة النسق الخاص، يعني السنة معنا تطورت على مقارنة بعم ناول، والتنظيم السنة صار في مدينة المنستي في أحد النزل.
0: إلى حد الآن وين وصلنا؟ بلغنا النهائيات
1: لحد الآن، الجولة النهائية طاو كملت، واني قاعد نصنف في اللعيبة شكون باش يجي الأول شكون ثاني وشكون في الفئات العمرية شكون الأول ثاني.
0: أي نجمو ناخذو سكوبا؟
1: تاخو مثال، مازالهم اللاعبين ما يعرفوش،
0: مازالهم ما يعرفوش ونحن نعرفوا النتيجة.
1: مازالهم مثال شيء،
0: عطينا النتيجة.
1: نعطيك قدامي بلحظة برك
0: باه ناخذوا
1: شكون البطل نتاع الدورة،
0: بطل الدورة اللي هو توا ما في بالوش، اما نحن عندنا النتيجة نجم نقولوا النهائية من عند الحكم الدولي يسري زخامة. شكون
1: بطل الدورة؟ هو سي هشام الشلي.
0: هشام
1: من جمعية بوحجلة.
0: هشام الشلي من جمعية بوحجلة هو اللي فاز بالمهرجان، بطل الدورة. ألف مبروك.
1: والمرتبة الثانية لأن مفارق معنا ولده مشارك يمثل الفريق الوطني، فهمتي، في أقل من 16 سنة، ولد هشام الشلي جاي في المرتبة الثانية بسبع نقاط بعد بو،
0: يعني البو والولاد هما
1: البو والولاد مشاكين في نفس الدورة، البو جاي في المرتبة الأولى والولاد
0: في المرتبة الثانية.
1: هذه الخاصية متاع الشطرنج، الناس كلنا نلعبوا مع بعضنا.
0: أي خاصية الشطرنج والنتيجة هذه راهي رسالة للأولياء، راه ما نجمش نقول لصغيري مارس الرياضة هذيك ولا أقرا كتاب وأني ما نعملش، راهو الصغار يتعلموا من تصرفاتنا، يتعلموا منا، مش معناها كلام وأوامر. هشام الشلي هو البطل متاع الدورة في المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية ابنه اللي هو معناها كما نقولوا متربي على يديه في الشطرنج. هنيئا لعائلة الشلي، جمعية بوحجلة هكا جمعية بوحجلة،
1: الأب في جمعية بوحجلة والابن عنصر في الفريق الوطني للشبان أقل من 16 سنة.
0: ألف مبروك لهم الاثنين، إن شاء الله من دورة لدورة أكثر إشعاع أكثر نجاح، إن شاء الله زادة تكبر دوليا ونلقاو أكثر مشاركين في الدورة هذه. شكرا لك يسري زخامة حكم دولي في الشطرنج. شكرا لكل من أشرف وأثث واهتم بكل تفاصيل مهرجان المرحوم نوفل الزواغي للشطرنج، والشكر موصول لنادي التعارف بالمكنين. شكرا لكم، موافقين إن شاء الله. العفو سيدي، مازلنا مواصلين معكم منكم وإليكم.

مرحبا، مواصلين معكم مستمعينا معلومات اكيد تهم كل الناجحين في البكالوريا. وبالمناسبه مبروك لكل ابطال دوره التدارك ووليداتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا في دوره المراقبه. الف مبروك لكم جميعا. نهني زملائي راضيه جبيري ونصير السكلي نجاح ابنائهم في البكالوريا، كذلك ابني محمد امين الماجري. الف مبروك بكالوريا التحدي والسنة الصعيبة، ألف مبروك لكم وليداتنا الكل. جامعة المنستير كالعادة حاضرة في الموعد بالأيام الأعلامية، راهي أيام مهمة جدا باش تعرفوا شنو الاختصاصات اللي تختاروها وشنو التوجيه اللي ترغبوا في أنكم تكونوا موجودين فيه. اليوم نحكيوا على اختصاصات جديدة، نحكيوا كذلك على اختصاصات يعني سواء كانت معناها بالنسبة لسوق الشغل وإلا الاختصاصات الجديدة اللي يفرضها نمط الجديد. نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا على برشا حاجات جديدة تتغير معها بعض الشعوب في الجامعة، فمهم جدا أنكم تكونوا على موعد للإيضاح للاستفسار من خبراء مختصين في التوجيه الجامعي. نعطيكم فكرة، أيام الإعلامية للتوجيه الجامعي باش تكون غدوة إن شاء الله نهار 15 جويلية بالمعهد العالي للحرف للفنون والحرف بالمهدية، كذلك في المنستير نهار 16 جويلية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. إن شاء الله بعد شوية ساعة ثانية يكون حاضر معنا سي محمد علي معتوق وأكثر تفاصيل، خاصة فيما يهم العائلات اللي تحب تسمع تفاصيل شكون باش يكونوا حاضرين وكيفاش ياخذوا المعلومة الصحيحة باش أولادهم يحسنوا الاختيار. كذلك باش نحكيه في الساعة الثانية على مهرجان أم زينة الجمالية. اليوم الصباح كانت فما الندوة الصحفية، إن شاء الله في الساعة الثانية زادة تكون حاضرة معنا السيدة ليلى بن دياب رئيسة الدورة الجديدة وأكثر تفاصيل على مهرجان أم زينة الجمالية في دورته 51. مرحبا بكل مستمعينا ومرحبا كذلك، خلينا نذكركم اللي فما رقم واتساب خاص بكم باش من خلاله يا إما تجينا تسجيلات يا إما حتى رسائل مكتوبة شنية الإشكاليات اللي تحبوا نترقولها وإلا تطرحوها في البرنامج 28 3-3-6. أهلا وسهلا ومرحبا ونحن في خدمتكم.

مرحبا بكم مواصلين معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا. إن شاء الله ضيوفنا ما زالوا تباعا طويل تحقوا بينا. نحيي كل الناس اللي ترافقنا واللي تشاهد فينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. كل اللي يحتفلوا بالمناسبات السعيدة وإن شاء الله دامت أفراحكم جميعا. الكل من يحتفلوا بعيد الميلاد إن شاء الله كل عام وهما بألف خير. تحية الفرحة الجميلة المجتهدة فرحي وراحتي وحياتي. كبرت البنية وكبرت معها برشة طموحات وبرشة أحلام. فرح كل عام وانتي بألف ألف خير.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في الأحكام السجنية الصادرة بحق وكيل الجمهورية الأسبق والمعفى البشير العكرمي في إطار قضيتين منفصلتين تتعلق بالاختلالات والتجاوزات الإجرائية التي شابت مسار التحقيق في قضية اغتيال الشهيد بالشكري بالعيد. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليشدد الأحكام الابتدائية السابقة ويرفع العقوبة السجنية الصادرة بحق بشير العكرمي إلى 29 سنة سجن بعد أن كان محكوما ابتدائيا ب 23 سنة سجن. تم اختيار المجمع النسائي مجيس بالفحص كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع فاطمة لدعم الابتكار الزراعي، والذي يشرف على تنفيذه الاتحاد المغاربي بدعم من إسباني وبشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا باعتمادات مالية تناهز 200,000 دينار. انطلق المستشفى المحلي بقليبيا في اعتمادات تطبيقية سنتلاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وآمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران كانت وما زالت حامية لمضيق هرمز، وأضاف أن من يؤمن مرور السفن بأمان عبر المضيق يستحق الحصول على مقابل لهذه الخدمة، وذلك في رده على تصريح منسوب إلى الرئيس الأمريكي ترامب بشأن فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. المنتخب الإنجليزي عمل تحضيراته في كولومبيا قبل تحول المونديال المكسيك 1970، لكن تربصوا في العاصمة بوغوتا شهدت حادث إيقاف نجمه بوبي مور اللي تم اتهامه بسرقة براسلي وما سافرش مع المجموعة المونديال. رئيس الوزراء البريطاني أنذاك ويلسون اتدخل وتم إخلاء سبيل النجم الإنجليزي بسبب ضعف الأدلة متاع عملية السرقة وتضارب أقوال الشهود. مشاكل الإنجليز ما توقفتش في نفس المونديال بسبب معاناتهم من الأكل المكسيكي وطلبوا من سلطات بلادهم باش ترسل لهم أغذية مجمدة، لكن السلطات المكسيكية منعت عملية التوريد وكرت فعل على حملات الصحف الإنجليزية على لجنة التنظيم. تم نشر صورة لاعب إنجليزي في حالة سكر واضح. الصورة تنشرت في الصفحة الأولى في إحدى الصحف المكسيكية الرياضية تحت عنوان ملاعبية إنجلترا يحترفون السرقة وشرب الخمر.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين. هذه الاغاني نتاع وقتها، ايقاعها، جوها، ان شاء الله ديما فرحانين. مازلتم معنا في منكم واليكم، في انتظار ان ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا. اكيد الموضوع الابرز والاهم هو التوجيه الجامعي، وكذلك يعني لابد انه العائلات والحاملين شهاده البكالوريا تكون عندهم كل المعطيات الكافيه باش يحسنوا اختيار التوجيه نتاعهم غدوه. ان شاء الله باش تكون فما ندوه صحفية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، باش تكون بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة، اللي المحاور متاعها باش تكون حول جديد الجامعات التونسية. كذلك باش تكون المواضيع المطروحة في الندوة الصحفية، باش تكون محاضرات حول الشهادة الوطنية في التعليم العالي، أهم مستجدات عروض التكوين، ومحاضرات حول عروض التكوين في مجال الطاقات المتجددة، التكوين في مجال الملتي ميديا والوسائط المتعددة، التكوين في مجال العلوم الإنسانية، التكوين في علوم التصرف، التكوين في مجال العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. كذلك سيتم تقديم قصص نجاح في الطريق إلى ريادة الأعمال وبعث المشاريع، باش ياخذوا أكثر تفاصيل غدوة في كلية الطب بسوسة، أكثر تفاصيل خاصة عن الشعب الجديدة وتوجهات وزارة التعليم العالي في إحداث شعب تتماشى والجديد سوق الشغل. مرحبا، مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، ومازلنا في انتظار وصول ضيوفنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في خدمتكم في هذه الظهيرة، وديما دعواتنا إن شاء الله ربي يخفف حر هذه الظهيرة على كل الناس اللي عاملة تحت شعة الشمس هذه، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. خدمتنا خدمتكم أكيد مستمعينا واجب، بعد ما عشنا غسرة الباك، عشنا الامتحانات، عشنا الفرحة، عشنا الزغاريتا، جاء وقت الجد. أهم من البكالوريا هو أنك تحسن الاختيار، وتحسن الاختيار الاختصاص باش تنجح في مستقبلك بإذن الله. صحيح الخير فيما اختاره الله، وكل شيء بالمكتوب، أما نوفروا الأسباب باش نعرفوا نختاره. مشكور جدا على حضوره معنا سي محمد علي معتوق، كهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية. لو سهلة مرحبا بك سي محمد علي بجامعة المنسير. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا، أهلا وسهلا بك. شنحويلك أهلا وسهلا بك، ومرحبا بضيافكم ومستمعيكم.
0: شكرا جزيلا. غدوة بعد غدوة الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي، أهم نجموا يعرفوه الأولياء والحاصلين الجدد على البكالوريا.
1: بالضبط، احنا بداية من يوم الغد 15 جويليا 2026 باش يكون بداية الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي الوطنية والجهوية. دونك الوطنية باش تكون بداية من غدوة، باش نتواجدوا إن شاء الله في سوسة، في كلية الطب بسوسة كجامعة المنستير، وباش نكونوا متواجدين في نفس الوقت بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، بخصوص حضورنا وتواجد مؤسساتنا 16 مؤسسة اللي تابعين جامعة المنستير، باش يكونوا موجودين ببهو المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية لإجابة على تساؤلات الطلبة إن شاء الله المستقبليين، باش يكونوا موجودين معنا والأولياء اللي يتسألوا على الشعب متاعنا جديدة والمتأهلة جديدة والشعب القديمة اللي باش يتواصل العمل بها. دونك ان شاء الله كما قلنا غدوة
0: باش نلقاو ناجحين جدد في البكالوريا مرفوقين بعائلاتهم، وشكون باش يوفر لنا الخدمة والمعلومة
1: بيدنا. احنا غدوة باش نكونوا في الموعد معنا المؤسسات نتاعنا، باش نكونوا موجودين في المهدية كما قلنا غدوة يوم 15، وبعد غدوة يوم الخميس زادا في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير بجانب جامعة المنستير. دونك باش نكونوا متواجدين كيف كيف المؤسسات اللي باش يكونوا موجودين في المهدية، باش يجيو بحذنا في المنستير بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا للأولياء الطلبة المستشاري توجيه الجامعي بوزارة التربية. زادا باش يكونوا موجودين معنا المؤسسات الخاصة، باش يكونوا موجودين معنا زادا وزارة الدفاع إن شاء الله، باش يكونوا موجودين معنا بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير
0: وكالة التكوين المهني،
1: باش يكونوا إن شاء الله. ما عملوناش تأكيد مشاركة، ما أكدوناش المشاركة، لكن كان باش يكونوا موجودين احنا مرحبين بهم إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: دونك باش نكونوا باش نجاوبوا إن شاء الله على تساؤلات الطلبة نتاعنا الجدد بخصوص الشعب، أفاق التشغيل لكل شعبة، بخصوص البحث العلمي اللي يستنى، أفاق التشغيل لماجستير دكتورة في كل مؤسساتنا. إذا كان عندهم أي تساؤلات موجودين، وإحنا عنا كتيب إحنا نحضروه كل سنة. الكتيب هذا لو إذا كان موجود في الكاميرا، الكتيب هذا باش يكون غدوة إن شاء الله باش يكون متوفر ذي لفيرسيون متاع السنة اللي فاتت. دونك احنا نخليو الاكسوزيفيتي غدوة أول نهار عشان نفرقوا الكتاب جديد في الأيام الإعلامية متاعنا، باش يكون فيه ملخص فيه إحصائيات على الجامعة متاعنا، أفقت الدكتورة الماستر شعبنا الكل الاختصاصات المتوفرة، وزادة مخابر البحث اللي بناوي نهار آخر يعمل بحث علمي، اللي يعمل اللي حب يعمل بروجيكسيون في شو ناوي بعد الإجازة، ناوي يعمل بحث علمي، ناوي يعمل ماجستير بحث، ماجستير مهني،
0: يعني الشعبة وأفاقها
1: وأفاقها، وزادة معاملتنا مع الدول واتفاقياتنا مع الدول الأجنبية اللي فيها عدد الدول اللي نتعامل معها، هم اللي قدر تربي طلبة نجم يشاركوا ويكملوا قرايتهم في الخارج زادة بعد ما ياخذوا الشهادة متاعهم من جامعة المنستير ومؤسستها.
0: هذايا غدوة، وبعد غدوة بإذن الله كله متاح في المعهد العالي للفنون والحرف في المهدية.
1: بالضبط.
0: وفي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في المنستير، هكا فرصة باش يكونوا حاضرين الناجحين الجدد في البكالوريا بعائلاتهم. راي مهمة جدا المعلومة من مصدرها، مهمة
1: حقيقة
0: جدا،
1: حقيقة مهمة جدا، خاطر تفاديا للأغلاط في التعمير، تفاديا للخطأ والتوجه اللي يجين بعد يقول توجه كان خاطئ، يكون توجه صائب إذا كان ياخذ معلومة صحيحة من عنا، إذا كان ياخذ النصيحة اللي في وقتها اللي تخليه ياخذ الاختيار الصحيح خاطر مش ياخذ اختيار تجيه شعبة بعيدة ويقول شعبة هذه ما نحبهاش، راهو اون فو با دو موفيز اكسبيريونس. مع ان شاء الله طلبتنا الجدد ان شاء الله نحبوا ياخذوا شعبتهم اللي يحبوا عليها واللي باش يتميزوا فيها، على خاطر التميز باش يخليهم غدوة ياخذوا يخطوا ويسطروا مستقبلهم
0: أكيد.
1: في بحث العلمي نتاعهم في وفي زاده البزوان نتاع سوق الشغل.
0: احنا احتياجات سوق الشغل اهم أي. من الحصول على البكالوريا هو الحصول على اختصاص يتلائم وقدرات المتحصل على البكالوريا ويتلائم سوق الشغل. هي معادله صعيبه لابد من انه العائله تبحث عليها وجامعه المنسير هي توفر لكم فرصه نهارين على بعضهم، الاقرب للمستير يجي والاقرب
1: للمهدية
0: يجي. ان شاء الله كل ما نتمناوه انه تكون فما تنقل مضمون. نحكي على الوليدات الناجحين في البكالوريا من ولاد شامخ، من هبيرة، من السويسي، من كركر، من بومارديس، الجهات هذه كل الحكايمة، كل الأرياف متاع ولاية المهدية نعرفوا شساعة الولاية والأرياف اللي موجودة فيها. إن شاء الله يكونوا يعني حاضرين باش ياخذوا معلومة تهمهم.
1: ديجا احنا تحضيراتنا حاضرة، المؤسسة على معناتها حاضرين، مؤسستنا زادة باش يكونوا متواجدين. الحقيقة باش نحب نعطي معلومة مهمة برشا، اللي هو السنة صار تأهيل لبعض الشعب جديدة في على مستوى بعض مؤسسات جامعة المنستير. نعطيكم بعض كان تحب بعض لمحة صغيرة على بعض الشعب الجديدة. شعب جديدة نعطيكم مثلا على سبيل الذكر، تم تأهيل شعبة جديدة على علوم في الإجازة في علوم الإعلامية ستدرس باللغة الإنجليزية على مستوى كلية العلوم بالمنستير، وهي باش تكون بالطبع فيها ان كريتير دو سيليكسيون اللي هو يلزم الطالب
0: يحذق الإنجليزية.
1: يعطيك الصحة. مينيموم دو 14 دو موين يلزمو باش نجم يوصل ياخذ الشعبة هذية، وما فيهاش سكور، هذه شعبة عرض وطلب، هذه فيها عدد طلبة معينين، دونك اللي باش يطلبها الأول ياخذها.
0: والاختصاصات المطلوبة يعني
1: الاختصاص بالنسبة علمية. للبكالوريا فما تقبل البكالوريا رياضيات، علوم تجريبية، علوم تقنية، وعلوم الإعلامية وعلوم الإعلامية. دونك هذه الشعب العلمية المطلوبة لها، وباش تكون الاختصاص فيها البيانات الضخمة وتحاليل البيانات وتحليل البيانات. بالنسبة زدنا نذكر على سبيل الذكر زادة بالنسبة للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، شعبة جديدة زادة باش تكون اسمها الإجازة في علوم الأحياء والبيئة، العلوم البحرية والاقتصاد الأزرق. دونك شعبة جديدة إن شاء الله تكون على إن شاء الله الشعبة هذه زيادة. فما شعبة الإجازة في علوم تقنية الأغذية، مراقبة الأغذية وحفظ الصحة. دونك كيف كيف تم شعب أخرى في مؤسستنا الأخرى، خليكم لاكتشافهم إن شاء الله
0: غدوة بإذن الله
1: برشا. دونك ما نجمش ندخلوا برشا في التفاصيل، غدوة إن شاء الله نعطيكم نصايحنا على في ما خص الشعب الجديدة هذه والشعب المتوفرة سابقا.
0: وباش يبداو طلبة حاضرين اللي عندهم نفس الاختصاص، ربما أنه الطالب عن الطالب أقرب باش يحكي له على تجربته في الجامعة هذيك.
1: الحقيقة ما نش باش نحضروا طلبة، أما نصايحنا والمؤسسات نتاعنا هما اللي باش يعطيوهم اكثر نصائح ومعطيات، ودي ديبليون اي فلايرز باش يكونوا هما يعاونوهم باش ياخذوا الاختيار الصعب. واحنا نعطيكم سكو دونك هذه ان شاء الله باش تكون لو ديبليون تاع جامعه المنستير اللي هو باش يتوفر فيه شعب نتاعنا جديده باش نفرقوهم غدوه، وفيهم ليكود نتاع الشعب هذوما من غير ما يلوج برشا في دليل التوجيه، يلقى ليكود حاضرين يدخل الكود نتاعو يختار شعبته.
0: هذايا كي نحكيو جامعة المنستير، كل المؤسسات التعليمية الموجودة في ولايتي المنستير والمهدية.
1: المنستير والمهدية، احنا جامعة المنستير عندنا 10 مؤسسات على مستوى جامعة الجامعة على مستوى ولاية المنستير، وعندنا مكنين زادة فيها مؤسسة للغات، اللغات الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية والترجمة، وعنا وغيرها، وعنا زادة 5 مؤسسات على مستوى المهدية ولاية المهدية. دونك احنا الإشراف متاعنا يكون على 16 مؤسسة، منهم ضم قرية اللغات، قرية اللغات بالمهدية برجيش، باش تكون زادة هي ما توجه ليش بالنسبة للتوجيه الجامعي، ولكن قرية اللغات يعملوا فيها دورات صافية بالنسبة للوليدات وللي انتريسي باش يحسنوا من اللغات متاعهم، فرنسية وإنجليزية أو غيرها.
0: إن شاء الله بالتوفيق. هذا موعد سنوي أكيد تضطدم جامعة المنستير لتقديم المعلومة للراغبين فيها، غدوة الانطلاقة باش تكون في المهدية، بعد غدوة في المنستير باش تاخذوا خاصة أهم به باش تحكي وباش تلتقي ومع شكون يعطيكم المعلومة من مصدرها. أهم من هذا هو الكتيب هذايا وبعض المطبوعات اللي باش تعاونكم برشا برشا في أنكم تختاروا وتحسنوا اختيار الشعب نتاعكم.
1: فكرة احنا جامعة المنستير الحقيقة الجامعة الوحيدة على المستوى الوطني توفر كتيب كي من هك. دونك مشينا نحضروا الايام العالميه للتوجيه الوطنيه
0: وتوليدتنا
1: يحضروا ما يلقاوش كتاب كيما هكا في الاحصائيات هذو من الكل
0: ويرجع له
1: راه يروح به الطالب للدار يركز عليه يسوبروجيت فيه مستقبلا شو يحب يعمل اختصاصاته وتوجه الماستر نتاعو نجم من الكتيب هذا يحدد مساره يحدد مستقبله. واحنا علاش كتيب هذا عاده ما نحيناهاش جامعه المنستير كتيب نتعبوا عليه برشا باش نحضروه ونحاولوا نكونوا فيه
0: حق.
1: كتيب مودرن انيق يليق بالجامعه ويليق بالاشعاع نتاعها وهذا احنا نفتخروا به على خاطر عاده ما نحيناهاش ونتميزوا فيها نتميزوا بها في الايام الاعلاميه الوطنيه.
0: انها جامعه المنستير يا ساده ديما عندها الرياده وديما جامعه تضم أضخم الكليات أهم الاختصاصات والأكيد اللي باش يقرأ في المنستير ولا في المهدية باش يكون محظوظ جدا مؤسسات تعليم عالي تكوين ممتاز وكذلك راقي جدا. شكرا لك سي محمد علي معتوق كهيئة مدير إدارة فرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بجامعة المنستير. موافقين إن شاء الله على امتداد يومين جامعة المنستير على ذمة الناجحين الجدد في البكالوريا وعائلاتهم باش ياخذوا معلومة صحيحة وباش يحسنوا كذلك اختيار الاختصاصات اختصاص مهني أمره أكيد تأثيره كبير في حياتكم. إن شاء الله ربي يعطيهم جميعا بالوقت الطيب. شكرا لك على الحضور بالتوفيق غدوة في المعهد العالي للحرف والفنون في المهدية وبعد غدوة بإذن الله في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير.
1: شكرا.

شكرا لكم مستمعين على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعين، خليكم على نفس الموجة، ما زالت برامجنا ومنوعاتنا متواصلة. شكرا لك يوسف بقني، شكرا لشيماء أبو بكر، شكرا لك هويدا بن ساسي. نجل عطية، أسعدني حضورك اليوم من أمام الكونسولات استوديو البث بإذاعة اللامون السير. حيات لكوني مش أعطيكم موعد غدوة بإذن الله، إن شاء الله ربي جميعا يعطينا طولة العمر. غدوة باش نكونوا في مدينة جميلة ورائعة من ولاية نابل، خليني أقول لكم غدوة زي هي حومتنا، مشتزها حومتنا بإذاعة المنسير وبمستمعيها في دار شعبان الفهري. شكرا لكم، إلى اللقاء.

رجب الحمرة قناطير طير سلم أنا أحباب قلبي قناطير قناطير قناطير يا ويلي واني المجروح وبجري قناطير يا ويلي والمجروح والميت سوى

انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالإيه ويا متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أدنى المنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويا دون حلول جذرية، وطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، وأكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار الضية أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد العنوان. وفق ما كشفه وأكد أيضا أن الجديد في مشروع القانون ضمان بيع مواد صالحة من مع التصدي لعملية الغش بكل أنواعها. تمكنت إطارات وأعوان الغرفة الجهوية لمكافحة الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة والتابعة لإدارة الشرطة العدلية وفي عملية أمنية نوعية من القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما لشبكة إجرامية خطيرة تنشط في الترويج للمواد المخدرة بين ولايتي المنستير وسوسة. وجاءت هذه العملية على إثر عمل استخباراتي دقيق ومتابعة ميدانية أفضت إلى التنسيق أو أفضت إلى المداهمة لمحل سكن مشبوه وتفتيشه تفتيشا دقيقا. حذرت تيران من أن حصار مواني البلاد سيتسبب ظرفا في ظروف غير متوقعة على المنطقة على الصعيد الاقتصادي والعالمي وسيؤدي لقطع الممرات البحرية. وأكدت أيضا أن الرد على هذا الحصار سيكون خارج عن الحسابات وتجاوز تصورات مخططيها ولن تقتصر التبعات على إيران. إلى ختمة الموجز وصلنا، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع. مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لزم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب تبيع نجم يهزها إذا يأخذها في داره كتيح له السكر، وإلا يأخذها بعد الغداء كيبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربين الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار. كثر زيتها من الألياف وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
2: دقيقة صحة.

0: مختلفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. ورا الموجة. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة عدد جديد من الموجة ورا الموجة، العدد الثاني في هذا الأسبوع، كالعادة مع الأركان والفقرات والمواضيع مع الاستضافات. كالعادة فقراتنا حاضرة حل البيبان مع جليل بن سعد. باش نمشيو اليوم للكيف وباش نكتشفوا باب جديد من أبواب تونس. حدث ولا حرج، بعد شوية باش يكون معنا المسرحي منير المخينيني باش يحكي لنا على وضع الفنان بطريقة مسرحية، وفريدة من نوعها من ذاكرة المهرجان باش نحكيوا على المهرجانات التونسية والأجنبية أيضا. وأسامة بالحاج محمد اختار باش يحكي لنا على مهرجان بابل بالعراق في التسجيل، باش تسمعوه إن شاء الله في آخر الساعة الأولى. بعد الأربعة ديما القدام مع شروق جروز عن راديو ويب الوردانين، وضيف شروق باش يكون سي حماد سنان المتوج بالجائزة الوطنية الأولى في مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري. بعد اللقاء يتجدد مع صادق عمار في موش صحيح، ونكملوا البرنامج باستضافة مع فقرة على الخط، وباش يكون ضيفنا الموسيقار شادي القرفي للحديث حول عرض موسيقى من بلادي، عرض جديد ونكتشفوه إن شاء الله في آخر البرنامج. هذه أركاننا في الموجة ورا موجة، وباش نبداو بالاستضافة فات وسعيد اللي بحذانا سيدة ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين بالجمال، رئيسة جمعية مهرجان أم الزين. ظهري اليوم صارت الندوة الصحفية، اليوم نجم نحكيه على برمجة لمهرجان قاعد يكبر من عام لعام، عروض متنوعة بإمكانيات مهش كبيرة برشة، يحاول المهرجان باش يرضي ويلبي تقريبا الأذواق الكل في جمال وفي المناطق المجاورة. مدام ليلى مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرسي بوكو على الاستضافة، مرسي لإذاعة المنستير. تعقيبا على كلامك كما قلت، كونه اليوم كانت نقطة عالمية متاع المهرجان، عرضنا فيها البرمجة اللي استنوها يعني جمال كل قاعد تستنى فيها، وكانت حاجة مشوقة يعني كل يوم تبشبطونا البرمجة تبشتعنوا على
1: خروا شوية البرمجة. إشاعات على البرمجة، شوية أسماء مقبل الندوة الصحفية، وإلا كانت بمثابة نجم وقلوا الاكتشاف، حاجة اكتشفوها اليوم أهالي جمال والمتابعين المهرجان.
2: لا، كان فما شوية تسريبات في دي باساج كنت تعدد فيهم يعني، لكن كانوا دي فلاش.
1: وذي مقصود باش تعطي شوية أسماء باش تعرف الانطباعات وردود الفعل متاع الجمهور، وإلا فقط للتسويق أكثر للمهرجان قبل الوقت متاعه؟
2: كما قلت أكيد باش نعطي ودي فلاش، يعني فما برشا ناس تستنى فينا كم ساعة، معناها يبدأوا يزيدوا تشوقوا أكثر. احنا نقولوا على اسمهم يقولوا بربي اللي بعده
1: اللي بعده. فما رضا على الأقل حتى الآن مع الأسماء اللي تم تقديمها خاصة في الندوة الصحفية، ويمكن توا باش تعرفوا أكثر الانطباعات متاع الجمهور. دونك اليوم كانت الندوة الصحفية، حضور الإعلامي كان جيد بالنسبة للندوة، ناجحة إعلاميا في تقديم العروض مدام ليلى؟
2: الحمد لله، الحقيقة كانت ندوة متميزة ومتميزة جدا. نحن أصلا هيئة المهرجان تفاجئنا يعني
1: بالحضور،
2: كان تنسيق مع كافة المراسلين ورحبنا بهم ونورونا وشرفونا، وتعرفوا كونوا الإعلام هو شريكنا يعني في النجاحات الكل، وكانت نقطة الانطلاقة اللي قدمنا البرمجة متاعنا. كما تعرف يعني البرمجة هذه خاصة بمهرجان مدينة جمال، ومدينة جمال يعني عندها ذوق خاص بصيغة وبأخرى. حبينا نلبيو كافة الأذواق، يعني قرينا فئة العمرية الكل، قرينا لهم حسابهم. هما جلوبال ما فما عروض متنوعة بين الفني الطربي المسرحي الشبابي. باش يكون الافتتاح بإذن الله يوم 25 جويلية مع الفنانة التونسية آية دغنوج. كذلك الزيارة باش تكون حاضرة في جمال، في زيارة إن شاء الله باش تكون في 2 أوت. النوردو باش يكون حاضر في جمال في 3 أوت. عنا زادة موسيقى الروح، يعني فيها برشا غناء وبرشا ترب وبرشا حكايات ترابية، باش تكون يوم 31 جويلية. فما مسرحية ما يضحكنيش يوم 29 جويلية، نجلة في العرض الزردة مش يكون موجود وحصري في مدينة جمال يعني على الساحل الكل. المحفل الجربي كما تعرف جمال ويحبوا المحفل ويحبوا الحفالي وإتوا يعني لبينا لهم رغباتهم بالمحفل الجربي.
1: عشاق المحفل هو العنوان متاع العرض.
2: المحافل هو السبكتاكل هذا عنوانه المحافل.
1: المحافل موش كيما عشاق المحفل اللي راهو في
2: براتيكمون نفس الكونسيبت.
1: نفس الكونسيبت. ديزارتيست أخرين وكل شيء به واضح.
2: عنا عرض بنت الحي أم السفساري لفوزي بن قمرة وسمير لصيف. عنا يونغر زيد رابور سعد، هو يعني باش يكون موجود في جمال جنجون. عنا الكرنفال اللي إن شاء الله باش يصير الخميس هذا اللي هو كرنفال تنشيطي بمدينة جمال، يكون في
1: نهار 16 إن شاء الله
2: وسط مدينة جمال
1: للتعريف بالمهرجان.
2: بالمهرجان وليت عادة
1: عادة باهي برشا. هو اليوم هذاك الاحتفال يزيد ينشط المدينة ويعرف الفما مهرجان باش ينطلق بعد أيامات. دونك المهرجان باش يبدأ يوم 25 جويلية يتواصل إلى
2: 22 أوت
1: 12 عرض.
2: براتيكمون
1: حسبتهم حسبت
2: 12 عرض خاطر احنا قعدنا الاختتام أكيد راك لاحظ كونوا الاختتام ما فيش اسم
1: خليتوها مفاجأة.
2: ما نجمناش نعنو على الاختتام خاطر بحكم مازال فما شوية نستناو في الموافقة فقط.
1: طيب معناها نجم نقولوا ماشي أكثر في فنان عربي.
2: عربي
1: ولا
2: عربي.
1: أجنبي ما هوش تونسي أو كعليش
2: عربي يعني بصفة.
1: نحكيو شوية على الميزانية، معناها الإمكانيات المالية اليوم تسمح للهيئة باش يعملوا مهرجان في 12 عرض، في عرض ربما في الاختتام عرض دولي وإلا أجنبي. كيفاش عملتوا؟ فما ديسبونسور معاكم؟ شنو اللي تبدل بين المواسم الفارطة والموسم هذايا؟ صعبة شوية الأمور أسهل شوية خطرين برشا نقد الحقيقة فيما يخص خاصة الأمور متاع خلاص الفنانين والتعامل مع زادة الفنانين الأجانب. فما شوية بوليميك صارت في الحكاية هذه. بالنسبة لكم في جمال عندكم الإشكال هذا وإلا تجاوزتوه بحكم فما مدعمين معكم؟
2: الحمد لله مهرجان جمال الحقيقة في السنوات الأخيرة يعني ولا يخدم أريحية وأريحية تامة، وهذا ما هو شيء ناتج عن خدمة كبيرة للهيئة والجمعية بصفة عامة، ويرجع هذا يزيد الكل المدعمين متاعنا اللي يعطوا فينا ثقتهم. يعني تعرف كون الدعم يكون متنوع يعني بين دعم عمومي ودعم خاص بين شركات ومدعمين الجهة. الحقيقة بحسن التصرف وكونوا الجمعية سنين يخدموا بأريحية، يعني بدينا الموسم بتاعنا بأريحية على عكس اللي هو صحيح كلامك يعني الأسعار الحقيقة الكل زادت تلاحظ كونه فما زيادة من سنة لأخرى، لكن احنا نحاولوا لماكسيموم باش ننسقوا بين القدرة الشرائية متاعنا وبين الذوق اللي باش نلبيوها للجمال، يكون سامعني ما نطيحوش في حاجات اللي تهزنا المتاهات. لهذا احنا معناها اخترنا عروض نجم تكون ثقافية بدرجة أولى، وكذلك من نجموش نغطيها
1: الجمهور
2: يعني
1: يحب
2: جمهور
1: حاجة
2: يعني. لازم تكون حاجة فيها استهلاك
1: باش تعاونكم شوية زادة باش تكون فم مداخيل
2: فوالا.
1: الأسعار تقريبا باش تكون بين قداش وقداش؟
2: أسعار التذاكر باش تكون كالعادة متراوحة يعني ماشي زايدة برشا على سنوات الفارطة، بين 10 دينارات كأدنى تذكرة إلى 30 دينار على
1: سعر معناها حسب العرض بطبيعة. وفما الاشتراكات وإلا فقط تذكر؟
2: هذه زادة من الحكمة معناها اللي أخذتها الجمعية كل كونه ولا فما كان تذكر اشتراكات لا، يعني باش نجمو نحصروا العدد ومش ما ننتحوش معناها في دو بيش اللي هو كونه عنا كان تذكر فقط.
1: تخي بيان تكسحة مدام ليلى.
2: شكرا.
1: فماشي حاجة أخرى فيما يخص المهرجان اللي هو في دورة 51 هكا ولا دورة معناها نحكي 51 دورة معناها عراقة المهرجان تحكي على روحها. دونك أكيد من عام لعام قاعدين تحاولوا تلبيوا أكثر أذواق تزيدوا أكثر في عدد العروض، فما تحديات وصعوبات مالية وحتى في على مستوى الصرف بالنسبة للتعامل مع الفنانين الأجانب. دونك تحاولوا تخرجوا من التحديات هذه وتلقاو حلول. يعطيكم صحة على المجهود، وإحنا نقولوا ديما لكل هيئة مهرجان وإلا جمعية مهرجان تعمل في مجهود نشكروها عليه، وأكيد مش ناس الكل باش يكون عندهم نفس نسبة الرضا على البرمجة، لكن حتى الآن راو الحقيقة في الناس في جمال فرحانين بالمهرجان اللي هو موجود ب 12 عرض انطلاقا من يوم 25 جويليا. دونك كلمة للجمهور اللي اسمها فين.
2: نحب نجاوبك زادة، فما تحدي كبير اللي هو للهيئة المديرة أو حتى بتعاقب الهيئات هذه، كونه المهرجان قاعد يحافظ على صبغته وعلى بريق امتاعه في الجهة والجمالية للمهرجان هذية، وجنرالمو معناها مش سهل يعني في وراه خدمة كبيرة، معناها نوجه الدعوة من المنبر هذية لكافة جمهورنا اللي نستناوه بعدد غفيرة كالعادة. ما تنسوش الكرنفال اللي هو باش يصير يوم الخميس في مدينة جمال، مرحبا بكم ونستناوكم وتشرفونا وتنورونا.
1: مستدعي
2: مرحبا بك بس.
1: مرحبا بك انت مدام ليلى بن ذياب، حكيت لنا شويه على مهرجان ام الزين بجمال. اليوم كانت الندوه الصحفيه للتعريف بالبرمجه، خذيت عليها فكره مع مدام ليلى، ان شاء الله بنجاح توفيق، ان شاء الله الجمهور يحضر بكثافه من جمال ومن المدن المجاوره، واحنا ديما داعمين للمهرجانات في المنطقه الكل وشركاء معكم، معناها عندنا حياه مش تقصر في التغطيه ديجا. مرحبا بك ديما وحدينا مدام ليلى. شكرا هيثم والناس باش تواصل معنا اللقاء، بالطبيعه نشكر فيك خاطر باش تعاوننا في الاخراج التقني، انت وهويده بن ساسي في التنسيق، رؤوف غديره في البث الرقمي، ومعاكم في موجه ورا موجه محمد الجاموسي في الاعداد العام واحمد موسى في التقديم. بعد شويه ننطلقوا في الفقرات القاره، البرنامجنا حل البيبان.

0: البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. اليوم نفتح باب من أبواب مدينة الكاف العزيزة الغالية، باب أغدر. مدينة الكاف تتميز بعرقتها بأبوابها العريقة، باب أغدر، باب الشرفيين، باب القنطرة. باب أغدر هو الباب السري، اسمه يثير نوع من الغرابة، هو الباب السري اللي يغدر منه العدو، حسب ما يقول الباحث محمد التليلي، وهو من المختصين في تاريخ الكاف. وكلمة باب أغدر مرتبطة حسب ما يقول محمد التليلي باستحكامات دفاعية وبالحيلة العسكرية وبالتحصينات المدنية. البعض في الروايات الشعبية يربطوا بأنه الباب اللي تغدرت منه الكاف وقت اللي دخل الاحتلال الفرنسي في 24 أفريل 1881، والرواية هذه ضعيفة وفيها نظر حسب محمد التليلي، لأن مدينة كاف قاومت الاحتلال ولم يتسنى دخول الاحتلال إليها بسهولة. الباب هذا تم ترميمه في عهد حمودة باشا سنة 1807 وبإشراف العربي زروق مع مهندس عسكري هولندي اسمه هامبرغ. الكاف صنيعة من الجغرافيا الرائعة، قيمتها في الأثار لا تحصى ولا تعد. هذه الكاف العالية، وهذايا باب أغدر. والكاف بهذا الباب وبالقصبة تحكي أمجاد وبخيراتها وبريح الشمال العليل اللي يشفي، وبأبواب أغدر وباب الشرفيين أبهى الملاحم تروي. ونحيي الكاف بهذه الأبيات الشعرية. هي الكاف لاك الكاف تدرك روعة بأعلامها، قصبة للمجد تحكي وريحا للشمال العليل فيها يشفي. وبأبوابها باب غدر وباب الشرفيين أبهى الملاحم الكاف تروي. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع

0: ما في 33 دقيقة في إذاعة المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا باش نواصلوا كالعادة مع الأركان وحدث ولا حرج.
1: حدث ولا حرج.
0: كالعادة نستقبلوا المسرحي صديقنا منير المخينيني. سي منير مرحبا بك.
2: مرحبا بك صديقي أحمد، إيش أحوالك؟
0: والله الحمد لله، الأسبوع بدايته باهية سافا.
2: والله باهية لولا
0: لولا
2: لولا سخانة بطبيعة
0: الحال. لولا سخانة. وأنت جينا من بعيدة؟
2: لا مش من بعيد برشا، يعني نبعد حكيت ممكن أقل من 20 كيلومتر, على المستير. مساكن
0: مساكن ماكش بعيد برشا، أكثر شوية يمكن من 20. تحياتنا لأهلينا في مساكن الكل يسمعوا فينا بالطبيعة، وسخونة شوية مساكن وساكن وردانين، ديما درجة الحرارة مرتفعة شوية مقارنة بالمناطق الأخرى،
2: سيرتو الميديتي والحكايات هذه يعني عامل عمايلة.
0: مش تحكي في موضوع يهمك أنت نطور بدرجة أولى، ندمك مسرحي وابن المسرح، باش نحكيو على وضع الفنان. كالعادة الطريقة تاعك باش تكون مميزة في تقديم الموضوع هذايا والطرح هذايا في حدث ولا حرج. تفضل كلمة ليك سي منير.
2: عندي برشا كلام، مش كي برشا كلام، وإن شاء الله قبل ما يضيع مني الكلام نحب نقول اللي الاسم فنان، أي فنان، ولا المرة هذه حبيت نحكي الكلام اللي لا قلته في غناية ولا سمعته على سان. اللي ندرى عندك وقت ليه؟ شوية وقت تعيش معايا الإنسان. هذه ما هيش تفرهيدة وما هيش غناية جديدة، ولا كان يا ما كان، ولا هي رحلة في قديم الزمان. هذا زماني اللي ما تعرفوش، اللي ندرى شفته ولا ما شفتوش. شفت اللي أنا إنسان، إنسان كي يتعب وما يلقاش وين يتخبى، مالي حياته ومحبة، أما كي يحط راسه على المخدة زعم مخه وين يتعدى، زعم حياته جردة ونسمة تعديت على ألف وردة، وردة زعم حياته من زردة لزردة، دقيقة بربي دقيقة دقيقة أرد بالك تتعدى. أنا اليوم نحبك تسمعني، نحبك تقنعني اللي زمانك كيش به لزماني، واللي أنا كيفك كي نرقد نرقد مطمئن واقف في بر الأمان، لا شيء مقلقني ولا فما شيء واجعني، أما اقنعني اقنعني بعد ما أنا نزرع فيك الضحكة، وما تتصورش فرحتك وضحكتك قداش وقداش وقداش تفرحني، قداش تشجعني، أما بربي كي تخرج زعمة تقعد تفكرني ولا تنساني، مانيش نحس فيك، حقك هذا، حقك تفرح، حقك تعيش، أما أنا ويني؟ تتفكر الفرحة اللي زرعتها فيك، أما أنا ويني؟ فنان ونحب نشوف الفرحة في عينيك، أما نحب نعرف اللي حبك تعرف اللي أنا إنسان شهوية كي مش هويك، كي كيفك هكا نحب نكون مطمئن، اللي كيف غدوة الدنيا تحط بيك تلقى روحك في بر الأمان، كي يخلك بدنك تلقى شكون اللي تلهى بيك ويداويك، نحب نكون كيفك مطمئن، اللي للماء وللضو ينجم يقصوا عليك حتى تخلص الديون اللي عليك، زعم النجم نكون كيفك نحط ساقية في بر الأمان. لا لا لا مانيش نحكي على البر الأمان، مانيش مش نحكي على قانون الفنان اللي فرحنا به وتلمين عليه وحسبناه ضمان، قانون الفنان اللي فركس في التراكن الكل، اما زعما عرفش اللي احنا ميزنا اللوجو على الانسان، واللي الفنان كيف اي تونسي يحب كي يحط راسه على مخدة يعرف اللي حياته جردة، نسمة تتعدى على ألف وردة وردة، وغدوة نسمته تهب عليك وتمليك وتزرع الفرحة بين عينيك. مازلت تسمع فيها؟ اقعد معايا على خاطر مازلت نحبك تسمعني وتقنعني، يلا ندرى تنجم تشوف فيها الإنسان فنان، فنان وبكل إيمان اللي أنا كيفك نحبك يا حط المخدة نرقد مطمئن، ما نحبش كي نغني وتجي اليوم باش تسمعني نسمعك همومي، ما نحبش نعدي يومي نصنع في ضحكة نكذب بها عليك، ما نحبش كي نحط القلم نصور لك تابوت والحود ونقول لك هون يرقد فينا الإنسان، منحبش كي نطلع على السين يشعل الضوء على ضحكتي، أما كي يطفى زما تنسى وننسى اللي أنا إنسان. نحب نكون كيفك كي نحط راسي على المخدة، كيفك نرقد مطمئن وما فما حتى شيء وجعني، واللي أنا في بر الأمان. لا لا لا لا مانيش نحكي على البر الأمان، أما كيش بدناه نحب نقوله اللي أنا فنان وتونسي، وقبل ما تحتاج وضحكتي بربي تفكر إلا أنا إنسان. إن شاء الله تكونوا سمعتوني، ولا زعمة موجة ورا موجة، وموجة تولد موجة، وموجة تطوي موجة، وبرد يا عطشان.
1: حدث ولا حرج.
0: تكسرها سي منير، وضع الفنان حكيت لنا عليه شويه بايجاز لكن بطريقه حلوه مميزه. الفنان نعرفوه هو انسان حافظ للهويه الثقافيه،
2: أكيد.
0: هو ناقل الرسائل النبيله، أكيد. هو انسان بطبيعه مرهف الاحساس، يمكن هذا اللي يختلف بين الشخص العادي والفنان بيان سور، وديما يكون قريب من قضايا المجتمع. هذا هو الفنان معناها في كلمتين يمكن. والاشكال اللي الفنانين في بلادنا، ومش اي واحد ساعه لازم يتسمى عليه فنان، معناها لازم فما كل جانب الابداعي واللي يميزه على ناس اخرين بطبيعه، وكل حد فنان في مجاله زاد، مش مرتبط كان بالفنون اللي نعرفوها المسرح والسينما والموسيقى والفنون الاخرى. ينجم يكون اي اختصاص عندك تبدع فيه تكون فنان فيه.
2: أكيد.
0: والاشكال اللي تلقاه مبدع في مجاله تلقاه مرهف الاحساس، وتلقاه نفسيا يتاثر من هيك الخيبات اللي يعيشها، من هيك المعاملات اللي ما تعطيش قيمه للابداعات نتاعو وللفن نتاعو، وهذا اللي يمكن يعيشوا فيه برشا فنانين، وريناه حتى في عديد الحقيقه تسجيلات وفيديوهات، ورينا تشكيات من فنانين على الوضعيه اللي يعيشوا فيها بخلاف الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي تنجم تكون صعيبه لبعض الفنانين، لكن فما وضعية أخرى نفسية تنجم تخليهم ما عادش ينجوا ما عادش يبدوا. هذه حسب ما قاعد نفهم معناها في الوضع متاع ثقافة في بلادنا والفن بصفة عامة في بلادنا. وانت مسرح تنجم تفسر أكثر الحياة متاع الفنان سيموني.
2: عايشك يا أحمد. أنا اليوم قبل ما نحكي على احنا ممكن فما حاجة ممكن نجم نتعدوها، اللي هي ممكن وضعية الفنان في المجتمع متاعه. يعني الفنان كيف وكي أي إنسان راهو يحط كرسي في قهوة لها، يعني محتاج يكون عنده صحاب، محتاج كي يتعدى في الشارع يسلم على جاره ويسلم على أي واحد يتحدى كما يقولوا، محتاجين المحبة اللي نعرفش ماهيش مبنية بك النفاق، ماهيش مبنية بك الضحك الصفرة، ماهيش مبنية على، يعني محتاجين يكونوا كي أي تونسي لنا نعيشوا. احنا مانيش نحكي ولا هذا، احنا نحكيوا على ممكن وضعيه ما اصعب من هيك. الى حد اللحظه هذه نشوفوا مثلا المهندس، المعلم، الاستاذ، ما نعرفش يعني اي وضعيه، التاجر عنده يعني عنده ما يحميه. الفنان اليوم بالحق ما عنده حتى شيء يحميه. اليوم فنان ما عندوش كارني تاع دواء مثلا يدخل بيه للسبيطار، والوضعيات اللي احنا شفناهم الفنانين اللي ما لقاوش كيش يداوي وبرشا. اليوم فنان راهو، انا سمعت على وضعيات تاع عباد يعني خرجت من ديارها على خاطر ما عندهاش كرا تدفو.
0: صحيح. موجود خاصة اللي من الجيل القديم شوية وتنسى.
2: بالضبط.
0: معناها اليوم فما فنانين اللي ما شاء الله وربي يزيدهم معناها يصوروا في الخير والبركة، وهذايا بفضل مجهودهم والعمل نتاعهم، ويسهروا الليالي وريتم نتاع الحياة نتاعهم ماهوش ريتم عادي، وما شاء الله عليهم وضعيتهم تعتبر جيدة. لكن فما وضعيات أخرى، فما فنانين زادة وخاصة في الموسيقى وإلا في المسرح اللي اليوم عندهم مهنة التدريس، ووضعيتهم الاجتماعية وحتى المهنية هشة، ماهيش وما فماش تسويه الوضعيات هذه. مثلا كيف زاد نحكيوا على الفنانين اللي قدم شويه الكبار شويه في العمر اللي تنسى واللي ما عادش يعيطوا لهم الاعمال، والا خاصه في المسرح وفي السينما اكثر منه. في الموسيقى ينجم الانتاج يكون انتاج تعمله وحدك بصفه فرديه، لكن في مجال المسرح والسينما لازم تكون مرتبط ببواد دو برودكسيون، بمخرجين، بكل شيء. دونك هنا وضعيه بالحق صعيبه لبرشا فنانين. ما نعرفش قانون الفنان اللي استبشر نبيه واللي حكينا عليه يمكن في أكثر من مناسبة في وقت سابق واللي تم المصادقة عليه، ينجم يحل جزء من الإشكاليات هذه خاصة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي للفنانين. ما نعرفش
2: هو يجم يحل جزء من الإشكال لكن ما يجمش يحل الإشكال. خاطر اليوم راهو الفنان راهو محتاج أنه يعني العدة الضمانات. أنا اليوم خدمت وعطيت وكنت حتى مرتاح في مجالي وأبدعت فيه، غدوة أنا اليوم غدوة يعني ممكن نعش صحتي يعني ما عادش تنجم تعطيني ولا حاجة كيما هكا، أنا كيفاش مش نجم نكمل؟ مانيش نحكي فنيا، كيفاش
0: نكمل حياتي
2: كيفاش نجم نكملها؟ اسك الفنان هو تو قاعد يعطي ويبدع وما شاء الله وناس يروحوا في على جميع المستويات، وغدوه يندرى هو ضامن انه يعيش مرتاح ولا مو ضامن؟ هذه هذا الاشكال الكبير.
0: تفضل. فما اشكال اخر زاد يمكن ما نعرفش وكما ما حكيناش عليه في من خلال الفقره هذه، اللي هو اشكال زاد في جانب نفسي، خاطر اليوم كل فنان في فتره ما في حياته الفنيه باش يعيش فترات صعيبه نفسيا، وللاسف تكون الحكايه هذيك فرصه لبرشا برامج اعلاميه ووسائل اعلام وحتى مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال الاشكال هذاك، استغلال الحاله النفسيه اللي يعيش بها الفنان. وعنا الأمثلة عديدة، بطاعت فنان تلقاها من الإنتاجات لسنوات عديدة ويحس روح في ذروة النشاط ويحب يزيد يبدع ويوري إمكانياته ويوري إنتاجاته، تعرض شوية خيبات وعادي، معنى هذا الكل في الباركور متاع أي شخص ناجح ويحب يعمل معنى تجارب جديدة. للأسف يتم استغلال الشوت هذيك اللي يعيشها الفنان في الجانب النفسي باش يثريوا به برامج إعلامية ومنوعات ويزيدوا أثر عليه ويدخلوا في أزمة واكتئاب، وهنا نخسروا الفنان لفترة طويلة معناها من بعد حتى في الإنتاجات ونكرهوا في الفن متاعه. هذه الإشكال الكبير، معناها حتى الجانب النفسي مهم جدا باش نتعاملوا فيه بطريقة تكون فيها حماية للفنان بصفة عام.
2: أحمد اليوم الفنان راهو هو أبار أن يكون هو المرية متاع المجتمع متاعه، هو ناقل لك الوجيع اللي يعيشها المواطن كل يوم، الفرحة اللي يعيشها المواطن كل يوم، هو أبار هذا هو سفير لبلاده، هو وجه بلاده، هو المرية متاع بلاده البرة من البلاد. إندرا فكرنا في هذا ولا اليوم احنا الفنانين نعيشوا في أزمة اللي هي من أكبر الأزمات اللي هي شنية، عمرنا نهار من نهارات ومن الاستقلال التوى عمرنا ما فكرنا أنه في نهار من نهارات ممكن يكون عنا صناعة للفن. المسرح مو صناعة، سينما في تونس عمره ما كان صناعة.
0: هو فما محاولات وفما أفكار وفما مشاريع كانت معناها ناس دفعت عليها حتى باش تكون خاصة في جانب السينما، معناها كان نحكي على سي محمد علي بن حمرة اللي هو من الناس اللي كان نعتبره يناضل في المجال هذايا، باش يولي فما إنتاج من عند أبناء السينما سينمائيين وصناعة كاملة ويلقاو كيفاش يحميوا رواحهم في الجانب هذايا خاصة الاقتصادي، لكن بعد ساعات فما قوانين اللي تمنحهم باش ينجموا يوصلوا يحققوا الطموحات هذه، فما بعض الإجراءات والعادات للأسف اللي تخليهم ما ينجموش يوصلوا الهدف هذا.
2: أنا وقت أنا حكيت على المسرح ممكن يكون صناعة ولا السينما ولا الموسيقى تكون ممكن تكون صناعة في تونس، هنا كان نحكي على ضمانات. غدوة كيف يشوف أنا فما شركات كبيرة تجم تتبناني وتجم تبنيني وتجم تقدم بي أن يكون ضامن ممكن بقية حياتي. اليوم أنا نولي نخمم بالحق في كانت عدوان ندخل به وعباد تجم تتلها بي وتشوفني كفنان وتحترمني كفنان. اليوم أنا فما نجم نحترم حياتي بعد ما تكونش حياتي ميزرة، ما تكونش عني نخمم في نهار أخر كيفاش نجم نعيش، كيفاش نكون نجم نكون عندي عائلة، خاطر الفنان حقه باش يكون عنده عائله. هذا الكل كيراه بالحق نقطه استفهام كبيره برش.
0: نتحس فما زوز مستويات، نحكي في الجانب الاقتصادي في المجال الفني بصفه عامه، يا لبس علي برشا يا في وضعيه خايبه برشا، وهذا هو للاسف اللي معناها ماذا بينا من راوشي، معناها يحبوا الناس الكل تكون في وضعيه جيده على الاقل محترمه في احترام للشخص المبدع هذاك. ونحكيوا ديما الفنان راهو بصفه عامه بالنسبه لي الفنان راهو ينجم يكون حداد نجار
2: أكيد
0: ينجم
2: أكيد
0: يكون أكيد معناها في اي مجال من المجالات، الطبيب في المجال متاعه أكيد يكون فنان ومبدع وينجم معناها يقوم بحاجات اللي تقعد تاريخية معناها. دونك إن شاء الله الوضعية متاع الفنانين بصفة عامة تكون وضعية أفضل إن شاء الله في المستقبل، والمبدع ياخو حقه كيما يلزم في بلاده ويثمن الإبداع متاعه ويبقى بطبيعة لسنوات ولسنوات حتى بعده. تيك صحة سيمونير، نورتنا كالعادة. الجمعة الجاية موضوع آخر كالعادة في حدث ولا حرج،
2: هذا نقولوه ولا مش لازم؟
0: خليوه نشوقوا به المتابعين باش نبدلوش الموضوع ما عرفوش عليه
2: واضح يا
0: داكور يعطيك الصحه. بعد شويه باش نحكيوا على المهرجانات مهرجان بابل بالعراق مع صديقنا أسامة بالحاج محمد إن شاء الله في آخر فقرات ساعتنا الأولى.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم. من بين أعمدة بابل القديمة وأسوارها الشاهدة على عظمة الحضارات، تولد مهرجان اختار أنه يجعل من التاريخ مسرح ومن الفن رسالة تتجاوز الحدود، هو مهرجان بابل الدولي. فشنو حكاية هذا المهرجان العريق، وكيفاش ولات مدينة بابل الأثرية واحدة من أهم المحطات الفنية في العراق والعالم العربي؟ مهرجان بابل الدولي انطلق رسميا سنة 1987 تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام العراقية في عهد الوزير الأسبق لطيف نصيف جاسم، وجاء تأسيسه في فترة كانت فيها العراق تعيش أجواء الحرب العراقية الإيرانية، وكانت رسالة ثقافية وحضارية تأكد أن العراق رغم الظروف الصعبة مازال بلد للحضارة والحياة. وتكلف بقيادة المهرجان في بدايته نقيب الفنانين العراقيين الأسبق والملحن داود القيسي اللي ترأس اللجنة التأسيسية الأولى وساهم في وضع الأسس لهذا الحدث الثقافي وترسيخ حضوره لسنوات طويلة. كان المهرجان يقام سنويا في البداية خلال شهر سبتمبر قبل ما يتحول بعدين لفصل الربيع، وتحديدا شهر أفريل، وتعرف في صيغته الفنية التقليدية تنظيم 15 دورة موسيقية وفنية قبل ما تتواصل إشعاعاته الثقافية من خلال مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية اللي أسسه الشاعر علي الشلة سنة 2011 تحت شعار كلنا بابليون، واللي بلغ عدد دوراته 13 دورة إلى غاية أفريل 2026. لكن مسيرة المهرجان ما كانتش سهلة، وين عاش توقف تاريخي كبير دام 18 عام كاملة بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 وتدهور الوضع الأمني في البلاد، وبعد سنوات من الغياب عاد من جديد في دورة استثنائية عام 2021 وين رجعت الأغنية والفنون لركحه من جديد. وكما كل المهرجانات الكبرى، يحمل مهرجان بابل الدولي في ذاكرته العديد من الحكايات والطرائف، من بينها حديثة مجسم حمورابي في إحدى دورات التسعينات وين تم إعداد مجسم ضخم يحاكي المسلة الشهيرة ليكون خلفية للركح قبل ما يتسبب ريح قوية وعاصفة رملية مفاجئة في إسقاطه وتحطيمه بالكامل قبل ساعات قليلة من الافتتاح. وقتها تخل فريق من النحاتين والعمال في سباق مع الزمن وعملوا أكثر من 10 ساعات متواصلة دون انقطاع لإعادة صنع المجسم من مادة الفلين وإنقاذ حفل الافتتاح.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: نسير كندر سيد الهاني على الموجة 104.7 إذاعة المنستير 104.7.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب

0: تقدمت أشغال وإعادة هيئة مسرح الهواء الطلق ببحسينة بنسبة 70% مع برمجة استكمال المشروع ليكون جاهزا مع موفى شهر أوت المقبل. وبيّنت سونيا بن عبد الله مهندس عام وكهيئة مدير ببلدية سوسة أن المشروع يهدف إلى إصلاح وترميم كل ما تم سرقته وإتلافه، ومن المتوقع أن تصل كلفته إلى أكثر من 3 ملايين دينار بعد أن كان في حدود 2.5 مليون دينار. أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويا دون حلول جذرية، وطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب، وأكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. في موضوع آخر، أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمر ضيا أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي نشاط مع إلزامية تحديد العنوان، وأكد أن الجديد في هذا المشروع هو ضمان بيع مواد صالحة مع التصدي لعملية الغش بكل أنواعها. وأيضا في موضوع دولي، ونقلا عن مصدر عسكري إيراني، حذر طهران من أن حصار مواني إيراني سيتسبب في ظروف غير متوقعة للمنطقة والاقتصاد العالمي وسيؤدي لقطع الممرات البحرية، كما أكد أن الرد على هذا الحصار سيكون خارج كل الحسابات ويتجاوز تصورات مخططيها ولن تقتصر التبعات على إيران فقط. نقطة نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: برامجنا ومنوعاتنا، الرياضة والأخبار وأغانينا، تجمعنا على موجتنا.
1: على موجتنا
2: إذاعة فلسطين ديما سبورت.
3: إذاعة فلسطين على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
4: أنفو المونديال،
3: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. بداية بالمونديال، أهم الحدث العالمي الآن في كرة القدم. اليوم النصف النهائي الأول باش يجمع في الثمانية متاع الليل بين فرنسا وإسبانيا، وباش يكون الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح هو الحكم اللي باش يدير المباراة هذه. غدوة نصف النهائي الثاني باش يكون في نفس التوقيت في الثمانية متاع الليل غدوة الأربعاء، باش يجمع بين الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. وللمرة الثالثة نصف النهائي باش يجمع أربع منتخبات بقى لها التتويج بكأس العالم بعد نصفي النهائي في 1970، وأيضا نصف النهائي في مونديال 1990 في إيطاليا. المونديال كما قلنا الأخبار متاعه ديما مازالت موجودة وتلقوها أول بأول على صفحة راديو مونديال سبورتس

الفيسبوك. بالنسبه لاخبار الانديه التونسيه، بدا بالاتحاد المناسيري اللي كان تدرب اللاعب احمد ابو عصيده من الترجي التونسي لمده 3 مواسم، وايضا تدرب ايضا المهاجم الجناح الايسر بشير يعقوب متكون في فرنسا في فريق موناكو عمره 22 عام، وسبق له الانضمام للمنتخبات الشبان لكره القدم في انتظار تجديد عقد حارس المرمى احمد سليمان. النجم الرياضي الساحلي الفرنسي كريستيان براكوني هو المدرب الجديد للنجم الرياضي الساحلي لمدة 2 مواسم لفريق كابر كرة القدم. براكوني كانت عنده تجربة في الموسم الفارط في مركز تكوين الشبان في الترجي الرياضي التونسي، وكان توج معاه بكأس ناسالي كرة القدم خلال فترة إشرافه المؤقت على فريق كابر الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم رسميا عن انتداب اللاعب الدولي رايد الشيخاوي لمدة 3 مواسم. رايد الشيخاوي لاعب السابق الاتحاد الرياضي المناسيري، انتداب لمدة 3 سنوات لرايد الشيخاوي مع فريق الترجي الرياضي التونسي. النادي الصفاقسي ينطلق اليوم ويستأنف التمارين مع مدربه القادم الجديد نبيل الأكوكي. في كرة القدم ديما، بالنسبة لتقسيم المجموعتين لأندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تنطلق البطولة متاعها، بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 وسبتمبر القادم. بالنسبة لتوزيع المجموعات، المجموعة الأولى نلقاو فيها مستقبل سليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، سيكك الحديد الصفاقسي، سبورتينج بن عروس، محيط قرقنة، هلال الشاب، هلال المساكن، بعث بوحجلة، جمعية مجرين، مكارم المهدية، كوكب عقارب، النجم الخلادي، والملعب السوسي. المجموعة الثانية باش نلقاو فيها الشباب القيروانية، الملعب الجابسي، مستقبل قصرين، جندوبة الرياضية، النادي القربي، أمل بوشمة، قوافل قفصة، جمعية أريانا، اتحاد قصور الساف، هلال رديف، القلعة الرياضية، سبورتينج الموكنين، أولمبيك الكاف، وأولمبيك مدنين. باش نختموا بكرة اليد، الختام بكرة اليد. الترجي الرياضي التونسي قدم 2 شكايات ضد الجامعة التونسية لكرة اليد إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة اليد بسبب منح الجامعة التونسية لترخيص اللاعب اسكندر الجفالي للمشاركة مع فريق منتدى درب السلطان المغربي في السوبر الإفريقي، وأيضا في بطولة أفريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس في كرة اليد اللي يقيم في كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، ومنح الترخيص هذا للجفالي دون علم فريق الترجي الرياضي التونسي بالموضوع. أجمل تحية كامل فريق البث المباشر، هيثم والناس، روف خضيرة، هويدا أساسي، تحية مقدم الميكرو شوقي العمادي. إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة في 7 متاع العشية. إلى اللقاء.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة ورا الموجة.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربعة و19 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، هذه الموجة ورا موجة ومعاكم حتى الخمسة.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام مع شروق قروز الأسبوع هذا. شروق مرحبا بك، نورتنا.
3: مساء الورد أحمد، مساء النور وكل طاقات المزيانة على كل مستمعي بعد المونستير.
0: نسلموا على آية الله فارس اللي متعودة تكون في الوقت هذا زادة في ديما القدام. الأسبوع هذا معك شروق كالعادة استضافة جديدة وإنجاز تونسي باش نحكيوا عليه، نسلطوا عليه الضوء من خلال الضيف اللي باش تستقبلوا أنت بطبيعة. فضل.
3: أكيد أحمد، في ضيفنا الجمعة هذه في ديما القديم الفنان حمادي سنين المتوج بالجائزة الوطنية الأولى في مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري، وذلك عن أعماله الفنية المتمثلة في مجسمات للأسماك المصنوعة من الأخشاب والخزف التونسي التقليدي. معانا عبر الهاتف الفنان سي حمادي عسليمة، ومرحبا بك على إذاعة المنستير.
0: باه نعاودو نتواصلو مع سي حمادي سنان، اكيد باش نحكيو على حاجه جديده يمكن في مجال الفن، وديما نحاولوا من خلال ديما القدام نسلطوا الضوء على نجاحات وانجازات في مختلف المجالات للتوانسه بصفه عامه. اليوم بصفه خاصه حكينا برشا على الفنانين ووضعيه الفنانين من خلال فقراتنا وفقره حدث ولا حرج. تو باش نحكيو على نجاح فني اخر من خلال كما قلت التتويج بالجائزه الاولى في مسابقه الابداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري. اليوم كيفاش نجمو نستغلوا يمكن حاجات باش نعملوا نجاحات وانجازات فنيه ومجسمات، هذا اللي باش حكينا عليه سي حمادي اللي معنا. سي حمادي
3: هو احمد. سي حمادي اهلا وسهلا،
4: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي اذاعه المنستير.
3: شكرا على تلبيتك الدعوه والف مبروك لك وكيف توليت المهدي على هذا التتويج الرائع.
4: بارك الله فيك وربي يخليك، وإن شاء الله هالراو الشباب زاد على ينسج على هذا المنوال.
3: أكيد سي حمادي، لو كنت عرفنا أكثر على روحك، تحكي لنا على تجربتك الفنية وخاصة علاقتك الجميلة والكبيرة بالأسماك.
4: محمد سنان من خريجي المعهد العالي للفنون الجميلة سنة 88، درست تربية تشكيلية لمدة 35 سنة، وكيف كيف مؤسس جمعية دار الحوت بالمهدية من عام 2012. الحقيقة مهدية اللي يقول مهدية يقول شبه جزيرة عندها ثلاثة بكرة من ثلاثة جوانب. غرامي بالحوت، احنا تخلقنا في الحوت ومع الحوت وناكل أكثر أيامنا حوت، الشيء اللي يخليك معناها تستغله في الجانب التشكيلي وكل. كيف كيف بما أنه زاد من أهداف الجمعية دار الحوت هي النظافة على بالمحيط ونظافة العمل البيئي لآخره، استغليت الأخشاب العائمة اللي خرجها البحر. عندها خصوصية هي نفسها، كل خشبة وكل قطعة خشب تتميز على واحدة أخرى، معناها هنالك تفرد في شكلها وفي الجرافيزة مالت وسطها وفي التكستور متاعها، الشيء اللي يخليها كي تجي تصنع بها حاجة فنية إذا هي كانت قابلة للإتلاف شقع حرقها ولا استغلالها في بطريقة أخرى، احنا استغلناها من ناحية التشكيلية. بالطبيعة المفهوم هذا هو استغلال الألواح العائمة لدوا فلوتي، ما هوش من اختراعنا احنا، هو على المستوى العالمي موجود، إلا أنه الإضافة اللي هي كانت حقيقة من ابتكاري الخاص هي استعمال هذا التزاوج تقول أنت وهذا التوازن بين الخشب العائم والمربعات الخزفية التونسية التقليدية، معناها الفايونس متاعنا العربي
0: القديم اللي هو ديشي زاد سي حمادي. هذا الفايونس ديشي
4: يعطيك الصحة، هو نفسه أني كان عندي من البنات داري سبيب أنت ينو خبيت تقريبا، هو أي دار يعملوا فيها الفايونس تقريبا 5-6 أمتار مربعة معناها ديشي
0: يخبيهم. صحيح
4: سكو خبيتهم استغليتهم ولا مي بعتلي كيف ولات الخدمة كبيرة ولات موجودة وفما طلب على العمل متاعي، وليت نشري المربعات الحائطية بالحائطية نعم الخزافية بالطبيعة يعني باش نغير ونجدد في الأعمال متاعي. هما بيدهم كي تقص الأشكال اللي حسب الأسماك اللي عندك باش يطيحوا دي دي شيء معناها بقايا البقايا ديك بالطبيعة بياقة استغلالها بطريقة أخرى زادة ما يضيع حتى شيء. نقول روحنا استغلنا مواد كانت قابلة للإتلاف عملت تباين ما بيناتهم الزوز هما ووصلوا إلى حد التناسق والتكامل. الحقيقة أنت ربي كانت استغلال جيد وقع تقديره وتقييمه تقييما جيدا اللي خلاني باش حرصت على المرتبة الأولى في المسابقة تاع الابتكارات.
3: وهذا باش نحكيوا عليه سي حماد, باش نحكيوا على المسابقة اللي توجت بها بالمرتبة الأولى وطنيا. كيفاش جات الفكرة المشاركة, كيفاش التحضيرات, كان تحكينا شوية على التفاصيل.
4: صحيح صحيح, هو أني من ملي أني نقرأ في تونس في البوزار بيان سور خاطر ماهيش وليدة اللحظة, هي 40 سنة واني نزور في معرض صناعات تقليدية نتاع الكرم ولا واني ننصح كل ولي في أي مناسبة تجي كل عام هي تجي في عطلة مارس دوبو مي يهز سيارات ويعمل دورة في المعرض. هو أكبر ميتينج عندنا في تونس اللي تقريبا يتكون من 1500 ستاند وعارض حرفي, ديما تلقى أفكار متجددة. كان فما جناح من قبل بيانسير هو جناح الابتكارات, كنت أني نزور على أساس باش ناخذ أفكار وكنت نتمنى نشارك فيه. حتى وجيت معناها في العمر هذا اللي هو عمري 63 عام بالطبيعة عندي علاقتي بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمهدية هي اللي أعلمتني بالمسابقة الموضوع متاحها خاصة وشاركت فيها. وكان عندي أني أعمال معلقة راو في مدينة المهدية اللي يعرف المهدية راو شافة في المسلك الصحي للمترجلين في برج الراس عندنا حائج جدارية كاملة فيها تقريبا 18 سمكة مختلفة بالطبيعة وبالأخشاب العائمة معناها ولات بأمبليم دو ماديا اللي هو زاد عاوني ولا عاون لجنة التحكيم باش تاخذ بعين الاعتبار هذا العنصر باش فزت بهذه المسابقة.
3: نحكيو على أعمال فنية متميزة ميزت ولاية المهدية من أي لفيو مهدية نرو أعمالك سي حمادي, يعطيك ألف صحة. وأنت لفت الانتباه على موضوع مزيان برشا ونحبه بالمناسبة هذية نخليو الناس تسمع بير, هو الفواغ لم أكثر من 1500 ستار ولازم نتولي عنا عادة نمشي نتفرج ونأخذ فكرة.
4: وي صحيح صحيح, أنا نشجع والنادي ونعاود النادي على خاطر معناها كي نقول لك يعني حسب تقييمي كأستاذ معناها متقاعد أنه زيارة المعرض لمدة 4 ساعات مش تدور الكوليكا ولا 5 ساعات كأنك قريت 6 شهور دراسة 6 شهور دراسة على خاطر التنوع اللي فيه من الابتكارات, ناس قاعدة تخدم وناس قاعدة تجدد وناس قاعدة
0: ومدارس يمكن في الفن التشكيلي نلقاها في معرض واحد. ودي حاجة حلوة برشا, يعطيك صحة سي حمادي, وإحنا نفرحوا لنلقاو بالحق كفاءاتنا في كل المجالات قاعدين يتميزوا ويجتهدوا وقاعدين ينوروا حتى في جهاتهم. يعني كي نحكيوا على سي حمادي نحكيوا على المجسمات هذه اللي مزين المهدية, وكي نحكيوا على المهدية نحكيوا زاد على الجمعية, جمعية دار الحوت. أنت حكيت على الشباب في بداية المداخلة سي حمادي, قلت شاء الله الراو الشباب ياخو معناها المشعل وينسج على منوال يمكن الناس اللي عندهم أكثر تجربة وخبرة. لكن أنت بتجربتك وخبرتك سي حمادي, الشباب مغروم بالفن التشكيلي بالفن اللي تقوم به أنت على الأقل, قاعد فما شكون يحب يتعلم من عندك يتواصل معاك وإلا وساع البال ما فماش عند الشباب متاعنا؟
4: لا والله العظيم موجود, والله العظيم موجود, والله نعطيهم حقهم الوالي حقيقة متاع ربي خاطر كم شقد اللوم فيهم وكل كم نلقى واحد شيء. أني لقيت تجاوب عن خاطر ما قل ماني قلت لك كنت في الميدان التربوي كنت نعمل عدة ورشات فنية معناها وبعدة تقنيات مختلفة وعدة مجموعات معناها من عند زملائي وزميلاتي في معاهد أخرى وفي مدارس إعدادية أخرى. كانت الورشات على طيلة السنة.
0: ممتاز.
4: على خطر هي احنا الهدف نتاعنا هو نحبه واحنا حسون. هي عملية تحسسية. والله كأنك حاضر اني توب في تنيدي. نكلم فيك واني في الجم مروح من صفاقس كنت في سيمينار. سيونتيفيك اي ارتيستيك. كيفاش باش نوصلوا المعلومة. استدعوني باش في الفاك دي سيونس باش نوصلوا المعلومة للنشأ. بمعناه من الجانب بأكثر سلاسة خاطر من الجانب
0: العلمي تبسط وتغرم تغرم الشباب والجيل الجديد على خاطر الطريقة زادة متاع تقديم المعلومة تختلف وهي اللي باش تحبك في الحاجة الحاجة هذيك اللي باش تعملها
4: هو يبدو خاطر هو وقت اللي يقوم بالعمل اللي بيده يولي يحبها وزيد كيف يقوله يعطيك الصحة ويروح على تعمل له اكسبوزيسيون زادة كيف كيف وبعدين يروح يعلقها في الدار يولي هو ساهم معاك في إيصال المعلومة وفي إيصال التحسين.
0: آخر سؤال سي حمادي أكبر مجسم قمت به قداش معناه قعدت تعمل فيه تخدم فيه
4: هو خطر إذا تفهمني المجسم هو ذا سكون أبيل إنسكولتور أباريوليف مشكل مجسم ثلاثي الأبعاد
0: أي
4: أكلي تلصق على الحيطة ذا يبدأ خارج على الحيطة تقريب 5 سنتيمترات
0: أوروليف
4: إلى حد الآن فما 2 متر معناها كبر 2 متر والعرض تقريبا متر ومتر وعشرة اللي يتحكم لي هو في الكبر هو القطاع متاع الخشب
0: خشب
4: فوالا
0: إن شاء الله بالتوفيق الكلمة الشروق تختم اللقاء
3: شكرا لك سي حماد ألف مبروك مرة أخرى على التتويج هذا مشكورة على المداخلة متاعك وإن شاء الله في القادم الفرص وقادم النجاحات تدخل معنا وتعطينا أكثر تفاصيل كما هكا شكرا لك مرة أخرى سي حماد
0: مشكور سي حمادي سنين المتوج بالجائزة الأولى في مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري ما يتلوح شيء قال لك سي حمادي كل شيء نجمو نعملو به لوحات إبداعية ونزينو به الجهات متاعنا وديارنا والفوز بالمسابقة هو في حد ذاته أنا التكريم سي حمادي واعتراف بالقيمة الفنية اللي يعمل فيها الحقيقة من خلال صناعة هذه المجسمات شروق يعطيك الصحة
3: مشكور
0: ترجعنا نهار الخميس
3: إن شاء الله إن شاء الله نهار الخميس مع قصة جائحة جديدة وطيف جديد
0: تكسحة شروق قروز مشكورة
3: شكراً

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. اكذب بشوية. أطرف تعليق منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، كلمتين خفاف نظاف يحبوا يقولوا الأخبار المفبركة والمعلومات المظلة المنفوخة بالسيليكون والمفوحة برشة توابل وبهارات، واللي يظنها صاحبها إنجاز عظيم ما تنجم تكون كان مسخرة. جيلنا متاع السبعينات والثمانينات كانت عنده عبارة أخرى يعلق بها على الكذبة، كنا نقولوا شوط بالشوية ورد بالك تقعر الشبكة. ووقت واحد يكذب قدامك كذبة مفضوحة تقول آي عيني. وثم مثل كنا نقولوه وقت واحد يتجاوز كل حدود المعقول، كذب مفلق طاح الكوز قعد الزيت معلق. توعد عن الذكاء الاصطناعي اللي يزيد يأيد الكذبة بالصوت والصورة. أما الكذبة مهما كانت محبوكة ومطروزة لازم تتعرى وتولي محل تندر، مش بالمعلومة في حد ذاتها، أما بالشخص اللي يسمح روحه باش يكون أضحوكة. وانت يا صاحبي كيف عندك هالموهبة متاع الكذب؟ ما وصرفها في طريقها؟ كيف تتمتع بهالخيال الواسع ما واستثمره في بقعته؟ اش معناه؟ ثم وجه آخر متاع كذب؟ ايه ثم وجه كذب محمود ومطلوب في الأدب مثلا. مش يقولوا أجمل الشعر أكذبه؟ الشاعر وقت يحب يرسم لوحات جميلة يستخدم الخيال المبدع الخلاق ويعطينا صور عجيبة خارجة عن المألوف. يقول البحتري كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه. يعني الشعر ما يحتاجش المنطق أو إثبات علمي واقعي، وإنما يحتاج لجمال الخيال. الأديب اللي ينتج رواية ولا قصة يعمل برشا على الخيال والغريب. هذاك علاش توا عشرات القرون نقراو في ألف ليلة وليلة اللي ما نعرفوش بالضبط شكون كاتبها، لكن نعملو كيف على الأحداث والصور العجائبية اللي بدحها الخيال. ونقراو كليلة ودمنا لابن المقفع لنقريب نصدقوا اللي الحيوانات تتكلم وتفكر وتكمبن أكثر من البشر. ورسالة الغفران للمعري والكوميديا الإلهية متاع الإيطالي دانتي. ونعملوا كيف على ساعة الخيال والصور والأحداث الإبداعية اللي فيها. ثم وجه محمود للكذب في الفن المسرحي والسينمائي، والفنان التشكيلي أدواتهم الإبداعية هي الخيال. عندهم خيال خصب قادر على تشكيل مشاهد فوق الواقع وتصنع الرجة والدهشة، وهذا في حد ذاته هدف من أهداف الفن. وهذاك ما نسميوهش كذب، هذيك قدرة على صنع عالم موازي للواقع، عالم حالم وممتع في رمزيته أو حتى في نقده للواقع. أما وقت يولي كذب مجاني وما عنده حتى غاية غير الضرر والفتنة بين الناس، ما النجم كان نقوله الهدايا بن عروس، اكذب بشوية عيش صاحبي إذا هذا يريحك. أما رد بالك من كثر ما تكذب تصدق روحك ويصير لك كيف ما هك السيد اللي رقد قام بدأ يبرح في السوق، يا ناس راهو سيدنا السلطان عامل وليمة للمواطنين في داره، الحومات وشحومات وهاهي ماهي مرطبات وغلال وفواكه ومكسرات، وهات شاشيتك هات صباطك تلمت الأحباب من كل قبيلة وشدوا ثنية للقصر، اللي بلغته معطلت وحطها تحت ضبوطه وبدا يترس حفيان، واللي على بغلة ولا على بهيم ويهمز ويضرب فك الزايلة وينهات ملا، ما يلزموش يلحق على العقبات، تطلعش الموزقة عبي وحدك، الشي منشر واللي يلحق الأول يهز الملمة واللي ثمة وفي عوض صحن يهز عشرة، كيف ما نشوفه في الملتقيات وبرشة مناسبات. ولا تقول زوالي ولا مركانتي بكلها في الحلوق ومع الكريشة لا ترحم من مات. والسيد اللي خرج الإشاعة يجري معاهم يلهث ولسانه طالع ويسلد في العرق سلطان. وصلوا للقصر الدنيا بيتها وثم كان الحراس ماشيين جايين بسلاح، أشبيكم كي سبتكم؟ قالوا لهم فين العشاء؟ فين الطعمة والفيشطة والزردة؟ أي قالوا لهم اتكسلوا وارجعوا منين جيتوا قبل ما يطلع لنا عرق الغضب. منين جاكم الحديث المرزي؟ تسيدنا لو كان يلقى توا يوكلكم عصا عصا. رجعوا هاك السكان يكركروا في شلايكهم. تلفت واحد منهم للي خرج الإشاعة قالوا أنت مولا العملة وكيف في بالك اللي هي كذبة؟ جايبك تجري معانا وسبقنا. قالوا وين نعرف؟ ماني خممت قلت تطلعشي الحكاية بالحق، نمشي ناخو بايا مع الناس. ولا خير في اللي كذب ولا خير في اللي صدق. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
0: إذاعة المنستير
2: 97.3
3: موجة ورا موجة حتى الخمسة متاع العشية. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، باش نواصلوا مع الاستضافات وعلى الخط. في إطار احتفائه بالموسيقى التونسية وإعادة تقديمها في قالب سيمفوني راقي، يلتقي الأوركسترا السيمفوني التونسي بجمهوره في عرض موسيقى من بلادي. هو عمل فني يمزج بين الأصالة وفن التراث الموسيقي التونسي وجمالية الأداء الأوركسترالي، ليمنح الألحان الخالدة روح جديدة ويبرز ثراء الهوية الثقافية التونسية. وللحديث عن هذا العرض سعداء باستضافة الموسيقار التونسي شادي القرفي، قائد الأوركسترا السيمفوني التونسي. مرحبا بك سيد شادي.
4: أنا مرحبا وكل المتابعين على موجات إذاعة.
3: مرحبا بك، مش أول مرة معايا سيد شادي القرفي.
4: مش أول مرة،
3: حكينا قبل على الأوركسترا السيمفوني التونسي وحكينا شوية على الموسيقى التونسية بصفة عامة والموسيقات الأخرى وأهمية زادة المزيج بين كل الأنماط والأنواع الموسيقية باش نخرجوا حاجة حلوة ويقبلها المتابع والمتفرج التونسي. دونك باش نحكيوا على بروجي، على مشروع جديد إن شاء الله باش ناخذ لي أكثر تفاصيل معاك. شنية فكرة عرض موسيقى من بلادي وشنية الرسالة اللي يسعى لإيصالها للجمهور هذا العرض؟
4: والله هو موسيقى من بلادي، يعني من العنوان ظهر أنه ستكون حول الموسيقى التونسية. استغلينا أنه بمناسبة ستينية مهرجان كارتاج، قلت علاش لا ما نعملوش 60 سنة من الموسيقى التونسية، رغم أنه أنا ضد حرف الجر ذاك ميناء، أنا حطو 60 سنة موسيقى تونسية. فشنو 60 سنة موسيقى تونسية؟ أول حاجة ستقدم في شكل أوركسترالي، وستكون بحث في المسارات الفنية اللي ميزت الموسيقى التونسية في 60 سنة، ما نقولوش الأخيرة، معناها في 60 سنة اللي عرفت فيها الأوج متاعها الموسيقى التونسية.
3: نعم، نحكيو شوي على انتقاء الأعمال الموسيقية في 60 سنة هذوما. كيفاش تم انتقاء الوصلات، الأغاني، الاختيارات اللي باش تتأدى بطريقة أوركسترالية حسب الفترات، حسب الأنماط؟ كيفاش اخترت باش تعمل التوليفة هذه بين مختلف الفترات اللي عرفت زادة أنواع مختلفة من الموسيقات اللي نسمعها واللي هي تعتبر تونسية الكل؟ ها،
4: وهو شوف، أنا كيف ما قلت مانيش نخدم دون لوردر كرونولوجيك، معناها بالترتيب التاريخي، مش نخدمه على الاتجاهات. على الأغنية دي ما نقول أنا مش لموسيقى، الأغنية كذلك شعر
3: بالضبط، كلمة
4: كلمات. فالاتجاهات الموسيقية كانت مختلفة والاتجاهات الشعرية كانت مختلفة. نجموش فما مثلا خميس ترنان، والمدرسة خميس ترنان كان مغل في الطبوع التونسية، مقامات في تونس معيتوا لها طبوع مغل، فكانت موسيقاها فيها الطبوع التونسية، فيها الطريقة التقليدية اللي هوها رؤيته هو الفنية. فمثلا محمد تريكي مختلف، محمد تريكي بخلاف غنية زعما يصافي الدهر، أغانيه تسمى خفيفة. شو خفيفة؟ في معتدل محمد تريكي وقدور صرار فيه وهذوما الجيل هذاك معتدلين. شو معتدلين؟ معناها مش مغلين، عندهم أغاني منا وأغاني منا، هذوما اتجاهات. وعنا كذلك فترة مميزة اللي هي فترة عبد الكريم صحابه، ما ننساوهاش. هو مش، أنا ديما نقول راهو العمل مش انتقائي، معناه مش مثلا اخترت محمد تريكي مثال يعني صالح المهدي خايب،
3: أي
4: ما هوش هذا.
3: ماكش قاعد تصنف انت في الفنانين ولا في الأعمال؟
4: هو أنا نأمن بحاجة أنه ثم مثلا دو عبد الكريم صحابه علاقتي به هو كبيرة كان يدرس فينا في المعهد الوطني الموسيقى بعد توصلت علاقة أنا نشوفه يجي يمثل اتجاه وجيل كامل معناها
3: صحيح مرحلة كاملة من الفن التونسي صحيح
4: أي في اتجاه آخر ما غير ما نقعد مثلا نعمل محمد علام الجيل كلهم يعبروا مع واحد يكفي
3: صحيح
4: خاطر إذا كان مش ندخلوا في التعامل السطحي أنا أقول مع 60 سنة من الموسيقى التعامل السطحي راهو نجم يهزنا 10 سنوات كل يوم نعملوا حفلة ونكملوها
3: بالضبط هو معناه ماهوش عرض تكريمي وإلا باش ترضي بيه أسماء معينة ولا
4: لا لا لا
3: فيه اجتهاد فيه توجه فيه رؤية هذا هو معناه اللي باش تخدم عليه تصور معناه خاص بشادي القرفي
4: واستعراض لمراحل فنيه موسيقيه شعريه مرت
3: ولا وكنقولوا موسيقى تونسيه زاده مش ملتزم بطبوع تونسيه فقط معناها اليوم فما موسيقات اجنبيه معناها تم معناها استغلالها في فترات معينه من فنانين معينين اللي ولات عندنا موسيقى بهويه تونسيه بروح تونسيه بايقاعات مثلا يمكن ماهيش تونسيه بالاساس لكنها ولات في الاخر في الهويه نتاع الحانها خاصه الحانها
4: أنا مثلا توا فما الجمهور العريض فما غنية اسمها ياسمينة الناس كلها صحيح عند متاع كمال
3: رؤوف النقاتي صحيح الله يرحمه
4: فهمت
3: تتعرفت معه
4: هي راهو لحن مصري هذاك أصل الأغنية يا زين العابدين والورد هكا حاجة الله يزين والورد على الخدين هذه أصل الأغنية لكن كما الجمهور العريض ممكن ما عادش مقتنع بها انها اغنيه مصريه يعرفها تونسيه يعرفها نتاع كمال معناك تقول الاغنيه يسمع اللحن هذا يقول لك نتاع كمال
3: رؤوف النقات
4: هذا اللي انت اشرت له معناها مشكور والله يعطيك الصحه انه راهي الموسيقى التونسيه لا تعني الطبوع
3: فوالا فوالا هذا يمكن
4: هويتنا التونسيه لا تتمثل في الطبوع لكن نوليو ناس جامدين منغلقين وما عنا انزواء
3: وما نش ما متنوعين في تراثنا الموسيقي معناها حاجة بركة عن في حد ذاتها ولا ما بالعكس
4: احنا
3: منفتحين على كل الموسيقات وعندنا
4: الثقافة الوطنية
3: فوالا فوالا به نحكيو شوية على اليوم الانجاز الفني سي شادي كيفاش يوفق الأوركسترا السيمفوني بين التوزيع السيمفوني والحفاظ على روح الموسيقى التونسية وأكيد وحتى عمل طلع على الكومنتير وعلى التدوينات متاعك فما كلمة يمكن باش تقال لك شوية ملوخية بالمايونيز
4: هذيك كلمة معناها مستهلكة استعملها المرحوم سي عبد الحميد بن عجية هو معروف بروحه الخفيفة سي عبد الحميد فعبر عليها على وقت عمل فني صار في تونس منيش نقول عليه شنو عبر عليها بروحه خاطر هو روحه خفيفة
3: صحيح.
4: جايين توا يعاودوا فيها وما يضحكوش اون بلوس كل واحد ما تضحكش تحكي والله وكي حكي عليها سي عبد الحميد ما حكيش على حاجة كمن هذي حكي على عمل آخر رغم أنه ناجح برشا العمل هذي وترسخ في تاريخ الفن التونسي توا راها هكيكا تو يقعدوا تعاود فيها ومايونيز ومخوتي صوبة ما تزعمهاش ضحك
3: صحيح
4: مولاها تو كان جا حي ماشي يعاودها
3: صحيح
4: هذيك وعندك يقول لك الاخرى هذيك كيف ما انا كتبت الاسئله انا انت التدوين عرفتك اللي تحكي عليها هذيك سيتي دو لا ميتافور
3: اي لا واضح هو فما رسائل حبيت توصلهم راهو اليوم الموسيقى التونسيه نجم نعطيها قيمه وفالور كي تكون زاده باخراج موسيقي اوركسترالي معناها ماهوش حاجه تلغي حاجه ولا حاجه ضد حاجه بالعكس
4: لا تجيك الاسئله فما اسئله نقع شخص معناها تسال في سؤال ما معنى التيارات ومتعجب الفنيه في ما معنى التيارات الفنية في الموسيقى وحاسس نفسه وكأنه الفيلسوف
3: عميق
4: فوكو وهك عمل عميق معناها في السؤال متاعه وباش تبدأ الحملة خاطر بديت الحملة هاود رشنية بالمايونيز بديت ما زلنا ما بديناش هذوما ناس رافضين وانا استنست خاطر توا عندي سنوات نخدم هيك وما فهموني انا التعليق لكن عطيتهم اشاره رانا سي بون ولينا نعرف
3: جوزنا الحاجه هذه جوزناها كما قلت سؤال سي شادي دونك التوليفه بين الموسيقى السيمفونيه التوزيع السيمفوني مع الحفاظ على الروح التونسيه فهل فما التجربه والخبره نتاع الاوركستر السيمفوني التونسي باش يخرج لنا حاجه مزيانه برشا دونك في العرض ان شاء الله الاصوات اللي باش تشارك ان شاء الله نجم تعطينا هيك
4: نور الدين الباجي اسماء بن احمد أحمد الرباعي ريج بريك سوبرانو نسرين المهبولي معنا زوز ضيوف شرف ضيف اللي هو ميز الموسيقى التونسية أنا نعتبره في جيله اللي هو شكري بوزيان على ميزه بصوته عنده ميزة خاصة شكري في صوته وكذلك ملحن لحن حاجات حلوة برشا شكري ومن الفنانين اللي يتقنوا على عكس برشا عباد ما يعرفوش أنه شكري يتقن برشا الموسيقى التونسية ومتمكن منها صحيح.
3: ورجع للإنتاج حاجة البيس معناه شكري بوزيان رجعت له شوية الموتيفاسيون نفحة خليني نقول اللي في وقت راهو برشا ناس دخلوا في التريب متاع الاكتئاب الديبريسيون شكري بوزيان ما شاء الله ليه معناها بوزيتيف برشا في الحوارات متاعه في الديكلاراسيون متاعه قاعد ينتج قاعد يخدم ومحليه معناها يعني حصل لي شرف وقابلته حتى في ذات المنستير تقريب يمكن 7 أو 8 سنوات التالي جاب حذنا دونك روحه خفيفة وشبابي ويحب يخدم وعارف اللي هو خلى بصمة في الموسيقى التونسية ومازال ينجم يعطي أكثر الموسيقى التونسية دونك تحية كبيرة لي شكري بوزيان وكل الفنانين من جيل وإلا من أجيال أخرى
4: سمحني فما حاجة أنا ديما نقولها هذوما فنانين تفرجنا فيهم وإحنا صغار وكبرنا فيهم كبرنا معاهم والبلدان عمرها ما تلوح فنانيها ولا مفكريها ولا كتابها ولا رساميها ولا نحاتيها ولا شعراها تقدموا في السن أو شباب هذيك سنة الحياة شكري ونور الدين الباجي وعدنان الشواشي وسليم دمق وصلاح مصباح الجيل هذاك كي طلع كان وراهم جيل اللي هو محمد أحمد ومصطفى الشرفي وأحمد حمزة اللي كانوا نجوم في وقتهم هذيك سنة الحياة لكن نظرية أنه يزيهم وخذيه وقتهم أنا من موقع مسؤولية اللي أنا فيها عمري ما خمم هكاكا والفنان ما عندوش عمر
3: هذا هو صحيح مدام ينتج مدام يتنفس وينجم يخدم بالعكس فرصة باش نستغلوا الإبداعات اللي عنده ونخليه أثر يبقى للتاريخ معناها للمستقبل للأجيال الجاية باش يلقاو بالحق خاطر باش نشتاقوا يمكن لنوعية الأسماء هذه وإنتاجاتها وإن شاء الله على أقل المبدعين الجايين يكونوا معناها خذاو مليح الصنعة خليني نقول متاع كل الفنون على قاعدة من الناس اللي أنجت وأبدعت في مجالها كلمة أخيرة شادي موسيقى من بلادي العروض القادمة وين نجم نتبع العرض هذا إن شاء الله
4: العرض هو خاص بمهرجان كارتاج والمهرجانات الأخرى فيها برمجة تشبه لبعضها فحتى إذا كان كراتيت عرض في مهرجان المنستير تلقاه هو نفسه على بعد 20 كيلومتر في سوسة وتخرج من سوسة تلقاه نفس العرض على بعد 20 كيلومتر في القروان وعلى بعد 5 كيلومتر في الواحد فهذو معروض يتبرمجوا كان في عرض في كارتاج فقط لأنه
3: وقتاش في كارتاج يكون إن شاء الله؟
4: يوم 22 جويلية
3: إن شاء الله نهار 22 جويلية موفق
4: مش داخلين في الكوبي كلي متاع المهرجانات الأخرى
3: واضح يعطيك صحة شادي القرفي موسيقار سعيد ديما بالمصافحات معك والمداخلات هذه شادي القرفي قائد الأوركستر السيمفوني التونسي وحكينا شوية على موسيقى من بلادي العرض اللي بيشتبعوه يوم 22 جويلية في مهرجان كارتاج وكيد شادي والأوركستر السيمفوني التونسي بيكون موجود في عدد من العروض والمهرجانات الأخرى هكذا نكون وصلنا لختام حصة اليوم من الموجة وراء موجة. نشكر برشا هيثم وناس في الإخراج التقني وهيدا بن ساسي في التنسيق روف غديرة في البث الرقمي محمد الجموسي في الإعداد العام وكان معكم في التقديم أحمد موسى. بعد شوية جنة حوتير مع إناس الغرياني للقاء.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة انقطاع المياه والتي تتكرر سنويا دون حلول جذرية، وطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشراب خاصة في فصل الصيف، وأكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضيا أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد عنوان حسب ما كشفه، وأكد أن الجديد في مشروع هذا القانون ضمان بيع مواد صالحة مع التصدي لعمليات الغش بكل أنواعها. وقال عمار ضيا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أن مشروع القانون ينص أيضا على تنظيم ومراقبة أسطول الموزعين مع الإعلام بمحتوى البضاعة. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بالترفيع في الأحكام السجنية الصادرة بحق وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، وذلك في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بمسار التحقيق في قضية اغتيال شكري بالعيد. جاء قرار الاستئناف ليشدد الأحكام بالترفيع في العقوبة السجنية الإجمالية المسلطة عليه في القضيتين لتصل إلى 29 عام سجنا بعد أن كان محكوم

0: قبل تعرض للشمس وإعادة التطبيق كل ساعتين وبعد السباحة والتعرق مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. وأكدت وزارة الصحة أن كل هذه المراهم أو البوماد رغم أهميتها لا توفر حماية كاملة، ومن الأفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، والحرص على ارتداء ملابس بيضاء واقية وقبعات ونظارات شمسية. في موضوع اللاعبين التونسيين الذين شاركوا في كأس العالم لكرة القدم، وتبين أن تحاليلهم كانت إيجابية أي أنهم تناولوا منشطات، فقد جاءت اليوم إلى الجامعة التونسية مراسلة من الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. أعلمت الفيفا في مراسلتها أنه لن تتم معاقبة لاعبي المنتخب التونسي وعددهم 8، حيث أن المنشطات في الحقيقة هي بسبب تناول لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة، ولم تعمد اللاعبون شرب المنشطات. شكرا لكم على حسن المتابعة. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، والآن تأتيكم الزميلة إيناس في برنامج جنة حطير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في الصيف بكل نلوجو على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة، وتبقى بيها
1: بالبحر.

يا أهلا وسهلا بكل مستمعينا في تير وجنة، مرحبا بكم في العدد الجديد من هذه الحصة التي تعنى بالإبداعات الشبابية بخطواتهم الأولى ومسيرة الأكيد نحبوها ودائما تكون حافلة، حتى إذا كان فما طبعا كما نقولوها ديو ديبا، معناها فما الكورب اللي تخليك تطلع وتهبط، وهذه هي سيرورة الحياة، لأنه الإنسان من غير فشل ما ينجمش يواصل، من غير نجاح زادة أنه يركز ويقتصر كان على النجاحات تكونش فما نكهة في الحياة. على هذاك يلزمنا ديما هكا الهزات هذية وهليكور بيلزمنا نعيشوها ويلزمنا نتعايشوا بها، لأنها هي تبقى دائما السر الوحيد في المسار متاعنا ومواصلة المسار متاعنا. وانت بطبيعة الحال والكاريزما متاع الشخص وشخصية الإنسان بصفة عامة ولا الشاب بصفة عامة، اللي يحمل حلمة واللي عنده حلمة يحبها تكون متحقة سواء على المستوى القريب وإلى البعيد. فما الحقيقة برشا مشاغل تنجم تخص الشاب ولا الشابة وتخليه يأجل الحلم متاعه باش يحققها لمراحل طويلة ولفترة طويلة. فما اللي سبحان الله تتفتح قدامه كل البيبان ويلقى الفرص المتاحة، لأنه لربما اختار المسار الصحيح اللي هو معناها ماشي معاه وينجح فيه. على ذلك أنا نأكد ونتأكد أنه مسار

0: كورال المنستير ملي هما صغيرات هكا، ملي هما أطفال، حتى لين كبروا ما شاء الله وجنحوا طاروا قاعدين يطيروا. احنا مش نلقاهم في فيينا الأيام القريبة القادمة، مش نلقاهم في تظاهرة حلوة برشا، والتظاهرة كي تكون فيها معنى السلم والسلام، وكي يقول لك السلام الكورالي محلها محلها وجهها ومحلها كما نقولوها تيرة، محلها معنيها بالحق جنحوا على قاعدة. محليك بشيرة، نحب نسلم عليك، نحب نقول لك رك عزيزة وغالي على قلوبنا ونحبك برشا. وأمير زادة، ومن أين ذلك الشبل؟ تحية ليك وسعيمات والمجموعة الكل، وأنا فرحانة بيك يا أمير. وأنا ملي سمعت صوتك من اللول، ملي كنت بحذية والله قلت لهم هذا باش يكون عنده شأن، ولو أنت جيتني كبير شوية ماكش صغرون معناها.
1: أي
0: قدم قدم
1: قدم عمين التالي
0: عمين التالي معناها ما عندهاش برشا، يعني مش من الوليدات اللي بدأوا معايا في أرابيسكو 20 سنة تبارك الله في المجال الفني.
2: وقت مرة سبعين الصغار الجروب صار
0: جيتوا بحذية أمير، جيت أي وأنت صغير؟ لا لا أمير مش موجود، لا لا لا لا لا مش لا موجود مشيش أمير
1: ولا صغير برشا ما انت
2: صغير صغير صغير جبنا
0: زعما. مرحبا بك يا بشيرة نورتنا.
2: شكرا شكرا للفرصة اللي عطيتنا.
0: لا فرصة انتم عطيتونا الفرصة وبارك الله فيكم، نعرف برايف ونعرف معناها وقتكم محصور ونعرف أما فما جدية وفما تقسيم للوقت الترفيه ترفيه، وقت اللي يلزم يكون فما برايف فما برايف، وقت اللي يلزمنا نخرجوا البحر وزادا نستغلوا صيف وما ننساوش اكيد معناها تكون زاد الفرحه
2: والله المده هذه ما احناش لاقين وقت
0: هذا هو اش قلت لك يعطيكم الصحه
1: نمشيو ونرجعوا يبدا صيفنا ان شاء الله
0: يبدا صيفكم ان شاء الله بحولنا. واحده من الناس والله نصيف كان في سبتمبر محلاها سله العومه في سبتمبر تخف كما نقولوها الموجه نتاع الاكتظاظ مستفين، ومش معناها احنا ضد بالعكس احنا نحبوا هالحركه دي اللي تصير في البلاد وكل شيء، ما احلاها السكينه والروح بالحق ترجع تجنح منه الجديد هكا. ولا امير يا امير يا صاحب الصوت الراقي والجميل نورتنا واسمع على مسمى.
2: انا حبيت نهنيكم بالاستوديو
0: والله انبهرت بشيره
2: عجبني والله محلاه كلور انا البلو هذا يعجبني
0: اللون او الازرق
2: اللون يعني هذا بالضبط يعجبني برشا
0: لون المستير
2: اي لون المستير حلو برشا
0: لون السماء والبحر لون سيدي بوسعيد لون كورال لون معناها يخص بالحق مدينة المنستير بصفة غريبة معناها كرة السلة برشا برشا معناها مجالات حياتية عندكم وأنشطة فيها ديما ذاك اللون مدام مستير هكا محلاها محاطة بالبحر من كل جهات
2: فرصة
0: لالا نورتونا ومحليكم وباش نحكيو على هالتظاهرة المزيانة ولكن باش نبداو بالكورال وتاريخ الكورال وجولة مع الكورال لأنه برشا ما يعرفوش التاريخ لربما وما يعرفوش ما حصدتم من جوائز وما طالتكم من تهاني وتشجيعات وهذا اللي كان سبب بطبيعة هالتشجيع المعنوي. نقول أنا ديما الكلمة بالحق. وجبر الخواطر راهي تخلي الإنسان ديما يقدم راهو نكوت بوس بكلمة محليها وتلقاه هو محبط تلقاه لربما فشل في حاجة انت ما حسيتش بيه ولكن ريت هكا نوع من الاحباط على وجهه على قسمه وجهه تعطيه هكا الكلمه تخليه يجنح هكا. ولا امير
1: صحيح
2: هو برنامجكم بالحق يعني فريمون يمثل التضحيات والخدمه اللي خدموها الكره
0: اكيد
2: امير ولد الكره يعني هو تخلى الكره الصغير بكل
0: قداش عمرك امير تخلت
1: دخلت سنه سابعة تقريبا
2: الكوليج
0: 2008
1: نتفكر مع سي منصف في الكوليج هو فاق بيه
2: هو اذا كان تسمح الكورال بدايه الفكره فكره
0: خلينا عاد بشيره نسمع اغنيتنا الاولى اللي اخترناها لكم انا عندي امل بعد ما فيلوزوفيه هذيك ما عرفش اميرك تسمح فيزي لا لون سان مو في با بور هكا ولا فيها برشا برشا كلمات تعنيكم انتم
2: راه هو يقول لك اذا كان ما وصلتش للقمره اعمل نجوم
0: مزيانه برشا ما فيلوزوفي امل
2: سي اونغيف با تاندغ لا لون او موان
0: لازمك تسمعها الاغنيه
2: واحد لي زيتوا
0: اي خلينا نسمع سميرة سعيد ونسمع اغانينا ساعه انا مهما كبرت صغير تعجبني برشا زد اي يلا اغانينا الكل مختاره لكم انتم مودت لكم تونا ميسون زاده باش تكون حاضره ميسون اللي هو اسم عصفور مزيان يغني مليح على هذاك ميسون حاضره معكم اليوم
2: مرحبا

0: كلنا إنسان. محليها الأغنية حبيتها تكون هدية للبشيرة والمجموعة الكورال بكلها والميسونة العزيزة الغالية والوالدتها الله يرحمها وميمتها الثانية خالتها والعمتها ونمبورت اللي وقف وراء ميسون ونجاح ميسونة. لأنه كيقول ميسون فتناسي قول لديفاد لشانسون شقول عربي فرنساوي أوبرالي ما شاء الله على بنيتي والله. حب نسلم عليك ميسون شنحوالك.
1: مرحبا بك أنت ومرحبا بكافة المستمعين. يعني الحمد لله
0: خلاق قربية وكفاءة
1: عايشك
0: ومنورتنا في كل محفل. المحافل هذه الدولية مش عربية على مستوى عربي. وتحية رفيق الغربي وتحية للمجموعة الكل اللي وراك مدام روضة حسيون الناس اللي من خلالها عرفتك يا ميسون ومن خلالها كان اللقاء الأول في إذاعة المنستير. حتى إذاعة مسيرة نديمة راهو طير وجنح هو فيه تأكيد على أهمية التواصل متاع الفنان ولا الشاب وإلا أي أي شاب من شباب وإلا نقول شباب شباب القلب طبيعي نجم يكون عمره 50 سنة هو تبارك الله مازال يعطي ومازال يحب معناها ناجح في مجال مجالات الحياتية وموهبة يحبها ولا حلمة مازالت راسخة في باله ويحبها تتحقق. دونك ديما راهو وسائل الإعلام يزمك تعرف كيفاش تتعامل معهم يزمك تعرف كيفاش تروج المنتوج متاعك مثلا انك تكون حاضر باش توصل فكرتك تكون انت القدوة يتأثروا بها الناس انت بجودك تلقى قدوة معناها عندك وتوع مع الذكاء الاصطناعي ومع مواقع التواصل وهالشيء اللي قاعد يصير معناها موجة كبيرة برشا معناها تخلينا سهلت لكم اموركم في برشا حاجات في عملية معناها الترويج الأعمال لكم في مش كما مثلا فناني بكري سيد علي الرياحي كما ميسون وإلا أمير وإلا أصيل توا معناها هو كان يحلم يقول حلمتي نموت على سورسين كما داليدا معناها سيد علي الرياحي قبل يقول نحلم إن شاء الله نموت على نموت على الركح فكان له ذلك سبحان الله الله يرحمه. لكن انتوما احلامكم وطموحاتكم زاد هما جاوا في وقت نقولوا احنا العصر الذهبي. انتوما جيتوا في عصر التكنولوجيات الحديثه في عصر فيه الصعيب وفيه المر وفيه الحلو وهكاك وحتى يتعدى العمر هكا ولا يا بشير هذاك هو هو تو تو تبارك الله ما شاء الله اجيال انا وانت بشيره والوليدات ما شاء الله عليهم. انا نقول لهم انا ام الوليدات الكل نحبهم اللي مروا من اذاعه المنستير نعتبرهم خواتي وليداتي نحن عليهم نخاف عليهم كي بالحق شكون مرض والا ماتلو حد والا بالحق راه انا كاعلاميا نحس بك الشاب هذاك ونحس لانه انا كيف يجي حستي مثلا امير ما نسيتوش بقى علق في ذهني بقى عنده بس راني منش نرمي في الورود ونجيب ميسون زيدا ما شاء الله من أول مرور لها أصيل ملي كان صغرون بك الجبة يجيني وبك والله العزيز ونقول شو كالصوت ما شاء الله هالقرجومة ما شاء الله علي كنت جي مع أمك أصيلتا وانفردتا وما عادش أمك لن أعيش في جلبابي أمي هكا ولا طب أخذيت اثنيتك وطريقك ولا استوديو للتسجيل ولا يلحن ولا ما شاء الله علي
2: وقدم لها تحية
0: أيوة أكيد أكيد هي السند الروحي اللي كنت
2: هي مع أمي وبابا.
0: أنا كنت نعمل كحسة لك أنت وحدك أنت بش... وإن شاء الله ربي سهل إن شاء الله لأنك أنت آمنت بالمسار التقليدي متاعنا وأغنينا الأصيلة واسمك أصيل ما معنيها أصيل أصيل وبقى في الأصالة ما شاء الله عليه بورتو عنده أغاني غربية وما شاء الله مجنح مجنح أصيل باهي نبدأ وميسون نرجع معاك الخطر باش تغادرنا أنت باش تبقى معنا برشا عندك ساعة في ستيفيتي باش تصير إن شاء الله نهار 21 في مهرجان سوسة الدولي مع فادي عثمان مع فاطمة مع ورفيق الغربي
1: والأنسامبل تونس أنسامبل
0: أوديسي هكا أوديسيت
1: أوديسي سيمفونيك
0: أوديسي ما حليهم أنا كنت صغيرة بشيرة لو كان مش كان عندي برنامج فني ما كنتش نفهم اش معناها مزيك سيمفونيك كنت نعتبرها نخبويه نقول شنو هذا اللي لابس بلوزه ويصير في 200 ما منعرفش انا موسيقي ولا والله اميره
1: كنا
0: صغار معناها كل ليله مزيك سيمفونيك ما تعني ليش. بعد بدات مع القرفي بدات مع سي حافظ مقني بدات مع الحقيقه مش معهم هما بدات الحلمه بدات الحقيقه زوجي كان ياخذني دائما للاكتشافات 21 اللي كنت في الجم ومصابها ترجع بك النسق والقوه هذيك اكتشافات 21 في مدينة الجم فك الغنباغ هذاك الكبير محليه كل الرياحية وكل أجواء وكل الشموع وكل العروض اللي كانت غادي كانت تلفز الليمسيس وتيافا والكل معناها ديزانيماتور يجيو من اللي تيفي معناها المونديو كانوا في مهرجان الجم. كان نذكر أنا زياد شو اللقب متاعه يا ربي عنده أغنية نص الليل وعنده أغنية كي حبيت نطير زياد زياد يا زياد غبت على ذكرتي. على كل كان أول لقاء مع الفنان هذية وكان اكتشاف وقتها، وبعد بديت مع الموسيقى سيمفونيك. نقول له بربي أنا موسيقى سيمفونيك جهزني بعد نسمع في السيمفوني دو فيان اللي باش تحلقوا وجنحوا بحذاها محلها غناوا التونسي غناوا الهدي جويني غناوا شنو هذا شنو هي الموسيقى السيمفونية هذية شيء كبير الحق ضحكوا علي. هيك الناس الاعلاميه كيفاش وصلت وجنحت بالحق وعرفت معنى الموسيقى السيمفونيه هني ماهيش نخبويه ولكن بالحق فيها فن وفيها قوه قوه السيطره على خاطر هو المايسترو كيسيطر على المجموعه هيك الكل ماهيش سهله
3: هما نوعيه الالات
0: حضور الذهني الالات حافظ مقني كي شفته الدرنيير موطا في المركب الثقافي العرض اللي قدمه أبهرني أبهرني سي سامي الزهني زادة مع وليداته هكا في المجموعة زادة في المركب وانتو معدا ما نحكيوش على الكورال اللي باش نحكيو تبارك الله ما شاء الله
3: عملت تجربة في الأوركاست السيمفوني
0: عام قديش
3: 2007
0: بدأت التجربة كيفاش جاتك الخاطرة
3: سمير الفرجاني
0: سمير أي سمير الفرجاني زميلنا هو خرج وخلينا سمير خرج سافر إن شاء الله ربي يردو سالم إن شاء الله فنان ومبدع وخلاق الحقيقة ديما عنده
3: عملنا عرض وقت لسادة كله
0: ثم مراد توعد مراد الفريني زاد ما شاء الله عليه على كل وليداتنا
3: تبارك الله برشا
0: نعتز بهم ونفخر بهم
2: الغرامي يبدا من عند سي سمير
0: مع سمير برشا وسند السكلي والكل تقول استاذي تحسوا دافي وتحسوا الاخ الروحي والاب الروحي اللي تلمسته الكل سيس مع تلمسته يرتاحوا له برشا هو ماهوش كي جونر نتاع الانسان اللي يتكلم برشا ولكن تلمسته الكل يحبوه يفهموا تفاصيلك الصمت هذاك شنو معناها يحب يسمعكم اكثر من اللي هو يسمعكم يحب يسمعكم اكثر من اللي يسمعكم هذا هو هذا اش حبيت نقول وهذا معناها صفه في سمير الحقيقه ربي ردوا سالم وان شاء الله نشوفوه صيف سنه بحذانا فما برشا الحقيقه باش يجيو ياثوا سهرات مزيانه نشجعكم باش تكونوا حاضرين في سوسة في المستير في كما العرض نتاع 100 كمان هذا نتاع زويري على كل خلينا نرجع معك ماي ميسون انت تتذكر الخطوه الاولى كيفاش بديت وكيفاش بديت الحلمه
1: والله نتفكر اكيد اني كل يوم كل ما نبدا نهاري نتفكر روحي منين جيت اني فين وين نحب نوصل ديما
0: خاصه بعد وفاه والدتك اثرت عليك برشا معني هال
1: اكيد
0: فماش واحد ما يتاثرش بوفاه والدته ولكن لقيت الحزن لقيت شكون دعمك ولقيت شكون وقف معاك
1: الحقيقه ان لقيت العائله الموسعه بدرجة أولى وإني قلت هذه ما نقولها يعني في القراية من لول خاطر إني عودت الباك 3 سنين دونك كثلاثة سنين هذوكم قعدت نشيبي في شخصيتي نفهم في روحي إني شنو نحب نعمل مش في بالي نجم نعمل برشا حاجات
0: كنت أداب ولا سيانتيفيك ساعة
1: إني أداب دونك عودت الباك 3 سنين وفي 3 سنين هذوكم كنت ديما نمشي نعمل فن الشارع ودايور مدام حسيون
0: وقت التوندونس يبدأ مازلت في البدايات فن الشارع دي
1: يخرجوا مفريخة ديجا عرفوني في الشارع كنت نغني في الشارع بعد خديت الباك ومشيت للانستيتو بلو ما نعرف كان نغني بصحيح
0: ميسون انت كنت تجيب هذي تقول لي حلمتي الانستيتو
1: بالضبط
0: كيف
1: تخلي كي
0: نجحت في الباك نجحت في الباك بديت نبارك لها وقلت لها هاي حلمتك تحقت يا عصفورة يا مزيانة إن شاء الله نشوفك تجنحين عاليا وعاليا وجنحت جنحت ميسونة
1: إن شاء
0: الله ربي يوفقك أنا كنجليدي كان جيت وزير الثقافة كنجليدي برشا والله مش الفايدة راهو نعمل كارير بتاع 30 سنة لا فما اللبنة الأولى فمك الموهبة فمك سبحان الله كلي تنسال اللي تعرف من خلالك الشخص هذاك ومن العمل متاعو الناس شنو تحكي عليه المقربين لسادة راني عملت لك نجمه كما عاملين علاش ما عندناش نجوم هوليود فما نجوم تونس
1: عايشك
0: علاش ما عندناش النجم الامير الاسيل علاش فيها تشجيع والله ما احلاها راهو حافز كبير شنو عندك باش تخسر
1: اني الحقيقه ممتنه للمعهد العالي للموسيقى على خاطر فيه هو معناها
0: كبرت الحلمه
1: تكونت اكثر بالاخص وكبرت الحلمه وعرفت برشا زملاء محلاهم خسرتوا لسيده المدير سي فاخر حكيمه ربي فضله ومن خلاله هو اكتشفت روحي في برشا حاجات دونك اني من العام الاول نتاع الانستيتو من فلت حتى ايفينمون وان باراليل ما فلتش قرايتي جمله داير عقدتهم يقراو معايا
0: ديما نقول يعني لك ميسون قرايتك
1: نحلها لا سيتو اني نحلها
4: صاب كلاس نتاع فونت تلقى ميسون جاي بالترومبيت وجاي بيانو تلقاه موجود
1: نمشي نمشي نحضر كل شيء نحضر كل شيء نحلها الانستيتيو الصباح ونسكرها العشيه ونرجع من غدوه تبدا عندي عروض في الليل زاده نفس الشيء
0: ميسون ما عندكش خوات
1: عندي قديش. عندي خوات بنات عندي ثلاثة خوات بنات الحقيقه لا ما فما حتى حد يعمل موسيقى في دارنا
0: ما سمعتش حتى واحده تزنزنك كيف كنتي وانت صغرونه
1: لا
0: حتى واحدة. جمله كل واحده واهتماماتها كل واحده كيفاش
1: والله كي تجي تشوف ممكن اني لا سول في اخواتي اللي اللي ما نراش المربع مربع والمستطيل مستطيل كل شيء عندي شبه منحرف معناها شبه منحرف معناها كل شيء عندي نجم نجم نجم
0: نطوعوا نطوعوا
1: فوالا
0: فوالا نعملوا كما تحبوا انت
1: بالضبط
0: مش كما يحبوه الناس
1: بالضبط
0: هذا
1: دونك
0: هو
1: دونك لا سول بديت
0: كما قاد المالح كي قال لك الترابيز بربي الا اللي قريناه في المات في الماتيماتيك فاش استعملناه انا طوعت وفك عليكم منه الماتيماتيك اللي تقراو فيه هاي
1: دونك ملول ملول اكيد في المدرسه معناها ديما مانيش باهيه في المواد الكل الا الموسيقى خاطر عندي قناه في التلفزه نتفكرها كي تو يجيبوا اناشيد مش نورمال كلهم قيم انسانيه وكلمات في الصميم ودي مش نحكي لكش تقالي نحفظ نحفظ نحفظ وحف يحس الموسيقى وقف لهم مخاخهم كل تقولي كلمات هذوما مصاب كنت تكتبهم لي في الانتاج كتابي مصاب كان اللي تحفظ فيه توظف فيه معناها وفلا وبعد بعد باللبسة وليت معاش نلبس كيما اخواتي حس هكا ستيل اللبسة بتاعي تبدل ما يلبسوش معايا جملة كو حسيت انه فما معناها
0: تغير في شخصيتك
1: فما حاجه مختلفه
0: فما حاجه فيك
1: وقعدت وحدي خاطر ملول ما فهمني حد علاش قلت لك عاودت الباك معناها برشا ما نحكي على 3 سنين وكل عام زاد انت كنترول بالحق ما كانش سهل عليا كي نرجع نتفكر والله كي نرجع نتفكر نقول كيفاش وحدي هكا لميت على روحي ومثالش ونص بروف
0: كنت محيطه بناس يحبوك
1: ليه اكيد جدا
0: راه هذاك عنده دفع كبير راهو انا كنت نحكي منذ بدايه الحصه قلت لك الكلمه الطيبه جبر الخواطر الناس اللي طبطب عليك الناس اللي تراك تشوفك من قسماتك من غير ما تبكي من غير ما دمعتك تهبط تفهم اللي انت متقلقه هذاك راهو قول يا والله هاو عندي اختي عندي صديقتي تفهمني بينك وبين روحك حتى كيف تتيأس ولا تصير لك هكا سبحان الله الانسان
3: تعطيها شحنه
0: صحيح تتحسني معك شكون معناها كي تسوتنو وجاك وطبطب عليك وحسك انت عندك قيمه ويلزمك تقاوم ويلزمك تتبع وتكمل
1: لا بالحق ممتنه للناس الكل اللي عرضوني في حياتي ولا مازالوا توا في حياتي كيما مدام رفقه ساسي لليوم
0: رفقه معايا لليوم رفقه محلاها
1: قبل ما ناخذ الباك
0: حبها برشا رفقه ساسي ما تقولي
1: خذ الباك ويجي اقرا في عنا في الاستيتيو
0: رفقة لي مؤثرة معكم زادة في العرضة إن شاء الله
1: هي كاتبة
0: منسقة
1: والكلمات
0: طه صحة والله الناس كمنكم زلت صغيرة في العمر معناها ما تقولش راهو العمر عنده دخل معناها العمر ينجم يكون عائق مثلا توصل عمرك 50-60 سنة وانت عندك حلمة وتحب تقولها سبحان الله ولادك رجال ولا بنتك تبارك الله صبايا ايه لا عادش بيه وكونتينيو لازمنا نواصلوا شوفي قداش من امراه كملت خذت الماتريز نتاعها وخذت الباك مع ولدها
3: اكزاكتومون
0: العزيمه باهيه راهو العزيمه هكا ولا
3: اللي عنده حلم ينجم يحققها ما يلزمش الديفيكولتي توقف
0: هذا هو بدايتك مع الغناء ما بديتش بالعربي ميسون
1: ما بديتش بالعربي
0: بديت بالعكس
1: بديت
0: كل شيء بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
1: بديت بالأوكسيدنتال بديت نغني بلوز وسول
0: بديت بالجاز
1: بديت بالجاز ومن بعد في الانستيتيو عرفت المالوف كنت نسمع كهو معناها
0: وعشقت
1: ماشي بالي فما كان زياد غرسة في العالم يغني مالوف
0: كيف هنا الميوزيك سامفوني
1: والله دخلت كيك عرفت من بعد وليت اكتشفت ماتير اسمها الطبوع دونك
0: وليت متمرسه فيها ما شاء
1: وليت
0: الله
1: وليت نغني شويه طبوع
0: انت تغني لنا شويه وي سرفايف حتى مقطع صغير
1: اي مسيلش
0: غلوريا جينار
1: باهي
0: حابه برشا الغنيه وي سرفايف تعرفوها الاولاد عندي

0: شفتك النبرة ما احلاك جات تستحق
1: والله عايشك
0: ما شاء الله. هذا واحد من الكم ما شاء الله. ان شاء الله نشوفوك نهار برشا برشا نعرفك تحب لي شان كلاسيك وتحب تنادي لي وتناديك عصفورة صغيرة. اي كمل

0: انا انا بقيت نستنى في اي سرفايف فك الطلعه هذيك بتاع ميسون هكا كيف تبدا ما شاء الله كالصوت الله وحده
1: نوعيه خاصه
0: هي هاني ما تحبش تجهد صوتها خاطر عندها خدمه بعد وعندها برشا انشطه بعد هذيك ما تحبش تعب روحها اما برب برب مثلك كبرايف ديريكت يعطيك الصحه يا ميسون اي والله وبديت الرحله وبديت المسير
1: خاصه حلوه برشا
0: والله ما شاء الله عليها
1: خاصه في البدوي
0: البدوي هذا مقرون حد هذاك باش تخدم به البدوي تخدم به خلينا نمشي لامير امير الطرب وسهلا بك يا امير اسمع المسمى ما حرش فيك سي عماد لقاك ما شاء الله ديريكت ماشي في الدومين نتاع الوالد ديريكت
2: ديريكت
0: من غير ما تشعر انت الكبير في العائله
2: لا لا انا الوسطاني
0: الوسطاني والكبير شنو
2: اخوك كبيره اختي
0: اختك امل عندها في الفن ولا لا
2: والله عندها صوت جميل جدا
0: كلهم ما شاء الله
2: اي خاطي
0: اختارت مسار اخر انت واختك كهو في الدار
2: عندي اختي صغيرونه
0: ايش تعمل اختك صغيرونه
2: اختي صغيرونه
0: تاخذ منكم الزوز انا متاكده
2: اختي صغيرونه هي اللي ما عندهاش جمله مع الفن
0: باش شكون تحب اكثر تحبك انت ولا تحب اختها
2: شكون
0: الصغيرونه
2: ما
0: يسمع فيك حد ما يسمع فيك لا خاطر شنو نقول لك اللي تحبه راهي باش يكون هو اللي دول نتاعها باش لا لا باش تولي كيف وتتبعوا هذاك علاش سالتك انا نجم تكون في الفن
2: تصورت اي لا لا تحب اختي اكثر
0: تحب اختك اكثر
2: هما ديجا زوز عاملين سيونس وحاطين الراس على الراس ديما
1: لا لا هي مبهوره بيك
0: ما شاء الله اي
1: اللي دول نتاعك
0: في شجع فيك مش تدخل مجال الفن يستحيل تقعد بعيده شو يجري في دمكم امير البدايات في الكورال
2: بدايات كانت في الدار
0: اي بطبيعه تو هذايا ديما دندنوا
2: كانت في الدار فاق بي الوالد بعد
0: قداش عمرك يفاق بيك
2: والله هو يثبت اكثر اما اللي نتفكر كنت صغير كنت صغير عندي كيما التابلات قدامي نحل بيانو نبدا ننزل
0: تعزف وحدك
2: اي بالضبط
0: طلع عزف صحيح
2: بالضبط ديريكت عمل لك اخذ لي اورج بديت نتعلم على الاورج وقتها بعدها شدتني شويه القرايه
0: حسيت روحي الاكاديمي لازم
2: بعدت بتبيع. شويه كيجي الكورال علاش ديما تو نقول لي الكورال عنده فضل كبير برشا ليا خاطر بدلت الثنيه الحقيقه
0: كان المسار تغير تماما
2: تغير تماما
0: عمرك تسع سنين كامير
2: حتى اكبر شويه
0: اكبر شويه
2: الفكر تغير المسار
0: شكون لقيت في المجموعه وقتها تو تبارك الله كلهم فنانين
2: اي كنا اصدقاء الان الكل معناها
0: اسامه النابلي معشكون اي صحيت اسامه
2: النابلي اصيل دعاء
0: هذه القمم نتاعكم هذه ما قبل نفسها
2: امين بكير كل نفس التسنيم سلامه زاده
1: تسنيم
0: اي شيره والكورال كي بدا مجموعه كبيره انا نذكرها معناها تبارك الله كي تعملوا عرض ما شاء الله
1: نتاعنا بال 100
0: اي هذا هو تتذكر الاوائل اللي دخلوا معناها في المجموعه شكون
1: بون لسامي الحقيقه لا عندي ليستاتهم الكل عندي القائمات الاسميه عندي الكل ما
0: اول ما نبدا في الكورال اول ما نبدا شكون امن به لا مش اصيل عاد قبل نحكي قبل انا بدايات
1: قبل ها باش نقول لك بالضبط كيفاش
0: جات كيفاش بديت فكرة الكورال به
1: انا عمت 2004 2004 تسميت رئيس مسرح التنشيط الثقافي في الولايه الكل المدارس الابتدائيه والكولاج والمعاهد الثانويه اللي توا تبدل ما عادش كما قبل
0: السيستيم
1: ما عادش تولوا مصالح ثلاثه ولا عملتها انا الحق في جديه الحق في خدمتي دونك اول ما خذيت قلت انا ما نعرفش شنو من النوادي اللي موجودين على الولايه
0: بشيره اقرب الميكرو عايشك
1: وليت بعثت عملت السبيانات لكل مديرين المدارس الابتدائيه الكل نتاع الولايه كامله حطيت الاصناف نتاع النوادي وقلت لهم الاستماره هذه تعمروها لي وتبعثوها لي ترجعوها لي للاداره نتاعنا اكثرتهم الحق بعثوا
0: كانوا متجاوبين
1: اي بعثوا أي. الكل لفت انتباهي في مدرسه البساتين حي البساتين في مستير نادي الكره شكون ينشط فيه معلم فرنسي اللي هو محمد سينجيب فريح اللي هو في الأصل يعني يعزف كمانجا يجيب الكمانجا في القسم ويعمل لهم يعلم فيهم أناشيد وكل شيء هذا المدير هذا شحكي ان 2005 قعدتك توجونا واجتمعت بالمديرين وحكينا برشا وكل شيء وتشجعوا الحق يعجبتهم الفكره اولا كيفاش الاداره الجهويه تطلبهم شنو النوادي اللي عندكم
0: في المدرسه لو اول مره تصير معنا اول بادره تصير
1: بالحق
0: من امراه فذه اسمها أي. بشيره بشيره الحيز متذكروها
1: ان 2005 قررنا باش نعملوا نهار كامل في مدرسة البساتين. هزيت وقت أساتذة نتاع رسم صورنا على حيوط هزيت جروب معايا وأساتذة وكل شيء وعملنا لهم نهار يوم ثقافي في فني. النوادي الكل في
0: مختلف الفنون
1: وقتها سينا جفريح قدمنا القسم نتاعه والخدمة والكل بدأت الفكرة بدأت من انطلقت من غاديك
0: من عام قديش 2005
1: 2005
0: سينجيب فريح يعطيك الصحة على هالبادرة الطيبة وعلى الناس اللي واصلت وأمنت بالمشروع
1: ومن بعد ولينا عملنا بدينا بشوي بشوي على النطاق المؤسسات التربوية قعدت خاطرين توا كرئيس مصحة التنشيط الثقافي تابعيني للمؤسسات التربوية دونك قعدنا ننشطوا كيكا من بعد أنا شجاعة شوية أوداسيوس عندي ذاك سي صدقة حيدح الله يفضله وقت آمن بالنشاط هو على خاطر ميزيسيان وفنان
0: يعزف لا الإنسان ما ينجح في مجال كان يكون هو بيده معناها في المجال
1: هذاك على حاجة يقول لي سيارة على على ذمتك
0: وتفضل
1: وسايق وانت تدور الولاية وانا بالحق كاش نعمل ندور على الولايات الكل نشوف النوادي اش تخدم بالحق سير بلاس بعد ما جابوا لك الاستبيان ندور تعليم الكل ونشوف شنو اللي يخدم وشكون ما يخدمش بعد بشوية بشوية قلتني علاش ما نعملش أساتذة تاع موسيقى اللي هما سيريو وبهين وخدامة واللي هما يمنوا بالنشاط الموسيقي والكل وبدينا الخدمة في مستيل حقيقة على ولاية على مدينة مستيل مشيت المدارس ابتدائية ناخذوا الإذن من المدير وندخلوا وناخذوا حصص ما عادش يولي معلم خاطر توسي نجيب خاطر ميزيسيان وخاطر مغروم ويغني يعمل يعزف كمانجا معلمين اخرين ما ينجموش يعملوا لك موسيقى في الواحد وما عندهمش القدره الورك الصغار حاشتهم دونك بدينا على المدارس الابتدائيه وقتها بدينا التجربه مع سي رؤوف وسمير شياتا و
0: رؤوف شكون سا
1: رؤوف بنواس
0: بنواس
1: هو اللي بدا معنا هو يعمل يراني في الجمعية
0: كان فما معناها لجان واخترتوا معناها فما أصوات
1: اخترنا شباب معناها وكل شيء ويمشيوا للمدرسة وياخذوا المدارس الابتدائية والكوليج عملنا اللي سيقنا لخطر يقرب للباك والكل يولي خدمة برشا
0: ما ينجمش يركز
1: اي مزازيهمش الوقت دونك بدينا كيك الخدمة وعملنا مطالب انا كتبتهم وقتها سي صادق صحح فيهم للوزارة وتفرغوا ثلاثة أساتذة سمير شياتة وقتها يعني تفرغ كامل للكرة مشيت لها بالكرة حتى هو خذها الرئاسة وقت لنا مشيت في بعثة فنية في قطر خدمة غادي دونك قعد سي سمير شياتة هو اللي يكمل ورأوه في راني ومعاه سي نجيب فريح قعدوا كيكم بعد خلطنا سي الفريني منصف خلطت عليا زادة جبنا زادة هذوما ثلاثة كانوا يخدموا خارج مدينة المستير كل قربتهم وكما قلت لك بمعونة سي صادق حيدة هو اللي عاوني برشا أني نقول له نعم
0: باش سهل لك المأمورية ولا سيدة
1: سهل لي
0: قرب ولو ما بعضهم
1: وهكاك انتشرت
0: كبرت الفكرة
1: ولينا الأنشطة متاعنا ونشاركوا في الأنشطة الوطنية
0: التظاهرات
1: ولا مهرجان وطني شاركوا فيه وعنا مجموعة هايلة
0: ذكر كورال بدأ معناها بعدد مش كبير وبعد بدأ يكبر بشوية بشوية
1: ولينا نعمل العروض متاعنا بالمية مية تلمي
0: ما شاء الله
1: يطلع على الربح وان 2008 راه عملنا كورال الألف تثبت عليه يعني إنجاز ذاك
0: إنجاز كبير
1: إنجاز كبير كبير للآخر غير ما خذاش
0: لا علاش
1: مدة لا ما خذاش مدة طويلة وهو كيفاش عملناها اخترت الأساتذة على الولاية كل وقت باش نعمل الألف يزمني الولاية الكل وزعت
0: كان تحدي كبير بشيرة كان تحدي كبير
1: وقت اللي نجمعهم يترينوا في الاستاد سيد الوالد حاضر كل في كل وقت
0: فما تشجيع كبير على الثقافة كان فما الناس كل تتعاون ما كانش فما شكون اللي يحط العصا في كما نقولوها الناس كل يد واحدة ليه مش بالمصيفة نتاع تو
1: مش بالمصيفة نتاع تو
0: الناس كل متعاون قبل
1: الحمد لله الناس اللي يخدم قلبه برب
0: يتعب
1: يتعب لكن يلقى.
0: يلقى صحيح. يلقى صحيح.
1: وهو لا بروف هذوما الزوز.
0: ما شاء الله.
1: يعني وليدات الكورال وتبارك الله ولا هما يقودوا في
0: حتى اللي في الكواليس. أمان الله.
1: يعني يقودوا ولا في الفرقة. أنا طبعا كل مرة وبش نعطيكم الكل شيء ليكم. ما عادش يزيني عييد. قولوا لي لا يا مدام زيد قدم.
0: ما نجموش نسلموا فيك مدام شيرة. مازلت صغيرة.
1: حتى أنا بيتي.
0: مازلت صغيرة. مازلت صغير غير الوقت مكبرني. الوقت مكبرنا والمسؤوليات كما قال شادي الحاجي.
1: الحمد لله.
0: محليكم ومحلى لمتكم ومحلاها بشيرة كي تحكي هيك تحسها متأثرة برشا. توجيك أمير مثلا عنده مشكلة يقولك مامي بشيرة راه خلنا نحكي لك بربي راه وعماد عمل فيا اليوم راه وقتي عملت فيا
1: لا والله لا
0: راه جيت فماشي هذاك نتاع محبة نتاع محبة فماش عائلة ما اي مثلا يتخالفوا في ما نعرفش يجي يعطيه رأي وفي شيء هو ما واش كي رأي مثلا أمير كما رأي عماد كما رأي سبحان الله فما أراء تختلف في العائلة يبدأوا شتوامة
2: أني وبابا تقريبا
0: أموركم مريقلة
2: الحمد لله
0: الحمد لله
2: نسمع كلامه في كل شيء
1: إيه لا أمير
2: هو
0: ابن مطيع
2: لا هو قدوة
0: هو يخليك تحبوا عماد
1: هو قدوة
0: هو تبارك الله ما يظهرش معناها جانب السن ما هوش العمر مش ظاهر عليه يظهر خيكم مش بوكم والله ربي فضله ربي فضل كميمتك الناس راهو أنا نأمن ديما نقولها في تير وجنة الركيزة الأساسية في نجاح الوليدات هو التفاهم في الوسط العائلي كي يبداو البو والام لبسنا عليهم محليهم بلي شرا يتفهموا حتى يبداو يتعاركوا فمش دار فيهاش عرك فمش دار فيهاش اختلاف لكن يولد الخلاف في بعض الحالات ولكن يكون هكا طريقه معناها سيسه وما تخليش الصغار يتاثروا حتى هما معناها موازين ناحيتهم ما تنقلبش معناها يكون فما استقرار فما
2: توازن امنين بيك امنين بفكرك بالحاجات اللي تنجم تعملهم دونك
0: كيفاش انت بديت معناها وقلت يا بابا راني مش ندخل لانستيتيو دو ميوزيك ولا انا نتصور زاده حتى في الليسي راكم بديت معناها في الانشطه والكل خاطر زاده في المعاهد كنت فما بين المعاهد وكنت فما المباريات الصوتيه ولا المسابقات ويجي امير وقع الاختيار عليك انت اليوم
2: يجي امير كانت بشوية الحقيقة
0: عليه؟
2: هو ذاك علاش أنا قصيت مدة بعد الوالد نتاعي من عارش كنت صغير ونتأثر فيه ساعة نفس اللي كنا نحكي فيه
0: فترة المراهقة ديما كاكل وخاصة أن أنت عندك جانب الحس الفني الفنان ديما حساس
2: ما كنتش نتكلم ما كنتش
1: عاقل
2: دونك بابا معناها يحكي معايا نخدم معاه زاد هزني للوقت عند احمد زيتون مشي احمد زيتون اخويا فرد وقت
0: وين وك احمد وين وخلينا
2: نخدم معاه من وقتها سيبون رجعت اميرة باتشا مره جديده خذي البار
0: ريت قديش عندها قيمه للدفع والكلمه تلقى سند شكون معاك في الدنيا معاك
2: كنت اخر حاجه نخمم فيها لاني مش كامل في الموزيك اخر حاجه بالحق الوقت هيك
0: قالوا احباط سبحان الله
2: هي من اللحظه هيك اللي بابا زاد حكي معايا وعاود هزني
0: علاش أمير معناها في المجموعة الكل وقع اختيار أشخاص عليك أنت وإلا شنو اللي حس في نفسك ووجعك
2: والله ما نعرفش تو ما نفكرش مليح لكن قبل هو حس في
0: هي
2: نفس
0: كانت
2: أكثر من
0: هي, هي أثرت في مسارك راهو هي كانت معناها لصالحك
2: هي
0: كما نقولوها وجيعة ولكن مشيت في صالحك لأنك أنت معناها تغششت شوية ولكن عملت رجع
2: هو أني كنت عاقل أني اخترت أني نبعد فما عباد أخرى اختارت أنها تبعد بطريقة أخرى معناه هو ما كانش على أمير مسعود بالذات
0: فهمتك
2: وكان على إكس وإجريج فما عباد ما شاء الله من غير ما نذكر الأسماء في تونس توا وتقول لك أني مستير ما عادش ما نحط فيها ساقي نديله العرض يقول لك مستير ما
0: قاعد متأثر معناه
2: بالضبط
0: ريت
2: لكن
0: قوي
2: من وقتها
0: ريت
2: مخيبها الكلمة غادي.
0: ومخي بالحق سامحوني في الكلمة الإنسان أو المربي ولو أنه الحمد لله حالة شاذة اما ساعات راه هو كل محابيت وكل تحايل مع تلمذتك ولا هذاك تبجله وهذاك تخليه وتحسه بالنقص وهو تلقاه عنده ما يكون فيه ترجعك اقوى اما تحس في النفس
1: تلقى شكون يشدك معاه
0: هي تحس هي باهيه وماهيش باهيه للناس اللي شخصيتها قويه وتنجم تتغلب وتنجم معناها تتخطك المساله هذيك ومش باهي للانسان الحساس برشا اللي يبقى متاثر حتى المربي حتى الاستاذ يولي ماشي يحبه معناه يكره أستاذه مش باهي كيك احنا ما نحبوش نوصله للمرحلة هذيك معناه يبقى ديما اللي دول متاعنا هو أستاذ هو معناه كل الأب الروحي اللي كنتي وليا ولا للناس كل معناه احنا نحبه معناه شكون علمنا حرف وشكون قرانا ونقد معناها نقدسوا معناها المسار التربوي ونحبوا معناها أستاذتنا أنا نذكر أستاذتي أنا أستاذ الفرنسي ولا وش فيها فيه مدام برمضان كان يتسمع فيها وينك يا مدام برمضان والله قداش نحبها راهو بالحق إنسانة بغابو يناس بغابو vous maîtrisez bien la langue française. Bravo. بالحق والله هذاك الكلام وكل ساعات تجي هكا تطبطب لك على راسك ساعات محلي خطك هكا كلام راهو انت تقول لربما ما يعطيش لا يحس به التلميذ راه زيد فيه
3: هني نتفكر في العام الثالث باش نعاود في الباك ما حاجتيش سي ايست جاني سي خالد بن عائشة يو استاذ اسلاميه
0: تربيه اسلاميه
3: في علي بورقيبه في القلعه الكبيره هو ياسر صعيب اما اني كنت نحبه على الاخر اصلا صحاب يقعدوا باتين
0: صابوا فيه محبه
3: قولي ميسون راهو يعطي فيك على راسك ديما قول لهم اني نحبه انسان هذاك ما نحسه موسوعه متنقله ربي يبارك في عمره وقتها العامين الاولى كان قاسي معايا شويه والمصلحتي في العام الثالث ولا هكا يحب يقرب مني يظهر لي محبته خاطر هما
0: معناها
3: اي مش برشا يحبوا يظهروا المحبه نتاعهم للتلامذه دونك جي قال لي كلمه برك قال لي ميسون القوس كيجي باش نرميوه على قد ما نوخروه على قد ما يبعد لبعيد
0: محلي كلام وجه
3: قال لي الكلمه هذه وين قلت له
0: وضربت القوس واقتلعت شهاده البكالوريا اما كي ضربت القوس هبطت نسر ولا عصفور
3: كل مره نهبط حاجه مازال القوس مازال طاير
0: مازال طاير لو شفيه لتو ربي فضلك يا ميسون اصيل يا اصيل وانت بدايتك كيفاش يا اصيل
2: بدايتي كانت كيما برشا توا موهوبين وبرشا فنانين بدأت عمري 4 سنين على البيانو
0: تمن العائلة هي السند الأول الشعلة الأولى باش تخليك
2: كما تلقاش عائلتك ما خاطر سرتو في الفترة متاع أنك تبدأ صغير مستحيل أنك تكمل وحدك ولا ماكش واعي بحاجة كما هكا دونك العائلة عندها دور كبير برشا دونك كما قلت لك بديت ناس شوية بيانو بالبيانو متاع جوي بشوية بدأوا يكتشفوا فيها ودونك بعد دخلت للكورال قبل بعد
0: قدش عمرك وقتها؟ صغير
2: 8 سنين وقتها
3: دخلت
2: كورال وقتها قدم له تحية خالي نجيب فريح هو اللي دخلني وقتها ما راني من في باليش لين نغني أصلا
0: كان ضبابي الليل
2: ما جربت حتى مرة وقتها نغني كي دخلت الكورال اكتشفوني قالوا بيه صوته مزيان دخلت الكورال عام هذاك وعملوا مسابقة خديت الجائزة الأولى على كامل الجمهورية
0: ما شاء الله
2: وقتها بالحق اكتشفوا عائلتي أنهم عندي موهبة حسنا من غادي بعد دخلت الكونسرفاتوار قريت آلة العود وفرد وقت قعدت بالمزامنة معنا
0: مع شكون مع سي سامية مع سي سامي وهو كان شكون كان يأثر فيك في على آلة العود وعلاش بديت بالعود بالأساس
2: أي بديت بالعود
0: العود الشرقي ولا
2: العود الشرقي سي فهري رمضان قدم له تحية بديت معاه بعد الأساتذة تبدلوا كل مرة كيفاش بعد البيانو عملته وحدي قعدت في الفترة هذه كأني حتى لتو حبيت نحب نعمل البيانو من وقتها لكن بالزهر في الكونسرفاتوار وقتها كومبلي
0: ما لقيتش بلاصه
2: في البيانو رغم هيك وصلت وحدي وهاني اليوم معني ناس
0: وحدك تكوينك كان معني عصامي
2: يعني.
0: تبارك الله عليك
2: تكوين البيانو كان عصامي
0: ما شاء الله عايش. أما عصامي وفيه محبة برشا محبة لأنه أمك مأطرتك العائلة معاك وفروا لك الماديات باش تشري كله موجود معني ما شاء الله عندك الصحة
2: بشوي وليت مهرجانات مسابقات بديت ندخل في
0: ودعوات عدتي أصيل عنا قاعدة اليوم بالله جاب حذين عنا الحاجة المزينة في المسيرة اللي تعجبني في أي مناسبة متاع نجاح محليهم بالحقك لوليدتك الشباب متاع السلامية يدز الباب ويدخل ويبدأ يضرب البندير ومبروك وكلاغاني متاع المستير متوراث وجونا معناها والله برافو محلكم محل قلوبكم والله يعني حتى تبداو معادين بعضكم جيران ما تتكلموش دز الباب وقت الفرح يا سيدي انا جيت فرحت لك اي والله هكا ولا فرصه باش للتسامح وفرصه وانتم ماشيين معناها ما شاء الله لفيينا في المهرجان العالمي للسلم والسلام الكورالي محلها التسميه راهو حاجه واو كبيره
2: هذه فرصه من برشا فرص ديجا تعدينا بهم واحنا صغار حتى التوما ديما ان شاء الله يجيو فرص اخرى ان
0: شاء الله اما بديت زاد انت بالصعيبه اصيل تغني ياسر العتيق لزياد غرسه اي بديت بالصعيب اي تونسي برشا غنيت هذا الحاجه المزيانه فيك وبعد زاد
2: الانماط الكل
0: اي ما شاء الله بلا زياد ما فاقش بيك ما سمعكش
4: والله ما جات فرصة
0: حتى مرة
4: ما جات فرصة
0: زيدون
4: بعد جت
0: تمشي العروض متاع ولا تمشي العروض زيد
4: برشا مرات وطلعت حتى مع سرسيل معنا
0: طلعت غنيت معه
4: في كرة في كرة يعني طلعت و...
0: وشافك
4: جات فرصة أني قابلته وطلعت في الكرة المتاع ما جاتش فرصة أنه
0: أمير سمعت صوتك
4: حاجة لا نسمع لا ما تقابلت معها جملة قبل
0: عليه زيدون والله يشجع برشا الطاقات الإبداعية
4: ما وتتش ما وتتش
0: إن شاء الله جيكم الفرصة إن شاء الله
4: إن شاء الله
1: مستير سعيد
4: ديما خاطر ديما كل ما تبعد من العاصمه تبدا
1: بالحق تبعد على العاصمه صعوبات مش صعوبات ما نعرفش كيفاش يعني صوتنا ما يوصلش بالكدا
0: كما محمود فريح تو محمود بالحق نقد بيت انا محمود صوت محلاه وحضور متميز يعني كي يقعد قاعده بك العود بالليل عظيم الناس الكل معناها ما يحبش يجنح محمود يزمك تجنح تطير وتجنح يا محمود
1: لا هوك عنده
0: اش عنده التواتي ما حشتيش في المناسبات ولا فرح انا حاشي في الكوتي معناها ثقافي كولتوريل اعطيني معناها يخرج اعطيني
1: خرجت
0: صحيح مش عنده هو مش هو المؤسس نتاع الموسيقى المغربيه في المسير يظهر لي محمود بدا مع بدا هو الجزائري المغربي المجموعه
4: المسيتريه ما لقاو نجاحهم الا ما مشاو تونس العاصمه
0: الا ما جنحوا
4: معناها تبعد على الساحل تلقى روحك اكثر في
5: هي مش احنا ديما نقولوها بنت بعضنا تو تغزر مثلا تغزر الانستيتيو نتاع سوسه فهمتني نحكيو على سنا عمناول واللي قبله واللي قبله ديما تشوف اللولاني تلقاه مستيري اللولاني من التروازيام تلقاه مستيري اللولاني من الدوزيام تلقاه مستيري تمشي لتونس عندنا نفس الحاجه غادي كي لعبت تاخذ تلقاهم ساتريه معناها تمشي للحمامات تلقاهم ساتريه يوينهم هذم لنا
0: في المستير
5: أيوين
1: ما يرجوش المستير
5: كلمهم كلم واحد
0: خاطر ما عندهمش سي جنحوا ما عادش ينجموا يرجعوا بالتوالي
4: الحقيقه يعني
0: ما ينجموش يرجعوا يا امير احقاقا للحق
5: أنا نرجع.
0: لا أنتم مازلتوا صغير فما فرص أكثر يعني هما حلمتهم وأفاقهم يحبوا يجريوا ما يحبوش يطيروا بالشوية فما ناس راه مع الوقت ما يساعدهاش باش تزيد تبطأ أكثر من هكاك كل إنسان والظرف نتاعه كل إنسان وعمره كل إنسان شنو هي الفرصة اللي عرضته اللي يلزم وقتها بالحق يجنح إنه غات با سات شانس ما ينجمش فيهاش لعب الوقت عنده معناها مضبوط بالوقت نتاعه اللي ما يرجعش فما ناس صارت لهم مشاكل بتاتر ما لقاتش الدعم في بدايتها نعرف الشيء هذا بداها من تأسيس الرشيدية اللي كانت مع بدايت في المستير وحس في نفسي انها تتحل بعد فترة وجيزة جدا وبوك كان حاضر ومحمود فريح كان حاضر وسي مراد الصقلي هو اللي كان معناها حقيقة معناها ما فهمتش علاش ما فهمش تفاهم بيناتكم ساعات معناها نقول انا علاش ولاد المسائي كونكورنس المنافسة لازم تكون نزيهة منافسة
1: تكون نزيهة
0: هو ما تعرف شنية مشكلتكم تبارك الله مستير تسخر بالأصوات وحلاوة الأصوات وعلى هذاك المنافسة هذيك تاكل بعضها لا غالب حوت ياكل حوت وخلي الجهد يموت اللي عنده الفلوس وعنده معناه كيفاش يقدر يجنح أنه يجنح واللي ما يقدرش أنه شوي يقدم عامل الوقت هو معناها اللي بشي عطله شوية وكهو أما أكيد بش يوصل هكا ولا ما يصير بزيد معنا بربي زيد معنا شوية ساعة ثانية ميسيج يلا الوقت في سمر معكم ساعة مرت محليها بحضوركم بكلامكم بك تلقائية متاعكم المزيانة يلا هيثم إذا نتلقى الساعة الثانية قوموا معنا ونجنحوا بعيد تو

0: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المناسير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
1: إذاعة المناسير.
2: ولاد الشامخ، كبيرة على الموجة 97.3 و95.7.

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. وفي أبرز العناوين، المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى وضع سياسة وطنية عادلة ومستدامة في إدارة الموارد المائية. مجلس النواب جلسة تخصص للمصادقة على اتفاقيتي قرضين لفائدة ستيك، وفي النشرة شرح لأبرز النتائج المرجوة لهذه الاتفاقيات. ومشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد عنوان. مرحبا بكم. إذن في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، حذر المرصد التونسي للطقس والمناخ من تواصلها إلى غاية يوم 20 جويلي، أي لمدة أسبوع أيضا، مع درجة حرارة قد تصل إلى 47 درجة. تعيش عدة مناطق تونسية على وقع أزمة خانقة في التزود بالمياه، حيث تحول الحق في الماء من حق أساسي مضمون بالدستور إلى مطلب يومي وواقع قاس تطبعه الانقطاعات المتكررة ويرافقه الشعور بالقلق. وقد أصدر قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا دعا فيه إلى التعجيل بحل هذه الأزمة. أبرز ما جاء في هذا البيان مع الزميل محمد بشير شككو.
1: أكد المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما يحدث اليوم بخصوص الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب لم يعد مجرد أزمة ظرفية، بل هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ للحق في الماء والصحة، وهو كذلك نتيجة حتمية لسنوات من سوء التصرف وغياب الإرادة السياسية وفشل السياسة.

0: الشفافية والمساءلة والعدالة بين الجهات، وتلزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإعلان الفوري والشفاف عن كافة الانقطاعات المبرمجة منها وغير المعلنة على حد سواء.
1: صادق مجلس النواب على اتفاقيتي قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية حوكمة قطاع الطاقة في تونس بقيمة 1400 مليار بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ماهر الكتاري أكثر حديث عن هذه الاتفاقيات.
2: القرض هذا قرض مهم جدا، وقرض استثماري، وقرض باش يحصل لنا في البنية التحتية متاع ستيك، هذه رقم واحد. رقم اثنين باش يعطيها الأموال اللازمة باش نجم تشري الطاقة من الطاقة الشمسية هذه من المستثمرين التوانسة والأجانب، وباش يربحونا على الأقل اشتر الحق باش نشريه الكيلوات هذية، اشتر الحق ما التكلفة متاعه إذا كان ننجوه بالغاز ولا بالبترول نشري فيه من الخارج، راهو باش نربحوا على الأقل 50%. هذا كان احنا ماشيين نحبوا يولي منسوب الطاقة متاعنا من الطاقات المتجددة بين 30 و35% يجي من الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية. زوز اتفاقيات، الاتفاقية الأولانية الكبيرة فيها 385 مليون يورو والآخر فيها 40 مليون دولار، الكلفة الكل حوالي 1400 مليار تونسة. الحاجة الباهية أنه في القرض هذايا أنه التكلفة متاعه المالية والنسبة متاعه ماهيش مرتفعة.
1: أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك الأستاذ عمار ضيا أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد عنوان. وأكد في تصريح للإذاعة التونسية أن الجديد في مشروع القانون ضمان بيع مواد صالحة مع تصدي عمليات الغش بكل أنواعها. وقال عمار ضيا أن مشروع القانون ينص أيضا على تنظيم ومراقبة أسطول الموزعين مع الإعلام بمحتوى البضاعة.
3: جديد أن احنا لم نهمل ولا جزئية في كل الملاحظات اللي شفناها، يعني عملية هذا من ضمانات بيع مواد صالحة، تصدي للغش، إجبار كل ممارسين النشاط هذوما أن يكون عنده هوية، هوية معناها عنده باتونت وعنده عنوان ونعرفه باش نجمه نتواصلوا معها عند الحاجة. كذلك مزيد معناها التنظيم ومراقبة معناها الوزعين لزمهم كذلك التنشيط ويلزمهم يشملهم القانون، ونجعله من هذا النشاط حاجة تقدم إضافة للمستهلك معناها تلعب دور ويستنفع منها كذلك بعض الشبان، خاصة طول الشبان اللي هم دارسين ومعناها يبدأ عندك إمكانية باش تفتح أنت مؤسسة وتبيع وتشري، معناها هذا مشروع من المشاريع اللي هي مهمة.
1: تنطلق غدا على امتداد يومين الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي. على الصعيد الجهوي، جامعة المنستير تنظم أيام التوجيه الجامعي بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية. محمد علي معتوق كاهية مدير في الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والشؤون الجامعية بجامعة المنستير أكد لنا أن هذه الأيام هي فرصة للإجابة عن تساؤلات الطلبة الجدد بخصوص الشعب والآفاق المستقبلية.
4: باش نجاوب ان شاء الله على تساؤلات الطلبه نتاعنا الجدد بخصوص الشعب، افاق التشغيل لكل شعبه، بخصوص البحث العلمي اللي يستنى، افاق التشغيل لماجستير دكتوراه في كل مؤسساتنا. اذا كان عندهم اي تساؤلات موجودين، وحنا عندنا كتيب احنا نحضروه كل سنه، غدوه ان شاء الله باش يكون متوفى ذي لا فيرسيون نتاع السنة اللي فاتت. دونك احنا نخليو ليكسكلوزيفيتي غدوة أول نهار شهر نفرقوا الكتاب جديد في الأيام الإعلامية متاعنا، باش يكون فيه ملخص، فيه إحصائيات على الجامعة متاعنا، إفاقة الدكتوراه الماستر، الاختصاصات المتوفرة، وزادة مخابر البحث اللي بناوي نهار آخر يعمل بحث علمي، اللي يعمل اللي يحب يعمل بروجيكسيون في شو ناوي بعد الإجازة، ناوي يعمل بحث علمي، ناوي يعمل ماجستير بحث، ماجستير مهني. ده معاملاتنا مع الدول واتفاقياتنا مع الدول الأجنبية اللي فيها عدد الدول اللي نتعاملوا معهم، اللي بقدرة ربي الطلبة نجموا يشاركوا ويكملوا قرايتهم في الخارج. زادة
1: من المتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم خاصة بمناطق الشمال، حيث من المتوقع أن تكون بين 42 و 47 درجة، ويشمل هذا الارتفاع أيضا أغلب الجهات بداية من يوم غد الأربعاء ويتواصل لغاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز

0: المعدلات العادية بفارق بين 7 و 12 درجة، وقد تصل إلى 47 درجة، لكن مناطق ساحلية أقل قد تصل فقط إلى 41 درجة. سليم بن ميلاد المهندس بالمعهد الوطني للغزل الجوي.
1: بداية من اليوم تتنقل الرياح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجات الحرارة، وباش تتواصل حتى نهاية الأسبوع، ونكونوا الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم وغدوة. بالتالي أسدنا اللون البرتقالي اليوم في خارطة اليقظة لولايات تونس، بن زرت، باجة، جندوبة، زغوال، الكاف، وسيان، وين تتجاوز معادلات الحرارة المعادلات العادية بحوالي من 7 إلى 12 درجة. وزاد أصدرنا اللون الأصفر لولايات سوسة، قيروان، قصرين، منافير، سيدي بوزيد، قفصة، طوز وقبلي. الحرارة هذه باش تواصل حتى نهاية الأسبوع. الحرارة باش تتراوح بين عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيل، باستثناء المناطق الساحلية اللي باش تتراوح بين 36 و 41 درجة.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى وضع سياسة وطنية عادلة ومستدامة في إدارة الموارد المائية تقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة. مجلس النواب يصادق على اتفاقيتي قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ. وفي النشرة شرحنا أبرز النتائج المرجوة للاتفاقيات. ومشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد عنوان. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تعود إليكم إناس مجددا في برنامج جنة حطيرة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: الشهر
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
2: يلا مواصلين معكم اون فاسيمي المحبة هي أواصر النجاح في الحياة راهو القلب كيحب ويحب مش معناه محبة الرجل ومرأة كهو المحبة راهو لكل شيء لأمك البوك للوطن بالأساس الرب يسعى قبل كل شيء للخالق اللي خلقنا الكل ما هو جميل في هذه الحياة يلزمنا نحبوه يلزمنا إلزامي يلزمك تحب ما تحبش راهو إذا كان قلبك ما وش عامر بالمحبة ما تنش بتوصل حد شيء لأنه المحبة تخليك ترسم أهداف في حياتك أحلام في حياتك تخليك معناها طريقك ياسر مزيان ديما تحس فما هكا كوت بوسي يلز فيك هكا ويجبت فيك للنجاح يجبت فيك الحاجة مزيانة باش تحققها الحلمة لربما تحلم بها لربما دعاء حبيته يتحقق لأي حاجة جميلة في هذه الحياة راهو ربي يقرأ ما في القلوب مش في كل ما هو تعملوا فيه معناها دين راهو إسلامنا ومحبتنا للخالق راهو مش كان في السجود وكان في الصلاة وفي أمور أخرى زادة حياتية لازمنا نعيشوها راكي تبتسم لخوك في الطريق راك تعطيه شحنة لربما هو خارج من الدار يعني به ربي مثقل كاهل وهو بالمشاكل والمشاغل ربما ما عندوش مصروف باش يسد ديونه ربما صغيراته ما عندهمش فطور ربما ما تعرفش شنو معناها ديما أعذروا الناس يزيوا متنمروا نقصوا متنمروا نقصوا من انكم اللهوة برشا الحقيقه العينين برشا والفعل يجيبوا ربي اما احنا منطير وجنه احنا بكم الجنه معنا مع وليداتنا مع شبابنا لانه ديما هذا عالم مغاير تماما للشباب اللي تشوفوا فيه القهاوي للشباب اللي تشوفوا فيه ربما ما هوش قاعد يعمل ما هوش قاعد سواء ينبر ويجبد في الدخان وكهولة هذم شبابنا اللي نفخر بهم وهذم شبابنا اللي نحبوهم مجنحين نحب نقول احمد ناجي اللي هو توا نشوف فيه من وراء الكواليس تألق زادة من خلال نجاحه ومشاركته صحبة 14 عازف من تونس في جو قصوصة الملوف والموسيقى الأندلسية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنيدنا اللي لقيته البارح في دار فاطمة في عرض مزيان لسيري ذا عباس عرض حبو هكا الملوف كانت أجواء حلوة الحقيقة نحبوا الأجواء هذية واللمة هذية كي تكون بين الفنانين والموسيقيين والإعلاميين زاد احنا معاكم راهو نحبوا الأجواء هذية احنا بجودنا الموسيقى والفن راهو متنفس لينا راهو يخلينا نعطيه أكثر وأكثر سي أحمد ناجي اللي هو اسمه على عزيزه ومحلاه التسمية وتحية مني ليه والوالد والوالدته اللي وقفوا معاه خاصة والده اللي ديما مرافقه في جولته الكل معناها كانت من أكبر التظاهرات الثقافية والفنية بالجزائر الشقيقة شارك صحبة 600 فنان خلال الحفل اللي أحياه جوق الجزائر الكبير احتفاء بعيد الاستقلال تألق من خلال نجاحه ومشاركته من وسط المجموعة هذية كان هو الأول في العزف يعطي الصحة يعطيك الصحة يا أحمد ناجي حبيت نحييك الكواليس يسحق التصفيق أنا ما حبيتش نحييك كنت في الستوديو خليتك البر نرجع مع ميسون خاطر باش تغادرنا ما شاء الله نجمة النجوم راهم يخطفوا فيها ميسون حب نسمع البدوي وبرا غادرنا وإن شاء الله نتلقاو في القريب
3: نغني لك ركروكي ولا
2: ساقط لي ركروكي ولا صالح شنو هو
3: الركروكي
2: شنو الركروكي ساعة قدم هون
3: هو الركروكي هو الطابع من الطبوع من الطبوع الشعبية
2: اي
3: عم يتميز بتكنيك
4: صوتية
3: ايه تكنيك
2: قوية
3: مختلفة ايه عم نغني لك على الكركار
2: مركروكة للكركار تفضل نحينك الموسيقى سي هيثم خلنا نسمع مليح الركروكة باش تكون صافية باهي تفضل ايه

0: يا ميا من استخيل فيك التتواج متاع المزيغ ولابسه العربي تخليله وماشي فيك البرور
1: ها وكس... الصحراء
0: والله مش الصحراء عاديه مش الصحراء لا مش الجبال في في في الريف في جو الريف المعيزات والبقيرات وكل الزيتون وكل الجو والطابون هزني يا ميسون هزني معك حلق بيا وهزني معك بالحق متشوق الأجواء هذه البدوية متاعنا احنا راهو ما عندك وين تمشي
2: في العرض متاعي اللي قاعدة نخدم فيها غنياتي كل في الجو هذا والكلهم معناها دي ستوري تيلينج
0: هزيتني لزهرة لنجنف راكا صوتك هكا هزيتني لزهرة لنجنف
2: عندي غنية تحكي عليها اسمها بسكالتي زيد عملتها ركروكي عاوني فيها الفنان والأستاذ زياد الزواري نقدم تحية
0: تنسيوش عرضوا ميت كمان مزيانة والله عرضكم
2: مزيانة نسمعك منها شوية بس
0: يلا يلا بس

0: من بسكلتي سيارة رارارا. طب مش نسمع سيارة ما أحلاها ما أحلاها تكسة حي ميسون خص عسارة عسارة اللي قاعدة تخدم فيه ميسون صغرها
1: صغري
0: وجماليتك العيشة البدوية المزيانة
1: العفوية
0: وتلقائية محلك ميسون. شكرا لك على حضورك الراقي. شكرا للحضور الكريم. شكرا أسيل. شكرا أمير. شكرا بشيرة. شكرا أمان الله. مازلنا مواصلين معكم اللحظة الأخيرة باش تغادرنا ميسون توا باش يكون معنا أحمد نيجي وبعد أمان الله. وخليني نسمع بعد شوي أمير ونسمع أسيل في أصوات مزيانة برشا.
2: جونا صيفي على كيفكم على كيف

0: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: يلا كلمة الختام بالنسبة ليك ميسون، تمنى لك النجاح والتوفيق، ونذكركم أنه عندكم عرض مع ميسون الثلاثة الجاي إن شاء الله،
2: أوديسي سيمفونيك
1: اللي مش يكون إن شاء الله
2: الغربي فادي بن عثمان. حبيت نشكرك أنت على الاستضافة.
1: لا شكر على واجب، راك أنت بنت الدار.
2: حبيت نشكر الأصدقاء، حبيت نشكر أمير والمجموعة، وانتي مدام تعرفت معرفتك، ربي فضلك،
1: راك عزيزة وغالية يا ميسو،
2: ربي فضلك، نحب
1: ديما في القلب. تفضل هاي في
2: لدارنا، خاصة مدام رفقة ساسي والمجموعة الكل، يعيشك
1: سلم على المجموعة الكل، ان شاء الله كنوا حاضرين نهار 21،
2: يعيشك مدام ينس،
1: للدعم للدعم
2: ان شاء الله،
1: لازمنا نتبعوكم ونتعبكم مساحتك تجيو بحذينا مثال. شكرا ليك، شكرا ميسون،
2: يلا
1: شكرا. باهي أحمد ناشي باش يكون حاضر معنا، وبعد أمان الله مرحبا بكم أحمد ناجي. وينك أنتم؟ جيتونا باللورج وجيتونا بالقانون، ما إن شاء الله القانون يسجل حضوره إن شاء الله بعد ما تروحوا من فين هكا، ولا
3: إن شاء الله
1: حاضرين للفيزا متاعكم وموركم مريقلة، الأوراق حاضرة ولا مازلت؟
3: هذيك المشكلة.
1: وموعدكم وقتاش بالضبط؟
3: نهار 23 جويلية.
4: احنا لو 22 نبداو غادي نورمالمون إن شاء الله،
1: أون برانسيب باش ترتاحوا شوية.
4: هما راهو عطاونا كما نقولوا احنا الضوء الاخضر وقتاش نحبوا نوصلوا، نجموا نوصلوا حتى قبل بجمعه. فما ديكورا الاخرين باش يوصلوا قبل بخمسه ايام وست ايام، باش يعطيوهم صاله يبرفوا فيها. احنا باش نوصلوا قبل بنهار، باش نعملوا نهار بروفا غادي.
1: علاش قبل بنهار؟ تخذيتوا نهارين ثلاثه بشيره باش ترتاح.
4: احنا اقل ريسك،
3: اقل مصروف،
4: اقل مصروف واقل ريسك، لكن قاعدين احنا نحضروا لنا يوميا، يوميا براسكي يحضروا لنا
1: بارجروب قراب على مستوى الالات وكل معناه خير.
4: والله اني نتلهى بالاوركسترا وحده ونتلهى بالكورال وحده، وبعد ندمجوهم كي يبداو معناها موجودين مع بعض.
1: يعطيك الصحه يا امير، زايده ودي برجيلها ما عادوش صغار، ونعاونوا عليهم يا بشيره، كبروا كبروا الحلمه كبرت. فما شو نقولوا حلمه تاخذوا الطريق نتاعهم ما شاء الله، اما توفيش الحلمه، راه الانسان اذا كان طموحه
3: ان شاء الله من الاحسن الى احسن،
1: ما يقفش الطموح ديما، فما ديما حتى تبدا عمرك 60 سنه امير نذكرك كان انا حيه ولا ميته،
3: ربي
1: يعيشك يعني ديما مدام عندك ما تعطي، مدام مازلت تعطي، مازال عندك معناها كما نقولوها شعور بالعطاء، ومازلت باش تواصل الطريق نتاعك بحول الله.
4: اني ديما نتوكل على ربي
1: اكيد.
4: الفكره اللي عندي اوكي نعمل لها الليتود نتاعها، لكن ما نقعدش نستنى في الفرصه المناسبه. هذه اي ننصح بها اصحابي ولا ننصح بها اي
1: حاول حد. حاول حتى توصل،
4: راهو باش تستنى الفرصه المناسبه راهو تنجم تكون تعديت وانت باقي تستنى فيها القدام.
1: احسن ما قلت،
4: خمم اعمل الليتود نتاعك، ما قلت لكش اصدم طول زاده، ومن بعد راهو توكل على ربي. ومن أصاب فله أجر،
1: أي ومن لم يصب
4: فله أجران، ومن لم
1: يصب فله أجر واحد. يعطيك الصحة يا أمير. وقتش عجبتني في السبوت ببليسيتير اللي عملته على فيما يخص الرحلة هذه، كيفاش تطبوا في بعضكم من جربة للفكرة ياسر حلوة تاعك انت يا ميرا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله
4: تيم كامل. احنا ديما نقولوا احنا
1: مجموعة كلكم
4: احنا عائلة، جروب
1: وعائلة، كلمة تولي جملة، من جملة تولي ستر، ومن ستر تولي قصيد، ومن قصيد يولي تبارك الله ابداع كبير ولا يا بشيرة.
3: هو حتى على اليوم الموعد نتاعنا في الإذاعة هبط ريت
1: ياسر مزيان
3: السبوت،
1: حق سبوت ياسر ياسر فيه معناها شفتوا. انا نصورك مخرج زادة والله في الاخراج،
4: واحنا من نجم ناس نلموهم وقتها حابين نعملوا حاجة زادة غاديكية. ماذا بينا ما عرفش الفكره اللي عندهم علينا ديما صعوبات، ديما وين يكلموني امير والله عندنا صعوبات عندنا درش نحب نغطي شويه مساج صعوباتنا نخليوها لي نحن هو نحكيو فيها غادي بالضبط غادي ما نحبش نظهر لهم كان في وقت للحاجه كما في مشكله الفيزا هذه اضطريت اني نحكي لهم معنا الله غالب
1: مسهلش اكيد هذه امور مصيريه هذه عاد جمهور الفيزا باش تعملوا هذه مش كان معاكم مع الناس كل الغالبه لعل فيها خيرة إن شاء الله ربي يسهل لكم
3: يعني فما
1: إجراءات معنا
3: مساعدة في نجم ويسهل المأمورية خطر ما عادش وقت وانا الحق قابلت الوالي وكل وعدنا بانه بشي دعم وعجبته الفكره. قلت له
1: اكيد رينيكم شفناكم
3: يعني مثل
4: سيد الوالي يعطي الصحه استجاب فورا
3: زاد النشاط هذا. ماهوش احنا البلد الوحيد العربي
1: اكيد اكيد ريتكم
3: يعني فريمون حاجه تشرف تونس أكيد. تشرف مستير وتشرف تونس
4: هم من أول ما كلموني
3: سامحني.
4: سامحني مدام شيرة هم من أول ما كلموني بون هم أول ما عرفونا ساعة عرفونا على الانستغرام تاعي يعني أني كنت نهبط بعد ما نعملوا خدمة عرفوني بعثولي وبعثوا بعثولي لي ما فقتش بيه بعثوا للباج متاع الكورال وبعثوا على الميل باش فقت بيه دونك اتفقنا باش نكونوا احنا موجودين من أكثر من 25 دولة اللي بيشاركوا في الدورة ال15 هذه. رجعوا لي بعد شهر قالوا لي يا امير راهو شرفنا انه نقول لكم اللي انتم الدوله الوحيده اللي اخترناها نحن في الدوره ال15 هذه
1: وان شاء الله انتم من خلال العمل نتاعكم هذه يخول لتونس انها تكون بلد سياحي سنه 2027. احنا نسعوا للشيء هذا وهذا يعمل ثقافي سياحي معناها يعمل على السياحه الثقافيه وانتم البرنامج فيه التراث في اغاني تراثيه لازمكم تحضروها فيها معناها جمله من المسطره من المبرمجه من عندهم هما ما عندكم انتم زاد ما في ما يا رب ان شاء الله نسمعوا هكا التراث المستيري خاطر نحبوا يصير يجمعوا بالحق ان شاء الله
4: نعملوا هما طلبوا علينا
1: الفولكلور بينك الاغاني بتاعنا اللي تعودنا بها في التراث ان شاء الله يا ربي بيه. اي خلينا نسمع شويه جو بعد ما نسلم على احمد ناجي ونقول له مبروك عليك النجاح. كيفاش كان شعورك يا احمد؟
5: والله
1: بين 600 معازف والله حاجه مش سهله
5: انت مشيت تعلمت منها برشا حاجات عملنا برشا علاقات معناها
1: يودي تذكرك صغرون جابك بوك بحذايا تذكر ولا يعني ولا نسيت
5: بتبيع
1: قاعدة راسخه في بالك قدش عمرك وقتها 8 9
5: 8
1: سنين
5: 8 سنين كاك ولا 7
1: تو قدش عمرك
5: تو 17
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله 9 سنين ربي فضلك وفضلك الوالد خاطر ديما وراك فضلك الوالد زاد والله لنتصور معناها اذا كان فماش هكا ارضيه نتاع سلم وسلام في البيت نجمش تنجح سواء في تكوينك الدراسي في
5: العائله معناها يعاونوا ديما سند كما قلت انت وديما في الوقت الخالي ديما يشجع
1: رايمك ما رقدتش انت مش لتزال هاي تحضر لك في دبشك وتحضر لك في دنيتك وتحضر لك ربي يفضلها ما شاء الله لاني حايم عليكم كان شعور حلو
5: بالطبيعة
1: اول مره تشارك انت
5: بون لا ديما نمشي لتزال
1: ديما تمشي هذه اول مره صار
5: تظاهر كبيره برشا
1: عيد الاستقلال
5: تلم العازفين تاع الجزائر الكل معناتها
1: حدث وطني كبير
5: 54 فرقه معناها فرسان 54 جو
1: برك الله مش اول مره هذه ريتكم عم ناول زاده تعملوا صار نفس الشيء اما مش في عيد الاستقلال يظهر لي
5: لا لا هذاك مهرجان شوشير معادي حسيله معناها كانت تجربه مزيانه برشا وان شاء الله ديما
1: ان شاء الله ديما منورينا يا ربي ولاد المسير ولاد تونس والله ان شاء الله ديما منورينا يا احمد نيجي مره اخرى نقول لك راني نحب ياسر عزيزك راني بالحق نقول انا الاب الروحي ليا راهو نحكي له كل شيء نحبه ياسر ديما في سيانه المدينه نتلاقى انا وياه انسان طيب خلوق وكم طلعتوا كيف انتم زاد ربي يفضلكم. هاي يا سي اسيل فاش تخمم وين هزتك كلها شوف الحلمه نرى وين مشيت العصفوره شدوها ولا مازلت تتحلق؟
5: هاي مازلت
1: مازلت تطير
3: ان شاء الله
1: يا رب ان شاء الله احنا فتحة خير عليكم وتاخذوا الفيزا نتاعكم انا قريب الخطر لازم حاجه ضروريه جدا لانه الامور ما فيهاش لعب ذي راهو يلزم تصير فما هكا يتحركوا شويه باش تحضر الفيزا لانكم لازمكم تمشوا زاد نفسانيين مرتاحين مش على اعصابكم.
4: والله يا مدام حاجه نحب نقولها مساج
1: مدام
4: لنا نحب نغتنم الفرصه يعني.
1: تفضل يا امير تفضل.
4: والله فما برشا عباد يرحم والديهم في الفيان في النمسا غاديك ملي سمعوا فما كورال مناسير جايين بربشوا علينا القاونه راهم يعاونوا فينا راهم عباد تخدم معنا فما مستر شلندي يعطي الصحه مدام ساسي كيف كيف فما سي سفيان هذم كان يسمعوا فينا يعطيهم الف صحه يوصلوا يسيبوا خدمتهم ويمشيوا الغاديكية يمشيوا لوانتيتي بشي هذم راهم جايين هيا ادعموهم هيا كذا معناها بالحق يعطيهم ألف صحة
1: فما توينسة
4: راهو معناها مش وحدهم يحبوا يوفرونا ويحبوا يعاونونا لكن خيبة الأمل الكبيرة جات من السفارة التونسية غادي الحقيقة
1: رفضوه
4: هما مش يا ليتهم رفضوا يا ليتهم قالوا لنا عسلامة رانا رفضنا معناها هما سمعوا الفكرة وذهبوا ولم يعد
1: علاش
3: الله تحركوش
1: الله حول قوة اللي بليه. والله العظيم هالاستغفر الله العظيم.
3: لا والكمبيتسيون يعني مدتها ينجم يعطيونا حتى فيزا بجمعة سي لارجمون سوفيزون. راهو
4: السفارة غادي تنجم كلمة واحدة تتعاوننا.
1: ما تعرف شنو نقول لك، راهو ناس تحرم على الناس. انتوما لا ما تتقارنوش بالناس اللي تحرق وما تتقارنوش بالناس اللي قاعد تعمل في تجاوزات في الشباب هذا اللي قاعد يحرق وقاعد راهو الحراقة هذوما خلاو برشا مشاكل تطفح على السطح. راهو جيت لهم تعذر يا أمير، جيت لهم تعذر. الدول ولات متخوفه الشباب هذا اللي قاعد يحرق ويمشي يدخل وما عادش يحب يخرج، تولي فما مشاكل وتفهم مطاردات وتولي هاو تونسي الله اللي يقدر قتلوه بالكرتوش، هاو تونسي صار له ما نعرفش تسجن، هاو تونسي معناها اختفاها معناها هما درءا هالامور هذيا. مانيش نحكي عن نمسه فقط، راه انا قلت لك لا ما تتقارنوش انتوما بالشيء اللي نحكي فيه، اما قلت لك فما ناس تحرم على الناس. كانت كما المراه اللي مسكنا تلقى ما عندهاش تطلب يحرم عليها واحد اخر، تولي ما عادش عندك ثقه في الناس اللي تحبش باش تعاون. على كل حالة إن شاء الله يا ربي أنا نمن بإني لحنا طالع خير إذاعة المسير، إن شاء الله صوتكم يكون مسموع وإن شاء الله تأخذوا الفيزا في أقرب وقت. أحمد ناشي وأسيل وأمير وإمان الله حب نسمع حاجة، يلا حب نسمع حاجة بصوتكم. أمير سمعنيك صوت
4: كون يبدأ
1: أسيل
4: هم هذا معازفين راه
1: هذا لا أصيل سمعته
4: لا أصيل لا أصيل مغني
1: أحمد ناجي ما خلنا نغنيش ما حاولتش أنك تعزف تغني بالكل بالكل
6: بيني بين روحي برا
1: يا عندك صوت بينك وبين روحك سمعتك تغني في سيانة المدينة بينك وبين روحك كاتوا نكتشفوها الصوت المخبي
4: أمان الله هو عازف هو عازف في الجروب نتاعنا لكن يغني أي
1: جاني أمين قبل الله صوته مزين أي أمير وقت الوقت مقت معينا الوقت يبدأ يجري مش عادي
6: يبدأ
1: أي
6: يا شيخ يبدأ

0: الله الله الله عليك يا أميرة، ما غنيت لتونسي انت قبل أمير،
1: حاجة خفيفة
0: غنيت لتونسي قبل باهي أسيل تفضل. راي الآلة الموسيقية موجودة، ما إن شاء الله مرة جاية أنا محبش مرة
1: جاية إن شاء الله في
0: حب كل شيء كامل بعد ما تروحوا إن شاء الله. يلا خليك توصلوا الستريس، نعرف تو أنتم هكيك تحكيوا والمخ في بلاصة أخرى. هاي تفضل أسيل
2: عملوا يا عاشقة الود
0: تفضل.

0: لا ليك يعطيك الصحة. صعيبة راهي الغنية ذي وانتشرت انتشار كبير برشا. باعة الوردي ياسر على تيك توك وعلى مواقع التواصل من أحلى الأغاني وداولوا عليها برشا أصوات.
1: رغم اللي قديمة
0: قديمة أي أحمد سمعني شوي من صوتك.
2: لا لا والله
0: حتى شيء
2: حتى تعذيري ما حضرتي
0: باهي توا في ظل هالنجاح هذايا وانك ان شاء الله باش تجنح وتطلع لفيان هذه معناها وجهه اخرى زاده حلمه اخرى ان شاء الله باش تكون من الدول العربيه للدول معناها هل انك معناها من خلال هالنجاح هذايا واقتلاعك المراتب الاولى في الدوره هذه اللي صارت بمناسبه عيد الاستقلال في على مستوى العزف في مدينه الجزائر انك باش هي هو الصعيب انك تواصل في النجاح هو الصعيب انك تواصل في النجاح
2: اي من المحطه لمحطه معناها
0: صحيح كيفاش باش تواصل هالمسار نتاعك هذايا بدون ما يكون فما حتى خلل ولا ارتباك ولا حتى شيء معناها ما يحير المسار نتاعك في خاطر زاده راهو العازف كي يبدا مرتبك وكي يبدا هكا فما امور شغلته صويبعاته ما تمشيش مع فما امور شغلته صويبعاته ما تمشيش مع صحيح ولا
2: صحيح والله كما قلت لك معناها من محطه لمحطه ديجا اول ما روحت للجزائر معناها قاعدين نبر مع امير معناها كل نهار وبصفه جديه معناها وواحد يحاول ديما يعطي
0: ما عنده قوت ما عنده تو تيك تروح للدار تقول ما اسمعوا اختاوني خليوني رايد توا نحب نبدا مرتاح ما يقربني حتى حد ما نحبش حتى مشكله خليوني نركز هكا ولا حتى على مستوى العزف راه مش كان اللي يغني
2: تاكل برشا انرجي المحل الحكايه اما كما قلت لك معناها ان شاء الله واحد ديما يقدم عزم عنده معناها ديما كشف مع اصحابه مع مؤطرين معناها عندهم كفاءه كبيره معناها هذا الكل ان شاء الله يعطينا كان معناتها شخصيه ناني نقدم احسن من عندي ومعناها وفي المجموعه تكون حاجه ديما في الميزان.
0: قداش باش تكونوا انتم بشيره قداش تمشيوا
3: 14
4: احنا كنا 23
0: يا اخي
4: بالبريسيون تاع الوقت والمشاكل اللي قاعده تصير لنا اني ما نلوم حد فما اخويا اولياء تخاف على بناتها ابسط حاجه فهمت تقول لك اني فما توا التو انتم لكم واخذين الفيزا وما تفهمش اللي هي المشكله هذه مش معناتها دونك ولينا 15 نهار
0: ميسيل شكم تخمسوا على رواحكم مش ان شاء الله.

0: أمان الله. هلا وسهلا بيك.
1: أسلم، مرحبا.
0: راهو اللي يجي الأول يقعد للآخر، راهو كوم لي ستار هكاك النجوم، راهو ديما النجوم الكبار يخليو الجمهور يستنى حتى يغني كان هو في الآخر.
1: هذاك هو صحيح،
0: ما كانش العرض الناس كل تروح.
2: يعني تقعد
0: سياسة، سياسة ذكية، سياسة ذكية في المهرجانات في العروض الموسيقية ديما هكا الاسم الكبير يخليوه في الاخر يقول لك باش الجمهور ما يروحش. اهلا وسهلا بك امان الله، انت جيتنا قبل لما زيد ذكر المستمعين بشخصك.
1: تفضل مره اخرى،
0: قرب الميكرو. عجبك الاستوديو امان الله؟
1: هي الاستوديو جديد
0: والله،
1: الاستوديو القديم انا ذا الحقيقه خير
0: شويه، الصغرون خير شويه شويه وبرا
1: خير برشا، خير برشا
0: المجهود الجبار اللي عملوه الكل.
1: سام، نحب نشكر كره المستير، ونحب نشكرك انت مدام ناس على الاستضافه المزيانه والخفيفه.
0: محلاكم ومحلا لمتكم والله العشويه.
1: انا من الله ربيعي، نعزف كمانجا ونغني شويه، ديما نقول راني نغني شويه.
0: تغني
1: ورسالتي هي نشر الفن التونسي في تونس وبرا من تونس.
0: من الله اصيل اي مدينه؟
1: انا اصلي من صبيطله من
0: الجزائر. مرحبا بيك، مرحبا.
1: دونك انا الحقيقه كما قلت لك رسالتي انه ننشر الفن التونسي في تونس قبل البرا، خاطر في تونس بدنا بدينا ننساو فننا وبدينا ننساو اللي عندنا مالوف واللي عندنا حضره.
0: بالعكس نحس فما رجعه توا من الله، صارت صحيح في وقت الكوفيد وكل حسينا معناها فما ضبابيه عند الشباب كل مع التكنولوجيات مع الشيء اللي قاعد يصير وكله، لكن برغم هذا الفنان والموسيقي ما بعدش بقيتوا تتواصلوا على معناها بال كما نقولوها بالفيديو، ومعني ما وقفتش المسيره نتاعكم. ريت مثلا سندسكلي من دبي تدخل معاكم، شويخه برشا من تونس، معني كيف فما تبادل ثقافي حلو، ما وقفتش الحكايه.
1: اما ديما كي تجي تشوف مثلا ان جون تونيزيان كيف تقوله شنو تسمع اكثر، يقولك نسمع بوب، نسمع راب، نسمع شرقي، ما تلقاش يسمع مالوف، ما تلقاش يسمع حاجه.
0: ما رجع فما انا صارت البارح والله كلها شباب، صارت البارح مع سيدي عباس
1: استثناءات الحقيقه، اما اللي نشوفه اكثر هو ماذا بينا هذايا شنو الهدف
0: انت والمدينه، انت وكبر المدينه
1: 10 20 سنه القدام ديزون كنولي 40 مثلا في عمري يكونوا الشباب اللي طالعين وقتها الكل يحبوا الفن التونسي ومغربين به برشا ومغرومين بالانواع نتاعو الكل زاد. دونك هذه رسالتي وهذا الهدف نتاعي في الموسيقى.
0: يعطيك الصحه والكسرين الابي والله. اي عندكم التراث يسر حيسر معني يسر فن مزيان. سمعنا شويه البدني
1: صالحي والركروكي،
0: صالحي والركروكي سمعنا الصالحي من الله
1: نسمعك صالحي.
0: اي صالحي سمعني صالحي،
1: ما نقولش برشا بالقدام باش نحاول
0: ميسالش.

0: هذه خايبة ما شاء الله على 5 سنتيم خايه قوي شوي حبش ياخذوه بالعين يعطيك الصحة. شو تحب توصل للرسالة متاعك ولقيت صعوبات كي شباب كي شباب الكل ما المسيرة معناها ما تبداش بالخطوة الأولى هكيك سهلة مفروشة بالورود وكل صحيح. لازم فما كيفاش بديت الحكاية
1: المسيرة والرسالة وكل شيء. الحقيقة أنا بديت من الأول
0: قرب الميكرو عايشك
1: قربي. أنا كما قلت لك بديت نتعلم كمانجا. الحقيقة تعلمت ملول شوية في كلوب عنزي محمد طاهر العفريت لأنه جهل وتحية ولتي عزام العفريت وما أدراك يعني الله يرحمه ونعمه. دونك الحقيقة تعلمت عنده ملول السنين الأولى ومن بعد كما قلوا نحن تعليمي العصام وتعلمت وحدي وكملت في الكمانجا وحدي
0: وانا
1: ابن الرشيدية
0: ابن
1: الرشيدية يعني بالقدية ونحب برشا الرشيدية ونحب برشا فن الرشيدية. ديجا مع سعي مد مسعود ولد أمير
2: هو
0: مكش معه مع والد مش مع أمير
2: معنا الزوز
0: اي موت رأس رشيدين
1: أطرني سعي مد ربي بارك له كيف سلط في الهبالي كيف معناه
0: وينه لطفين معاش نشوف فيه برشا لطف الهبالي
1: موجود سلط موجود ربي بارك له ويدعم فينا برشا يدعم فينا واحد من الناس. دونك أنا الحقيقة الإطارات اللي كما كي والقامات الكبيره في الموسيقى التونسيه اللي تدعم الشباب واللي تدعم الموسيقى سورتو كيما قلت لك سورتو الموسيقى التونسيه انا الحقيقه نحبهم برشا وديما ماذا بين نكون موجود معهم وبريزون معهم. وكيف ما قلت لك الرساله هي نشر الفن التونسي للشباب اكثر من من الاجيال اللي سياسه بقتنا دونك انا الشباب هو الهدف
0: نتاعي. السيروره هذه تكون معناها في وسطكم وتكون متواصله وتكون ما تتنساش
1: بالضبط نكبروا مع بعضنا
0: هو ده هو اذا كان معناها مش يكونوا معناها مواصله السيروره الموسيقى التونسيه راهي تراثنا التونسي راهو معناها تونسنا معناها عالمنا معناها متاعنا متاعي ومتاعك ومتاعهم ومتاعنا احنا الكل
1: بلادنا بلادنا وفننا والحقيقه كي نسمع معناها انسان مثلا كيما قلت لك يغني ركروكي ولا صالح ولا حاجه ما نسمعوهش برشا
0: من ركروكي هذه والله تعلمتها اليوم ركروكي وبسكليت
1: كيما سمعنا ميسون زي
0: والله ميسون
1: معناها الحقيقه فن
0: حاجه تفرح
1: تطلع له العين كي تسمع بالحق لحمك لحمك قشع
0: خاطر من القلب من حاجه عشتوها مش صوره شعريه معناها خياليه حاجه تتحس
1: بالضبط. تصور انت تخرج لبرا من تونس ولا حاجه ويسالوك شنو فنك ما تعرف شنو الفن نتاعك شنو فن بلادك دونك شنو هي رسالتك انت كفنان وفي حياتك
0: خاصه محسوب هي كان فنان تيقول له اشترى صوره الفاتحه كان حافظها يجي عم يقول اللي تحب الفاتحه ما يعرفهاش. ربي يهدي الشباب نتاع توا وربي ان شاء الله يكونوا هكا يعطيهم بالوقت الطيب هذا شنقول اي نختموا لقاء معاكم محلاكم ومحلى جولتكم اليوم هذا ديما نقول تونس ارض الحضارات والتنوع الثقافي وعلى هذاك كورال المنستير باش يمثلنا ان شاء الله ويمثل تونس والدول العربيه الكل ان شاء الله وطنيا باش تكون من تونس في المهرجان العالمي للسلام الكورالي ان شاء الله في الاسبوع القادم وان شاء الله نسمع عليكم كاين الخير رحله باش تكون موسيقيه جديده تحملوا فيها صوت تونس ثراءها وثقافتها للعالم الكل في مدينه فيينا. ربي يوفقكم الناس الكل يعطيكم الصحه امير واسيل لاول مره نقول لكم الامان الله مقطع غنائي مع بعضكم تفاؤلي مزيان مادامكم مسافرين
1: باش يجمعنا
0: كما جمعكم حب الموسيقى ونهاية اللقاء نقول تحية ليك هيثم تحية للمجموعة الكل رؤوف غدير شنو حاجة مقطع صغير تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي

0: كاو قلت لكم غنية تفاؤلية عطيتوني زعما باه مثال عطينا حاجة تفاؤلية بدكم قصدي ربي ان شاء الله ربي يجيبكم يا قادم لينا ما تفارقتوا نسنا البي هذه ما انتم مفارقين ان شاء الله فارقين وتجيونا كام برايت العالم هكا الفوق
1: ان شاء الله قلنا اقترح علينا انت نحن
0: الحقيقه انتم شنو القريحه نتاعكم هذا شنو تحسوا هي ما مازلت لحظات
2: هي هي
0: شوي مزموم
3: يا مازري
0: باهي مازري حل بيبان احسن حاجه نصحتها بها ان شاء الله يحلها ان شاء الله تسمعوا الفيزا وخذيتوها يا رب
4: ان شاء الله يا ربي
0: بيني وبينك الفيزا يا الحبيبه

يلا فيزا فيزا حنمشيو لفيان ونجنحو ونطيرو. يلا شكرا لكم على حسن المتابعه. شكرا للمجموعه الكل. محليكم محليكم محليكم. راني انا امكم الناس الكل الناس الكل بدون استثناء. نحبكم ونحب نجاحكم ونحب الفرحه في عينيكم وكدموع نتاع الفرحه في عينيكم. شكرا لك هيثم والناس. شكرا صديقي الفاضل. شكرا هويده. شكرا رؤوف غديره. شكرا لكل من امن بهالبرنامج. شكرا لكل من مر وسيمر باذنه تعالى طيله هذه الصائفه. دمتم مبدعين ومحلقين في السماء عاليا عاليا كرائي تونس الجميله. شكرا لكم والى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 والخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وذلك برمته في صيغته الجديدة مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس النواب. سجل شهر جوان هذا العام 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950 وذا وفق البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وبينت المعطيات أن المعدل الوطني لدرجات الحرارة قد فاق المعدل العادي ب 1.9 درجات ليتساوى مع سنوات 2025 وأيضا سنة 1997 لكنه يبقى أقل الحرارة من سنة 2022 حيث كانت الحرارة أكثر من المعدل ب 3.5 درجة مئوية. وزارة الصحة نشرت دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال المراهم لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وقالت أن استعمال هذه المراهم أو ليبوماد يجب أن يعاد تطبيقه كل ساعتين ويجب أن يضع كمية كافية على البشرة والتحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. لكن وزارة الصحة أكدت أن كل تلك المراهم أو ليبوماد لا توفر حماية كاملة ومن الأفضل عدم التعرض للشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال. هذا ويتميز الطقس هذه الليلة بسماء صافية على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 26 و30 درجة قرب السواحل وتكون في حدود 35 درجة في بقية المناطق. موعدكم الآن مع الأخبار الرياضية مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radio.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم في أنفو المونديال، بداية بمونديال أمريكا كندا والمكسيك، بداية بمباراة نصف النهائي بعد تقريبا 56 دقيقة من الآن. مباراة تنطلق في 8 متاع الليل، مباراة تجمع بين فرنسا وإسبانيا، كلاهما متوج بكأس العالم في نسخ سابقة. المنتخب الفرنسي يواجه كما قلت المنتخب الإسباني. مباراة هذه باش تكون بإدارة الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح، و هذايا في نصف النهائي الأول، في حين نصف النهائي الثاني باش يكون غدوة الأربعاء في الثمانية متاع الليل، يجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والمنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي، وكلاهما أيضا فاز بكأس العالم وللمرة الثالثة في نصف النهائي. يجمع أربع منتخبات سبق لها التتويج بكأس العالم بعد نسختي 1970 وقتها. كذلك نصف النهائي جمع بين أربعة منتخبات توجت بكأس العالم، نفس الشيء في مونديال 1990 في نصف النهائي أربعة منتخبات وقتها كانت كذلك لعبت الدور نصف النهائي وتوجت كذلك بكأس العالم لكرة القدم. مع كرة القدم ديما، لكن الآن في الشأن الوطني، لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم قررت التخفيف من العقوبات المسلطة على كل من المدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الإفريقي فراس شوات. واللجنة قلصت عقوبة لاعب الترجي توغاي من 12 شهر إلى 4 أشهر بداية من تاريخ دربي العاصمة، وبالتالي أصبح على ذمة الترجي في مباريات البطولة بداية من يوم 11 سبتمبر القادم، في حين عقوبة لاعب النادي الإفريقي في شوات أصبحت مباراة واحدة بعد ما كانت ثلاث مباريات، وبالتالي يمكن التعويل عليه بداية من الجولة الأولى للبطولة الموسم القادم الجديد 2026-2027 بعد كان استوفى العقوبة هذه بمباراة هو كان استوفاها الحقيقة من خلال غيابه على مباراة الجولة الأخيرة من الموسم الفارت، مباراة اللي كان جمعة النادي الإفريقي بالأولمبي البيجي. الاتحاد الرياضي المنسيري انتدب اللاعب احمد بوحصيده بشكل نهائي من الترجي الرياضي التونسي لمده 3 مواسم، وكذلك انتدب ايضا مهاجم جناح ايسر متكون في موناكو الفرنسي هو بشير يعقوب، عمره 22 عام، وكان سبق له انضمام الى منتخباتنا الوطنيه للشبان في انتظار ايضا تجديد عقد حارس المرمى احمد سليمان مع الاتحاد الرياضي المنسيري. النجم الساحلي الفرنسي كريستيان براكوني هو المدرب الجديد لفريق كابر كرة القدم للنجم الرياضي الساحلي لمدة 2 مواسم قادمين. براكوني كان عنده تجربة مع مركز التكوين الشبان في الترجي الرياضي التونسي في الموسم الفارت، كان توج معاه الترجي كذلك بكأس تونس من خلال إشرافه المؤقت على فريق الترجي الرياضي التونسي وبالخصوص على فريق الكابر الترجي الرياضي التونسي. على ذكر الترجي، كان نعلن اليوم عن انتداب اللاعب الدولي رايد الشيخاوي لمدة 3 سنوات إلى غاية جوان 2029. والشيخاوي هو كان يلعب في الموسم الفارت وفي الموسم الفارت مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. النادي الصفاقسي استأنف اليوم التمارين بإشراف المدرب الجديد نبيل الكوكي، في حين ترجي جرجيز انتدب المدافع صادق توج لمدة 2 مواسم إلى غاية جوان 2028. قبل تم كان انتدب فريق ترجي جرجيز كل من وسط الميدان ياسين الكاسح لمدة 2 مواسم، أيضا المدافع المحور السنغالي سامباديوف لمدة 2 مواسم. استأنف التمارين لفريق ترجي الرياضي الجرجيزي كان منذ يوم 7 جويلية الإجري بإشراف المدرب المنصف مشارك اللي كان أنهى مع فريق ترجي جرجيس تدريباته مع الترجي.

جرجيسي في الموسم اللي فات, وبالتالي تتجدد الثقة من ترجي جرجيس لمدربه ابنه المنصف مشارك. ديما مع كرة القدم, تقسيم مجموعتي بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تنطلق يومي 19 و20 سبتمبر القادم. بالنسبة للمجموعة الأولى باش نلقاو فيها مستقبل سليمان, اتحاد تطاوين, مستقبل جابس, سكاك الحديد الصفاقسي, سبورتينج بن عروس, نادي محيط قرقنة, هلال الشاب, هلال مساكن, بعث بوحاجلة, جمعية مجرين, مكارم المهدية, كوكب عقارب, نجم بن خلاد, والملعب السوسي. في حين المجموعة الثانية نلقاو فيها شبيبة القيروان, الملعب الجيبسي, مستقبل القسرين, جندوبة الرياضية, النادي القربي, أمل بوشمة, قوافل قفصة, جمعية أريانا, اتحاد قصور السيف, هلال الرديف, القلعة الرياضية, سبورتينج الموكنين, أولمبيك الكيف, وأيضا معاهم في المجموعة الثانية أولمبيك مدنين. مكارم المهدية من المنتظر أنه باش يعقد غدوة الأربعاء جلسته العامة الانتخابية في 6 متاع العشية في قاعة الكبرى لبلدية المهدية, في حين اتحاد صيادة من المنتظر أنه يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم السبت القادم 18 جويلية, وآخر أجل لتقديم الترشحات هو بعد غدوة الخميس 16 جويلية في 6 متاع العشية. في كرة اليد الآن, الترجي الرياضي التونسي يعتزم وقدم زوز شكايات ضد الجامعة التونسية لكرة اليد إلى الاتحادين الدولي لياشاف وأيضا الأفريقي بتبيع لكرة اليد بالنسبة للكهاشبي الاتحاد الأفريقي لكرة اليد, وذلك بسبب منح الجامعة التونسية لترخيص للاعب الترجي اسكندر جفالي للمشاركة مع فريق منتدى درب السلطان المغربي في كأس السوبر الأفريقي وأيضا في بطولة أفريقيا الأندية الفائزة بالكأس اللي مقيمين أو اللي يقيموا في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية, وتم منح الترخيص هذه لجفالي حسب تصريحات قيس عطيه رئيس فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي, وأن المنح الترخيص هذا تم دون علم لفريق الترجي الرياضي التونسي سواء كان كتابيا أو حتى شفاهيا, وبالتالي الترجي الرياضي التونسي بشي تبع حقه فيما يخص الموضوع متاع الملاعب هذا اللي كان انتقل دون علم فريق الترجي الرياضي التونسي الى خوض تجربه قصيره مع فريق منتدى درب السلطان المغربي في كره اليد خلال مسابقتي نهائي كاس سوبر الافريقي وايضا بطوله افريقيا الانديه الفائزه بالكاس لكره اليد. في كرة اليد, نادي الشرق الإماراتي كان أعلن اليوم عن انتدابه لمدة زوز للاعب النادي الإفريقي لاعب علاء مصطفى, اللاعب الدولي منسق اللاعب الدولي علاء مصطفى اللي كان فسخ عقده مع النادي الإفريقي رغم أنه كان بتبيع تسامح فيما يخص مستحقاته المالية متبقية بالمتخلدة بذمة النادي الإفريقي تقريبا حوالي 90,000 دينار اللي كان تسامح فيهم علاء مصطفى من أجل الانتقال للاحتراف في فريق كما قلنا نادي الشرق الإماراتي اللي يضم كذلك في صفوفه منسق الدولي لمنتخبنا الوطني التونسي ريان زوريات. فريق الشرق الإماراتي اللي كان أعلى اليوم عن ضم اللاعب علاء مصطفى هو اللاعب السابق أيضا وابن سبورتينج المكنين. في الكرة الطائرة, على أثر تتويج منتخبنا التونسي كبريات الكرة الطائرة كبطل للمنطقة الأفريقية الأولى اللي مرشحة لكأس أفريقيا للأمم للكرة الطائرة سيدات, واللي كان من خلالها الدورة الترشيحية هذه في الجزائر ضمن من خلالها منتخبنا التونسي ترشح إلى كأس أفريقيا للأمم, فأنه سفارة تونس بالجزائر من خلال القائم بأعمال السفارة سيد العبجي بالرابح كان استقبل وفد المنتخب الوطني التونسي سيدات للكرة الطائرة على أثر تواجده في الجزائر منتخبنا الوطني التونسي, وبالتالي تم تكريم خاص لوفد المنتخب الوطني التونسي من طرف سفارة تونس بالجزائر. نهاية الأخبار الرياضية, أجمل تحيات محمد سيدية في الإخراج التقني, معاذ الحداد في التنسيق العام, مقدمة الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المونستير, تحياتي شوقي الأحمدي, نقولكم تصبحوا على خير نسكن.

ला

شوية

Shine.

0: عشان خاطر حبيبي.
1: مع إذاعة المنستير تبع الموجة،
2: اسمع واستمتع.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. نشرت وزارة الصحة دليلا توعوي يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس لحماية البشرة من أشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد. الوزارة أوضحت أن واقيات الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة، وشددت على ضرورة استعمال الواقي بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو بعد التعرق، مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. وأكدت الوزارة أن واقي الشمس لا يوفر حماية كاملة، دعت إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات الذروة من 11 صباحا حتى 4 مساء. سجل شهر جوان الماضي درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد، واحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950. وبينت معطيات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن المعدل الوطني لدرجات الحرارة فاق المعدل العادي بقرابة درجتين مئويتين، ليتساوى جوان 2026 مع سنوات 2025 و 1997 و 1952 في ترتيب أكثر أشهر جوان حرارة منذ 1950. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية قرار يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. القرار دعا الراغبين في الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 35 لقانون المالية والمخصص لإحاطة بالمصابين بهذا المرض إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار، وتقديم جميع الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بهذا المرض أو بمرض حساسية دبوق القمح. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب خلال جلسة اليوم على مقترح قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، ومع قرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة

راديو المنستير معكم وين ما تكونوا

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، حصة أولى في هذا في هذه الشبكة البرامجية الصيفية. عندما يأتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكة البرامجية من 8 إلى 10 ليلا في سهرة كل ثلاثاء. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارتي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المباركة.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار نشر وتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرتي فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية. إذا كنا نروم صرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاغل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة. هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية، أولا أعجاب على مستوى الشكل، في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو، هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان، يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج العام الكتاب، هو من إنجاز خدمات أديب الكتاب، استغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخذنا هذه النسخة. إذا بقى إلى العنوان، العنوان هو علامة فيني كما يعرفه رولان بارت، يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول رجانات من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة هذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذن العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفتح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأن أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة بالذات وللآخر.
0: نعم. طيب نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذا هي أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث. يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: فالرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، رواية رومانسية، رواية ذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأن تسلط الضوء على الذات الإنسانية في مشاعرها بتناقضاتها.
0: طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح،
1: كل له زاوية نظره في الموضوع. يعني الذات البشرية وكأنها بقية لا يمكن الإحساس بها، ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة. الرواية تجمع فليتك تحلو، تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثن قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، أساليب الإنشائية، أساليب الصبرية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرف، المهمة عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: نعم، يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا، يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة. أعتنيت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها أسلوبك بطريقة فيها كثير من دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو. هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدهيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت وأنا أستعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني الضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا إلى المؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله، يعني بيودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا لهذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة خيارًا شاركة في أي جائزة لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك، أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى، أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من اكتفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي، وجدنا أطباء صحفيين يعني من مجالات مختلفة يبدعون، حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من كتب الجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تسقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتسقل أكثر.
0: طيب الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جين حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا، لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب السيونس فيكسيون
0: الخيال العلمي.
1: الخيال العلمي يعني ذلك قد نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأن غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته، لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي، الإعلامي، ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن الخليقة قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
0: نعم. هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: نعم، وبشدة. هناك أزمة كبيرة في القراءة.
0: نعم.
1: للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة كتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط دون
0: قبل التزيين. سيلتقطوا بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: وكأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم. لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
1: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه. كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما جميعا في كلية الأداب.
0: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم.
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في الثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية. قرأ كذلك الأستاذ العادة الصدر الكثير حقها من روايات تطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرسها وتنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من من آليات الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده في، لكن من حيث ضغط الوقت لا. أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية، استغرقت الليل بطوله، كنت أستغله للكتابة لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهيئية. نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز. لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو جرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بحقيقة.
0: نعم. بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر، من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيسي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا
1: جزيلا.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ، وحبذا في الصيف يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع أستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي دفعل.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله. تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير في فقرة كلمة وظلال، باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين ونسلط الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباط تأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم جميل. الأستاذة خليني نكمل. الأستاذة أميرة كرمة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي. كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة بخير.
0: هاي تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة. نعم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفقرة كلمة وظلال، لأن كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم.
1: خاطر كي نتأملوا واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء يحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لقد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض فيما بينهم.
1: يلا تفضل. القوة ناعمة.
0: نعم.
1: قوة وناعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف انتي ما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي هي باش نشوفوا قوة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: هو قائمة على الجلب.
0: نعم.
1: لهني على خاطر ديجا باش نبدأ بمقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة.
0: نعم.
1: ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة اللي فرضها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة الناعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم واللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة ناعمة. قوة ناعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس في عالمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة.
0: نعم.
1: مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أن الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم كده من المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة المستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوة العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث، في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، في مقولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر على الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوة الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال.
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. وكأن القوة الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوة لأنني أملك عفوا القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على جسد فقط، بل تشتغل على حاجة، على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة، بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا في هذا المفهوم، إذن القوة الناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي، نقوله إحنا،
1: هي سلطة خفية.
0: طيب شنية الآليات أو الوسائل اللي نفسره أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي ولات تويكا ما عادش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة، فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة.
1: احنا توا في بيوتنا الافلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم، هذيك راهي قوة ناعمة، معناها تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتعجبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذا شنو تعمل، تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم.
0: صحيح.
1: كيف اللغة اللي يرغب الاخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل ماهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهموا أن الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على الأرض والموارد فقط، ولا صراع على المعنى وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا عن خطغنطيس باش نجبر مثال الأفلام أفلام نفرجوا فيهم معناها مش من غير ما نحكي على دولة ما أما الأفلام دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ما هيش تعكس راهو الواقع الحقيقي نتاع البلاد هذيك. معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطوطين في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها. لكن سؤال أهم لهنا لفعل سؤال الأهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية مثال في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية هذا أهم. والحقيقة هو أبرامو أنه القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن السؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هل عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة. ولهنا مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية. مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح ماهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي. أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي في المدينة الفاضلة احنا ماذا فينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة.
1: نتمنى أنه يكون عندهم القوة الناعمة هذه في المطلق. الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول في وقت اللي يقدم أفضل ما عنده معناها ولهنا نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنا نحكيو على السلطة الجاذبة.
0: أكيد واضح. شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة. الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: الحب السائل ربما مفهوم آخر.
0: طيب
1: عايشك لفعل.
0: شكرا جزيلا يا عايشك إلى اللقاء مع السلامة. تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة
1: لكم مني أطيب التحية.
0: شكرا. 50 دقيقة بعد الثامنة مساء على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عندما يأتي المساء. في تمام التاسعة زملائنا من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة التاسعة ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. نذكركم بفقرات الجزء الثاني. فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة. تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. نعود بعد موجز التاسعة كونوا معنا.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: إذاعة المنسيب
2: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
1: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
1: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: ساكن على الموجة 95.7 99 و 104.7.
2: جونا صيفي على كيفكم،
4: على كيف.

0: خلاط هوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 جويلية حتى 6 أوت 4 ندوات إقليمية في ولايات تطاوين وتونس وبنزرت والقيروان، ستخصص للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار دعم مساهمة الجالية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن أحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردا استراتيجي من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. انطلق المستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل في اعتماد تطبيق سونتي لاب، وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وآمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أن يوم غد الأربعاء 15 من جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري، وأن الخميس 16 من جويلية هو مفتتح شهر صفر، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في فرنسا تواصل فرق الأطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق التي اجتاحت غابة جنوب العاصمة، تعد أحد أشهر الغابات الفرنسية وأكثرها استقطابا للزوار، بعدما أتت النيران على أكثر من 1900 هكتار وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 1000 شخص. وقد فتحت السلطات الفرنسية تحقيق بعد توقيف مشتبه بهم وسط مؤشرات على احتمال أن تكون الحرائق قد أضرمت عمدا في واحدة من أكبر حرائق شمال فرنسا خلال العقدين الماضيين، وتتزامن فيه مع ثالث موجة حر تشهدها البلاد منذ بداية هذا العام. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مع ليفيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. بطل حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات، آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن لؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حسه التهديفي الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة. ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة 11 مرة، هداف البطولة السبعة مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 61 و 62، الكرة الذهبية عام 1965، وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم، تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحت تمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع ليفيلي. عندما

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنسير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أن الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن نفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا الدكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية، هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص، التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريباً.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملاً أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة، يعني هناك خطة على مدى القصير، الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثلا فولكسفاغن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة، يعني وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى، تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور، يعني عملية تحديث
3: تحيين، يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي، يعني للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. وهذا دليل على أهمية، لاحظ يعني حتى السادة المستمعين يلاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب، يعني مش مسألة ثانوية. التعليم التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم، هو التعليم أساسا.
2: بالطبع تصديق لقولك أخي الأسعد، يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر. بالفكر، يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا. هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982، يعني صحيح. لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب، هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية، يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها. ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم
3: صحيح.
2: وتطوير التعليم.
3: نعم. طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أن هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
2: بالطبع، لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما. نعم. لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر.
3: نعم.
2: يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتس والهوتو هذوما يعني يعني مجازر، الخال قتل صحيح. ابن أخته والعكس بالعكس يعني.
3: صحيح. صحيح.
2: الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا أسعد هو أنه نجحوا في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي، يعني أو لديكروشاج سكولير، هذا
3: انقطاع الدراسة
2: يعني انقطاع هذا فهمت، ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت تلاميذ المنتظمون عن نسبتهم يعني 97%.
3: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد.
2: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
3: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفط.

0: سعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذا المستمعين الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سيلسعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة. قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة، وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية. مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحكي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا واستقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية. نعم، شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم تفضل.
1: نعم. إذن يقول تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم. وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فاكتفى فقط بهمزة. أي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف مراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده. فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام.
0: لا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم. طيب. أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: طيب نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه.
1: نعم والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى،
1: أخبار للحمقى لنفسنا بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفنطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، نعم، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لفعة.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة، تحية لك إذا اليوم.
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدهيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب: الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيالي. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
2: في إذاعة المنفير
3: معاكم
2: وين ما كنتم
3: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
2: نقدموا الأفضل. إذاعة المنفير، اختياركم لكل الأوقات.
4: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مع تواصل موجة الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من مخاطر الشمس وتؤكد أهمية الاستعمال الصحيح لوقي الشمس. مشروع قانون جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية يجبر الكشف عن هوية ممارسي النشاط ويلزم تحديد عنوان البائع للتصدي لعمليات الغش. في فرنسا الحرائق تقترب من باريس وتلتهم نحو 2000 هكتار، وتحقيق في شبهة الإضرام العمد للنار. نشرت وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال وقاية الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد. الوزارة أوضحت أن وقاية الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص أو عكس الأشعة فوق البنفسجية، وأشارت إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات: مرشحات كيميائية تمتص الأشعة وأخرى معدنية تعكسها وتشتتها. وبيّنت أن اختيار الواقي المناسب يعتمد على نوع البشرة ودرجة حساسيتها، مع التأكيد على أهمية اعتماد عامل الحماية وأن لا يكون يقل عن 30، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يوفر حماية مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للحروق. كما شددت على ضرورة استعمال الواقي بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. الوزارة أكدت أن واقي الشمس رغم أهميته لا يوفر حماية كاملة، ودعت إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقعة والقبعات والنظارات الشمسية. هذا ويتواصل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات يوم غد وإلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي، باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و41 درجة. سليم بن ميلاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
5: بداية من اليوم باش تتنقل الرياح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجات الحرارة باش تتواصل حتى نهاية الأسبوع، ونكونوا الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم وغدوة. بالتالي أستدنا اللون البرتقالي اليوم في خريطة اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكاف، وسيان، وين تتجاوز معادلات الحرارة المعادلات العادية بحوالي من 7 إلى 12 درجة. وزاد أصدرنا اللون الأصفر لولايات سوسة، القيروان، القصرين، المنستير، سيدي بوزيد، قفصة، توزة وقبلي. الحرارة هذه باش تتواصل حتى نهاية الأسبوع. الحرارة بس تتراوح بين عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشمس، باستثناء المناطق الساحلية اللي بتتراوح بين 36 و 41 درجة.

0: وسجلت أكبر الزيادات في درجات الحرارة بولايات الشمال والوسط، في حين كانت الفوارق الحرارية أقل في مناطق الجنوب. كما تميز النصف الثاني من الشهر بموجة حر مستمرة أثرت في درجات الحرارة خلال النهار والليل. أشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق المستهلك عمار ضيا أن مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد العنوان. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن الجديد في هذا المشروع هو ضمان بيع مواد صالحة مع التصدي لعمليات الغش بكل أنواعها. وأضاف بأن مشروع القانون ينص أيضا على تنظيم ومراقبة أسطول الموزعين مع الإعلام بمحتوى البضاعة.
1: جديد أن احنا لم نهمل ولا جزئية في كل الملاحظات اللي شفناها، يعني عملية هذا من ضمانات بيع مواد صالحة، تصدي للغش، إجبار كل ممارسين النشاط هذوما أن يكون عنده هوية، معناها عنده باتونت وعنده عنوان ونعرفه باش نجمه نتواصلوا معها عند الحاجة. كذلك مزيد معناها التنظيم ومراقبة معناها الوزعين لزمهم، كذلك التنشيط ويزمهم يشملهم القانون، ونجعله من هذا النشاط حاجة تقدم إضافة للمستهلك، معناها تلعب دور ويستنفع منها كذلك بعض الشبان، خاصة طول الشبان اللي هم دارسين، ومعناها يبدأ عندك إمكانية باش تفتح أنت مؤسسة وتبيع وتشري، معناها هذا مشروع من المشاريع اللي هي مهمة.
0: في فرنسا تواصل فرق الأدفاء جهودها للسيطرة على الحرائق التي اجتاحت غابة تقع جنوب العاصمة، وهي إحدى أشهر الغابات في فرنسا وأكثرها استقطابا للزوار بعدما أتت النيران على أكثر من 1900 هكتار وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 1000 شخص. وفتحت السلطات الفرنسية تحقيق بعد توقيف مشتبه بهم وسط مؤشرات على احتمال أن تكون الحرائق قد أضرمت عمدا في واحدة من أكبر حرائق شمال فرنسا خلال العقدين الماضيين، وفي وقت تتزامن فيه هذه الكارثة مع ثالث موجة حر تشهدها البلاد منذ بداية العام. ومع تواصل عمليات الإخماد، أعلن وزير الداخلية توقيف شخصين في إطار التحقيق، أحدهما شاب يبلغ من العمر 18 عاما ضبطت بحوزته ولاعة وكانت يداه مغطتان بالسخام وفقا لما أعلنته أو نقلته وكالة فرانس بريس. في أخبار الرياضة الوطنية، أعلن النجم الساحلي اليوم تعاقده مع المدرب كريستيان باركوني لمدة موسمين للإشراف على فريق أكابر كرة القدم، وسيخلف هذا المدرب على رأس الجهاز الفني محمد علي نفخة الذي انتقل إلى تدريب أمل حمام سوسة. وكان براكوني يطلع بخطة مدرب فني مساعد للشبان في نادي الترجي الرياضي قبل أن يتولى تدريب فريق أكابر كرة القدم في أواخر الموسم الفارط بعد القطيعة مع المدرب الفرنسي باتريس بومال. وفي أخبار الرياضة نواصل، حيث قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم التقليص من العقوبة المسلطة على لاعب النادي الإفريقي فراس شوات من 3 مباريات إلى مباراة واحدة، والحط من العقوبة المسلطة على مدافع الترجي الرياضي محمد أمين توغاي من 12 شهرا إلى 4 أشهر. وتبعا لهذا القرار، سيكون بإمكان مهاجم النادي الإفريقي تعزيز صفوف فريقه مع الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد بعد استيفاء العقوبة بغيابه عن لقاء الجولة الأخيرة في الموسم الماضي ضد الأولمبي الباجي. من جهته، سيكون مدافع الترجي الرياضي توغاي مؤهلا للعب انطلاقا من 11 من سبتمبر هذا، وتنطلق البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027 يومي 22 و23 من شهر أوت القادم. هكذا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
2: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولد اليوم

0: لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بين شكري وألفة معليين
1: ليام معليام
0: معليين كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة
2: دقيقة مونديال دقيقة مونديال مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. المنتخب الإنجليزي عمل تحذيراته في كولومبيا قبل تحول المونديال المكسيك 1970، لكن تربصوا في العاصمة بوغوتا شهدت حادثة إيقاف نجمه بوبي مور اللي تم اتهامه بسرقة براسلي وما سافرش مع المجموعة المونديال. رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ويلسون اتدخل وتم إخلاء سبيل النجم الإنجليزي بسبب ضعف الأدلة متاع عملية السرقة وتضارب أقوال الشهود. مشاكل الإنجليز ما توقفتش في نفس المونديال بسبب معاناتهم من الأكل المكسيكي وطلبوا من سلطات بلادهم باش ترسل لهم أغذية مجمدة، لكن السلطات المكسيكية منعت عملية التوريد وكرت فعل على حملات الصحف الإنجليزية على لجنة التنظيم. تم نشر صورة لاعب إنجليزي في حالة سكر واضح. الصورة تنشرت في الصفحة الأولى في إحدى الصحف المكسيكية الرياضية تحت عنوان ملاعبية إنجلترا يحترفون السرقة وشرب الخمر.
2: دقيقة مونديال.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. أكيد تعودتوا بهذه السهرة بعد ما قدمنا الحصة الأولى على موجة إذاعة المنسير الأسبوع الفارط، وكان موضوعها السفر. وكما قلت في كل حصة نقترح موضوع للحصة، و نحاولوا نستقبل مكالمات السادة المستمعين عندهم مش بعض الذكريات مع موضوع الحصة، وكذلك أهم الأغاني والأغنية اللي تفكرهم بموضوع الحصة. يعني فكرة يعني مختلفة نوعا ما على حصة حنين، لكن نمشيوا في نفس السياق دائما مع الذكريات والأنغام ومشاركات السادة المستمعين على الرقم 73 460 800. تحيات فريق البث المباشر المصاحب في هذه السهرة، دائما معنا محمد سيدية تحياتنا ليه، وكذلك معاذ الحداد في التنسيق. موضوع جديد، موضوعنا الليلة هو الظلم. الظلم وما أدراك ما الظلم؟ هو بطبيعة تعريف الظلم هو وضع الشيء في غير محله باتفاق يعني أهل اللغة، ويأتي بعكس العدل، العدل وعكسه الظلم. والظلم حرمه الله تعالى وحرمه على الناس، فقال الله فيما رواه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تظالموا يعني لا تظلمني ولا نظلمك، هذا المعنى، مش فلا تظلموا فقط، صحيح فلا تظلموا زاد ما تظلموش، يعني لا تظالموا لا تظلمني ولا نظلمك. الظلم الحقيقة العديد من الأغاني اللي تحدثت على هذا الموضوع، والحقيقة تنجم تكون ظلم أغلب الأغاني فيها تركيز على الظلم الحبيب لحبيبه بالتنكر ليه أو بالهجر أو بالجفاء وعدم الوفاء. الحقيقة نجم زادة نعمل إسقاط للمواضيع ذي، مواضيع الأغاني، ونحكي على الظلم بشكل عام. يعني الإنسان تعرض للظلم في حياته بطبيعة، وأغلبنا تعرضنا للظلم، كيفاش كانت ردة الفعل، كيفاش الإنسان استقبل الظلم ذاك. فماش أغنية معينة كي تسمعها تذكرك بشكون ظلمك، كذلك تذكرك بحادثة معينة. أغاني عديدة لما حالة برمجناهم في سهرة الليلة وموضوعهم الظلم، عفانا عفاكم الله. إن شاء الله بعد شوية على الرقم كما قلت 73 460 800، مشاركة مع السادة المستمعين حول هذا الموضوع وأغنية من الأغاني اللي بقات في ذاكرتهم. احنا باش ننطلق مع أغنية ودائما فيها معنى الظلم عندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ظلموه. ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية في سهرة الليلة سمر مع النغم.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير. موضوع حصتنا الليلة كما قلت موضوع حين الظلم. نجم الإنسان راه ظلم، مش بضرورة يكون تظلم، يعني نجم يكون نادم على يعني نقول موقف معين ظلم فيه الآخرين، ينجم يكون صديقه، ينجم يكون ظلم يعني الحبيب، ظلم يعني أحد أقاربه. بطبيعة أكيد كنا تظلمنا ولا تعرضنا للظلم، وممكن حتى ظلمنا زادة، ورب يغفر ويسامح كما يقولوا. هذا موضوع الحصة الليلة، وأكيد فما بعديد من الأغاني كما الغنية اللي نسمعوا فيها مضحين كنا عبد الحليم حافظ ظلموه، ذكرنا بحدث معين عشناه في فترة من الفترات. احنا باش نسخب له مكالمات سادة المستمعين وننطلق على بركة الله بطبيعة باش ننطلق مع المكالمة الهاتفية الأولى بعد حين باش نتحدث. هو سمر معنا غم حديث في نفس الوقت، و كما قلت في نفس الوقت نتحدث على الذكريات مع نغم من الأنغام اللي ذكرنا بموضوع الحصة. المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. هلو، السلام عليكم، مرحبا بك.
1: السلام، مرحبا بك خويا شكري.
0: سي فوزي من القيروان، مرحبا خويا فوزي، شنو احوالك؟
1: الحمد لله، شنو احوال خويا؟ لاباس عليك، مبروك عليك
0: النجاح. يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، يعيشك خويا فوزي، ان شاء الله بترى قدامكم وكل ربي ينجح الجميع. هاي سيدي فوزي، الظلم وما ادراك ما الظلم.
1: الظلم ظلمات يوم القيامة ساعة.
0: ايه الظلم ظلمات.
1: نعم.
0: وربي حرم الظلم على نفسه.
1: على نفسه، اي نعم، اي نعم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم مش باهي.
0: مش باهي، متفاهمين فيه.
1: اي نعم.
0: أنت في حياتك خويا فوزي تظلمتش ولا ظلمتش؟ ينجم كل إنسان سبحان الله، موش منزل إنسان.
1: كمال ولديه، مش كمال ولديه.
0: أي بالضبط.
1: ربي يغفر ويسامح، ممكن ظلمت، ممكن
0: تظلمت.
1: أي نعم، تظلمت.
0: تظلمت. تظلمت في مناسبة معينة، يعني ينجم كل إنسان تظلم عديد المرات، لكن فماش يعني مرة اللي ما تنسهاش وقعدت يعني خنقول مؤثرة فيك القصة؟
1: والله مؤثرة فيا، وكنت والله العظيم شيء يضحك، والله العظيم شنو شيء يضحك، من يكون حوية ترى.
0: أي ربي يكون في العون.
1: قبل ذي حسرة كي كان الحوت مرفق.
0: أيوة.
1: أخذت معناها سلعتي ومن ملكي توصيات قاعدوا عند في معناها الهبات هذيك ما ننسيش. قلت لي انت خذيت، قلت له خذيت سلعتي المحطوطين، جبت ثلاثه احطهم لواحد اخر خاطر زادوا الفلوس.
0: يعني يعني يعني رجع في البيعه كما يقولوا.
1: اي نعم، رجع في البيعه. هذيك ربي كي توصيتي وايش اللي دليل قد يقروي بربي يختاري من الموضوع ذي كورا واحد على الروح.
0: حسيت
1: نتفكرها وكها ورديني نتفكرها لي.
0: ايه ولا محالة ظلمة، مش شكلي ظلم خطير ياسر، ما انا ايه الحقيقة خيانة تسمى.
1: قطع انقسم ذي، قطع انقسم،
0: قطع انقسم. ايه محالة
1: نمشي من القروين مثلا للبلاصة الفلانية،
0: وانت تفهمت على البيعة وتفهمت على القسم بتاعك كما يقولوا، وفي الأخير يعني صارت يعني مراوغتك.
1: هي جيتني برزات كل كما يقولوا مثلا هومش يعطيك حاجة ومثلا منه
0: حتى ورجعت المياه لمجاريها بعد مع السيدة ذا ولا
1: بعد؟ بعد سيدي أنا جيت وجاني وأنا قاعدة كيكة في القهوة قريب للبرد، نفرد الراجل من تيالي يطبس علي
0: واعتذر.
1: ايه اعتذرت بالله سامحني، قلت مسامح الدنيا واخر ما روحت راني مش نقد بعضي.
0: ايوه الحمد لله كي طلب السماح واعتذر.
1: مو رجع له شاهد العقل، رجع له شاهد العقل.
0: بيف يعني هذا الموقف ممكن اللي تتفكروا يعني اخويا فوزي. الحمد لله ظهر فيك ما ظلمتش وما تظلمتش ياسر.
1: والله والله كمال ولديهم، والله والله والله ما عنديش انه نفود، مش نظلم، مش نظلم، شنو الشيء اللي مش نظلم؟
0: لا ساعات ساعات ساعات ساعات الانسان يظلم اقاربه، يظلم عائلته، يظلم احد افراد عائلته. سبحان الله من غير ما يشعر.
1: تزيد فوق المية معاهم يا ربي،
0: الحمد لله
1: الكل حتى على المباشر، ويا ربي لك الحمد. ما فماشي ممكن لو يكونوا صحيح يرحم والديه ويعطيه الصحة، لا بيه نمشي لعمتي ونمشي لسكوني ونمشي منه ناخذ بالخاطر، لا بيه. والغناية مثلا ماشي غناية متاع دخلنا حديث حديث متاع عبد الوهاب،
0: الظلمي ذاك اللي اي مبرمجينها مبرمجينها في سهرة الليل, ولانه عبد الوهاب الظلمي ذاك اللي صحيح يعني
1: حشيك وقت اللي كسرت له العود حشيك
0: اي في الفيلم اي صحيح ليلى مراد ظهر لي معها
1: يا ما بكيت بين احزاني ونويت الحاني
0: صحيح اي جات في فيلم ظلمته يعني وشكت فيه هو قد سابر وكسرت له العود وغنى الاغنيه ذيك الظلمي ذاك اللي عبد الوهاب باهي
1: قلت وش بي شادي وهي صغيره في فات الحمام وهي صغيره قلت وش بك وحدك غنت طول عمري عايش لي وحدي
0: اي باهي مبرمجوها بعد شويه وان شاء الله نسمعوها مع بعضنا خويا فوزي مشكور جدا على الاتصال
1: وسلم على المستمعين الكل ويرحم والديكم الكل ويرحم
0: تعيش. الوالد بارك الله فيك تعيش وترحم يوصل يا سيدي مشكور جدا وليلتك سعيدة خويا فوزي إلى اللقاء مكالمة الهاتفية الموالية الأخت الصوت بربي الصوت ماذا بيسكر الراديو ولا ويلزم تسمعنا من الهاتف الأخت جميلة من القلعة مرحبا بك جميلة
2: وبيك عيشك
0: عسلام مرحبا بك ماذا بينا سكرت الراديو الحمد لله سكرت يا جميلة باهي آه. مرحبا بك شنو أحوالك أختي جميلة
2: لاباس الحمد لله
0: وين كنتوا الحمد لله بخير يعيشك عايش اختي جميله موضوعنا الظلم عفانا وعفاكم الله على محاله لانه الظلم صعيب اي
2: اسمعني الحلقه اللي فاتت ما سمعتهاش اما
0: الحلقه اللي فاتت تحدثنا على السفر الحلقه اللي فاتت يعني السفر والبعد والابتعاد وكيفاش لك الشوق للناس اللي تسفر والاقارب كيفاش يخلي اثر
2: الشوق للناس اللي تحبهم والناس اللي تعزهم
0: الليله نحكيه على الظلم وربي يحفظنا جميعا من الظلم انت تعرضت للظلم في حياتك يا جميله
2: ما تعرفتش الظلم من عند عباد معينين أما تعرفت ظلم من غير قصد
0: يعني شو معناتها
2: يعني التو نحس بيه معناها نحس بالظلم في داخليتي معناها ظلم روحي ظلم يعني كل العبد من غير قصد
0: لا معناها أنت ظلم روحك يعني أنت ظلمت روحك ولا ظلموك ناس ومن غير قصد
2: ظلموني من غير قصد
0: شو معناتها ظلموك من غير قصد زيدوا نوضحوا أكثر يا جميلة معناها من العائلة
2: في وقت من الأوقات
0: أي.
2: معناها دارنا كل
0: داركم.
2: عائلة عادية لا بأس الحمد لله
0: أي.
2: يعني كلهم قراء
0: فهمتك
2: آه. كلهم قراء لا أكبر مني ولا أصغر مني
0: أي. معناها الكل فتيات ولا أولاد وبنات
2: والله يا أولاد وبنات الطفل بروفة والطفل بروفة
0: آه.
2: وقراء
0: وانتي
2: واني من غير قصد معناها ما قريتش
0: انت ما قريتش علاش ما قريتش داركم ما شجعوكش ولا كيف بالرغم من اخواتك قلت اكبر مني واصغر مني قراو
2: دارنا في عقليه الطفله معناها ما عندهاش اهميه القرايه في
0: سمحني يا جميله تو قلت لي الطفله ما عندهاش اهميه لكن منذ حين قلت لي حتى اخواتي بنات قراو زاد
2: اي اخواتي اختي اصغر اختي صغيره بقول بروف معناها قرات واختي اللي اصغر معناها
0: قرات اكبر منك زاد قرات
2: ولا اكبر مني اخواتي ولا هذا قرا
0: جيت انت في البنات الاولى يعني
2: جيت اني معناها في البنات كل ما عطاوهاش اهميه
0: القرايه واخواتك الاصغر منك قراو البنات
2: اي اخواتي الاصغر مني قلت لك تو معناها الا ما كملتش قرايتها ولا تخرجت استاذه كملت قرايتها
0: اي انت تو تحمل مسؤوليه لشكون يا جميله
2: من تحملها لحتى حد تحملها للظروف وللدنيا
0: حسيت ظروف ظروف ظلمتك سامحني
2: ولوين يا سي شكري والحمد لله ما ينقصني حتى شيء
0: معناها
2: ما نتعطلش في حتى شيء معناها كان نمشي لأي بلاصة معناها
0: شو تعمل تو في الدنيا انت يا جميلة
2: نخدم في مؤسسة
0: يعني الحمد لله على كل حال انت تو مستوى
2: الحمد لله لاباس هم قلت لك معناها حتى في الخدمة معناها خذيتها ريتار معناها ما خذيتهاش الطفلة اللي ما تخدمش في دارهم معناها
0: حسيت يعني كنك في داركم كنك من دون اخواتك يعني حسيتك بكل اثرت فيك شويه الحكايه كيفاش اخواتي كل قراو ومشاو المدارس ومشاو المعاهد والكليات
2: شكرا يعني الانسان كيف يحب حاجه وما ينجمش يطولها من يحس هكا ظلم في روحه
0: اي انت معناها يعني ما سعيتش ما قلتش وقتها لوالديك علاش ما دخلتونيش نقرا
2: علاش عمر 6 سنين و7 سنين اش مش تقول لوالديه عمر 8 سنين نمشي مع اخواتي للمدرسه هما يدخلوا القسم وانا نرجع نروح
0: توصلهم يعني
2: نوصلهم وندخل معاهم لان معناها المعلمه تعرف تقول يا برهام وصلهم مثلا كل وحده في قسمها
0: فهمتك يعني
2: نعم نعمل في كل راس باش نحسن خطي معناها الحمد لله ونعم بالله معناها نجم نكتب خطي نكتب اسمي ونقراه ونفرز بالخطوط نتاع اخواتي انا هو خط فلان
0: يعني قريت شويه يعني ولا ما قريتش بكل وحدك تكوين خاص
2: لا ما قريتش وحدي
0: عصامية وحدك تبعت اخواتك وقعدت
2: حتى في خدمتي توكيلة مثلا كي نخدم معناها نقرا الطايات مثلا كل طاي ونعطي طاي وكل خدم من ما حسستش روحي لاني ما قريت معناها اصحابي زملائي في الخدمه ما يعرفونيش لاني ما قريت
0: فهمتك تجوزت شويه يعني غلبت روحك انت تصور معناها انت كان قريت راك عندك شأن كبير لانك يعني مخك مفتوح شويه وعندك يعني
2: سي شكري فما مره نحكي مع عادل شهاد معناها نطلع في ورقه
0: اي
2: نحكي معاه في حاجات قانونيه واني من افضل الله واذاعه مستير معناها نسمعها ليل ونهار يعني كل برنامج عندي الذاكره عندي قوه ما شاء الله عندي قوه الذاكره لكن كي نحكي ما قال انت مش بلاصتك ما عمل خلاص
0: الحمد لله على
2: حالة سي محمد علي خليف الله يذكر بالخير قال لي بلاصتك في جنبي هنا كي معناها القوانين معناها
0: الحمد لله
2: يعني هكا نحكي معاه معناها عباره تقولش معناها
0: يعني يعني يعني تبارك الله يعني مخك يقبل ومتفتحه وعندك يعني تقول
2: امكانيات كوماسي شكري معناها الانسان
0: عدتك شويه
2: ديما لعبت تنقصوا حاجه وكان اني ما افضل معناها ديما
0: تحس بروك لكن تو ما عادش يرجع الوقت للوراء الحمد لله
2: لا الحمد لله
0: ربي اما انا اما كي نقطه صغيره قعدتك هكا في في في
2: بالطبع بالطبع نحس فهمتك. اخي قلت لك الانسان يحس معناها ظلم روحه
0: ظلمت روحك يعني لكن انت صغيره كما قلت انت ما ظلمتش روحك نقولوا باعتبار شكلوا ظلموك زاد ممكن هذيك العادات ظلمتك العادات
2: يا جميله نعم
0: ظلمتك العادات والتقاليد وقتها
2: بالضبط احنا عندنا في العائله وحده قراها وحده ما قراهاش سالنا علاش فلانه قرات وفلانه ما قراتش وحده باش تقرا له الجواب وورقه الموظفه وحده باش تهز له ولده للمدرسه معناها وهذيك ما عندهاش اهميه لاش مش تعمل له باش يقراها
0: الولد مازال حي ولا توفى
2: وف.
0: الله يرحمه ينعمه لما حالة وذاك حد معناش اجتهاده ممكن حب يحافظ عليك فتاة يقولك تقعد دك تراعي ترعانا احنا وتبدأ في الدار تبدأ هي الكل في الكل ولهي بأخواتها لربما أعطى فيك الكبيرة في أخواتك والوالد يعني حملك يعني مسؤولية وانت صغيرة
2: الكبيرة في البنات أما الصغيرة في الولاد الولاد ما شاء الله والله يحفظهم معناها كل حد شيء يأكل ما يكتب
0: واضح ميزم أما على كل حال ميزمكش تخمم منك مظلومة الحمد لله
2: مانيش مظلوم أما نحس بالدنيا قاسية شوية
0: الحمد لله الحمد لله وهذا في الأخير اسمع ما تاكل كلك تبلك في الأخير يقدر لك حاجة عند المولى سبحانه وتعالى ونعم بالله
2: ونعم بالله كل حد يأكل ما يكتب له كل حد في الدنيا هذه عنده قسمة وعنده
0: فماش غنية كما هي هاو كنتي سبقتني غنية هكا نعرفش معينة في موضوع الظلم هكا تتفكرها
2: نحب علي ظلموني حبيبي
0: ظلموني مبرمجينها ان شاء الله علي اما بعد ان شاء الله مبرمجينها باش نسمعوها بعد علي لكن خلينا نسمعوا قبل عبد الوهاب محمد عبد الوهاب يا ظالم لك يوم لانه طلبها مضحين خونا فوزي وان شاء الله بعدها بعد شويه نسمعوا مع بعضنا ظلموني حبيبي وكل اغانينا الظلم وربي بعد علينا الظلم ان شاء الله اختي جميله
2: وان
0: شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يوفقك في حياتك
2: باذن الله يخليك وربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله ديما اصواتكم لامعه في اذاعه مسير راني نتابع فيك نهار الجمعه ونتابع فيك نرقد على اذاعه مسير
0: يعيشك بارك الله فيك هذا من حسن ذوقك واحنا سعداء بالمشاركه نتاعك يا جميله
2: يعيشك الله
0: وربي
2: يخليك
0: وربي فضلك ان شاء الله وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه باذن الله
2: يعيشك
0: ليلتك سعيده للقاء احنا شكرا جميله صحيح فما شكون يقول لك يعني ما نعرفش تظلمت من العائله فما شكون يقول لك تظلمت من يعني من الاحباب فما شكون يقول ظلمتني الدنيا ولو انه قضاء وقدر فما حاجات كي انسان مش بيدو من جوش يعني مش مخير فيهم حاجات مسير يعني حاجات ما عملهمش هو حاجات يعني مش بيدو ساعات تتفرض عليه ما نجموش نقول وذاك هو في الاخير ربي قدر ساعات يقول لك الانسان يقول شبيني كنانة من دون الناس صير لك الحاجه الفلانيه ولا نعيش ظروف يعني صعبة عادي جدا عادي جدا الإنسان يلزمه يصبر في الحياة متاعه ويقبل صحيح يسعى أما لا شك فيه الإنسان ما يخليش من جهده يسعى ومهم جدا السعي والتوكل على الله مش زاد يقعد في الدار ويقول هذاك اش كتب لي. لا لا، الانسان في حياته يلزمه يتوكل ولا يتواكل. يتوكل يعني عمل على ربي وياخذ بالاسباب. في الاخير كان كتبت له حاجه وصلت، كان ما كتبتلوش هذاك هو يلزم يرضى بالقضاء والقدر. على كل حال خلينا نسمعوا الاغنيه اللي طلبتها جميله، ظلموني حبيبي لعلي، لان حاضره وان شاء الله بعد شويه كان لقينا اغنيه محمد عبد الوهاب باذن الله يا ظالم ليك يوم. على كل حال ديما موضوعنا الظلم، وننتظر كذلك مكالمات الساده المستمعين دائما على الرقم 73 460 800 عفوا للمشاركه معنا في برنامج سمر مع النغم.

0: الصيف موسم السمر والسهر.
1: الصيف
0: الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
1: معنا
0: ومغنى في السهرات في سهرات إذاعة المنصير وتبع الموجة.
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
0: 95.7.
3: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنستير. موضوع حصتنا الليلة الظلم وما أدراك ما الظلم. يعني إن شاء الله كما ديما نعاود نقول الله لي عرضنا للظلم إن شاء الله لنظلم ولنظلمه بإذن الله. بطبيعة باش نواصلوا مع السادة المسمعين ومع الأغاني اللي تغنت بالظلم. أختنا السيدة النجاتي من القيروان. سيدة مرحبا بيك.
4: أهلا سهلا، تحية طيبة، مرحبا بيك سي شكري، تحية ليك، تحية محمد سيدية، تحية المعاد وكل المستمعين.
3: يعيشك بارك الله فيك يا سيد.
4: يعيشك، انت قلت الله اللي عرضنا للظلم. فمش ظلم تظلمش،
3: فمش انسان ما تظلمش،
4: ظلم من ظلم، فمش كنت تظلم شوية، فما شكون اللي تعرض برشا للظلم وثم مراحل الظلم.
3: يعني فمش
4: كون ظلم في الدنيا بالحق.
3: قلت لي تظلم فما شكون
4: الدنيا
3: ظلم الدنيا كما قالت جميلة منذ حين. هو تظلم الدنيا لعل فيه خير او ربي حتى كيقدر حاجة يا سيدة.
4: تظلم الدنيا فما شكون يظلموه الناس.
3: هو اسمع، تظلم الدنيا بالنسبة للظلم ربي ما يظلمش وما ربك بظلام العبيد. لكن مثلا سمحني خلنا نقول لك حويجة يا سيدة، حتى الإنسان اللي يبتلى ساعات بمرض احنا نشوفه ما نعرفش من الزاوية متاعنا، وإحنا كبشر ديما قاصرين وما نجموش نفكروا يعني على مدى بعيد وما نعرفوش القادم شي يحملنا. ساعات الإنسان يفقد حاجة ولا مرض ولا ابتلاء من الابتلاءات، لعله ربي يعني هذاك هو سبب يعني باش يجي خير كبير وباش يعوض له نهار آخر. يعني لحكمة إني أعلم والله إحنا هذه حاجات من نجموش ندركوها هذه يعني. أما تبقينا تقولي ظلموه العباد ولا ظلم المجتمع حاجة أخرى.
4: والله الدنيا مش معناها كيف المرض ولا ابتلاء ولا
3: فهمتك.
4: أنا فما الدنيا مبرش حاجات أخرين أرى.
3: أنت بالذات يا سيدة.
4: أنا والله أنا في برشة ظلمت الدنيا، ظلمت المجتمع على الأخر، ظلمت أنا نفسي،
3: ظلمت الكل والعياذ بالله. يعني ظلمك المجتمع وظلمتك الدنيا وظلمت روحك.
4: أنا هو
3: أصعب ظلم وأصعب موقف ما تنساش فيه. إذا كان أمور خاصة ما تحبش تحكي مش لازم رأو مش نحكيه. يعني أنا هو الموقف اللي تعبك شوية في حياتك يعني.
4: ظلم المجتمع ظلم الناس. والله بوانا لما ما نتمنيش حاجة خايبة من الناس، ولكن سبحان الله في شكري أنا من الرجاء معناها الرجاء كيف يظلمني إنسان تقاني نبكي بالوقت، نبكي
3: ترجع على روحك. يعني
4: ربي رجع لي بالوقت
3: سبحان الله.
4: والله يا في شكري
3: فهمتك،
4: يظلمني إنسان ربي رجع لي
3: بطبيعة. الظلم محرم ودعوة المظلوم، خاصة إذا كان واحد يوكل نفسه للمولى سبحانه وتعالى ويوكل.
4: أكيد. والله فما برشا أغاني.
3: أنت حبيت تتجاوز حكاية الظلم والحديث على الظلم، حبيت يعني ما تتوسعش ياسر. فهمتك سيدة لما حالة. أما حبيت تركز على الأغاني.
4: والله أقول برشا ظلم كل ظلم.
3: ظلمت الشخص من الأشخاص
4: برشا
3: يا سيدة.
4: نعم
3: ظلمت الشخص من الأشخاص في حياتك تتفكرش روحك ظلمت.
4: لا إذا أقول لك هو فما ربي سبحانه، مش باش نحلف بكذب.
3: لا
4: فما ربي أنا يمكن غلطت مع شخص
3: غلط
4: كله سمحني، أما ظلمت لا
3: تدارك يعني
4: أي ظلمت لا على خاطر ضميري ما انا كي نغلط حتى كي نغلط والله يا سي شكري لنرقد الليل حتى الليل مثلا ينتغدوا الصباح اذا كان في الليل ما نجمش كان نجمت الليل نقول له سامحني
3: والله مش يم الكبار هذه راهو سجاعة هذيك
4: راهو سنه ما نجمتش اللي نتغدوا نقول له سامحني
3: باه ياسر انه انساني
4: خاطر ضميري خاطر الانسان يحاسب نفسه مراجعة النفس
3: والحلال وبين والحرام وبين الانسان يعرف روحه اذا كان ظلم راهو يحس انه ظلم الغير يعرف روحه غلط
4: خاطر علاش انا كيما نحس نفسي انا ما نحبش شكون يظلمني ما نجمش نظلم شخص
3: يا ليت الناس كل تفكر كيما كيكا
4: اذا كان انا ما نحبش شكون يظلمني ونتاسف ونتاثر برشا ونحس سونسيبل على الاخر
3: نعرف يعني.
4: دونك انا كيفاش باش نظلم شخص
3: فهمتك يا سيدة وأنا ما شكوش في الأمر ذا يعني أختي سيدة خاطر نعرفوك عن قرب ونعرفوك عن كثب ونعرفوك عن قرب ونعرفو أخلاقك يا سيدة ونعرفو طيبتك وهيك علاش يقولوا سيدة ما تظلمش مستحيل ما حتى إذا كان تغلط غلطة هيك وتحس بروك غلط
4: نغلط
3: وكل إنسان يغلط
4: نعتذر
3: فهمتك.
4: عندي ثقافة الاعتذار برشا نعتذر ونعتذر مش ضعف
3: لا مش ضعف بالعكس
4: نقول سامحني
3: مش سهل انه يعتذر الانسان راه قوة
4: لا, لا لا لا لا نقول سامحني ومن انه ومن انه نألم الانسان هذاك يقول لي صحيح وسامحتك ويضحك ونضحك مع بعضنا
3: الحمد لله
4: ما نجمش
3: الحمد لله قلبك صافي سريرتك نظيفه وقلبك صافي وسريرتك نقيه
4: والله الحمد لله
3: خلنا نمشي الحمد لله يا ربي وخلنا نمشيو للاغاني انا هي الاغنيه
4: الاغاني انا برشا يعجبوني بون هذه اللي كنت غنى تعجبني غنيه برشا مظلومه يا ناس
3: سعاد محمد مبرمجينا في ساعه الليل
4: الاغنيه ذيك قديش نبكي قديش تبكيني قديش
3: الله لا يبكيك ان شاء الله
4: والله والله والله بالحق نحبها برشا
3: الله لا يبكيك
4: بنيت ام كلثوم يا ظالمني
3: برمجناها زاد ان شاء الله في اخر الحصه نسمعوها اما اما اما بعد عونا ازوز اغاني اللي طلبتهم موجودين ان شاء الله انت يا سيده بعد الاخبار ان شاء الله باذن الله بعد ال11 كان حياتنا القدرة بإذن الله باش نسمعوا مقطع أو مظلومة ناس الغناية بتاع سعاد محمد إن شاء الله بإذن الله اللي طلبتها لكن نحن مو خونا فوزي ولد بلادك من القيروان وصديقنا فوزي طلب منذ حين الظلمي دا كان لي عبد الوهاب وقال هكاك هو يحب عبد الوهاب وقال الغناية ذي هي اللي ما نعرفش كي نسمعها نتأثر وذي الغناية اللي كل غناية ارتبطت بالغناية ارتبطت له بموضوع الظلم بالضبط احنا الغناية اللي ارتبطت بالموضوع شنبرمجوها بعد شوية وانت ان شاء الله بإذن الله بعد الأخبار تقعد تسهر معنا يا سيدة ونسمع مع بعضنا سعاد أكيد محمد
4: أكيد معك ان شاء الله
3: ربي يفضلك يا سيدة ويعطيك صحة
4: يا ليك وربي ان شاء الله ربي يوفقك وفي كل مجالات حياتك
3: يعيشك أجمعين ان شاء الله
4: ويعطيكم الصحة لكل الكيب معناها الكل وان شاء الله ما تتعرضوش للظلم
3: بإذن الله ان شاء الله لا ظالم ولا مظلوم قال الرجل يعيشك يا سيدة ربي يفضلك وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله مشكورة جدا على المشاركة ودمتي مستمعة وفية وصديقة لإذاعة المنسير شكرا أختي السيدة إلى اللقاء بطبيعة باش نسمعوا النغم اللي برمجناه مضوحين مع أخويا فوزي الظلمي دا كليل محمد عبد الوهاب ونواصلوا صارتنا في سمر مع النغم إن شاء الله بعد الأخبار بإذن الله ودائما موضوعنا الظلم عفنا وعفاكم الله

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. اندلع مساء اليوم حريق بغابة وادي التوت بمعتمدية فريانة، ألحق خسائر بغابتي الصنوبر والشعراء الكثيفة في المنطقة، وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات لإخماد الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل اقترابه من المساكن المحاذية والموجودة وسط الغابة، وأمام صعوبة السيطرة على الحريق وسرعة انتشاره بسبب هبوب رياح الشيلي، تم الاستنجاد بمروحية عسكرية لمعاضدة جهود الإطفاء، كما تم إجلاء عدد من العائلات إثر تضرر منازلهم، في حين جرى تركيز آلات لعزل النيران وحماية السكان. وتشير شهادات المتسكنين إلى أن الوضع يتجه نحو السيطرة على هذا الحريق. دعا وزير التربية خلال إشرافه على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، دعا إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعي لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية، مثمنا الجهود التي بذلتها مختلف الهياكل المركزية والجهوية لإنجاح هذه الامتحانات وتأمين حسن سيرها. اتفقت وزارة السياحة واتصالات تونس على إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير السياحة بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات تونس. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 من جويلية حتى 6 من أوت 4 ندوات إقليمية في كل من ولاية تطاوين وتونس وبنزرت والقيروان، ستخصص للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. إلى اللقاء.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.

0: معي أنا ربح عبد اللاوي صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر. سمر

0: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد. بالنسبة لهذه السهرة سهرة الثلاثاء 14 جويلية 2026، موضوع الحصة الظلم وما أدراك ما الظلم. حبيت نحيي العديد من الإخوة والأحبة السادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا وتفاعلوا معنا في هذا الموعد الإذاعي. تحياتنا للجميع، شكر لكم دائما على الوفاء لكل البرامج والسهرات وخاصة سهرات الثلاثاء. شكرا للجميع. تحية لصديقنا المودي السكلي من خنيس، صحيح التحق ببعض التأخير لكن هو المودي مولع جدا، تعرفوه بعبد الحليم. وأنا الحقيقة عديت غنيت عبد الحليم ظلموه، وللأسف المودي ما سمحاش. إن شاء الله في حصة أخرى يكون عبد الحليم رفقنا إن شاء الله بإذن الله. وشكرا لك وربي فضلك خويا المولدي، ويعطيك الصحة دائما على الكلمات الجميلة والشكر. كذلك الأخت مونيا برحال، مشكورة جدا أختي مونيا على الاستماع والمتابعة والوفاء لإذاعة المنستير. والتحية كذلك لراضية الهداجي، مساء الخير، شكرا لك أختي راضية دائما على المتابعة، دليلة من جمال. أختنا فتحية سفينة، سيدة منيرة الحساني العويتي، وأخونا حاتم بن حمود، اللي نقول له كل عام وانت حي بخير بمناسبة عيد ميلاده خويا حاتم، وإن شاء الله دائما ممتع بالصحة والعافية. دليلة، مساء الخير، مساء الورد وسهرة شيقة للجميع. يخلف الظلم جروحا عميقة لدى المظلوم، كما يؤدي الظلم إلى تدمير الاستقرار النفسي، مما يؤدي إلى الاكتئاب والقلق، عفانا وعفاكم الله، المستمر لدى الإنسان. واتقي دعوة المظلوم فإنها بينها وبين الله حجاب، فإنها هي مش بينها وبين الله، نقولوا ليس بينها وبين الله حجاب. اختار أغنية محمد عبد الوهاب الظلمي داكلي، ظلمي تاكلي، عديناها منذ حين يا دليلة، وإن شاء الله كنت سمعتها. فتحيز فينا مساء الورد والفل بالتوفيق، تحياتي لكامل الفريق العام لكل المستمعين، تمنى لكم سهرة رائقة الجميع. أختي راضي للداجي، مساء التسامح، تحياتي لكم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم من أعظم الذنوب، قال تعالى يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فعلا فلا تظالموا، مش فلا تظلموا فقط، لأنه تظالموا يعني لهذا يظلم ولهذا يظلم، هكا معنى العبارة هذه. واللي أدهى وأمر ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي، أقترح أغنية فريد نجوم الليل يقول فيها ليه الظلم ليه يا ربي ليه. وفعلا كينك حاضر يا راضي، برمجناها الغناية وإن شاء الله تكون حاضرة معنا بعد شوية، ونسمع كل الأغاني المبرمجة في سهرة الليلة. سالم بن القاسم الحاج، أجمل ما في منوعة حنين الغناء هي تلك اللحظات الساحرة حين يتوقف الكلام وتبدأ الروح في الغناء. ولو أنه أخوي سالم منوعة حنين هي مشابهة لمحالة سهرة الحنين، لكن هي سهرة سمر مع النغم، يعني تقريبا حتى طريقة الطرح مختلفة نوعا ما على الحنين. إن شاء الله نرجع في البرمجة الشتوية بإذن الله، كان حياتنا القدرة لحنين. على كل حال يقول تبدأ الروح في الغناء بصوت شكري الهادئ يهدينا كلمات تسبق الأغنية كأنها مفتاح لذكرى غائرة، فيختار بعناية أبيات من زمن الذهب، ثم يأتي صوت الراح البخاري بن صالح العذب الله يرحمه ونعمه البخاري، فيغمر الأجواء كنسيم عليل ويعيد للأغاني رونقها الأول، ويحيي فينا شغفا قديما كأنه يعيد تشكيل وجعك القديم بلحن جديد، فتنسى همومك وتغرق في بحر من الحنين، الحنين الصافي، حيث لكل أغنية قصة ولكل مقطع عمر كامل، ولصوت البخاري تسحر لا ينسى الله يرحمه البخاري. تحياتنا ليك خويا سالم بن القاسم الحاج، منيرة حساني العويتي، حسلامة سي شكري كله في، يا رب اجعلنا من المظلومين لا من الظالمين، الظلم يقهر ويدمر، وكما يقولوا ياما في السجن من مظلومين. حب أغنية عبد الحليم حافظ ظلموه، إن شاء الله ما نكونش غلطة، فعلا ظلموه، عديناه في بداية الحصة يا منيرة، يعطيك صحة، إن شاء الله نكون من المتسامحين. تقول حتى ولو ظلموني المسامح كريم، نادي كل الأغاني لكل المظلومين وتصبحون على محبة وتسامح. تصبح على خير يا منيرة، إن شاء الله تبقى في الاستماع. دليلة سي شكري، والله يظلمون اليوم وهذه الليلة بقصان الضوء، الآن الضوء مقطوع بجمال، ونستمع إليكم بالهاتف، ربي يدينا إن شاء الله، ربي جريع سلاح، الله يقدر خير في البلاد. الحقيقة ما ضوء والأمر أصبح تخلنا المنطقة، يعني منطقة الخطر إن صحت العبارة، ويلزم المسؤولين والسلطة يعني تأخذ الإجراءات اللازمة إذا كان فما عبث، إذا كان فما تقصير من بعض الناس اللي موش في مكانهم. الحقيقة يلزمها تأخذ موقف، وإن شاء الله نراجع رواحنا الكل. سي حاتم الحمودة مساء الخير والسعادة، أحيي كل متابعي وكل من يتابع إذاعة المنسير وخاصة اللي بقي منها مع المثقف والرائع شكري السكلي. عفو سي حاتم، مرة أخرى نعيد تهانينا بعيد ميلاد وكل عام وانت حي بخير. به توا باش نستقبل بعض المكالمات الهاتفية، ودائما موضوعنا الظل. المكالمة الهاتفية الموالي أختنا مينا من صفاقس، تحياتنا ليك أختي مينا.
1: أهلا بيك سي شكري،
0: شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
1: شنو أحوالك؟ ما صعبها كلمة الظلم، ما صعبها ما صعبها.
0: صعيبة صعيبة وللأسف
1: تسمعها هكا في هدوء صارت لك حاجة،
0: وللأسف الناس مازالت تظلم في بعضها، هي صعيبة والناس يعرف.
1: قلت لك سي شكري اللي عنده صعبين يعدي ويقول لك منه لله، ما احنا نقولوا أو كربي في الوجود. واللي ما مسكين ما عندوش صعبين وما معناها ما ينجمش معناها يتعدى، يقعد مسكين عمره كامل هو مريض.
0: صحيح، فما اللي يحط في قلبه يقعد مريض ويوصل حتى الحالات يعني مرضية.
1: فهمت أما ما يحب حتى الظلم.
0: وفما شكون زاد يرد الفعل للأسف، فما شكون يرد الفعل الظلم يرده بالظلم وتولي هكاك عاد يعني كيل.
1: لا لا هكاك أنا مليش بتاع هكاية
0: كيل كيل كيل كيل دائرة المفرغة. هذا يزيد الماء كما قال الراجل، وهذا يزيد الدقيق، وهذا يعمل وهذا ما تصفاش الحكاية.
1: أما
0: وانت في حياتك
1: أمي تقول يا سي شكري
0: شو تقول؟
1: أمي تقول اللي يحب يعاشر يقيم الظليمة واحد، معني
0: اللي يحب يعاشر شو يعمل؟
1: يقيم الظليمة واحد، يقيم الظليمة واحد من الزوج يقيم الظليمة.
0: معنى يتحمل الظلم. حبيت تقول
1: حيت مش تقعدشني شنك.
0: فهمتك، يعني يلزم واحد يتحمل، وفما ناس ما تحملش للأسف،
1: واحد يطيح شوية
0: يطيح شوية يطيح من روح. فهمتك يا مينا، انت تعرضتش الظلم في حياتك يا مينا؟
1: اي انا هزيت بصراحة الله يسامحها ومش مشكلة او كربي في الوجود، هزيت روبة خياطة بتلتالي.
0: اها، ومعناها فيها كل خيانة يعني.
1: اي هكيكة.
0: وما قتلكش؟
1: لا لا لا، جيت مش فقيت خطليني، مش قصدي
0: عرفتها مش روبتك يعني.
1: هي. لا ما هيش هي.
0: وقلت لهاش بعد؟ ما قلت لهاش،
1: خليتها سمع، خليت سمع، قلت لها بالكلمة وربي عينك
0: وفهمنا بعض
1: يوم
0: يعني.
1: أنا هذا
0: هذيك يعني موقف اللي قعدت حس منه شوية يعني، اللي تعرضت له في
1: حسيت وما حسيتش. قلت الدنيا وليها ربي، لو كان جرت حاجة مع بعض لو كان جرت الحاجة الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله، مو الإنسان يقول أخسر وفارق الحمد لله.
1: صحيح.
0: أما الحمد لله يعني ما تحس بروحك يعني ما ظلمتش، ما عدا ذلك ما ظلمتش ولا ما ظلمتش.
1: لا لا لا لا لا لا لا، ما كان هنا في عامة حياتي ما نخبيه وما نظلمش، وحتى في صورة ما تظلمتنا نعديها بضحكة ونعمل روحي ما سمعتش.
0: واضح. فماش غناية هكاك تفكرك في موضوع
1: والله نحب علي الرياحي الله يرحمه يلي ظالمني
0: يلي ظالمني. إن شاء الله نبرمجوه بعد شوية باش تكون الغناية القادمة على علي الرياحي يلي ظالمني بإذن الله. وهنا الأغاني الظلم معروفين الكل تقريبا برمجناهم، وباش لبيو لكم طلباتكم الكل أختي مينا. معروفين الأغاني بتاع الظلم إيه، وربي بعد علينا الظلم يحفظك أختي مينا إن شاء الله.
1: عايشك ربي عينك، عايشك
0: بارك الله فيك، ليلتك سعيدة للقاء. نواصل مع المكالمات الهاتفية. أختنا هداة دبابي من خنيس، مرحبا بك يا هداة.
2: عسلامة، شكري تحياتي، فرحانة أني نكلم فيك اليوم، فرحانة برشا برشا.
0: عايشك وإحنا كذلك.
2: نشكر صديقتي رشيدة على خطر هي اللي قالت لي على البرنامج، كان ما نشكرهاش تعمل لي حالة لازم نشكرها.
0: هاي باهي رشيدة من رادس.
2: رشيدة البرصالي، نسلم عليها وقول يا رشيدة راني نحبك، ونوجه زادة تحية صاحبتي راضية رويس وصاحبتي مينا هذه اللي كانت تتكلم، نحبها برشا. نحبها برشا،
0: ربي يفضلكم الكل وان شاء الله ربي يداوم المحبة.
2: ونحب نشكرك على كل البرنامج مدام ألفة، والله ممتازة مدام ألفة، وديتوا على بعضكم شكري.
0: اي نتاع مع الايام على الايام ان شاء الله ان شاء الله الخميس هذا نواصله في نفس الـ يعني الـ يعني خلينا نقول المسار، وان شاء الله ديما نقدموا الماده اللي تنفع. مو فما ألفة تبارك الله مغروفه شغوفه بالعمل الاذاعي، مغرومه
2: تبارك الله عليها،
0: وتحضر مليح الماده نتاعها والحمد لله يعني مشينا يعني فما بعض التفاهم ان شاء الله.
2: حسيت بكم متفاهمين برشا وبالناسقين وكل وكل معناها منسجمين برشا يعني اول مره نحس زوج منشطين هيك
0: متفاهمين
2: بعضهم معناتها وعملتوا لنا برنامج خطنا على دريد لحام يعني ممتاز كي جبتوا عليه ومعناتها وجورج واصوف محلاها محلاها الحلقه تعديت
0: والله يعيشك يا ودا هذا من حسن ذوقك
2: يا ألفا نتمنى لك التوفيق وانت تشكر من لك التوفيق وان شاء الله ديما متالق وديما ناجح
0: بارك الله فيك هاي للظلم
2: ظلم ظلم والله اني بطبيعتي قلبي كبير بصراحه
0: الحمد لله
2: حتى كي يظلموني ولا هيك معناها نتعدى ما يهمنيش ما عنديش كذا ما تربيتش بيه يعني باش نشد في قلبي ولا شنو بابا ديما يقول لي ميتالش وعدي وميتالش وحتى ولو ظلموك ولا هيك ميتالش ما تحطش في قلبك تعجبني كل كلمه يقول لي يا ليخ تعدى امشي ما يهمكش يعني
0: تجاوز ما تقعدش غادي يعني حتى اللي ظلمك ما تردلوش بالظلم
2: صحيح يعني خاصك كي تاخذها النصيحه من عند الناس الكبار شكري محلاها
0: وانت تظلمتش تعرفتش للظلم يعني ما ظلمتش
2: يعني برشا حاجه برشا مواقف برشا والله برشا
0: ظلمت
2: كلمه توجعك مثلا معناها من غير ما تشعر تحس بالظلم معناتها موقف معناتها تبدا هيك تمشي تسمع بكلمه خايف معناها برشا
0: وظلمتش انت يا هدى
2: كيف يعني
0: يعني ظلمتش تفكرت روحك ندمت على واحد ظلمته ولا حاجة ولا شخص ولا
2: كان ظلمت ان شاء الله يسامحوني ظلمته بلا ما هذا
0: يعني تعرفش روحك ظلمته ولا ما ظلمتش
2: والله ما نعرف ما نتذكر شيء
0: ما دامك ما
2: اما نتذكرش روحي لاني معناها نتذكر روحي بصراحة قلبي كبير ونعطي بدون مقابل
0: به به والحمد لله
2: مش مشكر في روحي انت تعرف
0: لا ربي يسر لا لا لا, لا تبارك الله علي انت
2: صدقني
0: كيما كيما السيده كيما انت كيما جميع الاصدقاء تبارك الله عليكم
2: لا معناتها حتى كي تصير هيك حاجه من غير ما نشعر مثلا يوجعوك بكلمه ولا حاجه من غير ما نشعر فهمت معناها نوجه هيك لكن كلمة وبعد نكلمها وقلها بربي عمال يعني تعرف حتى كي نوجع إنسان وقل له بربي سامحني نبدأ حتى ولو هو معناها حتى هو يبدأ وجعني ولا وقلها سامحني معناها تفهمتني
0: باهي قلبك كبير يعني
2: صاحبتي رشيدة فرح كلمتني قلت لها سامحني معناها خاطر ياسر ما كلمتكش ومسألتش عليك واني قصرت معاك معناتها بربي تشكري شو نطلب منك تعملنا موضوع الصداقة براس والدي
0: إن شاء الله بإذن الله كن صديق
2: نحب موضوع الصداقة الجمعة الجاية
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله نعمل موضوع الصداقة باهي
2: تحياتي ونشكركم وربي يخليك وإن شاء الله دائما متفوق ومتألق وربي يفضلكم وربي يفضل عائلتك وربي يعطيك كل ما تتمنى لك
0: ولعائلتك
2: ولكم مني كل الحب والاحترام والتقدير
0: شكرا لك وربي يفضل لك العائلة والوالد والوالدة يعطيك الصحة يا هدى خلينا نستمع شكون اللي ذكرت مينا منذ حين قالت يلي ظلمني بالحق يلي ظلمني حاضرة معنا وأغاني ظلم تقريبا معروفين غنية سيد علي نواصلوا مع موضوع الظلم في برنامج سمر مع النغم

0: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير في هذا الموعد الإذاعي اللي خصوه لموضوع الظلم. عفانا وعفاكم الله، إن شاء الله بيد علينا الظلم والله لا جعلنا لا مظلومين ولا ظالمين. حبيت نحيي سيلادي تريمش مخنيس، حياتنا ليك سيلادي، شكرا على المتابعة وشكرا على الحرص على الحصص اللي نقدموا فيها. ربي يفضلك وربي يعطيك الصحة والعافية سيلادي الطيب المحبوب. شكرا سيلهادي وإن شاء الله بالصحة والعافية. نواصل مع مكالمات السادة المستمعين. بطبيعة دائما نحكيه على الظلم وكذلك بعض الأغاني اللي حضرناهم الحقيقة وكنا نسمع في أحداها أغنية علي الرياحي اللي ظالمني. تقريبا الأغنيات الكل مبرمجينهم السادة المستمعين اللي برمجوهم موجودين وحضرناهم في هذا الموضوع، وقلت كل الأغاني اللي تحتت على الظلم معروفة لأنه الموضوع ممكن أنه عليه العديد من المطربين والمطربات. المكالمة الهاتفية الموالية، ننتظر المكالمة الموالية بطبيعة بعد خونا فوزي من القيروان، جميلة من القلعة الكبرى، السيدة من القيروان، مينا من صفاقس، هدى من خنيس. ننتظر مكالمة هاتفية أخرى بطبيعة وهي السادسة في حصة اليوم. سي جمال مساء الخير.
1: مساء الخير يا أخويا شكري.
0: مرحبا بك سي جمال ديماسي مقصر عليك.
1: بك أكثر وبالمستمعين وبكاف كامل الفريق.
0: ربي يفضلك. فيهم
1: أخويا.
0: ربي يفضلك.
1: سيدي أخوينا معاذ.
0: معاذ أخونا محمد.
1: والله تبارك الله نسمع تقريبا من بداية الحصة، مش من بداية البداية، المهم أكثر كما قلوا الظلم ظلمات يوم القيامة، وربي قال لا تظالموا وبرش حاجات، وفما بيت شعر محلها تعجبني إن شاء الله بكونش نساها، يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. حشاك يا شكرا
0: من حشاكم إن شاء الله الجميع، وربي يحفظنا إن شاء الله جميعا. أنه مش باهي الظلم،
1: الظلم ظلمات يوم القيامة،
0: تعرضتش للظلم جمال
1: إنسان يعرف. أنا أختي مع أخي شكري ولا أخي معاذ ولا حد، لكن ما ظلموش، الظلم يصر ويعرف روحه اللي هو ظالم لكنه يصر.
0: يا جمال متفاهمين، كنا متفقوا أن الظلم ظلمات وحد ما يقبل الظلم ولا يزموش الظلم. فقط أنت تو في تجربتك الحياتية تبارك الله الكبيرة وربي طول عمرك على الخير، تعرضت في يوم الأيام للظلم؟
1: والله تعرضت للظلم، لكن ما نكذبش عليك ما سيرتوش. ألا ظلمني قلت له كلمتين والله لني شاعر، لكن شاعر بالظلم نتاعه حشاك. قلت له ألا كلام كلام ولا عتاب عتاب، دعس فاسف جانبا ترقى بالنفس إلى السحاب. والله ما قلت كان آني، ما قال حد غيري.
0: والله يعطيك صحة في مكانها يعني، والكلمات يعني جميلة ومعبرة في نفس الوقت جمال. يعني يعني يعني يعني ما انتبهتش، ما حبيتش ترد الفعل.
1: والله لا رديت فعل، لك هاك الفعل اللي رديته انه كي بعثها له في رساله في مساج تمك رساله هاتفيه طلبني ما باش نهزها، ما نكذبش باش ما نهبطش المستوى.
0: خفت تقعد يعني مناخ نقول يتوالي الجدل وتولي مشكله، قلت هذه تقص الامور من البدايه احسن يعني. انا
1: يعطيك الصحه.
0: واضح،
1: أما مش خوف، تجنب.
0: نعرف تجنب تجنب المشاكل ولا اللي ما لا يحمد عقبة.
1: وزايد هو زيد الميز زيد الدقيق ما تكتر.
0: وظلمتش في حياتك يا جمال؟ تحس بروحك ظلمت شخص؟
1: والله يا ربي إن شاء الله ما ظلمتش، قد أكون أخطأت بس ما نقولش مش معصوم. أما والله وقدش مرة أعتذر، لكن شقول هي كلمة قولك الإنسان ما تكثرش من الخطأ بس ما تكثرش من الاعتذار.
0: يعطيك صح، مهم جدا كلامك. يعني الانسان ماذا بيه من البدايه ياخذ يعني الحيطه نتاعه.
1: والله يعطيك الصحه، اما شنو والله لا نحاول باش نظلم، وراني بشر
0: الحمد لله.
1: ولا ظلمت قول له سامحني، اما اللي اخطات معاه راني خطا
0: على حسنيه يا حسنيه، مش مقصود
1: على حسنيه. راهو الظالم يعرف روحه له ظالم، علاش تسمى الظالم؟
0: لانه
1: لا تظلمن. تفضل.
0: لا كلام موافقك على طول، الظالم يعرف روحه ظلم، الحلال وبينه والحرام وبينه.
1: يرحم والديك.
0: طيب،
1: ولكن ثم ناس وقت لا تقصت العلاقات، ما يكذبش عليك، لا ظلمتهم لا ظلموني، قصت العلاقات مش كل حد على روح. ثم واحد ظلمني هو وقت زاد قال كلام نعتني أو وصفني بما فيه، قلت يعني فلان ما توصفش الناس بوصفك
0: حسب يعني داخله من داخله هو يعني حكم
1: والله
0: عليك
1: والله والله يعمل عملية إسقاط
0: واضح موجودين هذوما
1: بكثرة ما نعرفوش حتى بالوجه كلمني بالهاتف من المستمعين ماهيش باش نسميه
0: ربي يهدي
1: أما قال لي صفة اللي هي من صفاته هو
0: من صفاته هو أكيد خويا جمال ما شكوش في أخلاقك وفي رفعتك مشكور جدا على المشاركة فمش غناية كيك تعرفها على الظلم كي قاعد في بالك تفكرها
1: والله للمرحومة علي الله يرحمها ظلموني حبايبي ظلموني رغمي بالعربية بس حمتي هي ظلمني حبايبي هي تقول ظلموني حبايبي
0: مو بالدرجة خاطر ما
1: عدينا لا بالدرجة ما قلتك لا باش ما نقولش كيف هي
0: عدينا أخوي جمال منذ حين ومشكور جدا
1: علاش قلتك ما لحقتش من الأول راني كنت في البحر ولحقت متأخر
0: ربي فضلك سي جمال مشكور جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة شكرا
1: بارك للمخرج وبارك الخويا معاذك الغالي نحب برشا برشا برشا وحبه في الله وأنت كذلك
0: وهو كذلك شكرا لك خويا جمال وليلتك
1: سعيد وكل المتابعين البهين الوافيين أو الأوفياء
0: يعطيك صحة جمال مشكور جدا على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله
1: شكرا نعيشك الله يرحم والديك
0: تعيش يرحمهم الكل باش نختموا المكالمة التي فيها الأخيرة أخونا فرج من سوسة مساء الخير خويا فرج
2: مرحبا سي شكري شنحوالك يا سي شكري
0: يعيشك ربي فضلك شنحوالك أنت
2: يعطيك الصحة للموضوع والله يعطيك الصحة خلطت مخر واللي تتلبس ما قصرتش الستاندريست عادي
0: بارك الله فيك وفيه هاي سيدي هاي. فرج الظلم نحكي والظلم ظلمات انت تعرضت للظلم في حياتك
2: خل نبدأ من اللون راهو ثم واحد برك ما يظلمش كان المولى عز وجل قال إن الله ليس بظلام للعبيد
0: صحيح
2: بقيت يا أخويا شكري هل فوق الأرض الكل في الأرض كلهم يظلموا البشر يظلم أخوه الجار يظلم جاره الدولة تظلم دولة تدخل لها تحاربها تكسر لها تفسدها تهلكها الظلم ياسر الظلم هو أكثر من الرشوة سي شكر
0: صحيح لكن يا سي فرج احنا فما كيبدأ عن قصد أو ساعات الإنسان يغلط يظلم عن حسن نية أما كيبدأ مقصود قاصد للظلم متاعه للشخص المقابل والكيما تحكي انت دولة لدولة ولا مجتمع على مجتمع هذاك هو ما يقبلوش شيء وما يتقبلش فهمتني ايش نقصد أما كإنسان أي إنسان يغلط راهو في الحياة
2: يغلط مو يصلح روحه
0: يصلح روحه الإنسان اللي يغلط وانت تعرضتش للظلم انت بالذات
2: أنا حياتي كلها مظلومة سي من دار والله يا سي شكري يا تتصورش واحد ياخذ يخدم 34 عام و8 شهور ويخرج حشاك ايده على راسه ظلم اداري ظلم
0: هذا ظلم ما قالش به ربي هذا
2: وما اديش بيك يا سي شكري ظلم انا والله منهم مره المسؤولين بتاعي معناها قلت والله لما ظل قدام ربي انت وفلان وفلان شدينا الصف وانا شيخ عليك اكرو ولا تغشش يا ودي ظلم يا سي مر الواحد ما يتحملوش يعمل حشاك كردة
0: عمل
2: ما ظلم ظلم أخطر منه وشو منه ظلم هو
0: وانت ظلمتش سي فرج حياتك
2: والله يا سيدي لا مشني إلا محل الواحد ماله ولا بشر أما ما نظلمش إنسان معناها فهمني ولا متعمد أبدا ما ظلمتش حتى في ذهنتي والله لا ظلمت حد
0: واضح.
2: والله لا ظلمت حد حتى
0: انت فأنا مجال كنت تتعمل
2: كنت كنت في سيركل حرس الوطني
0: حرس الوطني قلت لي قبل لو تفكر شكركت معايا يعني ما ظلمتش ما استغليتش يعني السلطة متاعك ما استغليتش السلطة متاعك في فترة فترات يعني
2: أبدا وربي يعني أنا تعرف كيفاش تو كان تشوفني تو تقول عمره 55 عام برك وعندي 20 عام تقاعد
0: بارك الله عليك بارك الله عليك
2: والحمد لله رب العالمين صغيرت معناها طلع لاباس لا عندي معاق لا عندك كون بطال لا عندك كذا
0: راضي على روحك يعني هذا هو وما
2: راضي لكن انا ظلمت روحي صحيح حتى الواحد يظلم روحه راه
0: صحيح يظلم روحه هاي حكينا موضوعين قلنا الانسان لازم يغلط يظلم روحه فتره فترات
2: انا ظلمت كان روحي انا عدو روحي هيك قص انتهى
0: هاي جاب ربي جيت عدو روحك ابرك من اللي
2: والله
0: نجم تتفاهم انت وروحك ابرك
2: اي نتفاهم وكو الواحد
0: الحمد لله
2: يقول لك اكتر بيد وما تجاوش وكو
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: سيدي بارك لك ويرحم والديك وربي ينصرك وربي عليك على من يهديك وربي ان شاء الله ديما وجهك القدام
0: يعيشك سي فرج بارك الله فيك ويرحم والديك وان شاء الله ديما حاضر معنا في اذاعه المنسير باذن الله
2: ان شاء الله لا لا اخويا السندريس يهز علي واذا كان يهز علي لو كان ما يهزش علي باش نقول لك هو اول ظلم هذايا
0: لا لا سيدي ان شاء الله ان شاء الله ما نظلموكش وما نظلموش الساده المستمعين ومشكور جدا على المشاركه سيدي فرج وان شاء الله في لقاءات قادمه سيدي ربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله
2: امين يا رب العالمين. يا
0: رب فرج
2: يا اخويا ربي فرج.
0: شكرا سي فرجي عايشك. احنا باش نسمعوا اغنيه نجوم الليل لفريد الاطرش، وكانت الاخت راضيه الهداجي من القروان طلبت مقطع، وخاصه المقطع ظالم وبحب من روح. خلينا نسمعوا بعد تالي خاطرش نختموا بام كلثوم اغنيه يا ظلمني. خلينا نسمعوا مقطع من نجوم الليل.

كان هذا مقطع من رائعة نجوم الليل في الموسيقار فريد الأطرش، من أروع أغاني فريد الأطرش الظلم ذاك اللي نجوم الليل، أغنية رائعة جدا. تحية الأخت راضية الهداجي اللي اختارت النغم هذايا، وكذلك السيدة بطبيعة راضية الشادي حليلي، تحب فريد وتحب النغم هذا بالذات، تحياتنا لكم الاثنين، راضية وراضية، يعني الاثنين مغرومين بفريد الأطرش. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من سمر مع النغم، كان موضوع الحصة الظلم، إن شاء الله في مواضيع قادمة في الحصة القادمة بإذن الله يوم الثلاثاء القادم. قبل ذلك حصتنا إن شاء الله في سارة الخميس مع ألفة مع الأيام وموضوع جديد. إلى ذلك الحين أجمل تحيات محمد سيدية وكذلك معاذ الحداد. الغنية الأخيرة باش نختم بها الحصة واختاروها السادة المستمعين، واختارتها أختنا سيدة النجات، يا ظلمني لأم كلثوم. نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادم، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تحول وزير الداخلية خالد النوري مساء الثلاثاء إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة في لمجابهة الحرائق المسجلة في بعض المناطق الغابية أثر موجة الحر التي تشهدها البلاد. وأكد الوزير على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية. اندلع حريق مساء الثلاثاء بغابة وادي التوت في معتمدية فريانة وألحق خسائر بغابتي الصنوبر والشعراء الكثيفة بالمنطقة، وقد تم إجلاء عدد من العائلات إثر تضرر منازلهم، في حين جرى تركيز آلات لعزل النيران وحماية المساكن. وتتواصل مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات بدعم من مروحية عسكرية لمحاولة إطفاء هذا الحريق، خاصة في ظل اقترابه من المساكن المحاذية والمتواجدة وسط الغابة. دعا وزير التربية خلال إشرافه على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعي لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج من 23 جويلية حتى 6 أوت 4 ندوات إقليمية في كل من ولاية تطاوين وتونس وبنزرت والقيروان، ستخصص للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار دعم مساهمة الجالية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث مشاريع في مختلف جهات البلاد. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الأربعاء 15 من جويلية هو المتمم لـ30 من شهر محرم 1448 هجري، وأن الخميس 16 جويلية هو مفتتح شهر صفر، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني.

على الكمان ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار، الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر، أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر، وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بهذا.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

0: حاضرين
1: يا ناس،
0: احنا حاضرين.
1: رملة وبحر وشمسية ولا على بالي.
2: يلا يا دي جي،

0: Paul Mouja.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.